عن عبادة بن الصامت قال: أنا رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله. قال: أريد أهون من ذلك يا رسول الله. قال: السماحة والصبر. قال: أريد أهون من ذلك يا رسول الله. قال: لا تتهم الله تبارك وتعالى في شيء قضى لك به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر، فإن الله عز وجل قال: أنا الدهر، الأيام والليالي لي أجددها وأبليها، وآتي بملوك بعد ملوك. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستبطئ الرزق، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له، فأجملوا في الطلب، أخذ الحلال وترك الحرام. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الإسراء.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الإسراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: عماد
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يلج الدرجات العلا من تكهن أو تكهن له أو رجع من سفر تطيرا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون قدر رحمة الله عز وجل لاتكلتم وما عملتم من عمل، ولو علمتم قدر غضبه ما نفعكم شيء. عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له ولدا ويجعلون له ندا، وإنه ليعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم ويعطيهم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من سحر أو سحر له، أو تكهن أو تكهن له، أو تطير أو تطير له. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حياة اف ام. حديث يروى، اثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، انتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 98، كتاب الحوالات، باب إذا أحال على ملي فليس له رد. الحديث 1069، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، ومن أتبع على ملي فليتبع. باب إن أحال دين الميت على رجل جاز. الحديث 1070، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة، فقالوا: صل عليها. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صل عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صل عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه. كتاب الكفالة. الحديث 1071، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قيل له: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال: قد حلف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع.

0: وهكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا. فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، وقال: خذ مثليها. كتاب الوكالة. باب وكالة الشريك. الحديث 1073. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقي عتود، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به أنت. باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد. الحديث 1074. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتى، فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك أو أرسل، فأمره بأكلها. باب الوكالة في قضاء الديون. الحديث 1075. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. فقال: أعطوه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء. باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز. الحديث 1076. عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم 10 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة الشعراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وبعد. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. أسأل الله تعالى يشرح صدورنا بالآيات ويشرح صدورنا للآيات حتى تتنور منا البصائر والعقول، والمجتمع كله يصبح منيرا بهذا القرآن، متآخيا بهذا القرآن، متواصلا بهذا القرآن. مع الآية السابعة بعد المئتين نفتتح الحديث. ومن الناس، يا سلام، القرآن بيعرض علينا عينات ونماذج من المجتمع. كان بيتكلم في الآية السابقة عن ما سميته من المدسوس فينا، واللي عم بيقوم بدور خطير جدا مثل فيروسات الكورونا، قتل للمجتمع وتفتيت للحمته وتوهين لقوته وعزيمته. ويقسم انه انا والله ما اردت الا الاصلاح، انا بدي وطني وعزيزا. يا راجل لا تبيعنا مراجل. الايه 207 تقول ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. النقيض من السابقين. سبحان ربي، المجتمع في عينات، يصلح المجتمع بمثل هذه العينه ويفسد المجتمع بمثل تلك العينه. بابنا، نحرس مجتمعنا من أن يندس فينا مندسون يخربون، تعي المخدرات، تعي القمار، تعي الفواحش، تعي الدعار، وغير الخلاصة مليانة جواسيس ولا غيره. مثل هؤلاء سوس بيأكل المجتمع. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ولاحظ كيف رسمت كلمة مرضات، هي بالتاء المربوطة لكنها رسمت بالتاء المفتوحة عشان يقول لك مرضات الله على ساعتها مفتوحة. مرضات الله أضافها إلى الله عز وجل لتكتسب عظمة من عظمة من أضيفت إليه الله سبحانه. والله رؤوف بالعباد، الرؤوف الرحمة الشديدة، رؤوف رأفة ورحمة، رؤوف بالعباد مطلق العباد، لكن طبعا العباد اللي هم ملتزمين بمنهج الله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. سلمين مع الصهاينة مثلا؟ لا يا أبويا، ادخلوا في السلم كافة، السلم الاجتماعي، لأنه المجتمعات مثل ما قلنا أحيانا بيكون فيها حرب صامتة، عداوات وعصابات، إجرام وغيره، ومزورين ومتوحشين وفتوع دعارة والخلاصة. إذن يعني ينبغي أن نكون حذرين منها. ادخلوا في السلم كافة، السلم الاجتماعي، بمعنى الكل إنسان في المجتمع آمن مطمئن على بيته، على عرضه، على عقل أبنائه، لا يفسده المفسدون. يعني احنا نتذكر لما كان الشيوعيين منتشرين في شراييننا، منبثون في دواخلنا، والله كانوا يقولون ماركس أحسن من بكملش. يا الله، ادخلوا في السلم كافة، السلم الاجتماعي كافة، بمعنى يكون مجتمعكم مجتمع الأمن والأمان حقيقة مدعاء. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان بيعمل ايه؟ بروج كل المنكرات، دعارة وفواحش. يعني لاحظ السينما كان دورها في العالم العربي من 100 سنة إلى الآن، تخريبي، دور تدميري. إخواننا، الحذر الحذر، نحرس مجتمعنا، نحرس أمتنا، نحرس أجيالنا، نحرس أولادنا، بناتنا من مثل هذه الميكروبات والفيروسات الخطيرة جدا التي تأكل الأخلاق والقيم والذمم. على كل حال، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يعني لما يطلعوا النساء في الأفلام شبه عاريات، ليه؟ من أجل أن يجرؤوا بنات المجتمع، نساء المجتمع، أخواتنا، أمهاتنا على مثل هذا. مغنيات ومغنين ورأس، كل هذا إخواننا وأخواتنا، تدمير للمجتمع. ينبغي أن نحرس مجتمعنا من هذه الآفات. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه عدو إنه لكم عدو مبين. شوف، قدم لكم لأهميتها، إنه لكم عدو مبين، واضح العداوة، مكشوف العداوة، مش مستتر ولا متخبي. مع الآية 9 بعد 200 لنا لقاء بإذن الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي، سورة لقمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. تستمعون إلى حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

الحمد لله نحمده، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، الإسلام كما تعلمون دين الفطرة، أي أن كل تعاليمه الكبرى والتفصيلية تنطبق تماما مع فطرة النفس الإنسانية. فالإنسان حينما يستقيم على أمر الله يجد نفسه، يمتلئ قلبه راحة لا توفرها له كل متع الحياة الدنيا. ابن آدم: اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. فالإسلام أيها الإخوة دين الفطرة، يحرص في تعاليمه على صحة الجسد وطهر النفس، ويوازن بين المادة والروح والحاجات والقيم، ويهدف إلى إصلاح الدنيا وإصلاح الآخرة. دين متوازن، دين وسطي، دين يغطي كل حركات الإنسان، دين يشمل كل نشاطات الإنسان، يشمل جسده ويشمل نفسه ويشمل دينه ويشمل دنياه ويشمل آخرته، يشمل حاجاته الأساسية، يشمل قيمه الإنسانية. أيها الإخوة، إن لم يكن الذي سأقوله كائن ينبغي أن يكون. المؤمن إنسان متميز جدا، يرى ما لا يراه الآخرون، يشعر بما لا يشعرون، يتمتع بوعي عميق وإدراك دقيق، له قلب كبير وعزم متين وإرادة صلبة. هدفه أكبر من حاجاته، ورسالته أسمى من رغباته. يملك نفسه ولا تملكه، يقود هواه ولا ينقاد له، تحكمه القيم ويحتكم إليها من دون أن يسخرها أو يسخر منها. سما حتى اشرأبت إليه الأعناق، وصفى حتى مالت إليه القلوب. أيها الإخوة، هذه الشخصية الفذة التي تجمع بين رجاحة العقل وسمو النفس، هل يعقل أن تكون هذه الشخصية الفذة مركبة في جسد عليل سقيم؟ كلا. أقصد بالجسد العليل السقيم إذا كان بسبب من تقصير الإنسان، أما إذا كان بسبب من قضاء الله وقدره فصاحبه معذور. أيها الإخوة، إن صحة الجسد مرتكز لسلامة النفس وسموها، منطلق لصحة العقل وتفوقه. فالله سبحانه وتعالى جعل صحة الجسد وقوته ورجاحة العقل واستنارته علة الاصطفاء، فقال تعالى متحدثا عن طالوت: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. إذن قوة الجسد، صحة الجسد، علة الاصطفاء فيما ورد في القرآن الكريم. أيها الإخوة، قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. ومن القوة قوة الجسد. لذلك أيها الأخ المؤمن الكريم، صحتك ليست ملكك، بل ليست ملك أسرتك، إنها ملك المسلمين. وجسدك أداة عملك الصالح، فإذا أهملت رعايته، أهملت سلامته، أهملت قوته، انقطع عملك. الآجال لا تتغير ولا تتبدل، ولكن بين أن تمضي هذا العمر الذي سمح الله لك به أن يمضي عليلاً أو نشيطاً. أيها الإخوة الكرام، بل النبي عليه الصلاة والسلام جعل صحة الجسد ثلث الدنيا. قال: من أصبح معافاً في جسده آمناً في سربه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. صحة الجسد وأمن الإيمان وطعام يقيم أودك. من ملك هذه الأشياء الثلاث
ما فاته من الدنيا شيء. الإمام علي كرم الله وجهه جعل الصحة دون الهدى وفوق الكفاية، وكأنه سلسل نعم الله العظمى بالهداية أولاً، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، ثم بالصحة ثانيا، ثم بالكفاية ثالثا. وقد تحدثت عن غنى البطر، وعن الغنى الذي دعا النبي عليه الصلاة والسلام لمن أحبه أن يكون غنيا، بمعنى أن يكون مكتفيا. اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافا. وقد تحدثت مرة عن فقر الكسل، وعن فقر القدر، وعن فقر الإنفاق. فقر الكسل مذموم، وفقر القدر معذور، وفقر الإنفاق محمود. ماذا أبقيت يا أبا بكر؟ قال الله ورسوله. أيها الإخوة الكرام، سمعت نبأ مزعجا، أن بلدا إسلاميا في شمال إفريقيا 600,000 إنسان مصاب بالإيدز، شعب أشل، نسب المدخنين

خلايا الدماغ محتاجة حاجة ماسة إلى بعض أنواع الغذاء، ولا يوجد إلا في هذا الغذاء. كل كل شيء، ثم كل باعتدال، ثم ابذل جهدا، ثم وحد. إن وحدت لا تصاب بما يسمى بالشدة النفسية. فما كان وضع أسلافنا الصالحين؟ كانت حياتهم خشنة، كانت حياتهم فيها بذل جهد كبير، ولكن نفوسهم كانت مرتاحة بمعرفة ربهم وبالاستسلام له وبالتوحيد. فحالة أجدادنا جهد عضلي وراحة نفسية. حالة الناس اليوم كسل عضلي، كل شيء متوفر، لا تتحرك إطلاقاً من المركبة إلى المكتب إلى البيت إلى المصعد. حتى الجهد البسيط ينبغي أن تستغني عنه بحركة آلية، حتى رفع البلور في المركبة يجب أن يكون أوتوماتيك. فهذا الكسل العضلي مع الشدة النفسية، مع القهر، مع الخوف، مع القلق، مع الحسد، وراء أكثر أمراض البشر. كسل عضلي وشدة نفسية. أما أجدادنا، راحة نفسية وجهد عضلي. أيها الإخوة الكرام، في بعض مؤتمرات طب القلب اتفق المؤتمرون على أن صحة القلب في بذل الجهد وراحة النفس، وأن طبيعة هذا العصر كما قلت قبل قليل تقتضي الكسل العضلي والتوتر النفسي، وهما وراء تفاقم أمراض القلب في معظم البلدان المتقدمة. أيها الإخوة الكرام، أرأيتم إلى مثل صارخ من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في معركة بدر؟ أصحابه يقتربون من الألف والرواحل 300. ما الحل؟ أعطى النبي وهو قمة المجتمع، قمة المجتمع دينياً ومدنياً، رئيس دولة وقائد جيش ونبي أمة، أعطى أمراً قال كل 3 على راحلة، أما هو قال وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. غير معقول، قائد الجيش، زعيم الأمة. فركب النبي عليه الصلاة والسلام وسار صاحباه معه، فلما جاء دوره في المشي توسلا أن يبقى راكبا، فقال ما أنتما بأقوى مني على السير، قوي، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر، أنا أريد أجر المشي وأنا قوي أسير مثلكم. في بعض أسفاره أرادوا أن يعالجوا شاة، فقال أحدهم علي ذبحها، وقال الثاني علي سلخها، وقال الثالث علي طبخها، فقال عليه الصلاة والسلام وعلي جمع الحطب. قالوا يا رسول الله نكفيك ذلك، قال أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقراني. طبعا بذل الجهد مروءة، بذل الجهد تواضع، بذل الجهد عمل صالح، لكنه في الوقت نفسه رياضة، لكنه في الوقت نفسه أحد أسباب صحة الجسد. أيها الإخوة الكرام، هذا من توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام. الطب الطبيعي أن تبذل جهدا، أن تتحرك، أن تمرن هذه العضلات، أن تحرك هذا الجسد، أن تمشي، أن تحمل، أن تصعد، هذا كله من الطب الطبيعي، وهو في الوقت نفسه عمل طيب، في الوقت نفسه تواضع، في الوقت نفسه مروءة، في الوقت نفسه مساواة مع الآخرين. أيها الإخوة، أما الطب النفسي، يعني سألت أحد الأطباء لماذا تصاب هذه الشرايين بالتضيق، فقال لي كما يلي، قال إن هذا الشريان له صنعة عجيبة، إن جذوره الداخلية زلقة بحيث لا يمكن أن يعلق شيء عليها، كما لو أنك جئت ببلاط سيراميك في حمامك. ما هو هذا السيراميك؟ يعني ثقيل إلى درجة أن شيئا لا يمكن أن يعلق عليه. هكذا جذر الشرايين، ولا سيما الشريان الإكليلي. لكن قال الأزمات النفسية والشدة النفسية والخوف والقلق والوهم والجبن،
هذه تحدث ندبات في جدر الشمس.

شرايين، إذا سار الدم فيها وفيه ذرات من بعض الدهون تعلق في هذه الندبات وتتراكم، وهذه مشكلة العالم الأولى. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. إن أردت أن تكون معافاً فوحد، لا ترى أن في الكون إلهاً آخر إلا الله، إنه في السماء إله وفي الأرض إله. لا تستسلم، لا تيأس، لا تخنع، لا تتشائم. إن الشدة النفسية أبلغ في إحداث المرض من أي سبب آخر. أيها الإخوة الكرام، حتى إن بعضهم قال إن ضغط الدم المرتفع ما هو إلا ضغط الهم، ما هو إلا ضغط الهم. لذلك الإنسان حينما يقع في هوة الشرك، حينما يقع في هوة الشرك يحمل نفسه من العذابات ما لا يطاق. قال تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فالإيمان بالله خالقا ومربيا ومسيرا، وأنه في السماء إله وفي الأرض إله، وأنه إليه يرجع الأمر كله، وأنه خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وأنه يحكم لا معقب لحكمه، وأنه لا يشرك في حكمه أحدا، وأنه يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، وأنه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، وأنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وأنه لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وأنه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا الإيمان أيها الإخوة يملأ النفس شعورا بالأمن الذي هو أثمن وأسعد ما في الحياة النفسية، يدفع عنها القلق الذي يدمرها والذي يجعل حياة الإنسان جحيما لا يطاق. دققوا في هذه الآية: أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعمة الأمن أيها الإخوة في هذه الآية خاصة بالمؤمنين، أولئك لهم الأمن. ما قال الله عز وجل أولئك الأمن لهم؟ لو أنه قال أولئك الأمن لهم ولغيرهم، أما أولئك لهم الأمن وحدهم. إن أردت أمناً، إن أردت راحة فكن مع الله، كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. أيها الإخوة الكرام، لسان حال المؤمنين: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أنت مستسلم، تعلم علم اليقين أن أمرك بيد الله، وهو الرحيم، وهو الحكيم، وهو العليم، وهو العدل، وهو اللطيف، وما عليك إلا أن تطيعه، والأمر بعدها كله إليه، وأنه في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. وماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، إن حبسوني فحبسي خلوة، وإن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. ولو يعلم الملوك هذا، قالوا إبراهيم ابن الأدهم كان ملكا، لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. نعمة الأمن التي يتمتع بها المؤمن لا تقدر بثمن أيها الإخوة. لذلك قالوا إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. سمها إن شئت سكينة، سمها راحة، سمها رضا، سمها طمأنينة، سمها تجلي إذا شئت، سمها لطف. حياة المؤمن النفسية ينفرد بها. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أصداء المونديال برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
1: أصداء المونديال أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
2: أسعد الله صباحكم بكل الخير والبركة مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى يوم تاريخي جديد، إلى صباح أردني مفعم بالأمل والطاقة الإيجابية بإذن الله مع مباراة منتخب النشامى والمنتخب الجزائري الشقيق في ثاني جولات المجموعة العاشرة لنهائيات كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، مباراة لم ينم الأردنيون لمتابعتها من أجل تحقيق نتيجة إيجابية بإذن الله تعالى. حياكم الله أينما كنتم.

0: رحلة أمل في ثانية مباريات منتخب النشامة، ونسأل الله التوفيق للمنتخب الوطني في هذه المباراة. سنتحدث قبل المباراة بنصف ساعة عن كل شيء متعلق بالمباراة، الأجواء الجماهيرية، تشكيلة المنتخب الجزائري، نتابع لقطات من المدرج الروماني في عمان، أيضا الجماهير بالآلاف لم تنم اليوم، ومنهم من استيقظ قبل ساعات للذهاب إلى كل أماكن تشجيع المنتخب الوطني. اليوم لو كانت المباراة في عمان في أكبر الملاعب لتدفقت الجماهير ولم يستوعبها أي ملعب، بالنظر إلى الحجم الجماهيري الكبير الذي يدعم منتخب النشامة في رحلته المونديالية. أرحب بكم وبضيف الكريم، واحد من مدربينا ومحللينا الفنيين المتميزين، الكابتن ماهر إسماعيل، معنا في الاستوديو في إذاعة حياة FM. أسعد الله صباحك كابتن ماهر.
1: صباح الخير أنس، وصباح الخير للسادة المستمعين والمشاهدين.
0: لك كل التحية والتقدير ومرحبا بك. اليوم يوم أردني خالص، لا يتعلق الأمر فقط بمباراة كرة قدم كابتن ماهر، اليوم يوم وطني أيضا، مع هذا الاهتمام الجماهيري الكبير من كل شرائح المجتمع.
1: في طبيعة الحال يعني أنس، في مواجهتنا اليوم أمام المنتخب الجزائري، باعتقادي اليوم الجماهير الأردنية على الوعد وعلى الموعد بإذن الله تعالى. كل محافظتنا، المدن الأردنية كلها اليوم الجماهير متفاعلة مع من صباح الأمس الباكر لغاية هذه اللحظة، الناس ما نامت بشكل عام، وبالتالي الكل مترقب هذه المباراة. بالتالي هو زي ما تفضلت أنت، هو عيد وطني، وبالتالي الناس كلها يعني مبسوطة وفرحانة، وكلها بتستنى اللحظات الكبيرة، انه دائما ان شاء الله دائما المنتخب الوطني بيكون في اعلى المراتب. وان شاء الله طبعا الجماهير الاردنيه يعني احنا قد ما نتكلم عنها احنا ما بنقدر نعطيها حقها بامانه. احنا في السابق كنا نقول الجماهير هي دائما كانت اللاعب
0: جماهير
1: رقم
0: أندي.
1: نعم، هي كانت اللاعب رقم 12. لا، اليوم الجماهير الاردنيه بكل امانه في كل استحقاقات المنتخب الوطني، سواء في امم اسيا، سواء في تصفيات كاس العالم، سواء في كاس العرب، في كل المحافل الدوليه والعربيه، دائما الجماهير الاردنيه تحديدا في كل وطننا العربي دائما وخارج الوطن العربي دائما هم لاعب رقم واحد أصبح، وبالتالي هو الظهر وهو السند الحقيقي للمنتخب وهو الداعم الرئيسي لمنتخبنا الوطني.
0: بالطبع هي اختلفت المعادلة، ربما قبل سنوات طويلة كانت الجماهير يعني تقف خلف الأندية والمنتخب الوطني، كنا نشاهد جماهير بأعداد قليلة، لكن منذ حوالي 3 سنوات إلى 4 سنوات أصبح المنتخب هو الاهتمام الأكبر بالنسبة للجماهير الأردنية. اليوم مباراة مرتقبة كابتن ماهر، مباراة يمكن أن نطلق عليها عنوان أكون أو لا أكون، إما أن نستمر في المونديال من خلال تحقيق فوز إن شاء الله على المنتخب الجزائري، أو لا قدر الله تعثر جديد بعد الخسارة مع النمسا. هل مطلوب برأيك اليوم التركيز على الفوز من المنتخب الوطني، أم فقط تأدية مباراة جيدة المستوى مهما كانت النتيجة؟
1: شوف، في طبيعة الحال احنا شوف أنس، نكون واقعيين بشكل مباشر ونكون صريحين، بعتقد اليوم الكابتن جمال سلامي هو الأعلم وهو الأدرى، ولكن هو في جعبته في مباراة اليوم أمام منتخب الجزائر هو يبحث عن الفوز ولا بديل عن الفوز في مباراته، بعتقد أن المباراة المفصلية مع المنتخب الجزائر بحكم أن احنا خسرنا أمام منتخب النمسا، وأيضا منتخب الجزائر خسر أمام منتخب الأرجنتين، والأرجنتين أنت تعرف هو يعني المرشح الأول لهذه البطولة.
0: صحيح.
1: فبعتقد أنه هاي مباراة بدخل فيها منتخبنا الوطني مباراة مفصلية تماما، ما فيش فيها يعني حساباتها صعبة جدا، حتى احنا مواجهتنا الأخيرة مع الأرجنتين راح تكون شوية فيها صعوبة. تعرف المنتخب الأرجنتين مدجج بالنجوم، وبالتالي هو صاحب النسخة الماضية في كأس العالم 2022 في قطر، وبالتالي هو المرشح الأول لهذه البطولة. فاليوم منتخبنا الوطني بدخل وعينه على 3 نقاط،
0: ونحن نتابع عبر شاشة تلفزيون حياة أيضا دخول لاعبي منتخب النشامة، لحظة دخولهم قبل قليل وعمليات الإحماء والأجواء الجماهيرية التي سبقت المباراة، وكل الشكر للأستاذ أحمد خاطر الذي زودنا بهذه الفيديوهات الحصرية لإذاعة حياة FM. الجماهير في أمريكا وهنا متحفزة. أريد أن أدخل فنيا في المباراة كابتن، نتحدث عن تشكيلة المنتخب الوطني، هناك تغييران اليوم بالقياسا بالمباراة الأولى أمام المنتخب النمساوي. أولا يزيد أبو ليلى في حراسة المرمى، حافظ الكابتن جمال السلامي على يزيد رغم الانتقادات الكثيرة التي طالته في المباراة الأولى، هل برأيك هذا الأمر إيجابي أم لا؟
1: قرار سليم، قرار جريء من مدير فني بحجم الكابتن جمال سلامي، باعتقادي أنه أعطى الفرصة أكثر للكابتن يزيد أبو ليلى. أنا أكون صادق معك برضو كمان، الكابتن يزيد أبو ليلى الآن أصبح عنده نضوج تكتيكي عالي، صاحب خبرة كبيرة، وشفنا فيه استحقاقات كبيرة أيضا مع النمسا، رغم يعني خلينا نقول الانتقادات، خلينا نقول السلبية لا يزيد أبو ليلى، إلا أنه بظل حارس محترم، حارس كبير. ربما الأخطاء موجودة أنس وين ما كان، سواء في حراس المرمى أو في مراكز.
0: شاهدنا مباراة العراق وفرنسا، المدرب العراق غير جراهام أرنولد، غير حارس مرمى المنتخب العراقي جلال حسن في مباراة فرنسا، لكن الكابتن جمال سلامي حافظ على يزيد أبو ليلى، هذا دليل دعم وثقة أيضا بالكابتن يزيد.
1: نعم، في نفس الوقت هو يزيد أبو ليلى لم يتسبب أيضا في الثلاث أهداف، لم يكن له أي سبب فني، خلينا نقول يعني.
0: لكن ذهب البعض يقول لم يمنح اللاعبين الثقة الكافية في المباراة.
1: كان واضح هناك الارتباك من المواجهة الأولى على شخصية يزيد أبو ليلى، وهذا وارد جدا في كرة القدم، وحكينا قبل هالكلام إنه أول مشاركة، وبالتالي تحت الضغط كان منتخبنا أمام منتخب الناس، فطبيعي جدا هناك نوع من الارباك، نوع من خلينا نقول
0: يعني اليوم ان شاء الله ما في ارباك كابتن ولا ارتباك.
1: لا اعتقد انه اللاعبين طلعوا من هذا الارباك وطلعوا من هذا الضغط النفسي، بالتالي انا خليني اكون صادق معك، يعني زياره ولي العهد الامير حسين لمنتخبنا ونزول لارض الملعب والحديث مع اللاعبين حقيقه يعني اطلع اللاعبين من الضغط الهائل وجعلهم يعني اقول لهم انتم اتمتعوا في كره القدم، ولكن التمتع في كره القدم هنا في المفهوم الكروي هو تحمل المسؤوليه، وبالتالي هذا نادي منتخب وطن، وبالتالي هناك الانضباط والاستماع للتعليمات الكابتن جمال سلامي على اللاعبين انه دائما ينفذوا المهمات والواجبات الموكله لهم من جمال سلامي. لكن باعتقادي يزيد ابو ليلى هو قرار سليم 100%،
0: قرار حكيم من الكابتن.
1: نعم،
0: جمال سلامي
1: قرار حكيم. طيب، تواجده في منذ بدايه المباراه مع منتخب الجزائر.
0: اذا يزيد ابو ليلى في حراسه المرمى، لدينا في الدفاع احسان حداد، عبد الله نصيب، يزن العرب، وحسام ابو ذهب الذي دخل بديلا لمحمد ابو النادي الذي شارك في المباراة الأولى. لدينا مهند أبو طه في الوسط، أيضا الارتكاز نزار الرشدان، نور الروابدة، وفي المقدمة محمود المرضي بدلا من عود الفاخوري، إلى جانب موسى التعمري وعلي علوان. رأيك بدخول حسام أبو الذهب ومحمود مرضي، ما الهدف الفني من إشراكهما برأيك؟
1: يعني رؤية فنية من الكابتن جمال سلامي، أنه هو يبحث عن الفوز ولا يبحث عن التعادل أمام منتخب الجزائر، بدليل هو دخول محمود المرضي، هو لاعب خبرة ولاعب دولي وعنده احتكاك كبير، وباعتقادي عود الفخوري هو من اللاعبين البارزين، عمره 20 سنة، وبالتالي ربما قلة خبرة عود الفخوري في المواجهات بحجم هيك لقاءات، هو أعطى الفرصة أمام محمود المرضي، لأنه محمود المرضي لعب مباريات كثيرة بهذا الحجم بهذه المسؤولية، فهو بحكي من نهج هجومي واضح، هناك محمود مرضي، علي علوان، موسى التعمري، هذا الثلاثي لعبوا فترة طويلة مع بعض، وبالتالي في بينهم انسجام كبير، في بينهم لعب تعاون كبير، لعل وعسى أنه هناك من الناحية هجومية ربما يقدر محمود مرضي من خبرته الدولية الكبيرة مع موسى التعمري وعلي علوان في الثلث الأخير من ملعب المنتخب المنافس، ممكن يقدر يصنع لنا فرصة، ممكن يسجل هدف، فبالتالي أيضا نزول حسام أبو الذهب مكان أبو النادي، أعتقد أبو النادي أمامه مشوار طويل، لكن قلة خبرته الدولية أيضا برضه كمان في الخط الخلفي، مباراة اليوم يعني ممنوع فيها الأخطاء، ممنوع فيها حدوث خلينا نقول مشاكل كبيرة على مشارف ال 18 أمام يزيد أبو ليلى، باعتقادي هذول المركزين حساسات جدا، بالتالي هو آثر على يكون تواجد في هذا المركز اللاعبين لديهم الخبرة الدولية، لديهم احتكاك أكبر. فأعتقد أنه هذا هو المهمات الفنية اللي خلت يتواجد اللي هو محمود مرضي وحسام أبو الذهب منذ بداية المباراة.
0: تمام كابتن ماهر، لا شك كما تفضلت التركيز مطلوب اليوم في كل لحظة من لحظات المباراة، أي هف ولا سمح الله قد تكلفنا هدفا ويصعب تعويضه. البعض قال بأن خسارة المنتخب الجزائري أمام الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، والتي كانت مرشحة لأن تكون أكبر من ذلك، هذا يعني أن المنتخب الجزائري ليس بالقوة التي اعتدناه عليها سابقا وليس منتخبا قويا، لكن اليوم معطيات مختلفة للمنتخب الجزائري، وهو أيضا يعتبر أن هذه هي الفرصة الأخيرة بالنسبة له. فما رأيك بالمنتخب الجزائري، وما هي أبرز مفاتيح اللعب لديه وكيف يمكن أن يلعب في بداية المباراة؟
1: شوف، منتخب الجزائر من أصل 26 لاعب لديه 23 لاعب بيحترفوا في دوريات متقدمة جدا بحجم فرنسا وبحجم الدوري الألماني والدوري الإنجليزي، وبالتالي لديه مجموعة كبيرة من اللاعبين الدوليين اللي عندهم مكتسبات وعندهم خبرة كثيرة في هذا المجال. خسارته الأولى أمام المنتخب الأرجنتين خلته في وضع صعب جدا، وكحسابات نقاط ممكن إن شاء الله في حالة فوز منتخبنا الوطني ما بتعرف مواجهته مع النمسا ممكن يغادر البطولة، وبالتالي كل شيء متوقع صحيح. في كرة القدم، فبالتالي هو احنا بنقول عنه دائما ردات الفعل،
0: خاصة بعد خسارة النمسا أمام الأرجنتين.
1: طبعا طبعا، لأنه هو عنده مواجهة معنا مفصلية اليوم منتخب الجزائر، فبالتالي هو بده يصالح جماهيره، بده يأخذ الثلاث نقاط عبر منتخبنا الوطني، وبالتالي احنا نخشى ردة فعل المنتخب الجزائري، لكن ربما يكون بالنسبة لنا يعني سلاح إيجابي انفتاحه داخل أرض الملعب، هو متسرع جدا ليسجل هدف،
0: قد يترك مساحات في
1: الملعب، ممكن يترك مساحات، وخاصة أنه دائما بصعد الأظهرة اليمين واليسار دائما بطلع مع بعض مع حفاظ من رامي بن سبعيني وعيسى مندي، دائما قلبين الدفاع بتحفظوا دائما في مواقعهم، بتمركزوا بشكل كويس، ولكن عنده انفتاح دفاعي بشكل كبير، وهذا ما استغله ميسي. إذا لاحظت مباراة الأرجنتين استغلال فرص ميسي من خلف دفاعات المنتخب الجزائر، وقدر يسجل أول هاتريك له في في في في مونديال كأس العالم. لكن بعتقد إنه يجب احترام هذا المنتخب، يجب على اللاعبين من الجانب الفني الضغط على اللاعب المستحوذ على الكرة، الروح القتالية العالية منذ الصافرة الأولى، لكن نلعب بواقعية وبتوازن دفاعي هجومي أمام منتخب لديه خبرة ولديه مجموعة كبيرة زي ما حكيت لك بتواجدوا في دوريات متقدمة، بمعنى عندهم احتكاك عالي أنس بشكل كبير.
0: رايان آيت نوري لاعب مانشستر سيتي، عيسى مندي لاعب ليل الفرنسي، إبراهيم مازا، رياض محرز، أمين جويري، رامي بن سبعيني الحارس، لوكا زيدان أيضا تعرض لانتقادات في المباراة الأولى أمام الأرجنتين من الجماهير الجزائرية، وأيضا هناك ضغط على حارس مرمى منتخب الجزائر اليوم. الظروف تبدو متشابهة كابتن ماهر في مباراة اليوم.
1: يعني شوف، ردود الأفعال دائما والانتقادات السلبية أو حتى الإيجابية موجودة يعني في أي منتخب، وكل شيء وارد سواء كان في المنتخب الأردني أو كان في المنتخب الجزائري أو حتى أي منتخبات، الأخطاء يعني متواجدة، ولكن خطأ عن خطأ بفرق، وبالتالي على اللاعبين دائما التركيز داخل أرض الملعب وعدم الانصياع والاستماع دائما للانتقادات السلبية. فأنت اليوم بتمثل وطن، بدك تنتبه لهذه المسائل، بدك تركز بالمباراة، ما تستمع دائما للردود السلبية. فباعتقادي دائما الانتقادات السلبية دائما بأمانة أنا أكون صادق معك يعني بتسبب مشاكل كبيرة للاعبين. احنا اليوم المنتخب لازم نقف معاه، لازم ندعمه لآخر لحظة، لأنه أنا حكيت لك إياها لأول مرة عبر تاريخ، احنا كنا نحلم في عبر سنوات طويلة المنتخب يصل لأبعد مسافة ويصل لكأس العالم، لكن اليوم هذا الحلم صار حقيقة وصار واقعي. فاليوم الأصل هذا المنتخب يبنى عليه، ولا انه احنا ايش نقعد ننتقد في هذا المنتخب.
0: تماما. اذا مشاهدينا الكرام، بامكانكم عبر هذا البث المباشر عبر صفحات إذاعة حياة اف ام على فيسبوك ان تشاركونا كلماتكم الأخيرة قبل مواجهة المنتخب الوطني امام شقيقه الجزائري، الديربي العربي الوحيد الذي سيقام في هذا المونديال حتى الآن طبعا، المباراة العربية الخالصة. بالتوفيق طبعا، منافسة داخل أرض الملعب، لكن نبقى إخوة وأشقاء مع الإخوة الجزائريين، ولا شك هي مباراة تنافسية كبيرة جدا، نأمل فيها التوفيق لمنتخب النشامة والفوز بها إن شاء الله لتعزيز حظوظه بالتأهل إلى دور 32، مع تبقي مباراة وحيدة ستكون في 28 من هذا الشهر مع المنتخب الأرجنتيني. طبعا مباراة اليوم بقيادة الحكم السلوفيني دونتشيتش، وبالتالي المباراة لن تكون سهلة حتى على الحكم أعتقد كابتن.
1: يعني مباراة يعني خلينا نقول في صعبة جدا، بالتالي من حيث النقاط، وبالتالي راح يكون ضغط عالي على حكم المباراة. بتعرف الأخطاء ممكن تتواجد في أرض داخل أرض الملعب، لكن اليوم ممنوع الأخطاء، خلينا نقول من منتخبنا الوطني تحديدا، وخاصة من اللاعبين. باعتقادي لازم ما ننتبه احنا لحكم المباراة، الحكم المباراة لازم يتحيد تماما، وبعتقد منتخبنا الوطني أنس يعني من المنتخبات اللي دائما اللي عنده ثبات انفعالي بشكل كبير، عنده دائما خلينا نقول ثبات ذهني عند اللاعبين، ما بنشوفش احنا اعتراضات على الحكم احنا، لانه في مهمات وفي واجبات على اللاعبين داخل ارض الملعب. فاحنا عبر الاستحقاقات الماضيه احنا ما كنا نشوف منتخبنا الوطني عنده ردود سلبيه مع حكم المباراه، فبالتالي هاي التعليمات كانت واضحه من الجمال سلامي ومن الجهاز الفني والاداري، وهذا بعطيك انطباع جيد انه هذا المنتخب معد بشكل على الجانب النفسي والجانب الذهني، وبالتالي هو مش فاضي يقعد يراجع حكم المباراه او انه غير مش مركز كثير مع حكم المباراه، لانه عنده مهمات كبيره اكبر من الحكم صحيح. داخل ارض الملعب صحيح. بعكس منتخبات ثانيه دائما تبحث عن بعض المشاكل مع الحكم وردود الافعال الثانيه.
0: تمام. اذا الجماهير الاردنيه في كل محافظات المملكه تتاهب لبدء المباراه، نحن على بعد حوالي 12 دقيقه من بدايه مباراه منتخب النشامه مع نظيره الجزائري، سنكون معكم في بث اذاعي لوصف للتعليق على هذه المباراه، وسنكون معكم بين الشوطين للتحليل الفني عنها أيضا، وبعد المباراة إن شاء الله نسمع ردود أفعالكم ورأيكم بمباراة منتخب النشامة، المباراة المرتقبة للجماهير من القلب. شكرا لكل الجماهير الأردنية، وأنا شاهدتها منذ الصباح الباكر وهي تجوب شوارع عمان لتذهب إلى أماكن عرض المباراة عبر شاشات عملاقة، ليس فقط في عمان، في جراج، في العقبة، في كل المحافظات الجماهير يعني متهيئة متحفزة اليوم لتحقيق نتيجة إيجابية في ملعب سان فرانسيسكو ليفا. طبعا المباراة التي سيقودها كما ذكرت الحكم السلوفيني سلافيو أو سلافجو فينتيتش في ملعب سان فرانسيسكو، وحكم يمتلك خبرة لا شك على الصعيد الأوروبي ويمتلك خبرة في قيادة المباريات الكبيرة. محطة إعلانية مستمعينا الكرام، سنعود بعدها إن شاء الله لمتابعة هذه التغطية، وبإمكانكم أن تشاركون أيضا آراءكم قبل دقائق من انطلاق هذه المباراة. تفضلوا بالبقاء معنا.
2: أصداء المونديال برعاية
3: شاشات ومكيفات ماجيك AI

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
2: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790 38 36 8. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة ماجيك واستمتع بصورتها.
2: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
3: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكله بإيش ما يكون. اسرح بالكون متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
4: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب 079-671-515-4.

من جديد لكم التحية مستمعينا متابعينا الكرام أينما كنتم. نحن على بعد تقريبا 5 دقائق من بداية مباراة منتخب النشامة الذي يصطف الآن كل لاعبي المنتخب الوطني في وسط الملعب إلى جانب المنتخب الجزائري استعدادا لعزف السلام الملكي الأردني وكذلك النشيد الوطني الجزائري. والجماهير الأردنية لا شك أصبحت جاهزة، الكل أصبح جاهزا لبدء هذه المباراة المرتقبة.

0: لحظات فخر كابتن ماهر عندما يعزف السلام الملكي في أمريكا في أكبر بطولة على مستوى كرة القدم في العالم، هذه لحظة فخر.
1: يعني احنا انتظرنا سنوات طويلة انه احنا الحلم اصبح حقيقة انه يعزف السلام الملكي الاردني في كأس العالم، وبالتالي هذا شرف كبير انه يعني انه يتواجد منتخبنا في كأس العالم ويعزف السلام الملكي. باعتقادي انه الحلم اصبح حقيقة، وبالتالي هذا فخر وعز واعتزاز لك انك اردنيين انه السلام الملكي يعزف انس في السلام في مونديال كأس العالم.
0: نعم طبعا الجماهير الاردنية في كل مكان والزملاء في حياة اف ام يغطون كل هذه الأجواء الجماهيرية، المواطنون في ساحة الثورة العربية الكبرى في العقبة، تجمع بالآلاف، أيضا تواجد جماهيري كبير في مدينة الحسين أو الحسنة الرياضية في إربد، من المدرج الجنوبي في جراش أيضا التي تتزين بالجماهير الأردنية في المدرج الروماني. يعني نسأل الله عز وجل الكابتن ماهر أن تسر هذه الجماهير، أن تخرج فرحة اليوم إن شاء الله.
1: والله أسأل الله التوفيق دائما، إحنا الأمنياتنا دائما خالص الأمنيات مع منتخبنا الوطني في مهمته خلينا نقول الصعبة اليوم أمام منتخب الجزائر، وأنت زي ما أنت شايف كل محافظاتنا الحبيبة ومدننا في الأردن الكل بشجع من قلبه والكل فرحان والكل بنتظر اللحظات الأولى إنه تبدأ سافرة المباراة مشان يعني يراقب عن كثب المباراة، وبالتالي شغف كبير عند الجماهير الأردنية. وبالمناسبة أنس زي ما أنت عارف كل جماهير أنديتنا الأردنية بشكل عام كلها تتوحد اليوم أمام منتخبنا الوطني.
0: صحيح صحيح.
1: وهذا شيء إيجابي، وإذا بدل على وعي جماهيرنا الأردنية دائما في المحافل الدولية دائما بيكونوا إيد واحدة وقلب واحد وكتلة واحدة دائما خلف الجماهير دائما خلف منتخبنا الوطني
0: إن شاء الله. ونتابع هذه اللقطات من مختلف المحافظات والمدن والقرى، الكل متأهب لمشاهدة المنتخب الوطني. يعني الأردن لم تنم هذه الليلة بانتظار موقعة المنتخب الوطني، إن شاء الله تعالى يكون الفوز من نصيب منتخب النشامة في هذه المباراة، مع كل التقدير طبعا للمنتخب الجزائري، لكن من حقنا أيضا أن نأمل لمنتخبنا للنشامة بتحقيق نتيجة إيجابية. حوالي أيضا 40,000 متفرج في ملعب ليفاي في مدينة سان فرانسيسكو من الجماهير الأردنية، دعم كبير جدا في الملعب ودعم كبير جدا في الأردن، دعم إعلامي كبير، كل البلد مستنفرة من أجل المنتخب الوطني. كما ذكرت في البداية هي ليست فقط مباراة كرة قدم، الوطن ممثل الآن بهؤلاء الرجال في نهائيات كأس العالم، ونسأل الله التوفيق لهم. توقعاتك لمجريات الدقائق الأولى من المباراة، حذرة هادئة أم ربما مفاجأة جزائرية بضغط عالي منذ البداية؟
1: يعني توقعاتي الشخصية من الجانب التكتيكي داخل أرض الملعب راح يكون في حذر حقيقة من المنتخبين، حتى يكون جس نبض خلينا نقول من بداية المباراة، قراءات راح تكون سريعة ما راح تأخذ وقت طويل، قراءات سريعة وربما يبنى عليها أمور كثيرة تكتيكية داخل أرض الملعب، لأنه جمال سلامي قارئ جيد باعتقادي، لأنه راح أشوف. لكن أنا بتوقع أنه راح يكون خلينا نقول بعد القراءة الأولى بالنسبة للمنتخب الجزائري راح نشاهد ربما ضغط شديد ومن المنتخب الجزائري ولأنه هو مستعجل، وبالتالي تحت الضغط هو المنتخب الجزائري تحت الضغط العالي، مش منتخبنا الوطني تحت الضغط، منتخب الجزائر هو تحت الضغط وبدور دائما على هدف مبكر أنس من أجل إرباك منتخبنا الوطني. بالتالي حذاري من لاعبي منتخبنا الوطني منذ سافرت البداية، دائما المراقبة الفردية والمراقبة الجمعية يجب أن تكون حاضرة منذ بداية المباراة، والتمركز يجب أن يكون عالي من جميع اللاعبين.
0: نعم.
1: فبالتالي الحذر ثم الحذر من اللاعبين، هدف مبكر للمنتخب الجزائري قد يربك من حسابات الكابتن جمال سلامي ويربك حقيقة اللاعبين.
0: فبالتالي لكن الكابتن جمال أعتقد يعني وضع اللاعبين في هذا السيناريو أيضا، في حال تلقينا هدف حافظوا على تركيزكم لا تهتزوا، هذا أيضا سيناريو مدروس ربما،
1: سيناريو متواجد في ذهن المدير الفني طبيعي جدا، فهو قارئ جيد، ولكن دائما احنا بنقول ما هو غير متوقع دائما في كرة القدم، وبالتالي
0: نعم.
1: على اللاعبين الحذر ثم الحذر منذ السافرة، فبالتالي ما يخذ وقت طويل حتى تدخل جو المباراة، من المفترض مع صافرة الحكم انت مركز وصاحي وكل واحد في المهمات والواجبات الموكلة له من قبل الكابتن جمال سلامي. باعتقادي ان شاء الله اذا قدر منتخبنا ممكن من خلال يعني شعوري وإحساسي يعني الإيجابي إنه منتخبنا الوطني بإذن الله تعالى ربما إن إحنا نكون إحنا مبادرين أول
0: بالتسجيل،
1: لأنه ممكن المنتخب الجزائري خلينا نقول هو مستعجل وهو ردة فعله عالية جدا بالنسبة إلى تواجده المتكرر في كأس العالم، لكن باعتقادي إنه منتخبنا الوطني أكثر راح يكون واقعية أكثر انضباطية داخل أرض الملعب
0: إن شاء الله. التوفيق لمنتخب النشامة. الآن أذكركم مستمعينا الكرام، البث الإذاعي سيكون بالتعليق الصوتي للمباراة، وبين الشوطين سنلتقي عبر السوشيال ميديا والإذاعة طبعا وبعد المباراة أيضا، لكن بث المباراة سيكون بالصوت فقط عبر الإذاعة إذاعة حياة FM. تعرفون طبعا الحقوق لهذه المباراة. نودعكم عبر السوشيال ميديا، نتواصل معكم عبر الإذاعة، وبداية هذه المباراة على بركة الله بالتوفيق لمنتخب النشامة إن شاء الله.
2: من سلوفاكيا الحكم سلافكو فيريتش، الرجل الذي أدار قمة البرازيل والمغرب، يطلق صافرته يعلن بداية أحداث المباراة. والمباراة طبعا في كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، 68,500 متفرج، ساعة الملعب يبدو كامل العدد، ملعب إيريا ستاديوم، وتشعر بأن هنالك عطش كبير عند الجزائريين، عطش كبير عند النشامة، عند الأردنيين، لأن الملعب كامل العدد. عندما يتعلق الأمر بمن جاء من الجزائر ومن جاء من الأردن ومن جاء من كل مكان في الولايات المتحدة الأمريكية، ضربة الحرة المباشرة الأولى، منتخب النشامة بالألوان الحمراء والخضر بالألوان البيضاء، والله الأولى، هذه الأولى، هذه الأولى، هذه الأولى، وكادت وكانت من الرشدان، نزار الرشدان في الكرة الماضية كاد أن يأتي بالهدف الأول، لكن كرة مرت. هذا التهديد الأول في لقاء عربي، عربي خالص، رابع بالمناسبة في تاريخ المونديال. الكل يتذكر بأن منتخب السعودي أمام المغرب 94 في الولايات المتحدة الأمريكية، هنا في أمريكا كان المواجهة العربية الأولى، بعد ذلك السعودي أمام التونسي 2006 في ألمانيا كانت المواجهة الثانية، والسعودي كان طرفا كذلك في المواجهة الثالثة أمام شقيق المصري في مونديال روسيا 2018. الكرة للجزائر والمحاربون في البداية الأولى، ويا لها من انطلاقة في البداية الأولى في مونديال. حتى الآن لا شك سيكون فيه الكثير من الحضور طبعا، ونتمنى أن يكون الحضور العربي كما يتمنى الجميع. هذه مباراة الفوز لا شك في ذلك، التعادل لن يخدم لا الجزائري ولا الأردني، ولذلك العمل الكبير في البداية الأولى. الكرة في الكرة الماضية عادت وصلت خطيرة، التجديدة كانت لأجويري، أمين أجويري لاعب مارسيليا في الكرة الماضية، حاول أيضا هذه ثانية. شوف مرة دقيقتين فقط من انطلاقة القمة العربية العربية، وشاهدنا محاولة لطبعا الرشدان نزار وفي الجانب الأردني، ولدينا الآن محاولة عن طريق جويري الذي يحضر في الكرة الماضية. حلوة البداية، حلوة البداية، حتى الآن يعلم كل منتخب بأن الفوز، الفوز فقط طبعا، الفوز يعادل رصيد النمسا التي خسرت أمام الأرجنتين، وكأن الأرجنتين قد قدمت للجزائر وللأردن هدية، لأن الفائز في هذه المباراة يعادل النمسا، والمباراة القادمة للجزائر أمام النمسا، والمباراة القادمة للأردن الكل يعلم بأنها هي أمام الأرجنتين. هذا انطلاقة، هذا هو اللاعب ريان آية أنوري لمنتخب الجزائر عن طريق لاعب مهاري يتقدم في الكرة الماضية، وصلت الآن، وصلت إلى جويري يحاول المرور، لكن المتابعة الدفاعية تحضر في الكرة الماضية، ولدينا بعد ذلك رمية تماس في انطلاقة مثيرة، مثيرة للغاية حتى الآن تقدم في هذه المواجهة. كرة تلعب للأمام، كانت من جانب إحسان حداد طبعا قائد المنتخب الأردني لاعب الحسين كما يعلم الجميع. الكرة تلعب كذلك من أبو داوي في الجهة اليمنى، وصلت لي أيضا أبو الغالي، هذه محاولة تعادة للخلف الآن لصالح المنتخب الجزائري، مواجهة بالمناسبة رابعة تاريخيا لكنها الأولى رسميا تقابلوا في كأس العرب مرتين. طبعا فازت الجزائر عام 74 بنتيجة كبيرة 6-2، وعندما تقابلوا في كأس العرب بعد ذلك 84 فازت الأردن بهدفين لهدف واحد، وعندما تقابلوا وديا في 2004 قبل 22 سنة كان التعادل. طبعا قد حضر بهدف لهدف، وبالتالي في ثلاث مواجهات فوز للأردن، فوز للجزائر، وتعادل وحيد، وهي المواجهة الأولى لهما والرسمية الأولى منذ طبعا في تاريخ لقاءات البلدين. هذه كرة تلعب للأمام الآن، الشوط الأول، الانطلاقة في مونديال لا شك أنه مثير حتى الآن. الكرة تلعب وتعود صالح المنتخب الجزائري، كل منتخب يريد أن يفرض حضوره في البداية الأولى في هذه المباراة. كرة من إحسان حداد، بعد ذلك إبعاد من يزن العرب. كرة تلعب، تبديلان بالمناسبة لكل منتخب عن تشكيلة المباراة الماضية، عن تشكيلة المباراة الخاسرة طبعا للجزائر أمام الأرجنتين وللأردن أمام منتخب طبعا النمسا. تباطأ بعض الشيء، لاعب المنتخب الأردني أبو طه، مهند أبو طه، ولذلك وصلت إلى ضربة ركنية كامل العدد ملعب إيريا ستاديوم في سانتا كلارا، ويعود هذا الملهم، يعود طبعا هذا الرائع جدا رياض محرز بعد أن كان بديلا في مباراة بلاده أمام الأرجنتين، يأتي الآن بضربة ركنية اختصاصي في الكرات الثابتة، ولدينا كرة، ولدينا بعد ذلك حكم المباراة السيد سلافغو فينيتش كما ذكرت أدار مباراة البرازيل والمغرب، مباراة التعادل الإيجابي 1-1. هذه ضربة ركنية لصالح المنتخب الجزائري. الجزائر 6 دقائق أفضلية نسبية في البداية الأولى، وحكم المباراة يتحدث مع نزار الرشدان، يلعب في قطر في نادي قطر القطري، مباراة 49. الحديث لا زال مستمرا مع نزار الرشدان، ولكن لدينا ضربة ركنية تأخرت بعض الشيء لكنها ستلعب الآن، تلعب الآن، خطيرة الكرة الماضية ولا زالت قائمة كذلك، ويأتي الإبعاد بعد ذلك لصالح منتخب الأردن الذي يدافع جيدا بالمناسبة في البداية الأولى لهذه الانطلاقة المثيرة جدا. هذا الشايبي فارس الشايبي، لعب فرانكفورت في ألمانيا في البوندسليغا، ولدينا طبعا عودة للجزائر للمرة الأولى منذ 2014 عندما لعبت مباراة تاريخية أمام ألمانيا وخسرت فقط في الأوقات الإضافية بعد ذلك. لكن طبعا يتذكر الكل أن المباراة الأولى كانت طبعا أمام ألمانيا في مونديال 82، يومئذ سطر رابح ماجر وزميلة بلومي وسجلوا هدفين في مباراة الفوز طبعا التاريخي، في مباراة هي الأفضل الأجمل ربما في تاريخ الجزائر على كافة المستويات. لاحظ الكرة الماضية، خامس مشاركة لمحاربي الصحراء، بينما هي المباراة الثانية فقط، وهي المشاركة الأولى التاريخية للنشامة في كأس العالم. هذه كرة في هذا المكان، هذه محاولة من يزن العرب، يأتي بكرة عالية وللأمام. الفوز الفوز الفوز ولا شيء غير الفوز فقط هو الشعار. طبعا السلامات لبن سبعيني طبعا نجم دورتموند الألماني، مباراة 84 على المستوى الدولي رامي بن سبعيني. سلامات في الكرة الماضية رامي بن سبعيني أحد أصحاب الخبرة الكبيرة جدا مع محاربي الصحراء. عندك كرة من جانب أبو داوي، بعد ذلك لدينا بلغالي، رفيق بلغالي يلعب في فيرونا في إيطاليا في الكالتشو، ولدينا آية تأنوري لاعب السيتي. هذه الأسماء الجزائرية المهاجرة المغردة المتألقة في طبعا الدوريات الكبرى في أوروبا كما يعلم الجميع. لاعب خط الوسط زروقي، يلعب أيضا في هولندا في دفينتي. لدينا محاولة قائمة في هذا المكان حتى الآن. المنتخب العربي بالحضور الجيد هو منتخب المغرب بـ4 نقاط، تعادل مع البرازيل، فوز على اسكتلندا 4 نقاط تؤهل بعد ذلك إلى الدور القادم. لكن نأمل أن نشاهد المزيد من طبعا الحضور العربي. هذا جمال السلامي، هذا الرجل الذي بالمناسبة هو وحسام حسن فقط العربيان الوحيدان اللذان لعبا في المونديال، لعبوا في المونديال ودربوا في المونديال. طبعا الآن هو لعب في 98 مع منتخب أسود الأطلس منتخب المغرب، والآن يدرب منتخب الأردن طبعا في بطولة كأس العالم. الأمر ينطبق على حسام حسن الذي شارك مع الفراعنة المصريون في مونديال 90 مع الراحل محمود الجوهري، والآن هو الرجل الذي يقود أيضا منتخب طبعا أيضا مصر بفوز، مصر بفوز تاريخي، مصر ب4 نقاط، مصر بتأهل إن شاء الله تعالى كذلك كما يعلم الجميع. بالتالي المغرب ومصر معا بفوز وتعادل، بداية مثيرة جميلة. هذه انطلاقة لآية تانوري، يأتي بكرة في هذا المكان، محاولة المرور من ريان، بعد ذلك حضور أردني جميل عن طريق اللاعب بالفعل علي علوان في الكرة الماضية، تعود لصالح منتخبي بالفعل شايبي في هذا المكان، تعود الكرة الآن شايبي، فارس شايبي بعد ذلك بالفعل أبو داوي. لدينا بلغالي خارج أرضية ملعب البداية بهذه الصورة في البداية الأولى. لدينا 10 دقائق، نصل نقترب من الدقيقة 11 في مباراة لا شك كلما مر الوقت فيها كلما أزاد وتيرة طبعا اشتعالها، وشاهدنا الأفضل والأجمل في قادم هذه المباراة المثيرة. حضور كبير على مستوى المدرجات، جاءوا من كل مكان، جاءوا من كل مكان. لدينا محاولة، بعض التوتر في الجانب الأردني، يريد الجانب الجزائري الاستفادة من طبعا هذا الأمر عن طريق أجويري في الكرة الماضية جزائرية عن طريق أيضا زروقي، بعد ذلك لبوداوي في الجهة اليمنى عن طريق بلغالي، محاولة جزائرية مرة أخرى لكبيرهم رياض محرز. الله على نقل الكرة خطيرة في هذا المكان، والكرة بعد ذلك تلعب وتبعد وتعود الآن لصالح المنتخب الأردني من محمود مرضي الذي أيضا لم يبدأ المباراة الأولى أمام النمسا، يبدأ مباراة اليوم. كذلك الأمر تبديلان في جانب الأردن عن مباراة الخسارة أمام النمسا في المباراة الأولى، لكن أردنية تذهب للأمام، تصل للتعمري، يزن التعمري موسى التعمري عفوا في هذا المكان، ولدينا بعد ذلك كرة تعاد للخلف الآن. الله، حلوة من التعمري موسى، حلوة من موسى التعمري. لوكا زيدان حاضر في الموعد في الكرة الماضية، الكرة التي سددت من لاعب نادي ريم الفرنسي، وبعد ذلك حارس مرمى نادي غرناطة الإسباني. لدينا لوكا زيدان ابن الأسطورة طبعا زين الدين زيدان. يا للبداية حتى الآن في الشوط الأول من هذه المباراة، كرة تعاد للخلف الآن من جانب شايبي لوكا زيدان. لدينا عيسى مندي، أكثر من مثل الجزائر عبر كل التاريخ، عيسى مندي عند الكرة الآن. هذه مباراة رقم 121، بينما لدينا رامي بن سبعيني يفقد كرته في هذا المكان، والأردن لديه مرتدة، والمرتدة الآن عن طريق الرشدان خارج أرضية الملعب. الهدف المنتظر، من يسجله؟ هذا بيتكوفيتش، هذا الرجل السويسري طبعا فلاديمير، 7 سنوات مع منتخب بلاد سويسرا، قبل ذلك شاهدناه مدربا أيضا في الكاتش الإيطالي مع فريق العاصمة الإيطالية لاتسيو، والآن طبعا هو مدربا لمحاربي الصحراء منتخب. حلوة الكرة الماضية، أبعدت وصلت إلى بوداوي، نقلت بعد ذلك من جانب زروقي، وصلت لبلغالي رفيق بلغالي عن طريق عيسى مندي. الجزائر لا شك الجيل الأفضل، الجيل الأجمل، الجيل الأخطر، الجيل الذي رسم لوحات فنية، هو الجيل الذي لعب المونديال الأول، جيل مونديال إسبانيا مع محي الدين خالف طبعا ومع الأسماء التي يتذكرها الجزائري حتى الآن ويرددها بفخر كبير حتى الآن. طبعا يوم أن سطروا في المباراة الأولى تاريخيا فوز للتاريخ على حساب الألمان طبعا بهدفين لرابح ماجر وبعد ذلك لبلومي، وكانت أيضا واحدة من تألقات صلاح الصاد وبقية الرفاق. لكن لدينا محاولة في هذا المكان عن طريق ريان آية أنوري، يأتي بكرة لزروقي، محاولة جزائرية. شوط المباراة الأول، البدايات الأولى فقط، ربع ساعة أولى بالغالي رفيق. تأتي الكرة بعد ذلك من بوداوي بالغالي للخلف لعيسى مندي، محاولة عن طريق زروقي، وزروقي لبلغالي، هذه محاولة، كرة تعاد لبوداوي عن طريق زروقي للخلف إلى عيسى مندي. عودة كل الألوان الحمراء كما نتابع، يدافعون جيدا النشامة منتخب الأردن في بداية أحداث المباراة. كرة تلعب الآن وبعد ذلك من أمام ريان آية نوري لاعب السيتي 25 سنة. لاحظ هنا الأطفال العائلات، مباراة أشبه طبعا بالكرنفال عندما يأتي الأردني ويأتي الجزائري.

0: منتخب النشامى والمنتخب الجزائري مضت ربع ساعة على بداية المباراة، حتى الآن لا أهداف في هذا اللقاء مع أداء ثابت وجيد لمنتخبنا الوطني، وشهدنا بعض الفرص للمنتخب الوطني وكذلك للمنتخب الجزائري لاستحواذ أكثر، لكن حتى الآن الأمور طيبة إن شاء الله للمنتخب الوطني ولا أهداف في هذه المباراة.
1: لا شك أنها تاريخية أولى رسمية، هذا علي علوان، هذا من أسعد الأردنيين، هذا من سجل هدفا للتاريخ، هذا من افتتح رصيد الأردن في مونديال أول، بينما لدينا آية نوري ريان طبعا لعب السيتي هنا في هذه اللحظات، ولدينا بيتكوفيتش أيضا. وبالمناسبة جمال السلامي قبل المباراة المدرب المغربي لمنتخب الأردن قال نريد إسعاد الشعب الأردني. طبعا الشعب الأردني بالمناسبة اللي صار في الأردن يوم مباراة النمسا في المدرج الروماني شيء أشبه بالخيال في وسط البلد، كانت يعني كان المدرج الروماني ممتلئ عن آخره، وتأخر الدوام الرسمي بمناسبة أيضا يعني بقرار رسمي حتى 10:00 صباحا من أجل أن يتابع الكل المباراة الأولى أمام النمسا. نعم جاءت متقدمة وجاءت أيضا بخسارة، ولكن كانت فرحة شعب عندما تشاهد بلادك يعزف سلامها الوطني للمرة الأولى طبعا في تاريخ كأس العالم. هذه الكرة تعاد الآن من جانب طبعا أبو طه، مهند أبو طه، لدينا يزن العرب يلعب في الدوري الكوري مع نادي اف سي سيول الكوري، مهند أبو طه محاول لصالح منتخب الأردن في هذا المكان عن طريق عبد الله نصيب، تأتي الكرة وتعود بعد ذلك إلى حسان حداد، عبد الله نصيب أردنية في وسط الملعب من الرشدان، نزار الرشدان، يزن العرب، ربما من المرات القليلة في الشوط الأول التي نشاهد فيها منتخب النشامى الأردن يتناقل لاعبو الكرة طبعا هذا العدد، لكن كرة تعود الآن لصالح المنتخب الجزائري عن طريق زروقي، رامز زروقي، الريان آية نوري كانت من بن سبعيني لعيسى مندي، معك أيضا في الجهة اليمنى نعم تذهب إلى بلغالي، رفيق بلغالي كما ذكرت يلعب في نادي فيرونا، إلى سافيرونا الإيطالي، لكن الأجواء كل الأجواء طبعا المباراة مساء في كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، لكنها صباحا في الجزائر، صباحا في المنطقة العربية، صباحا في الأردن، والسؤال من يكون صباحه سعيد هذا الصباح. هذه كرة تلعب الآن تصل في هذا المكان، بعد ذلك يأتي الإبعاد وحارس مرمى أبو ليلى يزيد أبو ليلى، وهو وقت نوم، ما هو وقت نوم طبعا، هو وما له أردني وله جزائري، ولكن مستمتع طبعا حريص على أن يحضر مباراة في كأس العالم. كرة في هذا المكان شوط المباراة الأول، لدينا كرة لصالح الجزائر عن طريق أبو داوي، ريان، كانت الكرة للشايبي أو عفوا هذا اللاعب مازا، إبراهيم مازا، هذا مندي القائد الثاني، طبعا كان القائد الأول في مباراة الأرجنتين، لكن لدينا محاولة من جانب بن سبعيني، تعود الآن لريان، آية نوري، عيسى مندي، يحاولون استدراج المنتخب الأردني، يحاولون أن يأتوا بكرة للأمام كما فعلوا في الكرة الماضية، وتصل بعد ذلك إلى يزيد أبو ليلى. يزيد أبو ليلى طبعا الحارس التاريخي للأردن لا شك، عامر شفيع، عامر شفيع 171 مباراة دولية، ولا زال الأردني الأكثر تمثيلا لبلاده عبر كل التاريخ، حارس مرمى طبعا شاهدناه كثيرا عامر شفيع، لكن هذه كرة، هذه كرة، الله الله الله، فرصة لمحرز، فرصة لمحرز لأن يحرز الهدف الأول في المباراة لمنتخب الجزائر، لكنها ضاعت، فرصة ثمينة جدا كانت لمحرز في الكرة الماضية. حتى الآن البداية بهذه الصورة في شوط المباراة الأول، لدينا كرة من جانب أبو الغالي، يأتي بعمل جيد أبو الغالي، لعب أردني ساقط في أرضية الملعب، ولدينا

0: كان آية تانوري. هذه لعبة مرور، هذا الشايبي، هذا مازه يتقدم، حلوة الكرة، الله الله. والجزائر في غاية الخطورة، المنتخب الجزائري في غاية الخطورة في اللحظات الماضية، أكاد أن يتقدم في مناسبتين، مناسبة محرز الأولى والمناسبة الثانية كانت قبل قليل في الكرة الماضية. هذه اللعبة نقلت هكذا، وصلت هكذا لرياض محرز، استقبال معتاد، ولكن بعد ذلك المدافع أيضا من أمامه أبعدها أبو الذهب ليلعب مكان أبو النادي. تبديلين كما ذكرت في تشكيلة منتخب النشامة عن المباراة الأولى، يعني أبو الذهب مكان أبو النشامة أو أبو النادي، وعندك أيضا عندك محمود مرضي ما بدأ المباراة الماضية مكان، يبدأ مكان عودة الفاخوري. في الجانب الجزائري بالمناسبة رجعنا نوم العافية، لكن شوط المباراة الأول، شوف الجزائر أيضا تبديلين عن مباراة الخسارة أمام الأرجنتين، يعني يبدأ محرز مكان أنيس حاج موسى، ويبدأ زروقي صاحب القميص رقم 6 مكان نبيل بن طالب اللي شارك في المباراة الأولى. ولكن هذه المباراة حتى الآن تعادل بدون أهداف، كرة تلعب للأمام، تعود من جانب ابن سبعيني، يأتي الخطأ لعلوان، علي علوان سددها، ولوكا زيدان يتصدى لكرتين، علي علوان سددها، كاد أن يضيف الهدف الثاني بالنسبة له في المونديال والثاني للنشامة، لكن لوكا زيدان في المرة الأولى قال لا لموسى التعمري، وفي المرة الثانية قال لا كذلك أيضا للاعب علي علوان. المباراة فيها ندية مع أفضلية نسبية للجزائر على مستوى الاستحواذ، كرة في هذا المكان تلعب تبعد من مهند أبو طه، شيئا فشيئا تدخل المباراة ستأخذ بعد ذلك منعطفا آخر كلما مرت الدقائق، لأن الأردني يعلم، الجزائري يعلم بأن التعادل لن يكون مرضيا لأي منهما. انطلاقة لريان آية نوري في الكرة الماضية، الجزائر خطيرة بالفعل، يتقدمون الآن، وتأتي الكرة من جانب باب الغالي، معك أبو داوي بالفعل، هذا أبو داوي، هذه كرة تلعب الآن، وهذه محاولة قائمة عن طريق أجويري، يعيد الكرة لبلغالي إلى أبو داوي، هشام أبو داوي للخلف الآن عن طريق ابن سبعيني، حارس المرمى لوكا زيدان، لا أعلم إذا كان الأسطورة زيدان طبعا حاضرا لأنه يحضر كل المباريات، لا يفوت إطلاقا، يدعم ابنه لوكا، وهذه إصابة ثانية لريان آية نوري، نتمنى لا شك أنها أن لا تكون إصابة مؤثرة. فاصل ونعود بعد ذلك.
1: لازلنا معكم مستمعينا الكرام في هذا النقل الإذاعي المباشر لمباراة منتخبنا الوطني والمنتخب الجزائري، ونرحب من جديد بضيفنا الكريم الخبرة الكبيرة الكابتن ماهر إسماعيل. كابتن ماهر، ملاحظاتك، رأيك بالدقائق 23 التي مضت من المباراة؟
2: يعني بالمجمل احنا بشكل عام شفنا سيطرة واستحواذ للمنتخب الجزائري، لكن بدون تهديد رسمي على يزيد أبو ليلى، نوعا ما دفاع المنتخب الأردني متماسك، يزن العرب، عبد الله نصيب، حسام أبو الذهب، شفنا ضغط وسيطرة واستحواذ جزئي للمنتخب الجزائر، لكن قلت لك بدون تهديد. عندنا تحولات سريعة من قبل علي علوان، نزار رجدان لموسى التعمري، لكن شفنا ضعف بالإسناد الهجومي لمنتخبنا الوطني، وترك موسى التعمري وحيدا بين 4 مدافعين، حقيقة هذا الكلام لا يرضي.
1: شاهدنا فقط رأسية لنزار رجدان في الدقيقة الأولى، وتسديدة لموسى التعمري تصدى لها الحارس.
2: نعم، شوف الأول دقيقة من خلال عرضية للكرة ثابتة من علي علوان لنزار رجدان، كان ممكن تهديد رسمي للمنتخب الجزائري لوكا زيدان، لكن كانت بجنب القائم، وباعتقادي كانت يعني إشارة جيدة وبشكل
1: يعني أن نصل خلال 23 دقيقة مرتين فقط، أعتقد الأمر سلبي شوي كده.
2: يعني سلبي، وفي ضعف في الإسناد الهجومي، وزي ما حكيت لك من حكينا لما حكينا بالسابق، في راح يكون حظر كبير من منتخبنا الوطني. المنتخب الجزائري بأمانة هو مستعجل جدا على تسجيل هدف مبكر منذ بداية المباراة.
1: كلام سليم كابتن ماهر. أهمية اللان طبعا الآن اللعب متوقف لاستراحة شرب المياه. كابتن ماهر، أهمية اللان نتلقى هدف في الشوط الأول
2: ضروري جدا، وأنا بحذر من خطورة الهدف المبكر منذ بداية المباراة، لأنه ممكن يترتب عليها لا سمح الله انهيار كامل في في في المنتخب.
1: تخطينا المرحلة الآن،
2: احنا تخطينا في هاي المرحلة. منتخبنا عنده انضباطية على المستوى التكتيك بشكل كبير جدا في في في ملعبنا، في تحفظ كبير في في في في الشكل الدفاعي، في ضغط على اللاعب المستحوذ بالكرة، ولكن أحيانا في كرات عبر أطرافنا من خلف مهند أبو طه ومن خلف إحسان حداد. شفنا رياض محرز في أكثر من كرة خلف مهند أبو طه، وشفنا لغويري أيضا من خلف إحسان حداد. حذاري من هذول اللاعبين في وسط الملعب، لاعبين خطين عندهم إسناد هجومي واضح، لكن زي ما حكيت لك المنتخب الجزائري بدون فاعلية كبيرة على مرمى يزيد أبو ليلى بشكل مباشر وصريح، ولكن إحنا في التكتل الدفاعي أمام يزيد أبو ليلى جيدين نوعا ما، تمركزنا في يقظة في شكل في انتشار في الملعب، ولكن ضعفنا الواضح لغاية الآن عبر 23 دقيقة هو الإسناد الهجومي.
1: صحيح.
2: في ضعف من نور روابدي ومن نزار رجدان ومن تلقات إحسان حداد، يفترض من مهند أبو طه إحسان حداد مع علي علوان يفترض أنه يعني يتواجدوا أكثر في ملعب الفريق المنافس داخل أرض الملعب، وشكله على رامي بن سبعيني وعلى عيسى مندي ضغط عالي متقدم من الأمام.
1: إن شاء الله سنكون بين الشوطين للتحليل الموسع. الآن نعود إلى أجواء المباراة التي استكملت بعد فترة شرب المياه والاستراحة، والنتيجة ما زالت تشير إلى التعادل السلبي بين منتخب النشامة والمنتخب الجزائري.
0: هذا الشعب العمر كله، ولذلك هذه فرص ربما يعني يعني عليك أن تستغلها، أنت تشارك في كأس العالم، أنت حاضر في هذا المونديال. هذه الكرة تعود الآن إلى رياض محرز. الجزائر على مستوى الاستحواذ أفضل عن طريق زروقي، الآن يأتي بكرة زروقي، محاولة قائمة كانت من جانب الشايبي، يأتي بكرة إلى ضربة ركنية في اللعبة الماضية بعد تدخل من جانب الروابدة، نور الروابدة يلعب في باريزة في نادي سيلينجور في ضربة ركنية. الآن الشوط الأول من هذه المباراة يقترب من نص ساعة أولى بدون أهداف، لكن لا أعتقد أنها ستبقى كذلك. ضربة ركنية تحضر في هذا المكان للاختصاصي رياض محرز، عالية والإبعاد في الكرة الماضية، نعم، ولا زالت جزائرية عن طريق هذا اللاعب غويري، أمين غويري، جزائرية غويري مرة أخرى، المرور، التسديدة، يزيد أبو ليلى، وفرص الجزائر أكثر، حضور الجزائر أكثر، حضور المنتخب الجزائري في وسط ملعب المنتخب الأردني أكثر في الشوط الأول من هذه المباراة. كرة تلعب من يزيد أبو ليلى، انتظار طبعا كل الأردن تنتظر من موسى التعمري أن يكون في أفضل حالاته. هذه محاولة المرور، الكرة خطيرة، وبعد ذلك رامي بن سبعيني تدخل في التوقيت المناسب، أبعد كرة أردنية غاية في الخطورة من أمام علي علوان، يلعب في السيلية طبعا في دولة قطر، ولعب الذي لا شك بعد هدفه التاريخي الأول يريد أن يفعل شيئا لبلاده في هذه المباراة أمام منتخب جزائري طبعا يشارك للمرة الخامسة في المونديال. شوف 57% سيطرة المنتخب الجزائري أو استحواذ المنتخب الجزائري مقابل 23% لصالح المنتخب الأردني. رياض محرز الرجل الذي أهدى أهل جدة بطولتين متتاليتين في بطولة النخبة الآسيوية، هذه محاولة لصالح المنتخب الأردني في هذا المكان عن طريق إحسان حداد، مرور جميل لإحسان حداد، طالت كرته خارج أرضية الملعب، كان يطالب بخطأ ولكن الكرة عبرت بكاملها وتحولت لأن تكون إلى رمية تماس، ورمي التماس الآن لصالح الأردن. هذا بيتكوفيتش، حتى الآن المواجهة العربية خالية من الأهداف، وربما ننتظر الأفضل، ننتظر الأجمل. كرة تلعب للأمام، إبعاد في الكرة الماضية خارج أرضية الملعب. كل المواجهات العربية الثلاث السابقة شهدت حضور الأهداف، 2-1 للسعودي على المغربي، 94 2-2 4. ست أهداف في مباراة السعودية وتونس 2006 في ألمانيا، وآخر مواجهة كانت عربية أيضا في 2018 في روسيا، السعودي فاز على شقيق المصري 2-1. وبالتالي كلما تقابل العرب في المونديال كلما حضرت الأهداف، وهذا المنتظر بالمناسبة، لأن الأهداف فقط هي من ستؤدي لتأهل أحد المنتخبين للدور القادم من هذا المونديال المثير. هذه كرة تلعب الآن وتعود صالح منتخب الأردن، يتقدمون، العرقلة تحضر والخطأ يحضر بانتظار أن يحضر الهدف الأول لهذا المنتخب لذاك المنتخب. وفي المونديال يعني عليك أن تلعب بقلبك أولا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمنتخبات العربية. في المونديال عليك أن تلعب بقلبك أولا، طبعا تكون جاهز، لياقة، استعداد، لكن لدينا ضربة حرة مباشرة، هذا مرضي. وشوط المباراة الأول حتى الآن يبحث عن هز الشباك، من يتقدم أولا، من يصدر الفرح هنا أو هناك، لا زالت الأمور كذلك. ولدينا محاولة لصالح المنتخب الأردني، كرة تلعب عالية حيث الرؤوس، ولكن هنا راس يزن العرب تذهب لأن تكون إلى ضربة مرمى في الكرة الماضية. يزن العرب ولدينا الجماهير الأردنية والجماهير الجزائرية في ملعب سانتا كلارا في كاليفورنيا، ملعب طبعا إيريا ستاديوم. هذه محاولة في هذا المكان عن طريق زروقي، بعد ذلك لعيسى مندي، بلغالي لأبو داوي، هشام أبو داوي، تصل الآن لرامي بن سبعيني، ريان آية تانوري، ما في حلول، لذلك يعيد الكرة الخلف الآن لصالح حارس مرمى لوكا زيدان في هذا المكان. تلعب للأمام، هذه خطيرة، هذه لصلاح، هذه لمحرز، الله، يزيد أبو ليلى يتصدر المشهد في إنقاذ في لعبة صلاح محرز الكرة الماضية. يا للخطورة. شوف هذا الأردني الصغير وكأنه يقول أنقذنا يزيد أبو ليلى. نعم، يزيد أبو ليلى أنقذ الأردن من لعبة هدف المباراة الأول لصلاح محرز. كرة تعود الآن لريان آيات نوري، أكثر خطورة منتخبي الجزائر وأكثر استحواذا كذلك في الدقائق 34 الماضية، لكن لعبة أخرى أيضا خلف المدافعين. يبدو بأن المنتخب الأردني يعاني على مستوى عمق، طبعا عمق الدفاع، لأن أكثر من لعبة في العمق نجح في طبعا وصول. الحديث عن صلاح محرز، هذه انطلاقة، كرة للأمام، سقط أرضا، وحكم المباراة يحتسب وجود لمسة يد على ريان آية نوري. ريان آية نوري لأنه عندما سقط مباشرة مسك الكرة باليد. هذه لحظة التقدم هنا، وبعد ذلك مباشرة، شوف عينك على طبعا لمس الكرة باليد، حكم مباراة أسلوفيني سلافكو فيليتيتش. هذه اللقطة تعاد من هنا، وبعد ذلك سقط وهنا لمس الكرة، وبالتالي حكم مباراة أسلوفيني احتسب وجود لمسة يد وخطأ لصالح منتخبي طبعا الأردن في الكرة الماضية. لا زال التعادل السلبي بدون أهداف، لدينا مباراتان سلبيتان في هذا المونديال حتى الآن خالية من الأهداف، مباراة إسبانيا والرأس الأخضر بدون أهداف، وأيضا شهدنا مباراة إيران وبلجيكا أيضا بدون أهداف. هذه المباراة حتى الآن هي الثالثة، لكن شخصيا لا أتوقع ولا أتمنى، أيضا لا أتوقع ولا أتمنى أن هي تبقى هكذا بلا أهداف. يعلم كل منتخب بأن التعادل بشكل كبير بصورة كبيرة يجعل المهمة تقريباً مستحيلة. هذه انطلاقة في هذا المكان، هذه محاولة من جانب التعمري، التعمري حاول ولكنه سقط عرضا في الكرة الماضية. بداوي ريان حياة نوري، هذه كرة من جانب بازروقي، يأتي بكرة بعد ذلك بالخطأ، بالخطأ، عليك أن لا تخطي في هذا المكان، عليك أن لا تخطي في هذا المكان. كرة قائمة للأردن، مرت وسددت ووصلت، الله، سجل يا تاريخ.
1: هدف أول لمنتخب النشامة في هذه المباراة، نزار الرشدان يهز الشباك الجزائرية، وفرحة أردنية كبيرة جدا. هدف أول للنشامة في الدقيقة 35 بعد هجمة مرتدة رائعة جدا ختمها نزار رشدان في المرمى. تعقيبك على الهدف كابتن ماهر؟
2: يعني هدف تاريخي، هدف كبير جدا في توقيت ممتاز جدا، رغم السيطرة والاستحواذ لمنتخب الجزائر، إنه إحنا قدرنا نسجل عن من خلال الهجمات العنترية اللي بشنها موسى التعمري على دفاعات منتخب الجزائر، وصلت لنزار رشدان اللي سددها بالمرمى. باعتقاد هدف مهم جدا، اعتمدنا على خطأ المنافس المدافع اللي لعبها بالشكل العرضي أمام نزار رشدان، بالتالي استلمها بشكل جيد من اللمس الأولى وضعها على يسار لوكا زيدان. هدف مهم جدا، وحكينا إذا بتتذكر أنس من قبل تحليل المباراة إنه هدف للأردن باعتقادي راح يكون إن شاء الله مهم جدا ومفاجئ بكل أمانة، رغم سيطرة المنتخب الجزائري على مجريات اللقاء،
1: لكن متوقع كان هذا السيناريو،
2: لكن سيناريو متوقع، واحنا توقعنا بانه انه انه الاردن الحمد لله انه سجل وقدر يسجل في هذه اللحظات.
1: الحمد لله رب العالمين. اذا تقدم منتخب النشامه بهدف مقابل لا شيء في الدقيقه 35، وفرحه كبيره للاعبين النشامه ويزيد ابو ليلى الذي تالق في هذه المباراه وسجدت شكر لله تعالى بعد هذا الهدف. نتابع معكم ما تبقى من مجريات الشوط الاول.
0: تتقدم بهدف المباراة الأول، ونزار رشدان يخطو على خطى علي علوان، كلاهما سجل في المونديال، وبالتالي الأردن هدف، الأردن هدف. الجزائر اللي كانت المنتخب الأفضل أكثر استحواذا، لكن بعد ذلك دائما يقولون العبرة العبرة العبرة بالاستقلال، العبرة بالنهايات، حتى الآن طبعا بدري على النهايات، لكن أتحدث عن الأردن كانت تنتظر. اللاعبون المنتخب الأردني كانوا ينتظرون طبعا بفارغ الصبر، كانوا يدافعون جيدا، وهذا الرشدان، هذا الرشدان، أن تسجل هدفا في كأس العالم، أن تسعد شعبا، أن تصنع فرحة تاريخية، أن تكون بعد ذلك في سجلات التاريخ، أن يتذكرك الصغير ويردد اسمك الكبير، أن تكون بعد عقود وعقود كلما تذكروا من سجل للأردن في المونديال، يقولون علي علوان أولا، يقولون نزار الرشدان ثانيا. هذه ضربة حرة مباشرة في هذا المكان، وضع طبيعي جدا أن لا يرضى المنتخب الجزائري بالتأخر في النتيجة، الوضع الطبيعي جدا أن نشاهد ردة فعل من محاربي الصحراء. هذه ضربة الحرة المباشرة تلعب من رياض محرز، تبعد في الكرة الماضية، وصلت إلى التعمري ولكن تعود إلى ريان آيات نوري. هذا السيناريو، هذا السيناريو سنشاهده كثيرا. هذا السيناريو سنشاهده كثيرا. الأردن تقدمت، وبعد ذلك هدف طبعا للأردن، والوضع الطبيعي عند شاهد منتخبي الجزائر يذهب هكذا، يفكر في التعادل، لا يريد أن ينتهي الشوط الأول وهو متأخر في النتيجة، لذلك نحن أمام مباراة أخرى قادمة. هذه كرة من زروقي تلعب للأمام، ومتابعة دفاعية ممتازة، متابعة دفاعية ممتازة في الكرة الماضية، هذا أبو الذهب، وطبعا هذا بلغالي، ولاحظ الكرة الماضية اللي كانت من جانب أبو داوي لعبت في المكان السليم. أنا قلت بأنه قبل الهدف الأردن تعاني على مستوى العمق الدفاعي، لكن مرة أخرى يزيد أبو ليلى يزيد أبو ليلى قال كلمته في الكرة. هذا الهدف، هذا الهدف من سجله نزار الرشدان، وبعد ذلك عينك على المدرج وعينك أيضا على ربما ما حدث في كل مكان في الأردن، يعني نتحدث عن طبعا الأردن، عمان، إربد، العقبة، السلط، جرش، الكرك، طبعا عجلون، البلقاء، كل مكان في الأردن فرحة الآن. ولا أعتقد أن هناك أردني لا يتابع المباراة، كما أنه لا يمكن إطلاقا أن لا تكون في الجزائر الآن، أن لا يكون في الجزائر الآن من لا يتابع المباراة. وبالتالي نحن في كأس عالم، في مواجهة عربية، عربية خالصة رابعة في تاريخ هذا المونديال. كرة من جانب زروقي لبلغان أو بلغالي للأمام، تلعب منتخب الأردن بصورة ممتازة في المكان السليم، يتقدمون الآن، تأتي الأرضية خطيرة باتجاه التعمري حتى الآن. طبعا لدينا هنا علي علوان، ولدينا هنا لوكا زيدان. شباك اهتزت في مباراتين 4 مرات، الجزائر في مباراتين لم تسجل. الجزائر لديها فوز كبير بمناسبة 4-2، هذا فوزها الأكبر تاريخيا في المونديال، وسجلته في 2014 على حساب كوريا الجنوبية. سليماني سجل، حليش سجل، وأيضا سجل إبراهيمي، ياسين إبراهيمي، واحدة من المونديالات الممتازة اللي قدمتها الجزائر، لم تودع إلا في الدور الثاني، وكانت المرة الوحيدة بالمناسبة للجزائر التي بلغت فيها الدور الثاني. هذه لعبة طبعا اللعبة الماضية أعتقد كان متسلل اللي هو علي علوان في الكرة الماضية. نعم متسلل موجود، الراية ترفع، وحتى الآن الأردن تتقدم على الجزائر في مباراة العرب في المونديال. محاولة المرور في الكرة الماضية لا زالت قائمة مستمرة فيها أيضا علي علوان، والكرة يبدو لي خرجت بكاملها. أيضا شوط المباراة الأول حتى الآن الأفضلية فيه للأردن، أفضلية النتيجة للأردن. قبل الهدف شاهدنا أفضلية الاستحواذ للجزائر، لكن حتى الآن جمال السلامي يقدم مباراة ذكية تماما بالمناسبة، يعلم بأن الجزائر ستكون مستحوذة أكثر، ولكنه يراهن على التحولات السريعة، نجح في واحدة منها عن طريق أريان. الآن تأتي الكرة، هذا ما يفكر فيه منتخب النشامة، يتقدمون الآن وصافرة، وخطأ في الكرة الماضية، خطأ. انذار أيضا يرفع. الشوط الأول من المباراة التي كلما مرت دقائقها كلما كانت الإثارة أكبر، وربما مستوى أجمل. ومن يسأل عن الحال، حتى الآن الأردن متقدمة على شقيقتها الجزائر بهدف نظيف سجله الرشدان، نزار الرشدان، كرة العفي، انذار على زروقي. بالمناسبة في اللحظات الماضية من عمر هذه المباراة، طبعا لاعب خط الوسط ارتكاز عندما يتعرض لإنذار في الشوط الأول من المباراة، يلعب تحت الضغوطات، يعلم بأنه إنذار آخر سيفقد، طبعا وهو لاعب كما يعلم في مكان حساس. هذه انطلاقة خطيرة للأردن، الله الله الله الله، الأردن في المرتدات في غاية الخطورة، المنتخب الأردني النشامة في المرتدات في غاية الخطورة. والكرة الماضية كانت لأبو طه، مهند أبو طه، يلعب في العراق في القوة الجوية، مباراة 31، عند هدف دولي وحيد بقميص النشامة، ويتمنى طبعا كل الأمنيات أن يكون هدف الثاني هذه المرة في المونديال. هذه انطلاقة، هذه كرة تعاد من جانب غويري، بعد ذلك لمس اللاعب غويري في مارسيليا، في أولمبيك مارسيليا، محاولة للمنتخب الأردني بذكاء كبير. نعم والتعمري موسى التعمري في هذه الانطلاقة الواثقة الآن لموسى التعمري. الكرة تعاد للخلف، عندك 5 دقائق وقت محتسب بدل ضايع، تضاف الآن تقدر الآن. عبد الله النصيب الهدف ومفعوله السحري لمنتخب الأردن. يعلمون بأن الجزائر ستهاجم أكثر، ويعلمون بأن ربما يتركون بعض المساحات. عيسى مندي لا يبدو راضيا هنا، خبرة كبيرة طبعا عيسى مندي، واحد من خيرة المدافعين في الجزائر طبعا عبر التاريخ. والجزائر بالمناسبة اللي طبعا قادهم يعني في المليار الأول محيدين خالف رابح سعدان، هذا محاور الله قوية ولكنها بعيدة أيضا من جانب علي علوان خارج أرضية الملعب. بدأت فرص أيضا الأردن خاصة بعد الهدف تكون أكثر، لأن هناك تقدم من جانب الجزائريين للأمام. على ذكر الجزائر بمناسبة المدرب الكبير رابح سعدان قادهم في مونديالين مختلفين، والفترة بينهم يعني كانت 24 سنة، يعني قادم في مونديال 86 في المكسيك، وبعد ذلك بعد 24 سنة بالتمام والكمال قادهم في أيضا مونديال 2010. هذه محاولة، هذه كرة في هذا المكان، هذه كرة تعاد، تبحث الجزائر عن العودة، فهل من عودة لبوداوي؟ لدينا زروقي ولدينا ريان آية نوري، ريان آية نوري. هذه كرة للجزائر لا زالت جزائرية ولا زالت أيضا لكنها طالت خارج أرضية الملعب في الكرة الماضية. السيد بيتكوفيتش بينما جمال السلامي الرجل الذي قال نريد إسعاد الشعب الأردني، عشق كبير لكرة القدم في هذين البلدين. هذا الهدف الأول في المباراة لقد فعلها الرشدان نزار وسجل هدفا لا شك سيدخل في ذاكرته، سيبقى في ذاكرته. يسعد جمال السلامي هنا الرجل الذي مع حسام حسن فقط هم العربيان الوحيدان اللي لعبوا في المونديال ودربوا في المونديال. هذا هذا هذا شرف آخر كبير لا شك في ذلك، أنك تكون لاعب في المونديال وأن تأتي بعد سنوات طويلة وأن تكون مدربا كذلك في المونديال. شوط المباراة الأول متبقي دقيقتان على الوقت المحتسب بدل الضايع والمقدر ب5 دقائق. تعاد إلى بوداوي، هشام زروقي، بوداوي في هذا المكان لبن سبعيني، يتقدم رامي بن سبعيني وتأتي الكرة لزروقي. بلغالي في الكرة الماضية محاولة التقدم تعاد للخلف، لا حلول لا حلول حتى الآن لا توجد حلول تذكر للجزائر. محاولة من جانب ريان آية نوري وأمامه لاعبين من لاعبي منتخب الأردن، ولدينا كرة مستمرة ولدينا كرة بعد ذلك بذكاء أيضا استردت في ريان آية نوري وتحولت لأن تكون إلى رمية تماس. والشوط الأول يلفظ أنفاس الأخيرة والأردن متقدمة على الجزائر بهدف نظيف في هذه المباراة حتى الآن. أنا قلتها في المونديال تسجل هدفا فتقفز أمة بأكملها ضربا وفرحا، هذه أكثر من مجرد لعبة، لا تصدقون أن كرة القدم مجرد لعبة، هذه أكثر من مجرد لعبة. هذه محاولة في هذا المكان، التعمري التعمري التعمري يأتي بعمل كبير في الكرة الماضية، والشوط الأول في الطريق للوصول لخط النهاية. نحن على بعد 30 ثانية ليس إلا، نحن على بعد 30 ثانية ليس إلا من نهاية زمن الشوط الأول من هذه المباراة. المشاركة الخامسة لمحاربي الصحراء الجزائر في المونديال. مباراتهم حتى الآن هي المباراة طبعا رقم 15، بينما المباراة الثانية في المشاركة الأولى للنشامة لمنتخب الأردن، كرة تلعب عالية وتصل بعد ذلك لعلي علوان، ولكن أقرب عيسى مندي لحارس مرمى لوكا زيدان صافرة حكم المباراة سلافكو فينيتشيك تأتي الآن تنهي شوط المباراة الأول. المواجهة العربية
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا مشاهدينا الكرام. نهاية شوط المباراة الأول بتقدم منتخب النشامة بهدف مقابل لا شيء، تقدم مستحق قياسا على الجهد الكبير الذي بذله لاعبو المنتخب الوطني اليوم من خلال ذكاء تكتيكي كبير، امتصاص فورة المنتخب الجزائري واللعب على المرتدات، وهدف من نزار الرشدان في الدقيقة 35، وفرحة كبيرة إن شاء الله تكتمل حتى نهاية هذه المباراة. أجدد ترحيبي بكم، اكتبوا لنا آراءكم عن شوط المباراة الأول في التعليقات من خلال هذا البث المباشر لنستمع إلى وجهات نظركم، وإلى ضيفنا الكريم المدرب الخبير والمحلل الرياضي الكابتن ماهر إسماعيل. مبارك هذا التقدم كابتن ماهر، وإن شاء الله يستمر.
2: الله يبارك فيك أنس. باعتقادي يعني تنتهي المباراة مع صفرة الحكم، احنا ما زلنا في الشوط الأول، لكن بأمانة المنتخب الوطني كان على الوعد، وهذا الحكي ما حللته أنا وياك في بداية اللقاء وحكينا عن الواقعية والانضباط التكتيكي داخل أرض الملعب.
1: تمام.
2: بأمانة المنتخب الأردني كان أكثر انضباطية داخل أرض الملعب، أكثر واقعية من ناحية الانضباط التكتيكي والصبر في الدفاع، على الرغم من أن المنتخب الجزائري كان له سيطرة وكان له استحواذ داخل أرض الملعب، ولكن بدون تهديد حقيقي بمعنى حقيقي على يزيد أبو ليلى، على الرغم أنه انضربنا في كرتين تقريبا في العمق الدفاعي، لكن يزيد أبو ليلى كان بالمرصاد، وبالتالي كان من كرة عرضية قدر بتوقيت جيد قرار مناسب بالنسبة ليزيد، وأيضا كان خلف المدافعين يزيد ولعب دور اللاعب الليبرو، قدر يستطيع أنه من يصد الكرة من رياض محرز. عموما كان عنوان بارز في الشوط الأول تحول السريعة لمنتخبنا الوطني من خلال علي علوان، نزار رجدان، محمود مرضي، موسى التعمري، وهجماته العنترية على منتخب الجزائر، وكان ضعف يعني وميزة المنتخب الأردني أنه بالتحولات السريعة لما قدر يسجل نزار رجدان الهدف في الدقيقة 35 كان هدف حقيقة يعني أفرح جميع الأردنيين وأفرحنا أنس، بالتالي هدف كبير جدا وتوقيت كان مناسب، وشفنا المنتخب الوطني بعد هذا الهدف بلش المنتخب الأردني يتجرأ وبلش يتوغل في ملعب المنتخب الجزائري شيئا بشيء، وبالتالي شفنا أحسان حداد بلش يتقدم، شفنا مع مهند أبطاء بلش يسدد على المرمى، شفنا محمود مرضي مع علي علوان بدينا نسدد على مرمى لوكا زيدان، وبالتالي نعم ممكن أنت سيطر واستحوذ على الشوط الأول، لكن
1: يعني السيناريو الأفضل لمنتخبنا كابتن ماهر تحقق في الشوط الأول. أولا انضباط دفاعي كبير، تألق من يزيد أبو ليلى، وهجمات مرتدة سريعة أثمرت عن هدف، هذا السيناريو المثالي لجمال السلام يعني.
2: نعم احنا هي ميزه المنتخب الاردني ايش هي؟ اللي هي التحول بالاسلوب المباشر، هو هذا كان ميزه المنتخب الاردني، ولما بندافع جميع اللاعبين داخل منتصف الملعب، بالتالي هي قوه وميزه المنتخب الاردني، ولكن كان في صبر كبير في الدفاع، في ضغط على المفاتيح اللعب بالنسبه للمنتخب الجزائري بالذات تحديدا اللاعب، شفنا بالغالي وشفنا رفيق بالغالي من جهه اليمين وشفنا ريان ايات من جهه اليسار، وبالتالي ايضا تضييق الخنق على زروقي وعلى بداوي وعلى الغويري، بالتالي هذول اللاعبين رياض محرز هم هذول وسط الملعب، وكان ضغط عليهم من قبل نور روابدي، نزار رجدان مع علي علوان كان ينضم لوسط الملعب، مع عودة أيضا كمان خلينا نقول اللاعب محمود مرضي، لما كنا ننضم في وسط الملعب بالتالي كان في هناك تحركات مدروسة من في خط الوسط، ولما اشتغلنا على على على على التحول السريع الهجومي شفنا اسناد حقيقي لموسى التعمري، وشفنا اسناد من قبل علي علوان، هون عانى خلينا نقول بن سبعيني وعيسى مندي حقيقة من الزيادة العددية اللي من الهجوم الأردني على مرمى لوكا زيدان.
1: تمام، شاركونا آراءكم، كيف وجدتم الشوط الأول؟ كيف شاهدتم النشامة في الشوط الأول؟ رأيكم بالهدف، بما حدث في الشوط الأول، وإن شاء الله تستمر هذه النتيجة أو يضعفها المنتخب الوطني حتى النهاية لنخرج بانتصار كبير فرحة أردنية لا توصف في كل محافظات المملكة مع الهدف الأول، بالآلاف الجماهير في كل المحافظات تحتفل بهذا الهدف الأول، وإن شاء الله يا رب تكتمل هذه الفرحة حتى نهاية المباراة. ما زلنا معكم في هذا البث المباشر، سنعود بعد فاصل إعلاني قصير، تفضلوا بالبقاء معنا.
3: أصداء المونديال برعاية
4: شاشات ومكيفات ماجيك AI

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة FM.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: الإفلات فوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
1: تعبان، سهران، حيران، خذ مني ما إلك إلا شهوان.

0: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06 281 91.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة
1: أصداء المونديال برعاية
0: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: مرحبا بكم من جديد مستمعينا مشاهدينا الكرام، لازلنا معكم في هذه التغطية المباشرة لمباراة منتخب النشامى ونظيره الجزائري في نهائيات كأس العالم. شوط أول نشمي بامتياز، انتهى بتقدم النشامى بهدف مقابل لا شيء عن طريق تسديدة محكمة من نزار الرشدان في الدقيقة 35، وبالتالي يتقدم منتخب النشامى بهدف الهدف المونديالي الثاني بعد هدف أول لعلي علوان في مرمى النمسا. إن شاء الله نحافظ على هذا التقدم ونزيد بهدف آخر. وشكرا لكل آرائكم وتعليقاتكم من خلال هذا البث المباشر، تعليقات إيجابية جدا من أبو وسيم شيبر فعراس. كابتن فرحان، ملاحظتك على العين والرأس. لن أتكلم عند يعني تسجيل الهدف، سأترك للمعلق الرئيسي. جهاد يقول يسعد صباحكم، التعمري لم يكن كما نأمل منه لكن إن شاء الله بيرجع. مالك، جهاد، الكل شكرا لكم، وإن شاء الله بهمة النشامة سنحقق أول فوز في تاريخ المنتخب الأردني في أول مشاركة للمنتخب الأردني في نهائيات كأس العالم. يا رب تكمل معنا كابتن ماهر، يعني المؤشرات إيجابية جدا الآن.
3: أكيد طبعا من خلال ردود الأفعال بالنسبة للجماهير من خلال قناتك الكريمة، بالتالي الجميع متحفز. أنس، الجماهير متعطشة حقيقة، هدف تاريخي يعني مونديالي ثاني بعد علي علوان أمام النمسا. اليوم نزار رجدان بفرحنا أمام منتخب عظيم بحجم منتخب الجزائر. إن شاء الله يا رب تكمل معنا.
2: قبل أن نذهب بالشوط الثاني، لماذا سجل نزار والمتوقع كان موسى أو علي علوان أو محمود مرضي؟ كابتن،
3: في طبيعة الحال عيسى مندي وبن سبعيني وبالتالي بالغالي وريان آيات، هم تركيزهم الواضح كان على موسى التعمري وعلي علوان ومحمود مرضي من الجانب الهجومي. وبالتالي في مقولة بتقول اللاعب دائما اللي بيجي من الخلف هو الأخطر، فبالتالي نزار رجدان هو دائما هو بلعب في مركز دور محور ثمانية، فبالتالي دائما هو مساند حقيقي لعلي علوان وموسى التعمري، فبالتالي قدر يسجل وما كان عليه رقابة من الخلف، فبالتالي أجت الكرة تهدت أمام القدمين، قدر يسجل على لوكا زيدان. وإذا بذكرك أنس، في أمم آسيا إذا بتتذكر نزار رجدان سجل على المنتخب العراقي
2: صحيح. من تسديدة من خارج
3: منطقة الجزاء. بالتالي هو متمرس في هذا، خطير جدا نزار رجدان عندما يكون مرتاح بالكرة أمام مشارف الثمنتاش، عنده القدرة على التسجيل من أي منطقة، فبالتالي تمركزه في هذا المكان كان إيجابي. وشفنا المنتخب قدر يلعب في خط 18
2: تمام. واستغل خطأ أكثر من مفاجئ. تعليق كابتن ماهر يقول لي بأن موسى لم يكن في يومه، أرجو أن نشرح الحالة الفنية التي يعيشها موسى في المباراة.
3: طبعا موسى التعمري اليوم بلعب في مركز خلينا نقول 9، بالتالي مشكلة كبيرة لأنه متعود دائما يلعب في مركز 11 على يمين الملعب ومركز 7 على يسار الملعب، فبالتالي دائما ما عنده مركزية في كرة القدم، وبالتالي غياب يزن عماد كمحطة رئيسية، فارتأى المدير الفني جمال سلامي أنه يتواجد موسى التعمري لأنه عنده معدلات جري عالية. موسى التعمري لأنه نعم نجم عربي ولكن بعقلية أوروبية. أنا موسى التعمري الآن بيعاني من ضعف من الإسناد الهجومي من خلال خط الوسط، لأنه بلعب في مركز طبعا مركز 10 مفقود عندنا في هذا المركز، بالتالي تمام. فالبعض بشوف موسى التعمري وحيد دائما بين 3-4 مدافعين.
2: مهمة موسى صعبة كابتن، صعبة. وأصلا هو اللاعب الأشهر في المنتخب الوطني، وبالتالي تركيز الجزائريين عليه كبير جدا.
3: طبعا موسى هو اللاعب الأبرز حاليا، وقلت لك لاعب عربي لكن بعقلية أوروبية كونه بتواجد في رين الفرنسي، فبالتالي هو النجم الأبرز، وبالتالي عليه رقابة شديدة دائما دبل بريس على هذا النجم، فبالتالي دائما في ضغط عالي على هذا اللاعب باستمرار، لأنه تركيز منتخبنا الوطني دائما لعب الكرات دائما الأمامية دائما لموسى التعمري، لأنه بيمتلك المهارة والسرعة والقوة داخل خط 18.
2: تمام، شكرا لتعليقات متابعينا الكرام، وكلها متفائلة إن شاء الله بفوز منتخب النشامى في مباراة اليوم. علاء الخطيب، شكرا لك. كمال وراتب والأمل بالله، ومالك أيضا، وجهاد الشمالي، إن شاء الله أول دقائق يقول سنحرز هدف في الشوط الثاني. كابتن، نحن لعبنا بطريقة تركيز دفاعي والاعتماد على المرتدات في الشوط الثاني، الآن الجزائريون لا شك سيفورون في الشوط الثاني من أجل إحراز التعادل ومحاولة الفوز، ما المطلوب منا برأيك؟
3: طبيعي جدا المنتخب الجزائري الان هو خسران 1-0، فبالتالي الان هو بده يعوض الهدف. اكيد خيارات الهجوميه والتبديلات راح تكون حاضره جدا في خاصه في الجوانب الهجوميه على حساب الخط الدفاع، فهذا سلاح ايجابي لمنتخبنا الوطني. على منتخبنا الوطني اكيد طبعا الجمال سلامي رؤيته الفنيه هي الاعلى والادرى في هذا الموضوع، ولكن من رؤيتي انا الشخصيه بقول انه التحفظ الدفاعي يجب ان لا يكون هناك مبالغ كبير جدا، انه احنا نسلم الملعب مبدئيا لمنتخب الجزائر ونرجع على نص ملعبنا بالكامل، هذا خطأ حقيقة تكتيكي في وسط الملعب. يجب ان احنا نتقدم ونبدأ ندافع من الثلث الاول من ملعب منتخب الجزائر، وبالتالي نعطي مساحة ان حتى نلعب على التحولات، لانه موضوع التحولات السريعة امر بحتاج عامل بدني
2: يعني
3: قوي
2: ليس
3: جداً.
2: فقط ان نحافظ على الهدف، نبحث عن هدف ثاني، هذا مطلوب
3: طبيعي جدا في ظل انفتاح الاظهرة رفيق بالغالي وريان ايات النوري اطراف الملعب وتوغلهم الهجومي بشكل مستمر بدون تغطية دفاعية، لازم نستغل هذا الجانب، وبالتالي راح نلعب بنفس سيناريو واسلوب الشوط الاول، نلعب على التحولات، تمركز عالي في وسط الملعب، نلعب بالاسلوب المباشر من الانتقال السريع من الدفاع الى الهجوم في اقل زمن ولمسات قليله جدا.
2: والمدرب البوسني بيتكوفيتش اشاهد عبر الشاشه سيجري تغييرين مع بدايه الشوط الثاني، بينما لا اعتقد ان هناك تغييرات في منتخبنا الوطني. فرحه كبيره نشاهدها لجمهور النشامه في المدرج الروماني وفي كل انحاء المملكه، الجماهير بالالاف بعشرات الالاف بالملايين تنتظر ان تكتمل هذه الفرحه ان شاء الله وتتحول الى فوز. بعد المباراه سنعود عبر السوشيال ميديا للحديث بشكل موسع عن هذه المباراه، وان شاء الله نحتفل بفوز اول لمنتخب النشامه. مصر امس احتفلت بفوزها الاول في كاس العالم بعد انتظار دام 92 عاما، اليوم ان شاء الله منتخب النشامه قادر على الفوز. الان ننتقل الى التعليق على المباراه عبر الصوت الاذاعي فقط اذاعه حياه اف ام، ونعود عبر الفيسبوك ان شاء الله والسوشيال ميديا بعد نهاية المباراة. شكرا كابتن ماهر، سنحتفل إن شاء الله بعد نهاية المباراة
3: إن شاء الله. أنا سيارة بيكون أول فوز تاريخي لمنتخبنا الوطني إن شاء الله.
4: الرشدان، هذا ما فعلته الأردن في مباراتين، خسرت الأولى أمام النمسا ولكنها تريد التعويض في مباراة هذا المساء بانتظار طبعا مباراة الأخيرة أمام منتخب الأرجنتين، بينما بانتظار مباراة أخيرة للجزائر أمام النمسا. الشوط الثاني من المباراة كما ذكرت التبديل الوحيد حتى الآن، ويقولون دائما لا تغير فريقا يعني يقدم عملا جيدا، هذا ما قام به المدرب المغربي جمال السلامي، يستمر بالأسماء الحاضرة. هنا خرج أبو داوي، هنا دخل خرج أيضا لاعب الآخر زروقي، وهنا شارك في المباراة الآن صاحب القميص رقم 12 نذير أبو علي، وشارك صاحب القميص رقم 19 اللي بدأ المباراة الأولى أمام الأرجنتين نبيل أبو طالب في المباراة الآن. هذه محاولة كرة للأمام ويزيد أبو ليلى، يزيد أبو ليلى كان قد زاد في الكرة الماضية وأنقذ الكرة قبل أن تصل للاعب المنتخب الجزائري. إذن تبديلان في الجزائر من أجل العودة للمباراة، وبالتالي الشوط الثاني من المباراة يبدأ بهذه الصورة السريعة من جانب المنتخب الجزائري. هذه تشكيلة المنتخب الأردني، نفس التشكيلة، أبو ليلى، عبد الله نصيب، يزن العرب، أبو الذهب، إحسان حداد، الرشدان، الروابدة، أبو طه، محمود مرضي. هذه كرة للأمام علي علوان، وأخيرا التعمري موسى التعمري. التشكيلة التي لا زالت مستمرة بينما محاولة قائمة للجزائر في المكان السليم، وأمامك ثلاث لاعبين، حاول مازة، إبراهيم مازة لاعب ليفركوزن عندك في الصورة الآن، إبراهيم مازة خارج أرضية الملعب. الضربة الركنية الأولى الاختصاصي الدائم عندما يتعلق الأمر برياض محرز، رياض محرز، هل يعيدهم رياض؟ أصحاب الخبرة، الحديث عن رياض محرز، الحديث عن عيسى مندي، الحديث عن رامي بن سبعيني، يقولون دائما عندما تتعقد الأمور وتغيب الحلول فإن أصحاب الخبرة هم من يلعبون الدور الخبير الذي ربما يعيدك هذا الخبير. هذه كرة من ضربة ركنية بالرأس في هذا المكان لعبت سددت اصطدت عادت والشوط الثاني طبعا يبدأ بهذا السيناريو. ربما منتظر بالمناسبة ربما منتظر ومنتظر أيضا مرتدة سريعة في هذا المكان التعمري موسى التعمري موسى في الكرة الماضية وريان آية نوري في المباراة في الشوط الأول مجهود كبير لهذا اللاعب طبعا على المستوى الهجومي لكن الكرة الماضية تصل إلى ضربة ركنية في الكرة الماضية. إذن بدخول أبو علي بدخول نبيل بن طالب التبديلات لأن هناك حالة من عدم الرضا هذا الأكيد حالة من عدم الرضا. لدينا ضربة ركنية عندك أبو طه مهند عندك محاولة تلعب عالية للأردن وحارس مرمى لوكا زيدان يخرج أيضا في الكرة الماضية. هذا لوكا زيدان طبعا ليس الحارس على مستوى الجزائر الجزائر قدمت مهدي سرباح في مونديال 82 قدمت رايسن بولحي في مونديال 2014 قدمت أيضا نصر الدين دريد يعني الحديث عن حراس مرمى كبار لا شك في ذلك وربما الآن يعني بوجود لوكا زيدان لا شك أنه ليس من صفوة الحراس الكبار في تاريخ كرة القدم الجزائرية لكن طبعا يشارك في المونديال الآن. لدينا رامي بن سبعيني عملية الإحماء مستمرة عملية التبديلات ستكون حاضرة من المنتخبين كلما مرت الدقائق في قادم اللحظات والمباراة. هذه كرة لصالح منتخبي الأردن نوايا الأردن واضحة حتى الآن الاعتماد على المرتدات عن طريق علي علوان وموسى التعمري والضغط كذلك على حامل الكرة في هذه المباراة كرة لصالح المنتخب الأردني مرت من أبل الغالي وتعود كذلك من جانب أيضا عيسى مندي للجزائر اللي حتى الآن نتكلم عن خمس دقائق أولى في شوط المباراة الثاني عندها أفضلية على مستوى الاستحواذ لكن هذا ليس كل ما يتمناه الجزائري. الجزائري يتمنى أن يعود بهدف أن يعادل النتيجة أن تبدأ المباراة بعد ذلك ربما الآن عن طريق رياض محرز الذي سقط أرضا ولدينا صافرة سلوفينية طبعا من سلوفيني سلافكو فينيتيتش الذي يحتسب ضربة حرة مباشرة في هذا المكان بعدما تقدم رياض محرز وعرقل في هذا المكان من جانب لاعب المنتخب الأردني محمود مرضي. يبدأ كما ذكرت على حساب عودة الفاخوري غضب من جانب جمال السلامي المدرب الذي قاد منتخب المغرب للفوز بطبعا طبعا ولكن على مستوى طبعا هو قاد الأردن كما تابعنا لنهائي كأس العرب أمام منتخب بلاده المغرب في مباراة نهائية مثيرة لكنه الآن يقود منتخب المغرب في المونديال. ضربة الحرة المباشرة الجزائر في الشوط الثاني لديها نوايا واضحة وكبيرهم رياض محرز الآن يأتي في هذا المكان يتقدم يأتي بضربة حرة مباشرة تلعب وتبعد وتصل بعد ذلك ولدينا صافرة وخطأ في الكرة الماضية لي التعمري أعتقد التعمري نعم موسى التعمري. يا للإثارة في الشوط الثاني يا للإثارة في الشوط الثاني نعم حتى الآن الإثارة في الشوط الثاني سيناريو ربما المنتظر أن تهاجم الجزائر أن تدافع الأردن حتى الآن هذا ما يحدث في المباراة لكن نحن أمام مباراة لا شك كلما مرت دقائقها كلما كانت الإثارة أكثر أكبر. لعبة في هذا المكان مرور جميل جميل من جانب مهند أبو طه تصل للتعمري سريع سريع سريع مراوغ في الكرة الماضية وابن سبعيني هنا يعاتب الزملاء يقول لهم علينا أن نقدم مباراة كبيرة. هذا الأداء ربما لن يذهب بنا بعيدا في أحلامنا وأحلام الشعب الجزائري. هذه الكرة الماضية التي لعبت هكذا ووصلت بعد ذلك إلى رمي تماس مونديال مستمر لا شك في ذلك وشهدنا مباراة تتوقف طويلا بين فرنسا وبين العراق لعبت بعد ذلك انتهت فرنسية بثلاثة أهداف نظيفة طبعا فرنسا والنرويج كما كان منتظر بالمناسبة 6 نقاط لكل منتخب. مباراتهم القادمة ستكون لتحديد من هو أول المجموعة، هذا مهم جدا بالمناسبة أن تكون أول المجموعة حتى بعد ذلك طبعا تتجنب أوائل المجموعات في المجموعات الـ 12 في هذا المونديال المثير. هذه كرة في هذا المكان، المنتخبات العربيان حتى الآن الصورة راقية، صورة جميلة، الفرحة كبيرة. مصر والمغرب، المغرب ومصر 4 نقاط خلاص رسمية إلى الدور القادم، لكن أيضا بانتظار المباراة الثالثة حتى تعلم أنت أول المجموعة، هذا ما يتمناه الجميع. مهم جدا كما ذكرت أن تكون أول المجموعة لأن ذلك ربما يعطيك أدفانتج أكثر بربما خصم أقل قوة، وإن كان لا شك أن كل المنتخبات التي ستتأهل ستصل إلى دور 32 هي منتخبات تريد أن تقول كلمة في هذا المونديال. هذه لعبة للأمام، حتى الآن نشاهد السيناريو ربما اللي بدأت عليه المباراة. الجزائر تستحوذ والأردن تدافع، والأردن تدافع عن هدف، والأردن تدافع عن أول فوز في المونديال. حتى الآن لدينا كرة من جانب عيسى مندي، بعد ذلك إلى أبو الغالي، يتقدم رفيق أبو الغالي، يأتي بكرة لنبيل أبو طالب والتسديد القوية، وحارس المرمى يحضر مرة أخرى يزيد أبو ليلى. يا لها من مباراة يا يزيد.

0: الأردن أنقذ مرمى النشامة في الكرة الماضية. هذا هو طبعا فارس الشايبي أو الشايبي لعب فرانكفورت إنتراخت فرانكفورت مباراة رقم 33 عند 3 أهداف بقميص محاربي الصحراء. ولدينا كرة مرة أخرى لرامي بن سبعيني يلعب في الكبير الألماني الآخر بروسيا دورتموند كما يعلم الجميع. كرة عن طريق كويري في الجهة اليسرى ريان آية أنوري للخلف الآن تعود بعد ذلك وتذهب وتصل لنبيل أبو طالب. نبيل محاولة قائمة الجزائر تحاول ولدينا كرة للأمام لصالح المنتخب الجزائري عن طريق مازا للخلف الآن لبن سبعيني. هذا بن سبعيني عن طريق بن طالب لكن اتركه. هذا هو بن طالب في هذا المكان. محاولة قائمة عن طريق رياض محرز. بن طالب جزائرية نقلات تنقلات في هذا المكان تعود مرة أخرى لمنتخب الجزائر عن طريق أبو الغالي. بن طالب للجزائر. هذا ما كان ينتظر الأردن. هذا ما يفكر فيه الأردنيون. مرتدات ربما تهديهم مجدا ثانيا فرحة أخرى وبالتالي يقتربون أكثر فأكثر من نقاط 3 أولى في مشاركة أولى في المونديال. في هذا المكان محاولة مرة أخرى رياض محرز يحاول أيضا. شوف دائما اللاعب الأردني عنده أفضلية على مستوى الصراعات الثنائية. لدينا كرة في هذا المكان تلعب الآن وتصل بعد ذلك لتكون لرامي التماس. 11 دقيقة مرت سريعة على زمن شوط المباراة الثاني. لا زال تقدم الأردن منذ شوط المباراة الأول بهدف سجله نزار الرشدان. محاولة من جانب رياض محرز طالت على رياض تحولت إلى ضربة مرمى في الكرة الماضية. هذا هو الرشدان يناظر الساعة وكأنه يقول هذا هدف التاريخي وكأنه يقول يعني لا شك أن هذه اللحظات لا تمر سريعة يريدها أن تمر سريعا حالة من حال موسى التعمري لا شك في ذلك. 57 دقيقة شوط المباراة الثاني. الجزائر لديها أفضلية الاستحواذ المعتادة كما تابعناها في الشوط الأول وربما بنسبة أكثر في الشوط الثاني في هذه المباراة عن طريق نبيل يأتي بكرة من طالب لكن للأردن فيها تقدم فيها كرة من مرضي للتعمري يتقدم هنا وبعد ذلك يعيد الكرة للخلف في الكرة الماضية تعود أردنية أيضا وتعود بعد ذلك ولا زال الصراع كبيرا ولدينا خطأ ولدينا هنا بالتالي خطأ لصالح بن سبعيني. سلامات إن شاء الله تعالى أكثر من لاعب بالمناسبة ساقط في أرضية الملعب في هذه اللحظات. نأمل سلامة الجميع طبعا.
1: مرحبا بكم من جديد ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في هذا النقل المباشر لمباراة منتخب النشامة والمنتخب الجزائري. ما زال منتخبنا متقدما بهدف مقابل لا شيء عن طريق نزار رشدان في الشوط الأول. نرحب بالكابتن ماهر إسماعيل من جديد. رأيك في أول 12 دقيقة تقريبا كابتن؟
2: طبعا استبسال كبير من لاعبين منتخبنا الوطني ودفاع متكتل امام يزيد ابو ليلى في وسط الملعب وباعتقادي انضباط تكتيكي عالي المستوى الضغط على مفاتيح اللعب بالنسبه للمنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري المدير الفني طبعا عمل تبديل تكتيكي في وسط الملعب نبيل بن طالب مكان زروقي وبالتالي شفنا بدا المنتخب الجزائري يعتمد على التسديد من خارج خط 18 لكن يزيد ابو ليلى
1: نتابع هذه فرصة كابتن لمنتخبنا.
2: نعم هجمة خطرة لمنتخبنا من خلال علي علوان واحد ضد واحد وباعتقادي أيضا كان إن هجمة قبل دقيقتين لموسى التعمري
1: مساحات أفضل الآن في دفاع الجزائر.
2: نعم بسبب انفتاح دفاع منتخب الجزائر شفنا موسى التعمري واجه لوكا زيدان كان ممكن تمام. موسى التعمري سدد بقدمه اليمين كان ممكن ينهي أمال منتخب الجزائر.
1: تمام إذا نعود إلى أجواء المباراة وما زال النشامة متقدمين بهدف مقابل لا شيء.
0: علها تهديهم فرحة ثانية. رامي تماس عن طريق أبو الذهب حسام أبو الذهب لاعب الفيصلي

0: حارس المرمى لوكاس زيدان. الوالد كان معدد حراس المرمى، لكنه كان ربما واحدا من أمتع من قدمت كرة القدم عبر كل التاريخ، لا شك في ذلك. هذه لعبة من جانب بلغالي، لكن الأردن حتى الآن تسير المباراة بصورة ذكية. نعم، النشامة في ظهورهم الأول في المونديال، أداء راقي، كرة جميلة تلعب للأمام من جانب الروابدة. نعم، ارتكاز الروابدة، هذه محاولة في الجهات اليسرى عن طريق آية نوري. ريان، بعد ذلك تأتي الكرة وتعود إلى رامي بن سبعيني. كرة في هذا المكان، محاولة قائمة، كرة للأمام، فيها مرور والتسديدة وفرصة للجزائر من مزة، من إبراهيم مازة. في الكرة الماضية كاد أن يأتي بفرحة للجزائر، بتعادل للجزائر في الكرة الماضية. يا للفرصة، يا للمرور، يا للتقدم، يا للوصول، يا للنهاية، يا للنهاية. النهاية كان يتمناها، وكانت الجزائر، كل الجزائر تتمناها كذلك، أفضل مما حدث في الكرة الماضية خارج أرضية الملعب. كلما مرت الدقائق ونحن الآن قد بلغنا ربع ساعة بالتمام والكمال، كلما زاد القلب اشتعالا، وكلما كان التوتر أكبر عند هذا الرجل، عند فلاديمير بيتكوفيتش، عند السويسري البالغ من العمر 62 سنة. كرة من جانب الرشدان، نزار تلعب للأمام إلى موسى التعمري، تعود الضغط الضغط الضغط، بعد ذلك علي علوان، علي علوان، كرة في هذا المكان تلعب جميلة، تصل لأبو طه، الله، خطيرة، لازالت الأردن والتزيدة من الرواب، الرواب ده، الرواب ده، الرواب ده، نور الرواب ده. في الكرة الماضية الفكرة حلوة، التنفيذ جميل، الكرة مرت، شوف الرواب ده، الرواب ده عينه على الزاوية البعيدة، وبالفعل اكتفى لوكا زيدان فقط بالمتابعة في لعبة ماضية كانت خطيرة لصالح منتخب الأردن. أداء حتى الآن، بالمناسبة حتى الآن أداء من جانب المنتخبين في مواجهة عربية رابعة في المونديال. كرة فيها مرور، هذا هو جويري، بينما لدينا مازة، كرة جميلة كانت للجزائر أصبحت للأردن، فيها مرور كذلك، فيها تقدم، فيها مجهود كبير للاعب الأردني الروابدة، نور الروابدة في الكرة الماضية، لكن يفقدها، تعود للجزائر، نقلت للجزائر، وصلت إلى رياض محرز في هذا المكان، هذه العرضية الخطيرة تصل الآن وتبعد الآن وتصل بعد ذلك لأن تكون لخارج أرضية الملعب. بالمناسبة السلامي أصبح أول مدرب أفريقي يقابل منتخبا أفريقيا في كأس العالم، يعني أول مدرب أفريقي من أفريقيا يقابل منتخبا أفريقيا في المونديال. هذه كرة في هذا المكان، تصل الآن، تلعب، تبعد، الضغط الجزائري يزداد، والدفاع الأردني يستمر، وهدف المباراة الوحيد في الشوط الأول لا زال قائما. كرة من رياض محرز، لدينا بن طالب يأتي بكرة بالرأس، ويزيد أبو ليلى، يزيد أبو ليلى، وكأنه يقول إذا كانت هذه المباراة الثانية في المونديال فلتكن الأفضل، فلتكن الأفضل، لأن هناك شعب يراقب، هناك شعب يدعو له، هناك شعب يؤازره. وكرة القدم بالنسبة، دائما أقول هذه الجملة، بالنسبة للشعوب لا شك أنها هي أكثر من مجرد لعبة. هذه نقطة، هذه كرة في هذا المكان عن طريق رفيق بلغالي، عيسى بندي، رامي بن سبعيني، جزائرية عن طريق ريان، آية نوري في الكرة الماضية، محاولة قائمة عن طريق أمازة، أجويري، هذه كرة من جانب عيسى بندي، هنا في هذا المكان بالغالي، مرور وصافرة وخطأ، صافرة وخطأ، وفيها انذار، والانذار على أبو الذهب، أبو الذهب، وهو يقول لك في نفسه هذا يوم ليكن يوم لنا يوم. ذهبيون لنا في هذا المونديال. أبو الذهب هنا يعترف يقول نعم القرار سليم، الإنذار مستحق. أعود مسرعا إلى مكاني. الضربة الحرة المباشرة، الجزائر تبحث عن عودة والعودة لا أحد يعلم. هل تأتي بالرأس؟ هل تأتي بالقدم؟ هل تأتي من كرة ثابتة؟ هل تأتي بتجلي أحد اللاعبين؟ العلم الجزائري هنا في كاليفورنيا في سانتا كلارا، ولدينا ضربة حرة مباشرة في هذا المكان. حكم المباراة يعيد لاعبي منتخبي الأردن طبعا، يعيد أحسان حداد ويعيد كذلك زميلة في الكرة الماضية، ويأتي بعد ذلك بالتعليمات ويصدر الكثير من الكلمات. الضربة الحرة المباشرة في هذا المكان الآن، ضربة حرة مباشرة. دائما رياض محرز موجود، الاختصاصي في كل الكرات ثابتة لمحاربي الصحراء للجزائر، دائما يحضر رياض محرز. ضربة الحرة المباشرة، ضربة حرة مباشرة. تقريبا كل الأسماء باستثناء طبعا لوكا زيدان حارس مرمى الجزائر كلهم تقريبا قريبين في منطقة الجزاء. التعليمات لا زالت تصدر، حكم المباراة لا زال ينبه. الضربة الحرة مباشرة تلعب وبالرأس تنحط الكرة الماضية، ولدينا ضربة ركنية، ضربة ركنية، ضربة ركنية لصالح المنتخب الجزائري. ضغط الجزائري يستمر الآن، الضغط الجزائري يزداد الآن، ولدينا ضربة ركنية تحضر الآن لمنتخب الجزائر. تلعب عالية وحارس مرمى أبو ليلى والشايبي كان وراء الضربة الركنية الماضية عن طريق رياض محرز مرة أخرى للأمام. تلعب تنقل هذا الشايبي، هذه الكرة للأمام، هذه خطيرة في هذا المكان، لازالت بعد ذلك يأتي الإبعاد. والجزائر في وضعية هجومية واضحة في اللحظات الماضية من عمر هذا الشوط الثاني. الكرة عن طريق رياض محرز تعود بعد ذلك إلى إبراهيم مازة. لرياض محرز دائما القدم اليسرى تصنع لك الفارق، هكذا يقولون في كرة القدم. وقد صنعت الفارق مع مارادونا، وقد صنعت الفارق مع ميسي، وقد صنعت الفارق مع آخرون، فلما لا تصنع الفارق في مباراة يحضر فيها أصحاب القدم اليسرى. في طبعا في الجزائر أصحاب القدم اليسرى هذا كبيرهم رياض محرز، في منتخب الأردن في النشامة طبعا من أيضا أصحاب القدم اليسرى لدينا طبعا التعمري يحضر كذلك. هذه كرة في هذا المكان. شوط المباراة الثاني تلعب للأمام، محاولة مستمرة فيها مرور، فيها تقدم، وفيها أيضا إبعاد من جانب لاعبي منتخب الأردن في الكرة الماضية. إبعاد من جانب لاعب يقدم على مباراة كبيرة بالمناسبة، مهند أبو طه، على مستوى العمل البدني، على مستوى استرجاع الكرات. هذا طبعا ما يريده منتخب الأردن في هذه في هذا التوقيت. يعود للخلف عن طريق عيسى مندي. هذا السيناريو بالمناسبة كان منتظرا، كان متوقعا أن تذهب الجزائر للهجوم، أن تدافع الأردن جيدا، ودائما عن طريق رياض محرز. والكرة لأبو الغالي، عرضية تحضر، إبعاد أردني في الكرة الماضية. استبتال كبير من جانب يزن العرب وأبو الذهب وعبد الله نصيب ولاعبي خط الوسط يتراجعون كثيرا، يعلمون بأن الآن كلما مرت دقائق، كلما اقتربت الأمور من ساعات الحسم، كلما عادت الجزائر، عادت الجزائر، وعادهم البديل نذير بوعلي، نذير بوعلي أعادهم البديل من بعيد. عادت الجزائر، رأسية تعيد الجزائر وتصل إلى الشباك، دخل من أجلها.
1: الدقيقة 68 وهدف التعادل للمنتخب الجزائري، ركلة ركنية ورأسية من نذير بوعلي عن يمين الحارس يزيد أبو ليلى، وهدف التعادل للمنتخب الجزائري. نتابع الحالة كابتن ماهر، رأيك بالهدف؟
2: طبعا احنا حذرنا من الكرات الثابتة أنس، من أخطر الكرات على مرمى منتخبنا الوطني. باعتقادي غابة الرقابة الفردية عن نذير أبو علي اللي قدر يرتقي فوق المدافعين وبالتالي يسجل على يمين أبو يزيد أبو ليلى هدف التعادل لمنتخب الجزائر اللي بنعش أمالهم بعد سيطرة واستحواذ لفترة طويلة. باعتقادي يجب أن نتحرر من التكتل الدفاعي في وسط الملعب، لازم نخرج للأمام، وبالتالي احنا سلمنا المباراة.
1: الفخوري سيشترك الآن بعد لحظات.
2: أكيد ربما الحالة البدنية بالنسبة لمحمود مرضي باتت يعني حقيقة ضعيفة جدا. لابد من تنشيط وسط الملعب، لابد من تنشيط الجانب الهجومي لمنتخبنا الوطني. شفنا احنا تبديلات مبكرة بداية الشوط الثاني بالنسبة للمدير الفني الجزائري نبيل بن ثابت، وباعتقادي نشط إبراهيم مازا، وباعتقاد رياض محرز، وبالتالي
1: إن شاء الله ما يهتز منتخبنا كابتن. مشاهدة جماعات خطيرة للمنتخب الجزائري.
2: أنا أتمنى لكن حصار شديد على منتخبنا الوطني من خلال سيطرة واستحواذ المنتخب الجزائري بسبب المبالغة مبالغة كبيرة في الرجوع إلى الخلف، وبالتالي احنا راجعين للخلف والكاونتر اتاك ما عاد يمشي معنا للأمام من خلال الوحيد موسى التعمري، الوحيد اللي بواجه ثلاث أربع لاحظ الحالة هاي ثلاث أربع مدافعين على موسى التعمري، وبالتالي
1: صعب جدا نسوي شيء،
2: صعب جدا يصنع لحاله أي فرصة، وبالتالي لابد من الإسناد الهجومي من خلال خط الوسط. نور الروابدي متراجع الخلف، نزار رجدان متراجع مع المدافعين، لابد من تحرير الأطراف، إحسان حداد ومهند أبو طه ولازم لازم لازم يطلعوا للأمام.
1: سنعود إليك كابتن ماهر وإلى مستمعينا مع هذا التحليل. الآن وصلنا إلى الدقيقة 70 والتعادل الإيجابي بهدف لمثله
0: عن طريق ريان التنوري للخلف. الآن هذا مازة إبراهيم، هذه كرة من رياض محرز تشعر بأن الجزائر أفضل أفضل أفضل حالة أفضل حالة أكثر خطورة، ولدينا محاولة أردنية في هذا المكان. الآن محاولة الأردن التسديدة، ولوكا زيدان يحضر حارس مرمى غرناطة. لوكا زيدان يحضر في الكرة الماضية لصالح المنتخب الجزائري. طبعا الجهد البدني الآن سيكون تأثيره واضح، الجهد البدني الآن سيكون تأثيره واضحا. والحديث طبعا عن مباراة لا شك بحاجة إلى عمل أكبر في قادم اللحظات. التعادل لا شك أنه لا يرضي المنتخبين العربيين الشقيقين، وكلاهما يبحث عن فوز. إذا انتهت الأمور بالتعادل كلاهما سيخرج من أرضية الملعب هنا في غاية الإحباط، لا شك في ذلك، لأن الأمور تكون في غاية التعقيد. مباراة لا شك صعبة جدا تنتظر الأردن أمام منتخب الأرجنتين، ومباراة أيضا ليست سهلة تنتظر الجزائر أمام منتخب النمسا الذي خسر أمام ليو ميسي ورفاقه في مباراة لعبت طبعا مساء أمس بهدفين نظيفين. لكن على مستوى المونديال يعني نشاهد أهدافا غزيرة، نشاهد أيضا أرقاما قياسية تتساقط أرقام قياسية تتساقط. كنا نعتقد أن ميروسلاف كلوزي على الأقل لبطولات قادمة يعني رقمه لن يمس، ولكن جاء ميسي ولحق به كذلك مبابي. ضربة حرة مباشرة في هذا التوقيت، شوط ثاني الجزائر أفضل، شوط أول الأردن سجلت تقدمت حافظت، الشوط الثاني الأمور تغيرت. الضربة الحرة المباشرة لعبت من رياض محرز، لعبت قوية وحارس مرمى يزيد أبو ليلى نشاهد كثيرا في الصورة في الشوط الثاني. يزيد أبو ليلى نشاهد كثيرا في الشوط الثاني من المباراة وهذه اللعبة الماضية، ويزيد أبو ليلى بثبات في إنقاذ الكرة الماضية. لا زال الكل ينتظر. الأردن بالمناسبة يعني في مشاركة أولى تاريخية أثارت ردود.
1: إذن توقف المباراة الآن لشرب المياه من اللاعبين، فترة الترطيب المخصصة في المونديال لمدة 3 دقائق. بعد الدقيقة 73 نعود إلى ضيفنا الكريم الكابتن والخبير والمحلل الفني كابتن ماهر إسماعيل. يعني مؤشرات بداية الشوط الثاني كابتن كانت توحي بأن الجزائر قريبة من التعادل ونجحت في إحراز التعادل، هل بالغنا في الدفاع برأيك؟
2: نعم تراجع كبير ومبالغ فيه بالنسبة للمنتخبنا الوطني. التكتل الدفاعي أمام يزيد أبو ليلى ساهم بشكل كبير أنه يتقدم المنتخب الجزائري ولديه الحلول والخيارات الهجومية بشكل كبير من خلال تنويع اللعب من خلال الأطراف ومن خلال العمق الهجومي. شفنا رياض محرز، شفنا نذير بو علي، شفنا إبراهيم مازا، شفنا فارس الشيبي، تسديد على المرمى كان حاضر على يزيد أبو ليلى اللي قدر يصطد يمكن أكثر من 4-5 كرات كان ممكن يتحقق فيها أهداف لمنتخب الجزائر. وبالتالي يجب أن يتحرر المنتخب الأردني والانتقال من الدفاع إلى الهجوم بأقل زمن ممكن، وبالتالي لابد من تنشيط وعمل تبديلات إيجابية كابتن أنس سريعة لتفادي الأمر. شفنا محمود مرضي، شفنا إحسان حداد حالتهم البدنية مش بالشكل السليم،
1: تأخر الكابتن جمال في جال.
2: يعني باعتقادي الشخصي لابد من تنشيط المناطق الدفاعية أو تنشيط المناطق الوسط الملعب على الأقل، بس ما يكون على حساب الجانب الدفاعي. لابد من تنشيط الجانب الهجوم بس ما يكون على حساب الجانب الدفاعي. يجب أن يتوازن ما بين خط الجانب الدفاعي والجانب الهجوم. شفنا المنتخب الجزائري
1: قد يعتمد على نهج دفاعي بحت حاليا للحفاظ على التعادل، أم سيجازف الكابتن؟
2: لازم يطلع من وسط الملعب، وبالتالي لازم دفاعنا يبدأ من الثلث الأول من منتصف الملعب المنتخب الجزائري، مش يبدأ من الثلث الأخير من ملعبنا. وبالتالي لابد من دفاع متقدم وإلا رح ندفع الثمن غالي. المنتخب الجزائري توسع في الهجوم، وبالتالي كان له شكل وله انتشار داخل أرض الملعب.
1: أيضا لفت انتباهنا كابتن كثرة الأخطاء من مدافعينا اللي بتمنح المنتخب الجزائري ركلات ثابتة، وهو خطير في الكرات الثابتة.
2: طبعا منتخب الجزائر يعني وبيعتمد بشكل أساسي من خلال الأسلوب المباشر باللعب على الأخطاء الثابتة، وقدر يسجل منها هدف. صحيح. وبالتالي كل الكرات سواء كانت الضربات الركنية أو حتى الضربات الحرة مباشرة أو غير مباشرة صعبة على يزيد أبو ليلى، وبالتالي لابد من تقليل الأخطاء على مشارف خط 18.
1: تمام. الآن نشاهد تغييرا في المنتخب الجزائري وتغييرا في منتخبنا أيضا. عود الفاخوري يستعد للدخول كابتن في هذه اللحظات بديلا لمحمود مرضي، كما توقعت أنهك بدنيا محمود مرضي في المباراة. عودة حل هجومي كابتن أكثر منه خيار دفاعي،
2: يعني تبديل صحيح وفي مكانه، لكن أنا برأيي الشخصي إنه متأخر شوي، كان لابد من تبديل محمود مرضي على الأقل أكثر من ربع ساعة.
1: تعود المباراة إلى مجرياتها الآن، هدف لمنتخبنا، هدف للجزائر، ونحن على بعد تقريبا 20 دقيقة من نهاية هذه المباراة الثانية لمنتخب النشامة في المونديال.
0: محرز الآن يترك أرضية الملعب وأنيس حاج موسى مكانه في هذه اللحظات. قبل ذلك نذير بن أبو علي اللي سجل طبعا التعادل، هو شارك في الشوط الثاني. نبيل بن طالب أيضا لاعب ليل الفرنسي شارك أيضا طبعا في بينما شوف هنا طبعا التبديلات، عدي فخوري أو عود الفخوري لعب بيراميدز، يلعب في الدوري المصري مع بيراميدز. و لدينا مباراة مستمرة شوط ثاني من هذه المباراة حتى الآن في المونديال. حتى الآن تعادل عربي، أول تعادل في مواجهة عربية عندما يتعلق الأمر بمباراة رابعة تجمع العرب في بطولة كأس العالم. لصالح لعب رفيق بلغالي يأتي بكرة في هذا المكان، تعادل الخلف، محاولة التسديد، اصطدت الكرة الماضية من جانب نبيل بن طالب ولا زالت قائمة، والجزائر تريد الآن التقدم للأمام في هذا المكان. محاولة مستمرة وصلت الآن بالفعل هنا لتأتي الكرة، تصل الكرة بعد ذلك لضربة مرمى وليس ضربة ركنية عن طريق أنيس حاج موسى. المدرب السيد بيتكوفيتش يتحدث. فلاديمير 7 سنوات كاملة مع منتخب بلاد سويسرا، وهذه كرة تلعب للأمام. عندك محاولة من جانب مندي، عندك تقدم للأمام، عندك كرة من إبراهيم مازا، بعد ذلك مرت من الكل وصلت لحارس مرمى يزيد أبو ليلى. التعادل الذي لا يتمناه الأردني ولا يتمناه الجزائري ولا نتمناه نحن أيضا، لأن التعادل يقلص من حظوظ المنتخبين العربيين في هذه المجموعة الصعبة جدا. تصل الآن تلعب من منتخب الجزائر. ريان في الجهة اليسرى للخلف يعيد الكرة بوضوح كبير. نشاهد أفضلية للجزائر في الشوط الثاني من هذه المباراة. هذه محاولة كرة في المكان الحاضر فيه رفيق بلغالي. يعيد الكرة اللي أيضا وسط الملعب عن طريق نبيل بن طالب بالقدم اليسرى الجزائرية. جميلة الفكرة، جميلة خطيرة في الله الله. يا لخطورة الجزائر، يا لخطورة الجزائر من أنيس حاج موسى. أنيس حاج موسى ضربة ركنية لصالح الجزائر ويزيد أبو ليلى. شوف صرنا نشوفه أكثر في الصورة، أصبحنا نتابع الألوان الحمراء تدافع أكثر في الشوط الثاني من هذه القمة العربية. الضربة الركنية الآن وأنيس حاج موسى بالقدم اليسرى اللي كان رياض محرز ينفذ كل الركنيات، يأتي الآن ويبعدها يزيد أبو ليلى في الكرة الماضية تعود إلى ريان. آية التنوري، الكرة تلعب الآن لمازة إبراهيم مازة. محاولة المرور، الكرة طالت بعد ذلك وتحولت لأن تكون إلى ضربة مرمى في اللقطة الماضية. هذا هو إبراهيم مازة لاعب نادي ليفركوزن مباراة 19 مع منتخب بلاده طبعا. ولاحظ هنا الشد والجذب الذي يحضر عادة عندما يتعلق الأمر بمباراة في غاية الأهمية. الشد والجذب، الصراع الأبدي في منطقة الجزاء. الكرة تلعب، ما شفنا منتخب الأردن صار لنا فترة ليست يعني بالقليلة أنه يذهب على مرمى الجزائر، بينما نشاهد الجزائر تذهب أكثر على مرمى يزيد أبو ليلى في هذه المباراة. كرة تلعب الآن باتجاه علي علوان، محاولة للجزائر عن طريق مندي. حلوة هذه الملعوبة، جميلة، نقلت إلى أنيس حاج موسى قدم اليسرى. أنيس حاج موسى أصحاب القدم اليسرى يأتون لك بخطورة كبيرة ويكسب ضربة ركنية في الكرة الماضية. نعم إلى ضربة ركنية في اللقطة الماضية عن طريق أنيس حاج موسى 24 سنة في نادي فينورد في هولندا في مباراة الدولية رقم 17 وعنده هدفين دوليين. ضربة ركنية في هذا التوقيت المباراة الآن في 8 دقائق أخيرة، 8 دقائق أخيرة. من يفعلها؟ من يفجرها؟ من يشعلها؟ من يسعد لا شك شعبا ينتظر كرة من ضربة ركنية خطيرة. الله، لقد فعلتها الجزائر. محاربو الصحراء يتقدمون، يواصلون، يستمرون. لقد فعلتها الجزائر، فعلتها الجزائر، تقدمت الجزائر. شوط جزائري ثاني قال كلمته فيه محاربي الصحراء وجمال السلامي. السلامي هنا يقول ما الذي حدث؟ الذي حدث أن الجزائر في الشوط الثاني قالت كلمتها هذه اللقطة. هنا اللعبة، هنا بعد ذلك جاء من بعيد وتقدم من الخلف وأركن الكرة جويري. أمين جويري، أمين جويري في الكرة الماضية. هنا اللعبة، هنا الكرة، هنا صدت في أبو طه، هنا دخلت.
1: الهدف الثاني للمنتخب الجزائري أيضا من كرة ثابتة من ركلة ركنية. الحكم يراجع الهدف، نرجو أن يكون في حالة تسلل. أمين جويري عندما سجل الهدف كانت من ركلة ركنية ثم رأسية ثم متابعة من أمين جويري في مرمى منتخبنا. نتابع اللحظات القادمة، والآن الكابتن جمال سلامي سيجري تغييرين. نشاهد علي عزايز يستعد للدخول و
2: محمد أبو حشيش
1: أيضا يستعد للدخول. هل سيكون قرار الحكم هدف أو لا؟ ننتظر القرار النهائي من تقنية الفيديو، تقنية الفي اي ار. كابتن ماهر، ركلة ركنية رأسية ثم متابعة.
2: يعني احنا انس حذرنا من الضربات الثابته بالنسبه للمنتخب الجزائري اللي بيعتمد عليها بشكل كبير وعندهم لاعبين جيدين. غابت الرقابه الفرديه زي ما انت شايف على الامين غويري، بالتالي لابد من يعني الرقابه الشديده، الرقابه فرديه وجماعيه. اتمنى انه الهدف انه يعني من خلال الفار انه ما ينحسب، يعني خاصه في هذا التوقيت، توقيت صعب جدا.
1: يبدو أنه تم احتساب الهدف. إذن تقدم المنتخب الجزائري بهدفين مقابل واحد. في الشوط الثاني حول تأخره بهدف إلى تقدم بهدفين مقابل واحد، ودخول الآن لمحمد أبو حشيش، وقبل ذلك أيضا شاهدنا دخول لعلي عزازي وعود الفاخوري، وأيضا تبديلات لبيتكوفيتش. صراحة بيتكوفيتش قلب المباراة لمصلحة الجزائر، يعني إنما جمال السلامي تأخر كثيرا في التبديل.
2: يعني المدير الفني الجزائري بيتكوفيتش بأمانة تغييرات إيجابية هجومية بحتة، يعني باعتقادي حاج موسى نزوله كمهاجم، أعتقد نذير أبو علي كلاعب وسط، أعتقد
1: الآن سنخرج من مناطقنا كابتن من أجل التعادل، لا شيء نخسره إطلاقا، لابد ونأمل أن نسجل إن شاء الله.
2: نزول علي عزايز يعني باعتقادي من الناحية الهجومية راح ينشط الجانب الهجومي. محمد أبو حشيش راح يسد مكان أبو طه اللي أرهق حقيقة من الجانب البدني، وشفنا رياض محرز من جهة مهند أبو طه أرهق حقيقة هاي الجهة بشكل كبير جدا.
1: تمام.
2: وبالتالي الآن يجب أن ينتقل المنتخب الأردني من الدفاع إلى الهجوم، وبالتالي لا شيء الآن أنت ما في شيء تخسر أمامك 10 دقائق. لابد أن من الكابتن جمال سلامي يرمي في جميع أوراقه الهجومية الآن.
1: صحيح.
2: من خلال على الأقل تسجيل هدف التعادل أمام منتخب الجزائر.
1: تمام. حتى عاد استوني في اللعب كابتن ماهر، سنعود إليك إن شاء الله بعد نهاية المباراة والتحليل عنها. استوني في اللعب الآن بعد أن راجع الحكم لقطة الهدف وعدة تبديلات أجريت، نتابع الدقائق المتبقية من هذه المباراة. الجزائر تتقدم على منتخبنا بهدفين مقابل واحد.
0: كلما تقابل العرب كلما حضرت الأهداف، كلما تقابل العرب كلما حضرت الأهداف. 3 أهداف في مباراتي طبعا، فوز السعودي على المغربي 94 في الولايات المتحدة الأمريكية هنا، وأيضا 2-2 4 أهداف، تعادل مثير بين تونس والسعودية في مونديال 2006، وفوز أيضا للسعودي على شقيق المصري في مونديال روسيا 2018 في مباراة 2-1 3 أهداف، هنا أيضا 3 أهداف. وبالتالي كلما تقابل العرب في المونديال كلما كانت الأهداف حاضرة. خروج كما تابعنا خروج أيضا غويري، خروج قبل ذلك ريان آيت نوري. الجزائر بهذا الفوز إلى 3 نقاط حتى الآن، ولديها مباراة للثار، مباراة للثار أمام النمسا. كرة من أنيس حاج موسى، لاعب أعطاك الإضافة الأمانة، فرحة كبيرة عند الجمهور الجزائري الحاضر في ملعب المباراة في سانتا كلارا في كاليفورنيا في سان فرانسيسكو. كل ملاعب كأس العالم كانت كاملة العدد، كل ملاعب كأس العالم. هذه الكرة تلعب الأمام في اللحظات الأخيرة، نقترب من الدقيقة 88 وتقترب الجزائر، فهل من عودة بالنسبة لمنتخب الأردن؟ كرة الآن للأمام، موسى التعمري أيضا لمباراة ثانية على التوالي. لم نشاهد الكثير من لاعب، لا شك كان ينتظر المونديال، والشارع الأردني كان ينتظر المونديال الأول لأن يشاهد أيضا لاعب رين الفرنسي بصورة أفضل. حديث عن موسى التعمري للخلف الآن، تعود وتصل بعد ذلك التقدم لعلي عزايزة في الكرة الماضية، يفقد كرته عن طريق أنيس حاج موسى، يتقدم للجزائر. طبعا الآن ما في استعجال من جانب لاعبي الجزائر، يعلمون بأن شوف بذكاء يكسب ضربة ركنية، بذكاء يكسب ضربة ركنية. جمال السلامي المدرب المغربي، شوط أول ممتاز، شوط ثاني الجزائريون قالوا كلمتهم، تقدموا كانوا أكثر رغبة، أرادوا التعادل فأدركوا، وأرادوا التقدم فحققوا، والكرة تلعب. الله، لكن يزيد أبو ليلى، يزيد أبو ليلى يبقي الأردن في المباراة. الكرة تلعب عالية، الدقيقة 89 من عمر هذه المباراة الآن للأردن عن طريق عودة الفاخوري، أيضا بديل. هذه الكرة خارج أرضية الملعب، تشعر بتراجع كبير في أداء النشامة في الشوط الثاني من هذه المباراة، تراجع كبير. هذا حسام حداد لاعب الحسين بمناسبة في الأردن، ولحظة الكرة الماضية لإبراهيم مازة، لكن يحسب أبو ليلى في إبعادها. على ذكر الحسين بالمناسبة، الفريق اللي يقدم العدد الأكبر من لاعبي منتخب الأردن في هذا المونديال، 7 لاعبين من نادي الحسين طبعا في هذه البطولة، طبعا أولهم حارس المرمى يزيد أبو ليلى. 77 مباراة صاروا 78 مباراة دولية ليزيد أبو ليلى في هذا المساء. الدقيقة 90 تقترب، الدقيقة 90 تقترب، والجزائر تقترب من فوز هو رابع في تاريخها في المونديال، رابع فوز في المونديال. المحاولة في هذا المكان، لكن لا زال الأردن فرصة، لأن هناك وقت محتسب بدل ضايع يقدر بـ7 دقائق. يا له من مرور في الكرة الماضية، والخطأ للاعب أعطاك الإضافة. الحديث عن بن طالب، نبيل بن طالب لاعب ليل، تبديل في الجانب الأردني أيضا. هذا اللاعب سليم عبيد لاعب أيضا في الحسين، وعندك صاحب القميص رقم 7 محمد أبو زريق يلعب في الرجاء في المغرب، يلعب في الرجاء في المغرب، في الرجاء البيضاوي. طبعا كرة عالية وللأمام، 7 دقائق، فترة طويلة متبقية أمام الأردن للعودة في المباراة، و7 دقائق هي كل ما يفصل الجزائر عن فوز آخر في المونديال وفوز أول في هذا المونديال. كما ذكرت، هذا اللاعب اللي هو محمد أبو زريق يترك أرضية الملعب أيضا علي علوان، ودخول أيضا اللاعب الآخر سليم عبيد. تبديلات في هذا التوقيت، يتمنى الأردني أن تضيف له الكثير، أن تهديه فرحة، أن تعيده على الأقل بالتعادل في هذه المباراة. كرة تلعب الآن، محاولة للأمام، وبعد ذلك تعود من جانب اللاعب نبيل بن طالب لرفيق بلغالي. للأمانة في الشوط الثاني الجزائر لديها أفضلية واضحة صريحة، رغبة أكبر كانت، اعتمدت الأردن طبعا على المرتدات، وهذه المرتدات حتى الآن يعني لم تقدم لها الإضافة الكبيرة طبعا في هذه المباراة. لذلك نحن أمام مباراة الآن في اللحظات الأخيرة منها، العلم الجزائري في أمريكا، العلم الأردني في أمريكا، وجميل أن يقدم العرب مباراة تمثلهم أمام أنظار العالم، كل العالم لرفيق بلغالي الآن. طبعا اللاعب الأردني اللي دخل لأرضية الملعب اللي هو أبو زريق، طبعا معروف يلقب بشرارة، هكذا يعرف في الأردن، وهكذا يتمنون الآن في هذا التوقيت محمد أبو زريق شرارة أنه يهديهم هدفا، ربما أيضا يعيدهم للمباراة من الباب الكبير. كرة في هذا المكان في اللحظات الأخيرة الآن، الدقيقة 3 من أصل 7 دقائق محتسبة كوقت بدل ضايع للأردن، للأردن للأردن للأردن للأردن في هذا المكان. محاولة المرور، الكرة أطالت، ولدينا كرة إلى ضربة مرمى في اللعبة الماضية. هذا هو نزار رشدان، من سجل أولا، من أفرحهم أولا، الفرحة لم تدم طويلا. الكرة الماضية طبعا هنا لعبة حيث جاء من بعيد جويري، أمين جويري، وس سجل هدف 11 هو الأغلى، أعتقد ذلك الأغلى في مشواره كلاعب، لأنه الهدف في كأس العالم هدف أهدى بلاده حتى الآن التقدم في هذا المونديال. هذه كرة تلعب الآن وتصل في هذا المكان، وبعد ذلك لدينا كرة لا زالت أردنية. لحظات أخيرة من عمر هذه المباراة الآن، تعود الخلف عن طريق اللاعب الأردني أبن فان سليم عبيد، هذه بعيدة كل البعد. أداك يعني في تراجع كبير من جانب الأردن في الشوط الثاني، وربما الصورة واضحة معبرة، هكذا على الأقل تقول لنا تعبيرات وجه جمال السلامي. هدف الثاني بهذه الصورة يعاد، ردة فعل متأخرة من يزيد أبو ليلى، ردة فعل متأخرة كذلك، فرحة جزائرية كبرى. الجزائر ستدخل مباراتها أمام النمسا وستحاول الفوز ورد الاعتبار. هناك دين قديم عند الجزائريين عندما يتعلق الأمر بمباراة النمسا وألمانيا في مونديال 82، ولذلك ستكون مباراة لا شك بحسابات خاصة للمنتخب الجزائري. هذه كرة تعاد الآن، الدقيقة 5، الوقت يمر، المحاولة للأردن، الكرة بعد ذلك في هذا المكان السليم لصالح المنتخب الجزائري بالفعل. شوط ثاني الجزائر لا شك جاءت من بعيد، وهذه محاولة كرة في هذا المكان، العرضية ربما تحضر الآن ويحضر كذلك إبراهيم مازة، لعب قدم حضوره بشكل جيد بالمناسبة في مباراة هذا المساء. الأردن يخرج رسميا في حالة الخسارة، ولأنه سيتخلف عن النمسا والجزائر بثلاث نقاط بعدما خسر أمامهم. وطبعا الفيصل الأول هو المواجهات المباشرة في المونديال، بالتالي الأردن ضمن المركز الرابع حتى الآن، أقول حتى الآن لأنه متأخر، إذا انتهت الأمور فإن المركز الرابع سيكون الأردن، وبالتالي بعد ذلك طبعا كعرب نقول كل الأمنيات للجزائر للاستمرار في هذه البطولة، نتيجة إيجابية إن شاء الله تعالى أمام منتخب النمسا في المباراة الأخيرة. هذا أرفع رأسك يا أردني، ارفع راسك يا نشمي، انت طبعا تشارك في المونديال الاول، حاولت كثيرا في مجموعه لا شك انها صعبه، مجموعه فيها من الخبرات المتراكمه، فيها الارجنتين وفيها النمسا وفيها ايضا المنتخب الجزائري الشقيق الذي يلعب المونديال الخامس، بينما انت طبعا والنشامه يلعبون المونديال الاول، وبالتالي مباراه ايضا للذكرى لا شك تنتظر الاردن امام الارجنتين، امام ليونيل ميسي في المباراه الاخيره في رحلة الاستمتاع بالمونديال، رحلة الاستمتاع بالمونديال، رحلة أن تسجل اسمك في تاريخ المونديال. هذه لعبة الآن في هذا في هذه اللحظات 30 ثانية الأخيرة، وهذا اللاعب أعطى الإضافة لا شك في ذلك أنيس حاج موسى، وكل تحية لجمال السلامي، كل تحية لكل لاعبي الأردن، كل تحية لكل لاعبي الجزائر. نحن بانتظار الجزائر أمام النمسا، ونحن أيضا طبعا لا شك نقول ونشد على أشقائنا في الأردن في المشاركة الأولى، الكثير من الدروس حضرت للنشامة في هذا المونديال، الكثير من الدروس لا شك ستكون عونا كبيرا للأردن في قادم البطولات وقادم الأحداث. إذا كان هذا هو المونديال الأول، لقد سجلت هدفا في المباراة الأولى وسجلت هدفا في المباراة الثانية، فقادم أجمل إن شاء الله تعالى للأردن، لكن كل الأمنيات للجزائر في المباراة الأخيرة أمام النمسا. هذا المرور أنس حاج موسى في الكرة الماضية، أو أنيس حاج موسى، الصافرة حضرت من السلوفيني، ومبروك للجزائر في المواجهة العربية، هارد لك كبيرة لا شك لأيضا الأردن في هذه
1: نهاية المباراة. مستمعينا مشاهدينا الكرام، بتعثر منتخب النشامة أمام شقيقه الجزائري بهدف مقابل هدفين، وبالتالي الخسارة المونديالية الثانية على التوالي، والخروج من حسابات التأهل إلى دور 32، حظ أوفر للنشامة. شكرا على ما بذلوه من جهد كبير في المباراة، حظ أوفر لكل الجماهير، شكرا لهذه الجماهير الوفية الكبيرة الجميلة التي شاركت المنتخب الوطني هذا العرس المونديالي، هذه المشاركة التاريخية. لكن في كرة القدم هناك إمكانيات، هناك فوارق يجب أن نحترمها، أن نقف عندها، وهذا ما حدث اليوم أمام المنتخب الجزائري الأكثر خبرة، الأكثر تمرسا في كأس العالم. شاركونا آراءكم بهذه المباراة وتعثر المنتخب الوطني أمام المنتخب الجزائري بعد مباراة كنا متقدمين فيها بهدف مقابل لا شيء حتى الدقيقة 65 تقريبا، ثم جاء هدف آخر للمنتخب الجزائري في الدقيقة 82. أعود أرحب بضيف الكريم الكابتن ماهر إسماعيل المدرب الوطني والمحلل الفني. ردت فعلك الأولى بعد المباراة كابتن.
2: طبعا أنس اسمح لي في البداية بعد هذا نهاية المشوار و خسارة منتخبنا الوطني أمام منتخب الجزائر، اسمح لي يعني أن أضع إيدي على رأسي إجلالا واحتراما للمنتخب الوطني على هذا، خلينا نقول على هذا الأداء المشرف وعلى هذا المستوى اللي ظهر فيه خلال المباريتين أمام النمسا وأمام منتخب الجزائر. باعتقادي كان في فوارق فردية كبيرة داخل أرض الملعب، باعتقادي الجماهير ما قصرت من خلال تشجيعها، سواء كان الجماهير الأردنية اللي في الأردن عبر يعني محافظاتنا ومدننا وقرى، وأيضا الجماهير اللي كانت في أمريكا اللي حضرت من داخل أرض الملعب باعتقادي.
1: صحيح، وتقدمها جلالة الملك عبد الله الثاني مرتديا قميص المنتخب دعما للنشامة من المدرجات.
2: طبيعي العائلة الهاشمية هي أكبر داعم نفسي وأكبر داعم استراتيجي لهذا المنتخب الوطني، ولولا جلالة الملك وولي العهد وسمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد كرة القدم لما وصل منتخبنا الوطني لهذا المواصيل في كأس العالم، وبالتالي تحية إجلال واحترام للاعبين منتخبنا الوطني، وأيضا وإلى الجهاز الفني وإلى الجهاز الطبي والإداري وجميع منظومة عمل الاتحاد كرة القدم على هذا، خلينا نقول المشاركة المشرفة لهذا المنتخب اللي بأمان اللاعبين كانوا على أعلى مستوى من الروح القتالية والانضباطية داخل أرض الملعب.
1: نعم، إذن تعثر للمنتخب الوطني بالخسارة أمام المنتخب الجزائري، سنتحدث عن الأسباب من خلال هذه التغطية، وبإمكانكم أن تشاركونا آراءكم بأداء المنتخب الوطني اليوم، لماذا برأيكم تلقى الخسارة رغم أنه كان متقدما في النتيجة، كان يقدم أداء جيدا لكن في الشوط الثاني تعرض لهدفين وخسرنا بهدفين مقابل واحد. طبعا المباراة كابتن لم تكن سهلة بطبيعة الحال على منتخبنا الوطني، مباراة كانت صعبة جدا، وفي النهاية المنتخب الجزائري استفاد من قراءة مدربه بيتكوفيتش للمباراة، فبينما منتخبنا يعني ومدرب منتخبنا الكابتن جمال السلامي أعتقد يتحمل المسؤولية الأكبر لهذه الخسارة.
2: باعتقادي بيتكوفيتش تفوق فنيا وتكتيكيا داخل أرض الملعب من خلال قراءته الجيدة على مدار 90 دقيقة، باعتقادي بعد الدقيقة لغاية الدقيقة 65 كنا يعني على الأقل متفوقين على منتخب الجزائر 1-0. باعتقادي كان في سيطرة واستحواذ منذ البداية، وحكينا سيناريو المباراة وكان هذا الأمر متوقع جدا بسبب الجاب الكبير اللي كان بيننا وبين منتخب الجزائر. منتخب الجزائر منتخب متمكن يتواجد 23 لاعب في أوروبا بيلعبوا في الدوري الألماني والدوري الفرنسي والدوري الإنجليزي، باعتقادي في فوارق فردية داخل أرض الملعب اعتمد هذا المنتخب
1: حتى على الخيارات البديلة كابتن ماهر يعني تشابه قدرات اللاعبين الأساسيين في الجزائر،
2: ربما أفضل. إحنا شفنا حاج موسى، شفنا نبيل بن طالب،
1: نذير أبو علي صاحب الهدف،
2: نذير أبو علي، تبديلات كلها إيجابية وهجومية بحتة، فما بالك رياض محرز، إبراهيم مازا، يعني رامي بن سبعيني، أسماء مهمة جدا في عالم كرة القدم. باعتقادي المنتخب الأردني قدم مستوى طيب، لكن كان في يجب على الكابتن جمال سلامي كان يتعامل مع قراءة المباراة، خاصة بعد الدقيقة 65 كان ممكن تنشيط وسط الملعب ومن الناحية الهجومية كان بلاعبين أفضل. باعتقادي هدف التعادل كان يعني طامة كبيرة حقيقة على المنتخب الوطني، وبالغنا في الدفاع بشكل كبير والتكتل الدفاعي أمام يزيد أبو ليلى، اللي باعتقادي يزيد أبو ليلى قدم مباراة جيدة المستوى في هذه المباراة وذاد عن مرمى بشكل كبير وواجه منتخب صعب جدا. لكن بقول قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله على كل حال منتخبنا الوطني يعني قدم مباراة كبيرة جدا أفضل من مباراة النمسا، واجه منتخب كبير وكبير جدا أمام منتخب الجزائر. منتخب الجزائر لا يستهان فيه أنس، منتخب كبير تواجد عبر تاريخه في مونديالات كأس العالم هاي المرة الخامسة على التوالي، وهذا أمر مش سهل أبدا، لكن باعتقادي مشاركة مشرفة لمنتخبنا الوطني، قدر من خلال تصفيات كأس العالم والتحضير الجيد لهذه البطولة باعتقادي يعني تواجد ضمن مجموعة صعبة وقوية.
1: لكن يعني كابتن، مع تقدمنا بهدف في هذه المباراة تحديدا أمام المنتخب الجزائري الذي لم يكن ذلك الخصم القوي في الشوط الأول، تقدمنا بهدف شعرنا بأن الحلم اقترب، أن بإمكاننا الخروج فائزين من المباراة، وكان بإمكاننا تقديم أفضل مما كان. يقال في كرة القدم يعني بأن الشوط الأول شوط اللاعبين والثاني المدربين، هو كله للاعبين والمدربين، لكن كابتن جمال السلامي في الشوط الثاني أعتقد، هل توافقني الرأي أم لا لا أعرف، لم يوفق في قراءة المشهد الفني. كان يمكن يعني بإمكان المنتخب أن يخرج بشكل أفضل في الشوط الثاني، يحافظ على النتيجة وربما يعزز من تقدمه.
2: بتفق معك في هذا الطرح بأمانة، يعني كلام فني كبير، لكن احنا سلمنا المباراة من بداية الشوط الثاني. قلت لك بيتكوفيتش يعني تفوق تكتيكيا داخل أرض الملعب وقراءة جيدة من خلال التبديلات السريعة والنشطة من خلال بداية المباراة. باعتقادي تأخر كثير جمال سلامي في قراءة المشهد، وخاصة وكنا متقدمين 1-0، وبالتالي كان ممكن تنشيط المنطقة خط الوسط على الأقل بلاعبين من خلال تختلف طريقة اللعب والأسلوب. احنا ظلينا على نفس السيناريو من خلال التكتل الدفاعي أمام يزيد أبو ليلى، وكان الهدف الرئيسي والاستراتيجي أنه احنا ما يدخل فينا هدف، ولكن هذا أمر مستحيل جدا في ظل التفوق الزيادة العددية لمنتخب الجزائر، في ظل التفوق الهجومي لمنتخب الجزائر.
1: بالنسبة للإحصائية كابتن، وأنت ربما يعني ستعلق عليها، التسديدات بشكل عام 17 تسديدة للمنتخب الجزائري مقابل 8 لمنتخبنا، على المرمى 8 للجزائر 4 لمنتخبنا. السيطرة وصلت إلى 75% للجزائر مقابل 25 لمنتخب النشامة، والتمريرات 619 تمريرة للمنتخب الجزائري مقابل 262 تمريرة لمنتخبنا، إضافة إلى 10 ركنيات حصل عليها المنتخب الجزائري.
2: هذا بعطيك مؤشر واضح ودليل واضح على ضغط المنتخب الجزائري وسيطرة واستحواذ على مجريات اللقاء بالكامل، وهذا حكي سيناريو احنا تحدثنا فيه قبل الرؤية الفنية قبل المباراة، وحكيت لك ممكن المنتخب الجزائري راح يشوف حصار شديد وضغط شديد من المنتخب الجزائري، لأنه كان ردة فعله شنيعة حقيقة من خلال خسارته أمام الأرجنتين، وبالتالي هو كان مستعجل على أنه يسجل على مرمانا هدف، وبالتالي احنا كان بأمانة كنا قابل قوسين أو أدنى ممكن نخرج بالثلاث نقاط لولا يعني حقيقة بالغنا بشكل كبير في الدفاع أمام يزيد أبو ليلى، تكتل دفاعي مبالغ فيه، رجوع إلى خط 18 بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب، عانى موسى التعمري وحيدا بين رامي بن سبعيني وبين عيسى مندي، ضغط شديد عليه كان في الرقاب الفردي وجماعية بدون إسناد من خط الوسط، كان لابد من تنشيط أظهرت الملعب إحسان حداد مهند بطاها من أجل تنشيط ويعني يكون تخفيف على الضغط الدفاعي بالنسبة للمنتخب الأردني.
1: نعم، إذن مباراة كانت متشعبة بتفاصيلها كثيرة التفاصيل، لكن حتى من خلال تعليقات متابعينا الكرام فإن اللوم الأكبر على الكابتن جمال السلامي الذي لم يقرأ المباراة بشكل جيد، بالغ في الدفاع. طبعا المرتدات سجلنا هدفا من مرتدة لكن لم تنجح مرة أخرى. هناك كلام عن موسى التعمري بأنه لم يظهر كثيرا، يعني نحن كنا نعول قبل المونديال موسى هو النجم الأول، هو النجم الذي سيصنع الفارق، لكن موسى وكأنه كان يعني لوحده في منطقة الهجوم كابتن، معزول عن باقي المنتخب.
2: طبيعي جدا، احنا موسى التعمري بدون اسناد هجومي واضح، بدون مركز عشرة، بدون اسناد وسط، موسى التعمري بيلعب في مركز تسعة، بالتالي بدون غياب الاسناد الخط الوسط بحاول انه يخدم على نفسه، بحاول هجماته العنترية يدخل فيها على المهاجمين، لكن على المدافعين باعتقاد اليوم موسى لقي ضغط شديد بين رامي سبعيني وعيسى مندي ورفيق بالغالي وريان نوري، ضغط شديد بدون إسناد، كيف ممكن أنت تتحرك وتتحرر بدون إسناد؟ فموسى حاول وموسى كان عنده الرغبة الشديدة أنه يقدم وقدم، لكن احنا شفناه الشوط الثاني ملغي تماما، ما شفناه كثير بسبب العمق الدفاعي بالنسبة للمنتخب الجزائر والدبل برس على موسى التعمر تحديدا، لأنه موسى هو أبرز لاعب بالمنتخب الأردني، فطبيعي جدا الرقابة بتكون صحيح. عليه شديدة. إذا موسى أعطيك إياها يعني بشكل كبير، موسى التعمري إذا تحرر موسى التعمري واستلم الكرة وقدر يجي من الخلف إلى الأمام تحرك المنتخب الوطني، وإذا موسى تم مضايقته وتم يعني المساحات بتصير ضيقة عليه، بالتالي المنتخب من غيره ما عنده حلول هجومية، بالتالي كنا نتكلم تمام. بالسابق بأن لابد من الكابتن جمال سلامي إيجاد الحلول والخيارات لإصابة بأمانة إصابة يزن عماد، ترك فراغ كبير من الناحية الهجومية، وبالتالي بنقول قدر الله وما شاء فعل.
1: تمام، يعني الأمر المحزن أيضا ما يزيد من حسرات على هذه المباراة أن المنتخب الجزائري كابتن ماهر لم يجد الحلول من هجمات منظمة أو من تكتيك معين، رغم وجود الكثير من المهاريين وأصحاب الخبرة في المنتخب، لكن لم يشكلوا أي خطر على المنتخب من فاصل مهاري مثلا، من هجمة منظمة أو من تكتيك معين، الخطر كان من كرتين ثابتتين وسجلوا منهما الهدفين.
2: يعني هم يعني خلينا نقول المنتخب الأردني كان دفاع محكم وتكتل دفاعي أمام يزيد بشكل محكم، ما كان فيه اختراقات من العمق، ما كان فيه كرات بينية كثيرة واجهوا فيها يزيد أبو ليلى من العمق أو حتى من الكرات البينية، فكان الحل الوحيد والسبيل الوحيد اللي ممكن المنتخب الجزائري من خلاله يسجل اللي هي الكرات الثابتة، وحذرنا مسبقا بأن على المدافعين أنهم يتعاملوا مع مهاجمين المنتخب الجزائري بالذات، خلينا نقول حاج موسى وابراهيم مازا وبالتالي الغويري، بأن واحد ضد واحد يكون هناك مساحة للتغطية، مسافة للتغطية بشكل كويس، يكون في عمق دفاعي كويس، لابد من المساندة الدفاعية بشكل كويس، فبالتالي اختراقات المنتخب الجزائري عبر الأطراف حسن حدد ومهند بطو واستغلال المساحات خلفهم سوت مشاكل كبيرة على يزيد أبو ليلى وعلى المدافعين، فبالتالي من خطأين من كرتين ثابتين حقيقة قدر المنتخب الجزائري يسجل واستغلوا غياب الرقابة الفردية داخل خط 18.
1: شاركونا آراءكم مستمعين عبر البث المباشر لهذه التغطية عبر أثير إذاعة حياة FM وصفحة تلفزيون حياة وصفحة حياة FM على فيسبوك، شاركونا آراءكم، اكتبوا لنا في التعليقات لماذا خسر المنتخب برأيكم، ما هي أبرز النقاط السلبية، ما الإيجابيات التي ظهرت هذه المرة، لا يوجد أي كلام على يزيد أبو ليلى، شكرا يزيد على ما قدمه في مباراة اليوم، منع أكثر من هدف وتألق بشكل كبير بعكس المباراة الماضية التي لا يتحمل فيها مسؤولية الأهداف، لكن لم يكن مصدر أمان وثيقة كما كان اليوم مثلا في مباراة اليوم، لكن في النهاية عامل الخبرة عامل الإمكانيات للمنتخب الجزائري تفوق على منتخبنا، وتحدث الكابتن ماهر بأن أداء منتخبنا اليوم فيه الكثير من المبالغة الدفاعية، يعني هذه المبالغة أدت إلى أن يستلم المنتخب الجزائري زمام الأمور في كل مباراة، يسيطر في نصف ملعبنا يلعب، وضغط كبير وهجمات وكرات مرفوعة وكرات ثابتة إلى أن نجح في إيجاد حل وسجل من كرتين ثابتتين من ركلتين ركنيتين وكرة ثابتة أخرى، وبالتالي يعني المنتخب اليوم كان بإمكانه أن يقدم أفضل مما كان، لا يمكن لوم اللاعبين بطبيعة الحال، قدموا أفضل ما لديهم. بالنسبة للتغييرات كابتن، هل تأخر السلامي في التبديل برأيك؟
2: أكيد، يعني إحنا كان ممكن إحنا 1-0 للدقيقة 65 وكان شكلنا الدفاع والهجوم في خلال الشوط الأول كان إيجابي، يعني على الرغم إنه كان في دفاع، كان في صبر في الدفاع، اعتمدنا على التحولات على موسى التعمري وعلي علوان ومحمود مرضي، ولكن هذا الأمر اكتشفه بيتكوفيتش مبكر جدا، فكان لابد من التغييرات الإيجابية، باعتقادي تغييراتنا كانت متأخرة حقيقة، بعض الشيء كان لابد من تنشيط المنطقة بلاعبين علي عزايزة وفي عود الفخوري وشرارة وأبو حشيش، كان أبدر من هيك، كان ممكن المنتخب المنتخب الوطني كان ممكن، لأنه اللاعبين حقيقة استنزاف كبير بالنسبة للجانب البدني ومن خلال الانطلاقات السريعة بالنسبة لغويريو، بالنسبة لبلغالي، وبالنسبة لإبراهيم مازا أرهقوا المدافعين، أرهقوا يزيد أبو ليلى من خلال التسديد على المرمى، من خلال إرسال الكرات الطولية والعرضية أمام يزيد أبو ليلى. بالتالي كان لابد من تنشيط المدافعين، من تنشيط لاعبة الخط الوسط، من تنشيط الهجومي في في في في هيك حاله.
1: لكن بصيغه اخرى، هل السلامي كان لديه ادوات ليتعامل مع المباراه افضل من ذلك، ام انه تعامل مع المباراه بهذه المبالغه الدفاعيه بناء على ما يمتلكه من ادوات من يعني من لاعبين وقدرات لاعبين؟
2: يعني احنا عندنا امكانيات اكثر من هيك، كان يعني على الاقل احنا على الاقل الرجوع لغير مبرر. يعني على الاقل كان ممكن يكون دفاع متقدم يبدأ من الثلث الأول من ملعب المنتخب التونسي، تمام، ونلعب دفاع
1: الجزائري.
2: نعم، وكان المنتخب الجزائري عفوا، وكان لابد من يعني ننطلق للأمام. يعني أنت مجرد رجوعك للثلث الأخير من ملعبك أنت سلمت المباراة وسهلت المهمة على المنتخب الجزائري أنه يصل لمرماك بكل سهولة بدون أي معاناة. بالتالي احنا شفنا بلغالي وشفنا نوري من خلال انطلاقاتهم على مهند أبو طه وإحسان حداد بدون أي معاناة، وبالتالي هذا يعني أمر أرهق المدافعين. كان لابد من دفاع متقدم، لابد من مناورة والضغط على اللاعب المستحوذ على الكرة كما كان في الشوط الأول، كان قراءة جيدة، وبالتالي كان لابد من الضغط على اللاعب المستحوذ في وسط الملعب. وبالتالي شفنا المنتخب الجزائري عانى كثير لوصول لمزيد أبو ليلى بعكس الشوط الثاني.
1: صحيح.
2: الشوط الثاني
1: كان الكابتن جمال كان ينتظر يعني هدف للمنتخب الجزائري حتى يتحرك. أنا لم أفهم هذا التبديل في الدقيقة 90 و91، دخول شرارة وسليم عبيد، اشرح لي هذا التبديل، ما الفائدة منه؟
2: يعني حقيقة تبديل غير غير غير غير مجدي بأمانة. يعني علي علوان بعد الدقيقة 90 و91 نزول شرارة باعتقادي تبديل غير مجدي، وبالتالي انتهت المباراة. لكن كان من الممكن

0: وبدأ يعزز الهجوم على حساب الدفاع، فبالتالي كان لابد من تعزيز الناحية الهجومية أيضا على حساب الجانب الدفاعي، كان لابد من تغيير طريقة اللعب والأسلوب حتى نصل إلى مرمى المنتخب الجزائري. لكن بالمجمل قلت لك الرجوع إلى الخلف بهاي الطريقة وبهذا الأسلوب ساهم بشكل كبير للوصول المنتخب الجزائري للوصول بكل سهولة وبكل يسر إلى إلى إلى مرمى يزيد أبو ليلى، وشكلوا علينا ضغط وحصار شديد. في طبيعة الحال أكيد طبعا رجوعك الغير مبرر بكلفك هدف، وكان ربما تنتهي المباراة بأكثر من هدفين.
1: شكرا لتعليقات متابعينا الكرام. ما زال بإمكانكم أن تشاركونا آراءكم حول المباراة، كيف وجدتم المباراة ونتيجة المباراة، أداء المنتخب كيف كان، أداء المدرب. الأخ محمود يقول الركنية عنا أخطر من ركلة الجزاء. كابتن،
0: هاي حقيقة، يعني أنت المنتخب الجزائري بتميز لأنه المنتخب الجزائري استخدم كل الحلول والخيارات الهجومية، فكان قلت لك دفاع محكم وتكتل دفاعي من خلال يزن العرب، عبد الله النصيب، حسام أبو الذهب، إحسان حداد، مهند أبو طه، يزيد أبو ليلى، من أمامهم الارتكاز نزار رجدان مع نور الروابدة، كان في تكتل دفاعي، فبالتالي كان لابد من الخيار الوحيد باختصار شديد لأنه اعتمد على التسديد، على اللعب التعاوني، على الاختراقات من العمق غير مجدي للمنتخب الجزائري، فبالتالي كان لابد الكرات الثابتة هي خيار استراتيجي ومن خلالها قدر أنه يسجل، لأنه أقرب نقطة ليزيد أبو ليلى هي كانت الكرات الثابتة.
1: المباراة الثالثة كابتن ماهر الأصعب والأكثر خوفا بالنسبة لنا صراحة أمام المنتخب الأرجنتيني الذي ضمن تأهله وفي فترة فيها ميسي في أفضل حالاته، استعاد شبابه بالأمس، سجل هدفين ضد النمسا قبل هاتريك ضد الجزائر،
0: خمس أهداف
1: في مباراتين، الهداف التاريخي لكأس العالم، والآن سيلعب معنا يوم الأحد القادم. كيف يمكن الآن أن يخوض المنتخب المباراة الأخيرة بأي شكل ربما، وكيف يجب أن يكون التحضير لهذه المباراة؟
0: طبعا
1: اذا كان مع الجزائر لعبنا بهذه المبالغه الدفاعيه، أكيد. مع الارجنتين ماذا سنفعل؟
0: اكيد طبعا، يعني لازم نعترف انس انه في فوارق فرديه على اعلى مستوى، انت بتلعب الان امام التاريخ، انت الان بتلعب امام الارجنتين، بتلعب امام اسطوره كره القدم العالميه، الهداف التاريخي اللي هي المونديال كاس العالم 18 هدف، ميسي خلال مباراتين قدر يسجل 5 اهداف في دور المجموعات، فبالتالي هو يعني راح ينتظر اكيد المنتخب الأرجنتيني. وباعتقادي إذا بتتذكر معي أنس 2022 كأس العالم في قطر، الأرجنتين منيت خسارة مدوية من المنتخب السعودي والغير متوقع، وبالتالي صحيح. جميع الإعلام وجميع من تحدث عن الفوز الكبير والمفاجئ للسعودية أمام الأرجنتين باعتقادي أساء للمنتخب الأرجنتيني في ذلك الوقت، وبالتالي كان هي المرشح الأولى للبطولة، بالتالي بقى استفزاز فني للمنتخب الأرجنتيني، خسارة غير متوقعة أمام المنتخب السعودي اللي لعب أجمل مبارياته عبر تاريخه في كأس العالم.
1: إذا رسالتنا للنشامة، لعبوا أفضل ما لديكم في مباراة الأرجنتين.
0: يعني أنا شخصياً
1: فرصة لتسويق أنفسهم أصلاً.
0: طبيعي، أنت الآن راح تلعب أمام التاريخ، أمام أفضل منتخب بالعالم، صاحب النسخة الماضية في بطولة كأس العالم، ما في شيء تخسره، عليك أنك تقدم مباراة كبيرة، تلعب بقتالية بشرفية الملعب، عليك تنضبط بالمهمات والواجبات وحذاري من الانهيار أمام المنتخب الأرجنتيني أو يمنى مرمانا بأهداف، يعني خلينا نقول الخسارة متوقعة أنس أمام الأرجنتين.
1: نعم.
0: بكل تأكيد.
1: الأخت علا تقول الله يعطيهم العافية النشامة، تمنينا أن نفوز بس الحمد لله على كل شيء، وأتمنى من الجميع أنهم يضلوا أجمل مع النشامة، أتمنى ما حدا يغلط عليهم والله يعطيهم العافية. بكل تأكيد شكرا لجهود النشامة على ما قدموه في مباراة اليوم، في مباراة النمسا، هي مشاركة المونديالية الأولى بلا خبرة مونديالية، يعني تأهل إلى المونديال أمر كان رائع جدا، لكن المنافسة في المونديال أمر صعب جدا كابتن ماهر.
0: هناك فرق بين المشاركة وبين المنافسة أنس، المنتخب الأردني حضر للمونديال من أجل المشاركة، خلينا نكون واقعيين، وبالتالي يمكن كانت رسالة مباشرة لولي العهد الأمير حسين من خلال نزول الأرض الملعب، وتحدث مع اللاعبين وسمو الأمير علي أيضا تحدث مع اللاعبين بشكل مباشر بأن تمتعوا في كرة القدم، وعلى لسان أيضا المدير الفني الكابتن جمال سلامي قال علينا أن نتعلم من هاي المشاركة، من هاي المشاركة، وبالتالي نعم احنا ذهبنا الى المونديال من اجل ان نتعلم، نستفيد الاحتكاك، نستفيد الخبرات الدولية.

0: نستفيد، وهي فرصة للظهور أمام العالم بالمنتخب الأردني. ربما نشاهد، إحنا اليوم عندنا لاعب واحد فقط في أرينا الفرنسي، ربما نشاهد أكثر من لاعب، ربما من خلال التعاقدات في أوروبا ربما نشاهد أكثر من لاعب من خلال المباراتين أمام النمسا والجزائر.
1: يعني هي فرصة لتسويق المنتخب الأردني للاعبين شامه مباراة الأرجنتين،
0: يعني في
1: إلها عليها،
0: نعم في إلها مكتسبات، يعني رغم الخسارة أمام المباراتين لكن باعتقادي في إلها مكتسبات كثيرة جدا.
1: صحيح،
0: اكتساب المعرفة واكتساب الخبرة. شوف اليوم المنتخب الجزائر مش بس على المستوى التكتيكي والمستوى الفني تفوق علينا بالمنتخب الأردني، أيضا عامل الخبرة وعامل ثقافة الفوز وأجواء المونديال، وبالتالي هم متمرسين.
1: صحيح،
0: من خلال وجودهم في أوروبا، أنت تخيل 23 لاعب بيلعب، فالأمور جدا يتواجد أمام 80,000 متفرج و 70,000 متفرج، المواقف صعبة داخل أرض الملعب أنس، فبالتالي ربما الجماهير ربما البعض مع احترام شديد ربما لا يعي هذا الأمر، وبالتالي مدى رهبة اللاعبين أمام هيك مواقف، على الرغم من أن لاعبين دوليين يعني، ولكن هي بأمان، هي رهبة و فيها حذر كبير، وبالتالي هذا بيأثر على المستوى البدني والفني داخل أرض الملعب.
1: لكن لابد ولا يمكن إلا أن نشكر لاعبي المنتخب الوطني على كل ما قدموه في هذه البطولة، إن كان في مباراة النمسا كان أداء جيد، خسارة 3-1 لكن أداء جيد. يعني بعض المنتخبات التي تشارك للمرة الأولى يمكن أن تنهار في أي مباراة 5-6-7، أيضا في مباراة الجزائر بعض التفاصيل ربما الفنية التي لم يفلح فيها الكابتن جمال السلامي أدت إلى هذه الخسارة، وكان بالإمكان أفضل مما كان، لكن قدر الله ما شاء فعل. شكرا للاعبين نشام على ما قدموه، وإن شاء الله بعد المونديال الدروس المستخلصة من هذه المشاركة يجب أن توضع على طاولة النقاش في اتحاد الكرة في كرتنا الوطنية للاستفادة على مستوى المنتخب ومستوى الأندية.
0: يعني أنا بقول دائما هذا المنتخب الآن هو يعني متى يتم تقييم الأداء للجهاز واللاعبين؟ بعد حقيقة بعد مباراة الأرجنتين يتم تقييم عمل الجهاز الفني واللاعبين، يتم من خلال الإخوان المعنيين في في في في يعني في الاتحاد الأردني. أنا بقول هذا المنتخب يجب أن يبنى عليه، هذا المنتخب يجب أن يبنى عليه آمال كثيرة. هذا المنتخب يوجد عندنا لاعبين في المنتخب الشباب،
1: لدينا كأس آسيا في الشهر الأول،
0: في عندنا كأس آسيا قريب جدا، عندنا منتخب أولمبي، يجب أن يكون هناك إحلال وتبديل في المرحلة المقبلة، أن يبنى على هذا المنتخب، ولا وإلا يعني هذا المنتخب إذا بظل أنس تحت تقييم الجميع فهناك يصبح مشكلة كبيرة. يجب هذا المنتخب يبنى عليه آمال وآمال كثيرة حتى إن شاء الله نظهر في كأس آسيا بمظهر جيد، ويبنى على هذا المنتخب من أجل كأس العالم بعد 4 سنوات، وبالتالي كل الاحترام والتقدير للاعبين على هذا الروح وعلى هذا الأداء وهذا الفكر واكتساب المعرفة واكتساب الخبرات. أنت واجهت لاعبين ربما القيمة السوقية تضاهي منتخبات عربية، وبالتالي أنت بتلعب قدام منتخب ليس بالسهل، قدمتم كل ما عليكم، قدمتم مباريات كبيرة، ربما مباراة اليوم مشابهة تقريبا لمباراة منتخب النمسا، ولكن جزئيات بسيطة زي ما تفضلت، الفوارق الفردية هي من تفوقت فوق أرض
1: اليوم الملعب. شعرنا كابتن أنه بإمكاننا أن نخطف الفوز من الجزائر، كان بإمكاننا قريب الفوز كان من
0: كنا قاب قوسين أو أدنى من، ومش بعيد، إحنا كان يعني بعد الدقيقة كان ممكن ربع ساعة كان ممكن، هي حقيقة يعني تعطينا آمال وأمال كبيرة ممكن للتأهل للدور الثاني، لكن قلت لك في فوارق كبيرة في أرض الملعب، الإمكانيات أكبر كانت من المنتخب الوطني، لكن كل ما قدموه للنشامة حقيقة يحترم ويبنى عليه إن شاء الله للمستقبل. عجبتني مقولة للكابتن جمال سلامي، يعني إحنا أرجو أن لا نكون يعني كمحللين ولاعبين سابقين أو مدربين أو حتى إعلاميين، لا يكون قاسين على المنتخب. إذا كان حد كان يعني بتحدث الكابتن جمال سلامي، إذا كان هناك عتب ولوم على هذا المنتخب، أرجو من الجميع أن لا يلوم اللاعبين فلوموا الجهاز، فهي يشكر عليها حقيقة،
1: يشكر عليها وفعلا يلام اليوم على ما فعله الكابتن
0: حقيقة جمال. يعني يشكر الكابتن جمال سلام على الأخلاق الكبيرة، وهو نجم دولي كبير، نجم لاعب عربي مغربي نعتز ونفتخر فيه، وأيضا هو يعني مدرب حقيقة حقق للأردن إنجازات كبيرة على مستوى كأس العرب وعلى مستوى تصفيات كأس العالم، ويكفينا فخر بأن المنتخب الأردني هو أول منتخب عربي يتأهل بشكل مباشر إلى تصفيات كأس العالم.
1: قبل أن أختم وأشكرك كابتن ماهر، الكثير من التعليقات صراحة تلوم موسى التعمري، أرجو أن تشرح للناس لماذا ظهر موسى التعمري بأداء غير ملبي أو بهذا الأداء، يعني ليس موسى التعمري الذي نعرف.
0: طبيعي جدا، ما احترامي لكل الجماهير، ولكن رسالتي الى الجميع او على الجميع انه الجماهير انها تكون طبعا عاطفية بشكل كبير. ربما اكيد البعض متابع او متابع جيد مع احترامي شديد، لكن لابد من التفكير بالعقل وليس بالعاطفة. خلينا نتحدث فنيا للجماهير بشكل مباشر. انس
1: تفضل.
0: انت اليوم بتلعب في اكبر حدث كبير في العالم، انت امام كأس العالم، بتلعب امام التاريخ، امام النجوم لديهم قيمة سوقية عائلة جدا. أنت اليوم مش في بطولة كأس آسيا ولا في بطولة كأس العرب، أنت اليوم تلعب أمام منتخبات عريقة جدا لديها متمرسين،
1: ولهذا نعول على موسى لأنه صاحب تجربة أوروبية.
0: إحنا تعودنا على موسى نشوفه في كأس آسيا، موسى اللي بيجي من الخلف دائما وبراوغ 3-4 لاعبين وبروح على المرمى، ممكن يراوغ لحاله مدافعين. نعم موسى واجه كأس آسيا وكأس العرب، تختلف عن بطولات كأس العالم.
1: مختلف. اليوم كان معزول موسى لوحده،
0: معزول موسى بسبب خلينا نقول قوة يعني رامي بن سبعيني وعيسى مندي وتوفير العمق الدفاعي بالنسبة للمنتخب الجزائري. أيضا لاعبين المنتخب الأردني ساهم بشكل كبير في تراجع مستوى موسى التعمري في الإسناد الهجومي لموسى. احنا مركز 10 عندنا بالأردن حسب طريقة اللعب والأسلوب مفقود تماما. احنا بنلعب بنور الروابدة والنزار رجدان مركز 6 و8، إذا مركز 10 مفقود، فبالتالي مين يوصل الكرة لموسى التعمري بشكل جميع؟ وبالتالي إذا مسك موسى الكرة، وشفناه موسى بين 4 مدافعين في أكثر من حالة، شفناه في الناحية هجومية بين 4 مدافعين لوحده بدون بدون صحيح. بدون إسناد حقيقي صحيح. فلابد من 3-4 لاعبين حتى نشعر في موسى ونشعر في المجموعة. فبالتالي أرجو من الجماهير،
1: لا يلام موسى اليوم،
0: لا يلام موسى التعمري حقيقة، وأرجو من الجماهير أنه نعتز ونفتخر في موسى التعمري على هذا الأداء، وهو قائد ومهم جدا في المنتخب الوطني.
1: نعم، شكرا لكل من تابعنا عبر هذه التغطية المباشرة في إذاعة حياة FM. كنا معكم من 5:30. شكرا من القلب لكل الجماهير الأردنية التي اجتمعت بالآلاف بعشرات الآلاف في كل محافظات المملكة لدعم منتخب النشامة. شكرا للجماهير التي كانت في ملعب المباراة في سان فرانسيسكو، والتي كانت بحوالي 40,000 متفرج أردني كان في الملعب، لكل من وقف إلى جانب المنتخب الأردني. تجربة مونديالية مهمة جدا، وننتظر المباراة الثالثة إن شاء الله أمام المنتخب الأرجنتيني يوم الأحد القادم. شكرا جزيلا لمدربنا الوطني والمحلل الفني الخبير الكابتن ماهر إسماعيل على كل ما تفضلت فيه.
0: شكرا لك أنس، وشكرا للإخوان اللي قائمين في هذا البرنامج. أنا إلي الشرف أني بتواجد معك اليوم ومعاكم وبينكم، وإن شاء الله يا رب العالمين إن شاء الله أنه منتخبنا الوطني نشوفه في استحقاق قادمة، نشوفه في أعلى مستويات، ونشوف دعم كبير لهذا المنتخب. وشكرا للجماهير حقيقة أنس، يعني من خلالك بدي أشكر الجماهير الوفية سواء كان في الأردن وخارج الأردن، الوقوف خلف النشامة دائما في السراء والضراء. وأنا بقول دائما جمهور الأردن تحديدا هو مختلف حقيقة عن الآخرين، احنا مش جمهور نتائج، وبالتالي هو جمهور لديه الولاء والانتماء، وهو جمهور كبير، جمهور وطني محب للنشامة وداعمين. أرجو من الجميع أنه دائما الوقوف خلف الجهاز الفني وخلف اللاعبين ودعمهم بشكل مباشر، والابتعاد عن الانتقاد الجارح والانتقاد السلبي. زي ما حللنا احنا على المستوى الفني وعلى المستوى التكتيكي هناك فوارق فردية كبيرة في أرض الملعب. تحياتي لك أخوي أنس،
1: تحياتي للجميع. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا، شكرا للنشامة، للجماهير، للزملاء فريق عمل هذه التغطية المباشرة. والحديث عن منتخب النشامة سيستمر عبر إذاعة حياة FM إن شاء الله في برامجنا التالية وفي البرامج أيضا الظهر، ونلتقي مساء مع برنامج أصداء المونديال. شكرا لكم مستمعينا متابعينا الكرام، نلتقي على الخير دائما، إلى اللقاء.
2: أصداء المونديال برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس. نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
3: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا. ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز، نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

برمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم، حلقتنا اليوم عن غلطة الشاطر اللي ممكن تهدم سنين من التعب بكلمة واحدة. تعرف أنه في بيئة العمل أي كلمة بتحكيها عن شخص رح توصله حتى لو حكيتها بالسر؟ في بيئة العمل في قاعدة ذهبية: لا تنتقد حدا أمام حدا. ليش؟ لأنه أي كلمة بتحكيها عن شخص اعتبرها وصلت، مش يمكن توصل، أكيد رح توصل اليوم ولا بكرة. كثير منا بوقع في فخ الفضفضة، بتقعد مع زميلك بتفتح سيرة المدير أو الشغل وبتبلش تنتقد وتشتكي وبتحكي الجملة السحرية: خليها بيناتنا. الموظف العادي بفكر الموضوع خلص هون. الموظف المثالي عنده قاعدة ذهبية: لا تنتقد حدا أمام حدا. إذا عندك ملاحظة يا بتروح للشخص وبتحكيها بوجهه بقمة الاحترام يا بتسكر الموضوع تماما. فأنت لما تنتقد مديرك أو زميلك أمام الموظفين أنت فعليا عم تخسر ثقة الكل، مش بس الشخص اللي عم تحكي عنه. مثال: موظف جلس مع زميله وحكاله بكل ثقة، المدير قراراته عشوائية وما بفهم بالسوق. بعد يومين المدير عرف الجملة حرفيا وبنفس النبرة تخيلوا الإحراج، انكسرت صورته المهنية لهذا الموظف وضاعت فرصته في أي ترقية قريبة، والأسوأ صار الكل بيشوفه شخص غير مأمون الجانب. قاعدة حلقتنا لليوم ميزانها دقيق: أي كلام ما بتقدر تحكيه بوجه الشخص لا تحكيه من وراء، يعني ما تنتقد أحد أمام أحد. وإذا مش مستعد تتحاسب على كل حرف بتحكيه فالصمت هو أذكى قرار مهني ممكن تتخذه. تذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة. حافظ على أسرار شركتك وقيمتها، وخلي كلامك وجها لوجه وأدائك هو اللي بيحكي عنك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: نعناش
1: جديد شنينة بالنعناع من حمودة.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
5: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-44-43.
6: صوت

0: اسم له تاريخ. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم، في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
2: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. المنتخب الوطني لكرة القدم ينهي مواجهته أمام نظيره الجزائري بخسارة بنتيجة 2-1 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة في كأس العالم. حارس المنتخب الوطني يزيد أبو ليلى يقول: نعتذر للجمهور ولم نكن محظوظين أمام الجزائر. وزير الخارجية أيمن الصفدي يقول أن احترام سيادة الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها أساس العلاقات مع إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول أنه سيواصل تحييد التهديدات والبقاء في المنطقة الأمنية جنوبية لبنان. نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي يعلن اختتام المحادثات الفنية مع الولايات المتحدة في إطار المفاوضات الدائرة في سويسرا. كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف يعلن أن طهران ستتولى إدارة مضيق هرمز وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية. انتهى الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: أف أم، الكلمة الطيبة. صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال. صوت حياة مع ليث الجبور.

يعني اسمحوا لي أبدأ الحديث بقدر الله وما شاء فعل. الحمد لله على كل حال. يمكن إحنا البعض يقول لي إحنا رفعنا شوي سقف طموحاتنا وسقف توقعاتنا. يا أخوان بدي أذكركم بشيء، رغم أنه إحنا صراحة أكيد في غصة في القلب وفي خلينا أقول يعني النتيجة ما كانت زي ما تمنينا، لكن اللي بدي أقوله أنه هذه مشاركتنا الأولى في تاريخ الكرة الأردنية في المونديال. البعض رفع سقف الطموحات والتوقعات، لكن مجموعتنا مش سهلة. إحنا مع بطل كأس العالم في النسخة الماضية، إحنا مع الجزائر التي تتأهل لكأس العالم منذ السبعينيات، واللي عندهم أكثر من 22 لاعب محترف في أوروبا، والنمسا كذلك المنتخب اللي كانت مباراتنا الافتتاحية معه. فباعتقادي إضافة إلى أننا نتأهل لأول مرة في تاريخ الكرة الأردنية لكأس العالم، نحن أمام منتخبات قوية. لكن كان لعبنا كويس، أنا بحكي عن الأداء منذ البداية. النشامة قدموا، النشامة قاتلوا، النشامة حاولوا حتى آخر لحظة، وهذه هي كرة القدم، فوز وخسارة، وهذا جزء أساسي من كرة القدم، لكنها لا تلغي التعب، لا تلغي المجهود، لا تلغي فرحتنا في البدايات في وصولنا إلى مونديال كأس العالم 2026. فإحنا فخورين بالنشامة. خسرنا يمكن البعض يقول لي خسرنا اليوم، صح خسرنا، وقد نكون أيضا يعني فقدنا فرصتنا في التأهل، نعم، للدور الثاني، لكن أكيد ما خسرنا فخرنا بهؤلاء الشباب وهؤلاء الأبطال اللي أكيد اليوم عكسوا صورة الأردن، دائما رؤوسنا مرفوعة فيهم. أنا إذا بدي أحكي رأيي الشخصي، الأداء اليوم أحكيها بكل تجرد ما كان مقنع صراحة. يعني إحنا قدمنا قبل هيك في مباريات أفضل من هيك. نعم هناك أخطاء، قد تكون الأخطاء تلقى دائما في العاتق على الجهاز الفني والإداري مش على اللاعبين، لأن اللاعب له قدرات وقد يستنزف في البدايات. لكن خليني أقول أنه يعني إحنا اللي قدمناه مثلا، ونعطي مثالين سريعات، كأس العرب أداءنا كان مختلف، اللي قدمناه بكأس آسيا أداءنا كان مختلف. اليوم يمكن البعض يقول لي المنتخبات تختلف، اليوم أنت قاعد تنافس منتخبات وتقارع الكبار، منتخبات عالمية. فعلى العموم، على العموم مثل ما قلت، الخسارة جزء من اللعبة. الله يقويهم في اللي جاي، مباراتنا القادمة لن تكون سهلة مع الأرجنتين يوم الأحد الجاي، لكن إحنا مثل ما كنا نقول الأسبوع الماضي، إحنا مع النشامة فوز وخسارة، بالنصر بالفوز معهم وبالخسارة أيضا نوقف جنبهم أكثر. هذا هو حال المفروض، هذا هو حال المفروض الأردنيين والجماهير الأردنية اللي أعتقد اليوم دائما تقف مع المنتخب. فمرة ثانية كما بدأت حديثي، الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، هذه كرة القدم فوز وخسارة. يعطيهم العافية الشباب. يمكن مثل ما قلت أنا، إذا بدي أحكي رأيي في المباراة اللي حضرناها، الأداء لم يكن مقنع، قدمنا أفضل في مباراتنا الافتتاحية مع النمسا، لكن يعني أكيد دائما في الإيجابي وفي السلبي. بدي أسمع منكم الآن وأستقبل اتصالاتكم عن رأيكم، بل رأيكم بالفعل، رأيكم في أداء النشامة في مباراة اليوم مع الجزائر، الذي استطاع الجزائر أن يتغلب علينا بهدفين مقابل هدف. أنا بس يمكن البعض يقول لي، وكنا نحكيها أنا والشباب قبل ما فوت الاستوديو، إنه أخوي ليث يعني إحنا كنا متقدمين بهدف وخلص الشوط الأول ونحن 1-0 متقدمين بهدف، وصلنا للدقيقة 68 وإحنا متقدمين بهدف. طيب الجزائر عدلت وردت أحرزت التقدم وبقيت أيضا في الحالة الهجومية، إحنا وين كنا في هاي المرحلة؟ فبعتقد اليوم هذا لازم نوقف عليه. البريك، فترة الاستراحة اللي كان فيها الجول الثاني للجزائر، البريك إحنا تعودنا في كل مباريات اللي حضرناها كان بالستينات، 65 66، وكان الثلاث دقائق اللي بريك صراحة تعطي الشباب اللي كان يغسل وجهه، مجرد ما يغسل وجهه كانت تختلف الأمور معه، كان يشرب مي يغسل وجهه يرتاح شوي، يسمع كلمتين ثلاث من الكابتن، من المدرب، من الجهاز الفني، يعود إلى المباراة يعني بطاقة ثانية وبطاقة جديدة. البريك تأخر، البريك فوق بعد 73 بعد ما أحرز الهدف الثاني. فأعتقد اليوم إحنا هذا من الأشياء اللي زعلتني والله، وأنا أحضر يعني إنه فعليا ليش ما طلعنا بريك؟
احنا كنا بال65 او بال66 بال68 اجى الجول الاول او جول التعادل. فبعتقد اليوم يعني مش عارف اذا هذا قرار يعني هو قرار مناط بالحكم، بيقدر الحكم يتخذ القرار بناء على تقييمه وعلى اللي قاعد يصير في الملعب، ولا هناك قرار من الفيفا انه لازم البريك بعد 23 دقيقه مثلا من بدء الشوط. يعني بعتقد يعني هاي راح نسمع من بعض المحللين اللي راح يكونوا معنا اليوم، خاصة اليوم احنا مثل ما قلت الجول الاول اجا يعني قبل المفروض انه كان احنا طلعنا بريك بعدين الجول الاول. على العموم يمكن البعض يقول لي احنا يعني شفنا الشباب مجتمعين في في في في المدرج الروماني، وكانت صورة بهية عن الجماهير الأردنية الموجودة في المدرج الروماني. هذه الصور أمامكم لمن يتابعنا على البث المباشر، كان زميلنا عدي القاضي متواجد ويعني ممتلئ من أول لآخر المدرج الروماني عبر شاشة عملاقة من خلال رعاية وزارة الشباب، وكانت الدعوة عامة، وكان الأردنيين موجودين في المدرج الروماني يتابعوا المباراة ويؤازروا ويدعموا منتخب النشامة. فالله يعطيهم العافية الشباب، كنا نتمنى أن تكون الأمور أن تكون النتيجة أفضل. أكيد هذا الشيء لا ينقص من قيمة النشامة، أكيد فخورين فيهم مهما كانت النتيجة، وهذه هي كرة القدم، فوز وخسارة.

0: يعني اسمحوا لي نستمع إلى آراء مجموعة من المشجعين اللي كانوا متواجدين في منطقة تحديدا في المدرج الروماني وعن رأيهم بأداء المنتخب في مباراة اليوم. يلا خلينا نتابع التقرير وبعدها سأبدأ باستقبال اتصالاتكم مباشرة إن شاء الله.
1: منتخبنا الشوط الأول كان أفضل, الشوط الثاني رجع دفاع يعني أدى فينا جولين حرام من ركلتين ركنيات, يعني أهداف سهلة يعني أخطاء دفاعية. ونقول إحنا الحمد لله هارد لك لمنتخبنا وإن شاء الله حظ الأوفر في المباراة الجاية مع الأرجنتين.
2: والله الأداء رائع خصوصا أبو ليلى, بس اللي مبسوط منه أكثر اللي هو إحياء الأثار هان زي المدرج الروماني, والمدرج الروماني في جرش والأثار في جرش وفي أم قيس, هذا أنا مبسوط منه أكثر من المباراة نفسها إنه إحنا بنحيي التراث قاعدين وبس. والله
3: شكرا لأبو ليلى.
1: والله الأداء مية مية, وإحنا هسه قبل شوي فتنا يعني الأداء بس حرام ضيعوها بآخر كم من دقيقة يعني وسطتك, فبنمسك الكهرب ولا بنطلع من الأردن معاهم قلبا وقالبا.
4: حبيب والله الأداء رائع وحرام نخسر يعني ضيعوها, ما يعني الواحد كان متأمل فيها يعني وبس, يعني ما بقدر أقدم أكثر من هيك.
5: الشوط الأول لعب كويس, بس الشوط الثاني ليش بريح اللعيبة يعني ليش برجعوا دفاع لورا؟ مفروض يهجم لقدام, هي هاي النقطة بس, يعني ارجع ورا ودافع نفس الوقت هاجم, بس انه مش تضلك دفاع الشوط الثاني, بس هي هاي النقطة يعني. بس اداء المنتخب بشكل
6: والله ما قصر النشامة وان شاء الله بنعوض من الايام الجاي ان شاء الله.
7: اداء المنتخب شيء مشرف للكره الاردنيه, مش مشكله انه خسرنا.
0: شكرا لكل الشباب اللي مشاركوا معنا في هذا التقرير, يعني بعتقد اليوم احنا امام اداء, يعني البعض يرى انه اداء جيد, البعض يرى انه كان في اخطاء دفاعيه, البعض يرى انه الاداء لم يكن مقنع مثل ما كنا لعبنا مع منتخب النمسا في مباراتنا الافتتاحية. يمكن أحد الشباب حكى نقطة مهمة, موضوع تأخير التبديلات بعد ما استنزف بعض اللاعبين, راح نحكي فيها أكثر أكيد. بدي أبدأ الآن باستقبال اتصالاتكم والاستماع إلى آراءكم في رأيكم بأداء النشامة في مباراة اليوم. يلا خلينا نبدأ مع محمد. أخوي محمد تفضل.
8: الله يسعد صباحك أخونا.
0: محمد عموش. هلا أخوي محمد. هلا عموش. صباح الخير.
8: أول شيء يعني والله بالقلب غصة صراحة
0: فعلا, والله
8: والله يعني الواحد عاد ما أخذ لعيبة ما قصرته. أنا ما بحط يعني ولا أحط 1% حق لاعب صراحة, بدك تجامل بجاملك عادي, بدك تجامل إحنا نحكي كرة قدم, إحنا بالنهاية همنا مصلحة الوطن لا غير. مبدئيا أنت مدرب السلامي بصراحة بصراحة بصراحة هاي من قلب مجروح طالع يعني بعد اليوم, يعني مدرب انت عن مؤاخذة مش قيمة المنتخب صراحة, ما شفناك على الخط يعني عن مؤاخذة انت اللعيبة عندك. يعني انا بدي اسأل سؤال للخبراء, قبل كأس العالم كان عندنا مباريات مع منتخبات عالمية ابرزها سويسرا وكولومبيا,
0: نعم
8: انت ناخذ طابع بدني ويعني حتى نفوت على كأس العالم يكون طابع
0: يعني
8: بدني,
0: يعني كانت مباريات تحضيرية والمفروض تعلمنا من اخطائنا فيها.
8: يا سلام عليك, انا بدي اسال الطابع البدني. انت لعبت ضد كولومبيا وسويسرا, يعني كولومبيا من افضل الفرق بالعالم,
0: نعم.
8: طب انت عاد مؤاخذ اليوم انا على الدقيقه 60 بشاهد لاعبي مش قادر يعمل إشي بالملعب,
0: نعم
8: بصراحه يعني اليوم
0: المفروض انا مجرد ما بدا الشوط الثاني بلش بالتبديلات, زي ما شفنا مدرب الجزائر بدايه الشوط الثاني دغري عمل تبديلين, بنص الشوط الثاني عمل كمان تبديلين.
8: عن مؤاخذة بدي أسألك سؤال أخونا لي, هسا الله يعطيك الصحة, لو أنك أنت هسا بعملك ومش قادر يعني عن مؤاخذة يعني مش قادر تقوم باليوم هذا تمام,
0: نعم
8: أنك يعني المدرب يعني بوجهة نظره تعمل اليوم ما كان بيومه, هسا أنت مش بيومك أنا خلص بسحبه صح ولا لا؟ يعني عن مؤاخذة
0: أنت اليوم أنت اليوم كنت متقدم بنقطة أو بهدف, المفروض اليوم انت تحتاج يعني خلينا اقول للوسط والركائز اكثر يعني من الهجوم. ها
8: نقطتك هون هون المشكله, يعني انت وين لياقتك البدنيه يعني عن مؤاخذه احنا السلامي من استلم المنتخب لحد يومنا هذا انه السلامي ما يبدل الا لما يجي بينا جول,
0: دائما يمكن هو من المدرسه الثابته في موضوع

0: هدفنا المشاركة ونقدم يعني على المؤاخذة. هي فريق المنتخب رأس الأخضر مين حد بيعرفه؟ ما حد بيعرفه. وتعادل مع بطل أوروبا وتعادل مع الأوروغواي. طب إحنا على المؤاخذة ليش ما نروح بكأس العالم بعيد؟ مش إحنا ك يعني على المؤاخذة كجمهور مش حقنا نشوف منتخب مين يروح بعيد بكأس العالم؟
1: صح
0: بصراحة يعني صح. في مجاملات يعني أحكي لك إياها ببساطة. في مجاملات تشكيلة المنتخب بصراحة في مجاملات كثير.
1: نعم
0: يعني والله الواحد تعب من المجاملات. خلص اذا كره القدم مجاملات صفت خلص يا عمي ليش تشجع وانت تعب حان؟ بصراحه يعني على المؤاخذه يعني بدي احكيها يعني بالمختصر. كابتن يزيد انت على عيني وراسي، انت احسن منا كنا وانت تاريخك مشرف. يعني اليوم قالوا بالغلطك يا اخي خلص كمل طلعتك يعني يعني بتطلع وترجع. بصراحه السلام عليك.
1: انا شايف الكابتن يزيد اليوم قدم اداء كويس صراحه. دائما
0: انا بقول لك قدم اداء. انا بقول لك
1: بعتقد كانت اخطاء دفاعيه اكثر، يمكن
0: اخطاء دفاعيه اكثر تمام. بس يعني اسم يعني اخوي ليث والله العظيم انه احنا بدنا مصلحه المنتخب
1: 100%. لا بدنا تسلم ابو عموش، خلينا نعطي مجال للشباب. عندي ضغط اتصالات. هذا راي محمد عموش. اخوي عمر تفضل.
2: صباح الخير ابو زيد.
1: هلا اخوي عمر صباح الخير.
2: في البدايه احنا مع المنتخب ومع الوطن في كل الاحوال.
1: نعم
2: احنا مش جمهور نتائج، لكن والله يا ابو زياد انه في القلب غصه زي ما يقولوها.
1: نعم
2: يعني كان بالامكان احسن مما كان. يعني فرصتين امامنا حتى امامنا ضيعنا، وهي المباراه هاي اللي ضيعنا بصراحه المدرب. يعني بقول اللاعبين في عليهم اشكاليه، لكن المدرب بتبديلاته الخاطئه واحتفاظه بالتشكيل ما بعرف يا اخي. هو ال 13 لاعب ال 14 لاعب اللي عندك هذول او 11 لاعب اللي لعب فيهم مع التبديلات ما في غيرهم يا اخي. انت لما تنزل بالدقيقه 90 ابو شراب تنزل بالدقيقه 90 شو بده يسوي لك دقيقه 90 وانت خسران؟ شو بده يسوي لك؟ تنزل مثلا شفت موسى التعامل مع احترامي للاشخاص يعني موسى التعامل من ارقى اللاعبين، لكن اليوم غير موفق ومع نفسه كمان كان غير موفق بصراحه. نحكي بصراحه ما بدنا مجاملات.
1: موسى التعامل اصلا فعليا ما كان بموقعه. ما كان بموقعه
2: من مره يعني.
1: لا ما كان بموقعه تحديدا. هو ما بيلعب، هو بيلعب ظهير، هو ما كان في موقعه.
2: ما بدي اقول لك خلينا نكمل لك. المدرب اعطاهم مراكز غير مراكزه يا اخي. مش قاعد بتجرب انت، هاي بطوله اسمها مش تجربه، مش مباريات وديه هاي تجرب فيها.
1: صح
2: يعني الاداء الدفاعي، انا لاعب كره قدم سابق بقول لك الاداء الدفاعي والاعتماد على المرتدات.
1: شوف انا عمر مره ثانيه انا بدي اكد على نقطه مهمه، يمكن حساس انه احنا اول اتصالين لسه. انا مثل ما حكيت في البدايه، احنا كمان مش لازم نحط في بالنا سقف توقعات وطموح عالي كثير. يمكن البعض يقول احنا مش بس بدنا نشارك. طبعا مش بس بدنا نشارك وبدنا نفوز، بس احنا كمان بدنا نحط في بالنا بالمنطق. المنطق يقول انه احنا امام منتخبات كبيرة، والمنطق يقول انه احنا كمان اليوم اول مرة نشارك في كأس العالم. صح خسرنا واليوم فقدنا فرصتنا في التأهل للدور الثاني، بس هذا لا يعني انه الشباب حاولوا حتى اخر لحظة. يعني كنا ماسكين المباراة بتوقع جزء منها في الشوط الأول، وضيعنا فرص لأنه ما كنا مركزين. يعني مش عارف إذا فتفضل كمل.
2: أخوي أبو زيد إحنا رفعنا سقف التوقعات. أنا شفنا إشي جيد، يعني كان من حقنا نرفع سقف التوقعات. لأنه الأجاء يعني شفنا منتخبنا يعني بيقدر يقدم الأفضل. ليش ما قدم؟ يعني إحنا ضيعنا اللقمة كانت بتمنا وضيعناها بأخطاء او خلينا نقول يعني بعدم توفيق من المدرب وبعض اللاعبين.
1: طيب يعني اشكرك سيدي، خلينا نسمع راي يزن. يزن تفضل اخوي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. اول شيء هارد لك.
1: كمل سيدي تفضل.
3: الجزائر الاخضر كان الاخضر والاقرب للتسجيل. تالق ابو ليلى صد ثلاث ركلات محققات. نعم. كان له دور في الحفاظ على شباك النشامه في البدايه. طريقة لعب الجزائر عن طريق تمريرات الكرات الطويلة بشكل قوسي خلف مدافعين الأردن، وخاصة من جهة محرز واللي كان يغطي أبو الذهب. كان وجود أبو الذهب وأبو ليلى كان له أثر كبير في المباراة. انتشار لاعبي الجزائر بالعرض الملعب ونقل الكرات بين الأطراف، السيطرة على الملعب بالكامل وحصار الكرة في منتصف الأخير من ملعب النشامة. لكن في بداية الأمر لم يفلح بذلك، والحمد لله إحنا استغلينا الأخطاء والهفوات الدفاعية اللي كانت موجودة في الجزائر وأحرزنا الهدف الأول. هنا مشكلة السلام كان تأخير التبديلات، ما بعرف ليش تأخر. حتى لما صارت الاستراحة شرب الماء غير عودة دخل عودة.

0: بعد استراحة النوم وكان أعطيت كمان واستراح مرضي، يعني عملوا اللاعب ريفريش. حتى توقيت دخول عودة الفخوري كان بعد الاستراحة، بعد ما انت أعطيت ريفريش لمرضي طلعته. فأنا مستغرب، هنا كان تأخير التبديلات ما له داعي. يعني لو دخل رجائي مثلا، رجائي عندك لو دخلته بدل نور الروابدة وعملت تنشيط في الوسط المتأخر للمنتخب،
1: نعم
0: يعني كان ساند أبو الذهب، وكان ساند، وممكن كان قطع العرضيات، كان عندنا فوات دفاعية. مشكلة المنتخب الأردني شغلة واحدة ترى شوية، وما بعرفش إذا حدا تطرق لها ولا لا، اللعيبة عندنا ما بتمركز بموقعهم الصح. إذا لاحظت الهدف الثاني كان أبو طه بجهة إحسان حداد. طب أبو طه أنت جهتك مش غاد،
1: نعم
0: شو موديك عند جهة إحسان حداد؟
1: يعني بحس كمان إحنا عندنا مشكلة في الضربات الثابتة صراحة، يعني اللي
0: الضربات الثابتة لأنه عدم
1: الضربات الثابتة والركنيات كثير خطيرة علينا كثير،
0: لأنه ما بتمركز اللاعب صح. حسه هنا دور المدرب،
1: وهذا اللي صار معنا بالنمسا واليوم كمان بالجزائر.
0: يا سلام عليكم، ليش اللاعب عندنا ما بأخذ موقعه الصح؟ أبو طه أنت ليش ما أخذ موقعك؟ وإحسان ليش ما أخذ موقعه؟ حسه هنا كان دور المدرب في هذا الموضوع، والطاقم اللي معاه ما لاحظوا هذا الإشي. الرشدان كان متألق أفضل من مباراة النمسا، كان مرضي روعة، لمسات فنية روعة، عرضيات جميلة، انطلاقاته كانت حلوة، لكن سبحان الله ما حدا بتطرق أو ما بتطلع لهاي اللمسات لأنها ما بتصل لحد 100% أو التوب زي ما بقوله. لكن في كمان شغلة، إنه إحنا اللاعبين الأردنيين غير معروفين في العالم، فهم ما بيعرف إنه إحنا عنا أصلا نقص، زي يزن عماد مصاب، زي سميري، زي أدهم القرشي. فهذا الحكي كمان قلل شوي من المستوى الفني للمنتخب الأردني.
1: أشكرك.
0: لكن آخر إشي لازم نحكيها، اللي هو لازم نلعب بالأرجنتين، لازم أقل ما فيها يتعادل عشان تصنيف الفيفا، ونركز على الأجيال الجاية القادمة، نركز عليها أكثر، بحيث إنه نظن إحنا نصل لكأس العالم، مش إنه بس وصلنا لكأس العالم وبعد كمان 20 سنة نرد نصل كمان مرة.
1: تسلم يا زلمة، شكرا. أخوي محمد كمال، تفضل محمد.
2: السلام عليكم.
1: هلا أخ محمد، يا هلا.
2: الله يسعد صباحك.
1: عليكم السلام. هلا يا صديقي.
2: الحمد لله رب العالمين، وقدر الله وما شاء فعل. احنا بجوز مش محللين رياضيين يعني، بس الواحد متابع من زمان رياضة وهيك، فأنا شوية يعني هيك طلعات على اللمسات الفنية وكذا. يعني منتخبنا بفتقد لكثير شغلات للأسف غلط فيها مرات سابقة وما عدلها، يعني ما في تحسين للأخطاء، ما في معالجة للأخطاء. يعني إذا بتشوف المنتخب الجزائري أو حتى المنتخبات السابقة بظل يسحب المنتخب للركنيات، للفاولات الأمامية، يعني عارف أنه نقطة ضعفنا الكرات العالية، الكرات الثابتة، الركنيات أو الفاولات. بعدين أنا في عندي ملاحظة، بعرفش إذا بأيدوني الشباب، الجول الثاني يعني في عليه علامة استفهام للجزائر.
1: يعني هو بالفار بيّن أنه أونسايد، يعني ما في أوفسايد،
2: ما بعرف، حتى الحكم ما رجع للفار ولا إشي.
1: لا هو الفار مش شرط يرجع، يعني الموجودين بالفار ممكن يشوفوا على الإعادة، وبعديها جابوا انه اونسايد. يعني اعتقد كان رجل المدافع هي كانت الفارقه في موضوع الاونسايد اوفسايد. صار
2: والكابتن جمال سلامي، مع احترامنا له، يعني هو ركز على اللياقه البدنيه، يعني شد على اللاعبين باللياقه البدنيه بالتدريبات، بس ما شد على التكتيك. يعني محمود مرضي الاصل انه يضل يلعب للاخر، صحيح هو كان روح الفريق اليوم،
1: نعم،
2: تمريراته
1: بس يعني هلك محمود، يعني استنزف محمود
2: هلك، بس تبديله مش مناسب،
1: كان متأخر. لا تبديله كان متأخر، كان لازم صراحة قبل. على العموم تسلم أخوي محمد، بدي أروح لزميلنا أنس الشويكي مقدم برنامج أصداء المونديال، واللي كان معكم من الساعة 5 صباحا، ويعني بتغطية مباشرة ومستمرة من حياة FM، واستمعنا إلى تحليل مهم بعد المباراة. كابتن أنس صباح الخير يا سيدي.
3: يسعد صباحك الأخ ليس، تحية لك لكل فريق عمل برنامج.
1: الله يخليك. يعني أنا يمكن بديت حديثي قلت إنه إحنا فخورين بالنشامة مهما كانت النتيجة، وهذه هي كرة القدم، الخسارة جزء أكيد من هذه اللعبة. الشباب قدموا وحاولوا حتى آخر لحظة، مسكوا الكرة في فرص كويسة، لكن يعني يمكن ما كانوا مركزين في بعض الكرات اللي وصلتهم. أكيد النتيجة ما كانت مثل ما تمنينا، لكن هذا الشيء لا ينقص من قيمة النشامة ولا من اللي قدموه بالملعب. يعني خلينا نحكي الإيجابي والسلبي كابتن أنس، شو رأيك؟ شو تحليلك
3: للمباراة؟ بالفعل أخ ليث، يعني هناك صورتان يمكن الحديث عنهما، عن مباراة المنتخب الوطني اليوم وعن المشاركة في المونديال بشكل عام. الصورة الإيجابية أولا، الصورة الوطنية التي يجب أن نركز عليها، بأن منتخب النشامة يخوض التجربة المونديالية للمرة الأولى. وعندما نقول يخوض تجربة مونديالية للمرة الأولى، يعني أنه لا يمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع أجواء كأس العالم وهذا الضغط الجماهيري وهذا الضغط الإعلامي وهذا الضغط الفني الكبير. مستوى عالي جدا، نحن نتحدث عن أعلى بطولة مستوى في كرة القدم.
1: صحيح.
3: فبالتالي لا يملك اللاعبون الخبرة الكافية للتعامل معها. ومن هذا المنطلق يجب أن نشكر لاعبي المنتخب الوطني على كل ما قدموا.
1: نعم.
3: أمام منتخبات تفوقنا درجات كبيرة في التصنيف العالمي وفي الجودة الفنية وكذلك في التعداد البشري للاعبين
1: والقيمة السوقية كابتن. والقيمة السوقية أيضا،
3: والقيمة السوقية أيضا
1: بعتقد هذا اللي تفضلت فيه جزء كثير مهم، تصنيف الفيفا، القيمة السوقية، خبرتهم السابقة في مونديالات سابقة، هذا كله له عامل فارق في المباراة كابتن.
3: أحسنت هذا كلام 100% صحيح. كل هذه عوامل تدرس الآن في كرة القدم وهي المعيار والمقياس في كرة القدم. لا يمكن لمنتخب تصنيفه مثلا في المركز 64 أن يتجاوز منتخب تصنيفه 17 بسهولة. هذه ستعتبر مفاجأة.
1: نعم.
3: والمفاجآت باتت نادرة الآن في كرة القدم. المنطق يفرض نفسه وخاصة في بطولات كبرى أعدت لها المنتخبات الكبيرة ما يكفي لتحقيق نتائج جيدة. هذا في الصورة الأولى، نقول بأن مشاركة طيبة. شكرا للنشامة على ما قدموه ضمن إمكانياتهم، قدموا أفضل ما لديهم، لم يبخل أي لاعب ببذل كل ما لديه من طاقة ليسعد الجماهير الأردنية، لكن هذه الإمكانيات المتوفرة لا يمكن مجاراة منتخبات تفوقنا فنيا وتفوقنا في نواحي كثيرة تحدثنا عنها.
1: هاي نقطة كثير مهمة، وأنا يمكن بديت حديثي وقلت بأنه ما نرفع كثير سقف توقعاتنا وطموحنا. يعني اليوم المنطق يقول أن هناك منتخبات، إذا بدي أحكي بس عن مجموعتنا فيها منتخبات يعني تفوقنا في التصنيف، تفوقنا بالقدرة البشرية والبدنية، وتفوقنا حتى
3: وثلاثة مدارس مختلفة أخ ليث. ثلاثة مدارس مختلفة، المدرسة الأوروبية القوية، المدرسة الأفريقية والمدرسة اللاتينية.
1: نعم.
3: في مجموعة من أصعب مجموعات كأس العالم.
1: نعم 100% 100%.
3: وبالتالي يعني يجب أن نشكر اللاعبين على ما قدموه ضمن الإمكانيات المتاحة، ويجب أن نعرف أيضا بأن منتخب النشامة لا يملك العمق الكافي في التشكيلة. نحن اعتمدنا في بطولة كأس آسيا وكأس العرب وحتى في تصفيات كأس العالم تقريبا على 12 أو 13 لاعبا كمنظومة رئيسية يعتمد عليها السلامي. عندما يغيب لاعب لا تجد البديل المناسب. غاب يزن العماد، تشكلت لدينا مشكلة في الهجوم.
1: صح.
3: ليس له بديل.
1: البديل
3: إبراهيم صبرة تعرض لإصابة. أيضا في مركز الظهير الأيمن اضطر السلامي لاستخدام إحسان حداد رغم أنه من سنة تقريبا لم يلعب كرة القدم لإصابة عصام السميري وأدهم القرشي. يعني أيضا هناك ظروف لم تخدم المنتخب الوطني.
1: يعني بهاي الظروف هل ممكن مثل ما سماها البعض أنه إحنا مش محظوظين كابتن، ولا بكرة القدم مش ما في إشي اسمه حظ، في إشي اسمه استعداد؟
3: أحسنت، الاستعداد وكذلك التخطيط البعيد المدى كابتن ليث. أنت تجهز مجموعة من 20 إلى 30 لاعب تكون بنفس المستوى. منتخب الجزائر اليوم يخرج لاعب يلعب في نادي ليل الفرنسي، يدخل لاعب يلعب في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، يخرج لاعب يلعب في الدوري البلجيكي، يدخل لاعب يلعب في الدوري الإيطالي مثلا.
1: صح.
3: يعني كل هؤلاء اللاعبين لديهم خبرة أوروبية، وكل مركز له بديل يضاهي اللاعب الأساسي بل ويتفوق عليه أحيانا.
1: صح صح.
3: هذا في الجانب يعني ممكن أن
1: يعني بدي أوقف على هاي النقطة. لما طلع رياض محرز لاعب المنتخب الجزائري وهو أحد أبرز اللاعبين في المنتخب، قلنا الجزائري، قلنا ممكن تتراجع الأمور. البديل جاب الجول كابتن أنس.
3: صحيح أحسنت، البدلاء جاهزون، بيتم الجاهزية، ومدرب الجزائر بيتكوفيتش لديه خيارات، يعني يختار من يشاء ومتى يشاء ليشرك لاعبين يحدث الفارق.
1: نعم.
3: أما لدينا لا يملك العمق في التشكيلة، وطبعا هذا لا يمنع من توجيه اللوم للكابتن جمال السلامي على ما فعله في مباراة اليوم.
1: بدي أحكي معك بموضوع اللوم والأمور السلبية. البعض بيقول إحنا تأخرنا كثير بالتبديلات، شو رأيك بهذه النقطة؟
3: كلام سليم جدا. يعني يقال في كرة القدم الأخ ليث أن الشوط الأول هو شوط اللاعبين والشوط الثاني هو شوط المدربين، على اعتبار أن المدرب يتدخل في الشوط الثاني. نحن فزنا في شوط اللاعبين وخسرنا في شوط المدربين. في الشوط الأول المنتخب الوطني قدم مجهود رائع جدا في خط الدفاع رغم الاستحواذ الكبير للمنتخب الجزائري، لكن كان يدافع ببسالة واستفاد من المرتدات التي نعتمد عليها والتي نتقنها أيضا وسجل هدفا. الآن انتهت مهمة الشوط الأول بنجاح. الشوط الثاني يجب أن يكون فكر ثاني، يكون تخطيط آخر للمباراة. يعلم السلامي أن المنتخب الجزائري سيدفع بكل أوراقه في الشوط الثاني وسيدفع بكل قوته في الناحية الهجومية ليسجل. هنا يجب أن يتدخل، لأن بعض اللاعبين نفدت طاقتهم بشكل واضح للجميع. لم يعد يجاري اللاعبين الجزائريين على مستوى الأجنحة على مستوى وسط الملعب، لكن بقي السلامي متفرجا حتى تلقينا الهدف الأول في الدقيقة 68 وبعدها في الدقيقة 75 أجرى أول تبديلاته.
1: مشكلة هذا الكلام يزعل، والله هذا الكلام يزعل صراحة. مشكلة.
3: وكأنه كان ينتظر ردة فعل الجزائريين، إن سجلوا سأجري التبديل، إن لم يسجلوا سأبكي على حال المنتخب. وهذه كانت الطامة الكبرى صراحة.
1: يعني لماذا لا نبحث عن إيجاد الحلول قبل ما توقع المشكلة كابتن؟ يعني ليش أستنى ليش أستنى اللاعب عندي يستنزف بشكل كامل بعدين أدور عن بديل؟
3: هذا هو الصحيح. كان يراهن على نفس اللاعبين على أساس أنه نفس التماسك، لكن لابد أن يخطئ الدفاع في الكرة الثابتة. 10 ركنيات للمنتخب الجزائري لابد أن تنجح.
1: 10 ركنيات
3: واحدة.
1: صح،
3: 10 ركنيات للمنتخب الجزائري مقابل واحدة لمنتخبنا. وسيطرة كبيرة للمنتخب الجزائري لابد أن تنجح واحدة. يعني المدافعين لا يمكن أن يتعاملوا مع كل كرة ثابتة بتركيز 100%. قد يقل التركيز في كرة معينة وتتلقى هدف، وهذا ما حدث.
1: شو رأيك
3: على هذا القدر
1: كابتن أنس؟ شو رأيك بالمبالغة بالدفاع؟
3: بالفعل مبالغة كبيرة بالدفاع.
1: يعني احنا رغم انه احنا جبنا الجول الاول لكن بالغنا كثير صراحة بالدفاع، ليش ما تقدمنا شوي وحاولنا تفضل بدي اسمع منك. تفضل سيدي.
3: النهج الدفاعي اخي ليس له عدة اشكال. انت ربما تدافع من منتصف الملعب، ربما تدافع من الثلث الاخير من الملعب حسب قوة المنافس، لكن اليوم منافسك انت تجاري بل تفوقت عليه في الشوط الاول.
1: نعم.
3: وبالتالي لا يمكن أن تسمح له تعطيه مساحات أكبر في الملعب. السلامي اعتمد على خيار الدفاع من الثلث الأخير، يعني ثلثي الملعب منحه للمنتخب الجزائري ليسرح ويمرح كما يشاء.
1: يعني ظلينا بمنطقتنا، ظلهم يحاولوا منطقتنا حتى صار في هفوة وإجت الأهداف.
3: أحسنت. لعبوا على الأجنحة، حاولوا اختراق من العمق، حاولوا من التسديد، حاولوا من الكرات الثابتة، لم يدعوا طريقة إلا وجربوها. كانت لهم الخيارات المتاحة لينوعوا بأشكال اللعب حتى سجلوا الهدف الأول وجاء من كرة ثابتة. لكن أعتقد يعني حسب قراءتي المتواضعة بأن الكابتن جمال السلامي لو دافع من منتصف الملعب لما منح كل هذه المساحة للمنتخب الجزائري ومنح لاعبي الجزائريين الحرية بالتمرير والتحرك والاختراق والتسديد ورفع الكرات وتشكيل عبء إضافي على مدافعي منتخب.
1: طيب كابتن أنس، شفنا انتقاد كبير لأداء الكابتن حارس المرمى يزيد أبو ليلى في مباراتنا مع النمسا، شو رأيك بأداء يزيد أبو ليلى في مباراة اليوم؟
3: يزيد يوجه له كل الشكر والتقدير على ما قدمه في مباراة النمسا وفي مباراة اليوم. كانت الهجمة ظالمة إلى حد كبير في المباراة الأولى، اليوم أثبت أنه حارس رقم واحد،
1: تجاوزت حد الانتقاد المبرر صراحة. نعم
3: صحيح، اليوم رد على كل المشككين وأثبت أنه الحارس الأول في الأردن وكان على مستوى التحدي وما شاء الله عنه على هذه الثقة الكبيرة التي لعب بها. يعني هو صد حوالي 6 تسديدات مباشرة على المرمى وهذا رقم جيد جدا في كأس العالم، وحمى مرمى المنتخب من عدة كرات خطيرة، فكان مصدر ثقة وأمان للمنتخب. لكن بشكل عام يعني النتيجة قد تنسي البعض أداء جيد من حارس مرمى وأداء جيد من لاعب معين، لكن في النهاية يزيد يشكر على ما قدم كما يشكر يعني كل لاعبي المنتخب صراحة على جهودهم التي قدموها. كما قال الكثيرون كان بالإمكان أفضل مما كان، لكن هذه التجارب هذه المشاركات هي ليقدم أفضل مما كان في المرات القادمة.
1: الكابتن موسى التعمري، البعض بيقول ما كان في يومه في النمسا واليوم ما كان في يومه في مباراتنا مع الجزائر، شو رأيك؟ ولا يعني نظلم موسى لما نحكي هذا الكلام؟
3: والله أنا مع الخيار الثاني بأن نظلم موسى في هذا الكلام، لأن طريقة اللعب لم تكن تخدم موسى التعمري أصلا في المبارتين. شاهدت المنتخب كله منكفئ إلى الحالة الدفاعية، ربما وصلت الكرة إلى موسى مرتين أو ثلاث مرات في كل مباراة. في كأس العرب وكأس آسيا أخي ليث كان موسى يستلم الكرات من وسط الملعب ويراوغ اللاعبين ويسجل، لكن هذا الكلام لا ينطبق في كأس العالم، صعب جدا أن تفعل هذا الشيء، وبالتالي لا يوجد من يمرر، من يمول، من يساعد موسى في البناء الهجومي، فمن الصعب أن يعتمد على نفسه في كل مباريات كأس العالم. موسى صحيح أنه ربما يعني تفاءلنا بأن يقدم أفضل من ذلك لأنه لديه الإمكانيات العالية، لكن مستوى المنافسة صعب جدا، ولم يقدر على تكرار ما كان يفعله في آسيا وفي كأس العرب وفي تصفيات كأس العالم أن يفعله أمام النمسا أو الجزائر أو الأرجنتين.
1: كابتن سؤال الأخير طولت عليك سامحني، هل فقدنا فرصتنا في التأهل للدور الثاني؟
3: نعم، نحن ودعنا رسميا مونديال 2026 من الدور الأول في ظل النتائج المحققة، وننتظر إلى مباراة يعني ليست بلا أهمية للمنتخب، بالعكس هي تحمل أهمية كبيرة للمنتخب الوطني أمام الأرجنتين. كل أنظار العالم ستتجه صوب المنتخب الأرجنتيني والأردني في المباراة الأخيرة، رغم أن الأرجنتين ضمنت تأهلها ورغم أننا ودعنا المونديال، لكن مباراة مهمة جدا على المستوى يعني أولا على المستوى الوطني. الأردن يعني ينتشر اسمها أكثر بين العالم، يتعرفوا على الأردن بشكل أكبر.
1: نعم.
3: وثانيا مهمة بالنسبة للاعب الأردني لتسويق نفسه، للفت أنظار كشافي كرة القدم بأن في الأردن مواهب تستحق الاحترام والمتابعة، كذلك الجماهير الأردنية فرصة لنشر ثقافتنا الجميلة في أمريكا أمام واحد من أفضل منتخبات العالم. هي مباراة مهمة، لكن كما قلت أنت أخي ليث لا ترفع السقف عاليا، لأنهم إذا رفعنا السقف كثيرا ستكون الخيبة كبيرة، هذا ما قلناه قبل المونديال لمستمعينا الكرام.
1: نعم.
3: نحن أمام مشاركة أولى، لا ترفع السقف عاليا، المنتخبات الموجودة في مجموعتنا أفضل منا بكثير، وإن حققنا فوزا أو فوزين أو نتائج جيدة فهذه ستعتبر مفاجأة وليست نتائج يعني تبنى على على على أساس الأداء الفني للمنتخبات المشاركة في المجموعة.
1: شكرا، شكرا زميلنا العزيز أنس الشريك.
3: شكرا جزيلا
1: أنا، شكرا، يسعد صباحك على كل كلام تفضلت فيه. إذن سأعود إلى اتصالاتكم وأستمع لأراكم. راتب وليد حسام سأعود إليكم، لكن اسمحوا لي أسمع بعض الأراء عبر الواتساب. خلينا أسمع طارق ذمور، سمعيني الله شفاك. سمعتي.
4: السلام عليكم، الله يعطيك العافية أبو زيد، أنت والمستمعين والمشاهدين. النشامة الله يعطيهم ألف عافية، الله يعطيهم ألف عافية، ما قصروا. المباراة كانت دفاعية بس إنها هجومية للمنتخب الثاني. صراحة فريقنا يفتقد للهجوم. موسى التعمري ما اشتغل ولا أعطى 30% من أي شغل إله.
1: بدي أوقف على هاي النقطة يا طارق ذمور. أنا سألت هذا السؤال قبل شوي للكابتن أنس وسمعت جواب منطقي بأن موسى التعمري لا يوجد وسط يعزز وصول الكرة إلى موسى حتى يقدر يراوغ ويفوت بالعمق، فبعتقد هاي النقطة جدا مهمة حتى ما نظلم الكابتن موسى. ودائما كما يقال الخطأ في كرة القدم لا يكون على لاعب واحد، التشكيلة كلها بتلعب في في في
4: يعني كان بالأداء المطلوب منه نهائيا، لا بالمباراة هاي ولا بالمباراة السابقة. يزيد أبو ليلى أبدع، ما قصر، الدفاع أبدعوا، لكن الهجوم عندنا صراحة وبشكل صريح وواضح ضايع ضايع ضايع. المدرب بتدخل لي سعد الروسان مدافع بدقيقة 92، إيش بدك فيه؟ إيش بدي بالدفاع؟ إلى أنا بمباراة وقت مصيري، وقت مصيري لازم أشتغل على الهجوم. شرارة ليش هسه مدخله؟ ليش مدخلته قبل هيك؟ الأصل موسى التعمري بدل مع العزايزة من قبل هيك، من وقت قبل هيك بكثير. مرضي أعطى اختلاف كثير بالشوط الأول لما دخل من أول مباراة. الأصل فيه أكثر من هيك عطاء. الله يعطيهم العافية على كل حال.
1: تسلم.
5: يسعد صباحك أخوي أبو زيد، يعطيك العافية.
1: هلا أخوي محمد عسيلي.
5: والله أخوي أبو زيد هارد لك للمنتخب، لللاعبين الله يعطيهم العافية جميعا، ولكن والله أنا ما بقول يعني اللي بتحمل المسؤولية بالأول والآخر اختيارات المدرب. المدرب للأمانة التشكيلة اللي لعب فيها قدام النمسا كانت أفضل. اثنين، الشوط الثاني كان كثير سيء، الأول كنا أفضل مع أنه كان نسبة الاستحواذ للجزائر والخبرة بتلعب دور، ولكن التأخر في التبديلات قدام النمسا وقدام اليوم برضو حملنا هذه المسؤولية الخسارة. يعني أنا جايب لعيبة على مونديال بنزلهم، أنا حاطهم على الاحتياط، شو أستفيد يعني منهم بلا مؤاخذة؟ الشوط الثاني ببلش أنزل عندي أنا الهجوم، يعني أنت معروفة لما بدك تضلك الدافع بدك تخسر أو بدك يسجل فيك
1: هدف يصير في هفوات
5: كتر يعني كتر الضغط مولد الانفجار. فقدر الله ما شاء فعل وإن شاء الله يعني بتكون هاي ليست يعني البداية للمونديال. إن شاء الله كل سنة بتكون الأمور أفضل إنه نقدر نتأهل مرة ثانية للمونديال ونقدم إشي أفضل إن شاء الله. وتأهلهم هذا فخر للكرة الأردنية للدولة الأردنية. فالحمد لله على كل حال قدر الله ما شاء فعل. كنا حابين النتيجة أقل ما فيها تعادل يعني ضل فرصة لنا هيك على الأغلب ودعوا البطولة خلص.
6: شكرا. السلام عليكم الحبيب أبو زيد. يعني هارد لك يا سيد العزيز للمنتخب والله الله يعطيهم العافية النشامة. شو بنحكي أكثر من هيك يا سيد العزيز؟ يعني هي أخطاء مدربين وإحنا شاركنا لكن ما نفسنا. والله يعطيهم الصحة والعافية وإن شاء الله يا سيد العزيز بعوضه إن شاء الله. الله يعطيهم الصحة والعافية وبارك الله فيك أخوي يا أبو زيد.
1: هلا سيدي. نسمع محمد عويضات.
7: أبو زيد الله يسعد صباحك والله يعطيك العافية وهارد لك على الخسارة. لكن الأمور صارت واضحة أبو زيد. يعني اللاعبين بتمنى من الشعب الأردني يكون عقلاني ما يصب غضبه أو الملامة على اللاعبين. والله عندنا لاعبين الله يعطيهم العافية لكن وضحت الأمور واتحادنا. بتمنى إنك ما تجامل بتمنى لأنه الأمور واضحة. يعني شوط ثاني هجمة ما في خطة تكتيكية من المدرب ما في تبديل ما في خلق في لاعبين مش قادرين يعطوك. يعني مش عارف نضل نعيد ونزيد. شفت كيف المدرب نفس النمسا شفت كيف المدرب الجزائري غير نعم. غير المباراة
1: أخرنا.
7: طب احنا يعني انت وين انت مدرب شو جمال نعم. السلامي يعطيك العافية. بتوقع اتحادنا الأمور واضحة لازم يكون في تقييم فني للمدرب. لاعبين الله يعطيك العافية والله في نجوم والله يا أبو زيد في نجوم في البلد في نجوم ما أخذها وبيعملوا فارق وبصنعوا فارق وعندنا لعيب صغار لكن إحنا بحاجة إشي فني في الاتحاد يتغير. حرام البصير حرام عندك لاعبين عندك نجوم صغار لازم تنظر نظرة فنية تعيد حساباتك. قدامك بطولات ثانية قدامك تصفيات جديدة إن شاء الله في المستقبل عندك لاعبين والله عندك لاعبين لكن أنت بحاجة مدرب. يعني مش عارف واحد بدي يحكي أبو زيد. الله يعطيك العافية.
1: شكرا محمد. نور
4: مش بدي أحط أنا غضبي ولا يعني بدي أحط أغلاط على الحارس. أنت يا أبو ليلى يعني هاي طابز يقول لي الأول تعمل شي كلمة يعني ولا أسهل منها في التصدي لها ولا أسهل منها. طلعت ورجعت علي ليش طالع أنت من يقول ليش طالع؟ انت بظني محلي ما في عندك دفاع حطها بسوي حطها قول طب هاي بمسكها وانا بواقف بكل اريحيه. في اغلاط المشكله يعني مباراه حاسمه زي هيك ما فيش فيها يعني ما فيش فيها نقعد نحكي فيها اغلاط.
1: نعم
4: الغلط ممنوع نهائي.
1: نعم
4: نهائي ممنوع الغلط فيك مباراه لانه عارف انت هاي مباراه مفصليه.
1: نعم
4: ما فيش فيها يعني هاي فزت فيها هي طلعت ما فزتش روحت
1: يعني هي كانت
4: حرام للأمانة حرام. يعني كل تعب فريق وكل تعب الجمهور هذا يضيع شغلات بسيطة لا تذكر. يعني هدفين الجزائر بعد الجول الأول أنت خلص يعني بحيث ذكرته ما في جزائر في الملعب. بس للأسف أنت يعني أغلاطنا تعطي للفريق المنافس حافز خرافي. اللي صار في النفس صار معنا في الجزائر والله يستنى من أجلتي كمان.
1: شكرا. نسمع أبو عدي.
8: السلام عليكم كيف حالك أخوي أبو زيد معك أخوك أبو عدي.
1: هلا سيدي.
8: إذا حضر بالله بهذه المباراة سيدي بلا أم المدرب تأخيرات تبديلاته متأخرة كثير ما تعلم من المباراة الأولى لازم غير بدري. في عندك شباب في دم جديد كنت فائز للدقيقة 67 يعني بتقدر تغير وتحط شباب جداد بيغيروا المباراة. لا يلعب إلا المدرب في هاي المباراة تأخيرات تبديلاته متأخر كثير وما عارف يدير المباراة. السلام عليكم.
9: يا أبو زيد الله يسعد صباحك.
1: هلا بخليل.
9: والله يا أبو زيد الواحد ما عارف شو بده يحكي.
1: احكي
9: يا سيدي. يعني أقول لك مرة حارس مرمى مرة مدرب أي والله من عارف سلامة عايش خايف يعني عرفت برجع لي دفاع هو فكرها. أقول لك فريق عربي أقول لك ترجع دفاع وتحرق أعصابنا والله من عارف يا عمي. ولا هذه مبررات اقول لك للشعب الاردني اقول لك مره الحارس ومره المدرب ومره يصيبنا يا ابو زيد. والله اقول لك اقسم بعزه الله اقول لك 10 مليون اقول لك انسان بدنهم اقول لك والله ما عارف ايش خايف رجع لي دفاع ولا لاخري.
1: الله
9: يسعد صباحك يا ابو زيد.
1: تسلم صباح الخير. اسمع خالد الرقيب.
10: السلام عليكم أبو زيد، الله يعطيك العافية. يعني اللاعبين، أنا أقولها اللاعبين ما عليهم أي مشكلة، مشكلة مدربين أكثر، لأن المدرب شاف اللاعبين يعني في مرتين، كانت في النمسا 1-1 وكان
1: يعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل مثل ما قلنا في البدايات، لكن يعني هذه هي كرة القدم. أعود لاتصالاتكم. راتب تفضل.
11: يعطيك العافية أخي ليش.
1: هلا سيدي.
11: سيدنا من الواقعية، يعني إن نكون واقعيين في تحليلاتنا صراحة. أنا يعني كل سمعته بشكل عام، احترامي لإخواننا وحبايبنا اللي ما يعني هنقول ننكر على إنه كل حاب المنتخب الأردني يفوز، لكن الواقعية بتحكي غير هيك. أنا والله العظيم كل توقعاتي من المرة الماضية كتبت على الفيس على أيام النمسا وعلى
1: اليورات. شو رأيك بالأداء؟ يلا
11: ما خليني أقول لك نفس التوقع. أنا توقعت 2-1 والله العظيم. ليش؟ لأنه يا سيدي الواقعية بتقول أنه أنت الآن قاعد تلعب، شدينا على اللعيبة نفسيا بشكل جنوني وكأنه رأينه كأس العالم، طلبنا منهم المستحيل أكثر من الطبيعي، بالتالي أرهقناهم نفسيا، أرهقناهم بدنيا، صار اللاعب كأنه بقول لك أي غلطة مني رايح أصير عدو للشعب الأردني للجمهور الأردني، صار يلعب يعني بتوتر شديد. أنت لاحظ إنه إحنا نلعب صوت واحد، طب ليش نفسيا أنت لما تلعب صوت واحد مع النمسا أو مع الجزائر دليل أنت مشدود أعصابك كثير، فبتلعب قوي بعدين تنهار تقدرش تكمل، ما بتقدر تواصل لأنه هذا ضغط نفسي هائل عليك، فما في أريحية، ما في استمتاع حتى عند اللاعب، في قتالية، في بطولة، في خلينا نقول شجاعة، لكن خلينا نقول الخبرات اللي الارتياح النفسي مش موجود. يعني كل إخواني ما تكلموا عن الناحية النفسية عند اللاعب، لاعبين كانوا باستبسال لكن بتوتر، التوتر عند اللاعب أخي ليث، كلنا لعبنا فطول.
1: يعني متوقع اليوم التوتر مكانه زي المباراة الأولى، لكن يمكن شوي كان في عندنا مشكله في الامور الاداريه. تسلم. نسمع رايك وليد، تفضل.
12: صباح الخير ابو زيد.
1: هلا اخوي وليد، صباح الخير.
12: ابو زيد انا يعني بستغرب يعني من شغلي، يعني هو بالاصل يعني شو كان مطلوب منا كمنتخب يعني يعني نتصدر المجموعه؟ هلا في فروقات كبيره بيننا وبين، يعني احنا المفروض نشكر هذا الجيل انه وصلنا للعالميه.
1: نعم.
12: يعني الامور واضحه، فرق مستويات.
1: يعني شوف خليني اقول لك يا راي يا وليد، الناس اللي تحكي من الحرقه ولانه حابين منتخبنا يحقق نتائج، والفكره مش بس انه نشارك وبس، لكن احنا حكينا بالبدايه نعم هناك فوارق فنيه وهناك فوارق ماليه وهناك فوارق بالخبرات، تاهلوا قبلنا اكثر من مره، والنشامه قدموا وحاولوا حتى اخر لحظه وضيعنا وفرص وكنا ماسكين المباراه.
12: احنا ابو زيد
1: يعني هذا كله حكينا يا صديقي. نعم
12: مظبوط. بس ابو زيد احنا يعني طلع يعني فروقات بين السعودية وقطر تدفع مليارات على الرياضة، مليارات وبتطلع بخسائر فادحة، احنا بنتدرب على سجادة ابو زيد، يعني احنا المفروض نتدرب على حشيش صناعي لسه، يعني فيش عندنا ملاعب. يعني انت الجيل هذا خليها تجربة اولى، يعني احنا لازم نبني على هاي التجربة.
1: نعم.
12: الاتحاد بوقف على، لازم يوقف على التجربة كلها بعد نهاية، بعد ما تخلص المباريات يشوف شو في اغلاطك، زي ما في جودة لاعبين عند الغرب لازم يكون في جودة لاعبين برضو عند المدربين. يعني احنا ممكن يجينا برضو مدرب افضل، وممكن اللاعبين يعني المدرب اذا كان عنده ادوات يعني وكان بقدر يعني يغير ويعمل ويزبط. بس هذا الموجود عندنا.
1: نعم.
12: هلا احنا ما اختلفناش انه في اغلاط في اختيارات، الا في لاعبين انظلموا انه ما لعبوا في المنتخب، بس حاليا لازم الموضوع انه نوقف مع اللعيبه هذول.
1: 100% يعني انا شايف يعني محمود، يمكن محمود بيقول انه احنا اكيد ما طلبنا منهم المستحيل، لكن احنا دخلنا هدف بالأول كان قدرنا نحافظ عليه بالشوط الثاني.
12: أنا صدقاً
1: مباراة النمسا دخلنا هدف التعادل، كان ممكن نحافظ على التعادل. على العموم بدناش نقول لو وكان، خلص الأمور انتهت الآن، فقدنا فرصتنا في التأهل.
12: أنا صدقاً برفع رأسي بهيك جيل، بعد ما كنا إحنا أمنياتنا نوصل كأس
1: العالم. أكيد روسنا مرفوعة فيهم القادم إن شاء الله.
12: بعد ما كنا أقصى إشي نعمله نأخذ الدورة العربية لنوصل نلعب بالأولمبي.
1: تسلم. نسمع حسام. هلا أخوي حسام.
13: مساء الخير.
1: هلا اخوي
13: صباح الخير.
1: احنا والله شوف هو مساله انه احنا صاحيين من زمان يعني
13: جد صاحيين من زمان يعني فرق الظهر
1: عندنا. ايوه هلا اخوي حسام،
13: خصوصا في العقبه هون نار.
1: الله يعينكم والله. وين حضرتوا في ناس تحضر مباراه في العقبه خارج البيوت يعني في مكان مفتوح؟
13: المفوضيه كانت عامله في ساحه الثوره
1: زي عمان وجرش يعني كويس
13: إشي بجنن كان والناس كانت اللي بجنن إشي بجنن كان كتير.
1: نعم.
13: بس ما كملت. أول إشي إحنا بنشكر اللاعبين. بنشكر الاتحاد. بنشكر كل حد ساند المنتخب. وشكر للمنتخب. بس لما نيجي نحكي فطبول واللعبة الشعبية الأولى تمام خلاص هذا انسى الفخر كمنتخبنا. تيجي تحكي ليش ما لعبت هيك حتى انت كنت تلعب لعبة البلاي ستيشن يمكن حرق عليها. احنا محروقين مش انه احنا طلعنا. احنا محروقين لانه ايه احنا طلع منا.
1: نعم.
13: وكان بنقدر نعمل شغلات بسيطة وتمشينا اكتر. تخلينا نفوت على الارجنتين واحنا معنا 3 نقاط وممكن ناخذ منهم نقطة. احنا وقفنا مع الجزائر لعبنا مع الجزائر ولعبنا مع استراليا. طب ليش نفوت على الارجنتين معنا 3 نقاط او اقل ما فيها نقطة.
1: نعم.
13: والاخر هون هون هون المشكلة. هون احنا محروقين كلعبة. لانه احنا نلعبها من اولاد صغار. كبرنا صرنا نشجع. اولادنا معنا وقاعدين حتى اولادنا الصغار بيحكي لك طب هذا ليش واقف هون تعب خلته طلعوه وحطه حد تاني. ولد عمره صبه تاني ثالث بيحكي لك فلان تعب بغض النظر عن الاسماء. ليش بتحط تاني نور الرواطي اكثر لاعب ركض في الجولة الاولى. بدك اياه يعطيك في الجولة الثانية زي ما اعطاك في الجولة الاولى. طبعا لا بدك حد معه في الوسط. شكرا نور شكرا نزار شكرا لبطاها شكرا لموسى شكرا لهم كلهم.
1: اكيد.
13: طب مدرب احنا مدرب يعني ما بنقدر نعطي. هم هذولك متعودين يركضوا 90 دقيقه واوقات لعب اكثر وكل شيء اكثر. طب انت لسه مش عارف لعبتنا انه ما يعني
1: خلص في اوقات واضحه
13: انت خلص يعني خلص خسران كل شيء.
1: في فرقات
13: اعمل شيء للتبديله لو ركضنا
1: أكثر. 100%. تسلم عادتنا. تسلم حسام وتحياتي لك ولكل أخواننا وأصدقائنا في العقبة. بدي أسمع ماهر عبر الواتساب أبو عمر.
14: السلام عليكم الله يعطيك العافية.
1: هلا أخوي.
14: والله صراحة يعني الشوط الثاني ناموا العادة. ما في ولا هجمة للأردن. يعني أنت مركز لي على عودي فخوري. هو عودي فخوري بيعرف يلعب أصلا ما بعرفش يلعب. والله برزق بني هادي هاني والله بها فيصل بغيروا الفارق بسووا فارق بيلعبوا كويس مهاجمين جيدين يعني افضل من هذا العودة فخوري وحيات الله افضل.
1: شكرا ابو عمر. يعني اخوان احنا اكيد عاذرين بعض اليوم اذا بتطلع كلمه هيك ولا هيك على الهواء. اكيد مثل ما قلنا والله مقهورين من جوا ومسموم بدننا. لكن كل الشباب فخورين فيهم. عودة الفخوري ويزيد ابو ليلى وكل الشباب فخورين فيهم بالفعل. احنا اليوم قدمنا اداء نعم ما كان الاداء مقنع. ما كانت النتيجه زي ما تمنينا. كنا حابين يكون اكثر لكن البركه باللي كانوا موجودين وكانوا يعني الشباب حاولوا حتى اخر لحظة. فعليا حاولوا حتى آخر لحظة. نعم ما كنا مركزين يمكن مسكنا الكرة لكن ضيعنا شوية فرص لكن قدر الله ما شاء فعل. خسرنا التأهل خسرنا النتيجة اليوم لكن ما خسرنا المنتخب ما خسرنا فخرنا في هذا المنتخب. فاصل قصير ونعود ثم نكمل معكم حديثنا حول رأيكم بأداء النشامة في مباراته مع الجزائر.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-33-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
3: كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.

0: تفاصيل ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: العاشرة صباحاً بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة أف أم.

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن سنعود مرة أخرى لاستقبال اتصالاتكم وسؤالي لكم: ما رأيكم بأداء منتخب النشامة في مباراته مع الجزائر؟ بعتقد اليوم يمكن كان في ردة فعل غاضبة كثيرة من الجماهير، وبعتقد اليوم مبررة، لأنه إحنا كلنا يعني حابين منتخبنا يوصل، وحابين منتخبنا مش بس نكتفي في المشاركة في كأس العالم. نعم إنها المشاركة الأولى في المونديال، نعم إنها يعني تنقصنا قد تكون كثير من الأمور الموجودة عند منتخبات أخرى، مثل الخبرة الموجودة في كأس العالم، مثل اللياقة البدنية كما يتحدث بعض المحللين السياسيين. البعض يقول اليوم بالغنا بالدفاع، رغم أنه إحنا تقدمنا في البداية على الجزائر واستطعنا أن نحرز الهدف الأول. البعض يقول أن هناك أخطاء إدارية في الجهاز الفني، تأخرنا في موضوع التبديلات، وهذا كله كان سبب في أنه اليوم إحنا نصل إلى هذه النتيجة. سأعود إلى اتصالاتكم وأبدأ باستقبال اتصالاتكم مرة ثانية. ما رأيكم بأداء النشامة في مباراته الأولى في مباراته الثانية عفوا في كأس العالم، وتحديدا مع المنتخب الجزائري، خاصة مثل ما قلت اليوم يمكن الشباب حاولوا حتى آخر لحظة، لكن هذه هي كرة القدم، فوز وخسارة، وإحنا مع النشامة فوز وخسارة. أعتقد اليوم هذا كنا متفقين عليه، ومثل ما قلت من البداية، نعم إحنا اليوم عندنا ملاحظات، زعلانين من بعض الأخطاء اللي صارت، لكن مع المنتخب فوز وخسارة. أخوي محمود تفضل.
1: تفضل يا ذكر عادي.
0: هلا أخوي محمود.
1: أول إشي أشكر النشامة على جهودهم الطيبة، لأنه الألف ميل بتبقى بخطوة، وإحنا بدأنا الخطوة الأولى. كان في خطأ في اللعب الاستراتيجي، اللي هو إنه يعني رجعوا للدفاع، يعني مفروض تظلوا يهاجموا حتى يحافظوا على الهدف. طبعا هذا الخطأ الاستراتيجي الرئيسي. الخطأ الثالث اللي هو العامل النفسي المعنوي، يعني دائما الفرق الجيدة بيكون عندها أخصائي نفسي معنوي برفع معنويات اللعيبة قبل المباراة. اللعيبة في المباراة الأولى كانوا متوترين، هذه أقل توتر، بس في توتر كثير من العماد كان فيها توتر، ويعطيهم العافية، كان جهودهم رائعة وصراحة يعني سووا اللي عليهم. وهذه فرق يعني مثلا المنتخب الجزائر إنه خمس مشاركات في كأس العالم، والنمسا يمكن ما أدري كم مشاركة كثيرة، أكثر من 20 مشاركة.
0: يعني الخبرة تلعب دورها، الخبرة تلعب دورها أحيانا. صح،
1: الخبرة تلعب دور، ولكن يعطيهم العافية. وأهل بدأنا بالخطوة الأولى، والحمد لله الله يعطيهم العافية، وإن شاء الله المثال طيب في القادمات إن شاء الله.
0: إن شاء الله. تسلم أخوي محمود. تسلم أخوي محمود. صعصاع تفضل. أخ صعصاع
2: زيد فضلك، بداية صباح الخير لوطني، وصباح الخير للنشامة الذين يحمون حدود وطني، وصباح الخير لكل نشمي أصيل في وطني، وصباح الخير لأعضاء منتخبنا الوطني النشامة. أخي العزيز، يعني أنا يمكن وجهة نظري تختلف أخوي أبو زيد. أنا بداية أقول إنه الحظ ما خدمنا. كيف؟ إحنا بفقدان لاعب سوبر نجم زي يزن النعمات، الحظ ما خدمنا. بعد ذلك تفقد إبراهيم صبر المهاجم تبعك كمان، اللي هو أساسي صار بعد يزن النعمات.
0: شو رأيك بأداء النشام اليوم يا صديقي؟
2: أداء أنا راضي كل الرضا. الشباب يعطيهم العافية. أنت لما تيجي تلعب في رهبة كأس العالم، إحنا كلنا لعبنا كرة وبنعرف شو معنى الكرة أخي العزيز. أنت لما بتيجي تلعب في كأس زي كأس العالم، وبتقابل فرق قوية متمرسة لها صولات وجولات، وبتسجل في كل مباراة هدف، يعطيك العافية. يجب أنه إحنا نخفف من الهجوم. أي نعم
0: صح، في غيرنا منتخبات عربية متمرسة وما قدرت تحقق في مبارياتها ولا جول. صح، تسلم. صح، نعم. صح، بدي أروح لما تحدث به الكابتن نزار الرشدان بعد مباراتنا مع الجزائر في مقابلته مع قناة بي ان سبورت الرياضية. نزار الرشدان الذي أحرز هدفنا في مباراة اليوم مع الجزائر، خلينا نسمع شو قال الكابتن نزار.
3: كنا نطمح أنه نفوز ثلاث نقاط مش تعادل، لكن قدمنا كل اللي علينا. كرة القدم هاي بلحظات بتقلب المباراة، كرات ثابتة، شوية التركيز كان نازل، والحمد لله رب العالمين.
4: العامل الخبرة كان حاسم في اللحظات الأخيرة؟
3: يعني مش نحكي عامل الخبرة، يعني احنا كنا بمجريات مباراة أفضل، إجانا فرص ضيعنا الفرص، لكن كرات ثابتة يعني بالمباراة هاي والمباراة اللي قبل يعني كان شوي سوء تركيز. إن شاء الله أنه نتعلم من أغلاطنا بالفترة الجاية.
0: إذا هذا ما تحدث به الكابتن نزار رشدان صاحب الهدف الأول وصاحب التقدم للنشامة في مباراتنا مع الجزائر. يعني بيقول إحنا فقدنا التركيز، ضيعنا فرص، كنا ماسكين الكرة وضيعنا بعض الفرص. أبو عبد الله تفضل.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا أخوي أبو عبد الله.
5: يعطيك العافية.
0: هلا يا سيدي.
5: أنا بحيي الشباب كلهم، يعني إشي برفع الرأس وعملوا اللي عليهم وزيادة، بس ينقصهم اللي ماسك الماوس. هذا مش عارف، كل مرة نفس الأخطاء نفس الأخطاء. لاحظ أنت المباراة اللي قبلها نفس الشيء، واللي قبلها الودية نفس الشيء، يعني مش حافظ غير هاي الطريقة. مش عارف أنا، ياريت يكون عنده يعني تغيير، يعني يبدل قيم، يحط يساوي، يعني يعمل أي إشي، لأنه نفس الإشي حفظونا. يعني حتى اللي بيلعبوا معانا واللي ما بيلعبوا معانا حفظوا طريقتنا. بخلص الشوط مش ببدل أنا، يا ريت ببدل. ما أنت بتعرف إنه الفريق ما بقدر يكمل، أنت لعيبتك عارفهم، وكل مرة نفس الغلط، بتستنى لما ناكل جول وجولين وبعدين تصير تبدل. هذا الإشي غلط. وبهني
0: يعني لازم يكون في حلول. أنا معك، لازم يكون في حلول. صح
5: بالضبط. بارك الله فيك.
0: تسلم أبو عبد الله، تسلم. أخ نائل تفضل.
6: السلام عليكم أخ أبو.
0: عليكم السلام على أخوي نائل.
6: أولا أنا بالنسبة لي راضي جدا جدا جدا من المنتخب.
0: نعم.
6: واحد. اثنين، شبابنا صحيح في منهم محترفين بس مش بدوري أوروبي. أنت لاحظ أنه بالمباراة هاي موسى التعمري ما قدر يعطي شيء، لأنه بس يمسك الطابة ثلاثة حواليه.
0: صح.
6: هاي واحد. ما كان يقدر يوصل لأي طابة، ما قدر حتى يضرب على المرمى.
0: يعني هو الكرة يمكن وصلته موسى ثلاثة أو أربع مرات بس.
6: بس ما قدر إنه يسدد. أنت لما بتشوف بده يسدد تلاقي استصار واثنين هجمين عليه. هسا في علم القدم إذا أنت هجمت فجأة كمدافع، هجمت على المهاجم فورا، المهاجم بصير عنده شوية رهبة لأنه بيخاف تروح من الطابة. هسا احنا اللعيبه عندنا ما شاء الله عليهم ولا اي غبار عليهم نهائيا، وكل من كان يشكك حتى بيزيد ابو ليلى اليوم اثبت لهم انه مش عنده الاخطاء نهائيا.
0: يزيد لعب كويس اليوم. صح.
6: نعم نعم. وبرضه قبل هيك حتى مباراه النمسا ما بنقدر نقول والله انه خطا بس ما كانش مقصود.
0: نعم.
6: الاهداف اللي اجت احنا مع النمسا كلها ما في اي خطا على كابتن ابو ليلى.
0: نعم.
6: ثلاثة، احنا بنلعب مع فرق 90% منتخباتهم بيلعبوا خارج بلادهم، يعني محترفين. شو معناها
0: الجزائر 23 لاعب؟ عارف يعني 23 لاعب؟ يعني الاساسي والاحتياط كلهم في اوروبا.
6: يعني احنا
0: كلهم. احنا يعني يا دوري انجليزي يا دوري الايطالي يا دوري الفرنسي
6: يعني
0: والبلجيكي ايضا.
6: موسى التعمري، كابتن موسى التعمري لما كان عندنا هون كان ضعيف جدا، لما بدا راح على قبرص، بعدين راح على فرنسا شوف جسمه تغير، عضلات، نفس، ركض، عضلات الاجرين، عضلات البط.
0: صح صح صح. اكيد تغير. اكيد في هاي الفوارق لازم تكون موجوده في كره القدم. تسلم. نعم. اخ نائل. أنا اللي يقول إحنا مبسوطين مع النشامة، قدموا اللي قدروا عليه، لكن أكيد في فوارق كبيرة بينه وبين المنتخبات الثانية. أبو جهاد، هلا أخوي أبو جهاد.
7: السلام عليكم. الله يعطيك العافية.
0: هلا أبو جهاد.
7: أخي الكريم، المنتخب الأردني لعبتنا لعبوا فوق طاقتهم، يعني كان عندهم نفس عالي.
0: نعم.
7: بس إحنا مشكلتنا تكررت بالمباريتين الأولى النمسا ومع الجزائر، إنه عندنا ثبات لحد نص الشوط الثاني، وللأسف انه مدربنا ما بيغير وما بيحترم غيار الخصم، انه بينزل خمسه بينزل ثلاثه، ونفس التنزيلات اللي نزلوها هم اللي جابوا الهدف سواء كان للتعادل او للفوز. وبعدين في الهدف الثاني للاسف كانوا يحكوا عن التسلل، لكن بينت الكاميرا لما جابوها من الامام انه راس الجزائري جابها على كتف زميله، ومن كتف زميله لما راحت هذاك حطها بالجول، ما بينت انه هي كانت فيها لمسه يد ولا لا، ما كان يحكم عن التسلل، ما كان يحكم عن لمسة الكتف لما ضربها برأسه. هذا الهدف الثاني تبع الجزائر.
0: نعم.
7: وبعدين اللي صار علينا ضغط حوالي ثلث ساعة من الشوط الثاني، كان مدربنا لازم يفهم إنه الدفاع مش قادر يدافع، لكن ما بيقدر يلعب 45 دقيقة دفاع. ضعف الهجوم هو اللي سوى ضغط على الدفاع. كان مفروض يجدد الدماء، ينزل خمسة مرة واحدة، يجدد الدم اللعيبة، يستعمل البدلاء، يكون عنده ثقة فيهم. لكن لا تبي تقول إنك ما عندك غير بس الموجودين اللي في الملعب، والبدلاء قادرين، يكفي إنه روح القتالية موجودة عندهم، ولسه بعده ما لعب، عنده عنده عطاء بيقدر يعطي.
0: صح.
7: التأخير كان من جمال السلامي ونفس الطريقة هي يعني هو كان أهم الأسباب في خسارتنا مش بس اللعيبة. وبعدين على فكرة موسى التعمي صح له انفرادتين مرة في النمسا ومرة في الجزائر ما كان يكمل ويجيب لنا يعني لأنه خاف إنه ينكسر ما كان يكمل صار أنت عارف حالك منفرد لحالك ما في حدا حواليك ليش ما تكمل خليك تأخذ لك فاول خليك تأخذ لك بلنتي لكنه كان خايف من الكسر عشان يرجع يلعب بعد فيما بعد.
0: شكرا أبو محمد. تفضل أبو محمد.
8: سلامات دكتور.
0: هلا أبو محمد يا هلا.
8: الله يسعد صباحك دكتور. صباح أخبارك سيدي.
0: هلا يا سيدي هلا
8: دكتور. أنا بقول في عنا مشكلة بال مش بالمنتخب ولا في شبابنا ولا باللياقة البدنية ولا بعدم احتكاكنا بأوروبا بالدوريات الخمس الكبرى زي الشباب ما تفضل. وهي وجهة نظري طبعا بإمكاني أحكيها يعني بطريقتي. معي دكتور؟
0: معك سيدي. نعم تفضل.
8: أنا بقول دكتور كان في عنا مشكلة بالدراسة الاستراتيجية للمنتخب بشكل عام وعنا مشكلة كمان دراسة للدراسة الإدارية. يعني المفترض يفترض إنه يعني يزن مش مبارح انصاب يزن عمره 7 شهور. شوف هذا دليل إنه قديش هو أثر على المنتخب يزن انعماد غيابه وخربط الدنيا لأنه فعليا مهاجم صريح بطل في عنا وصار تتبدل المواقع ما بين علوان وما بين موسى التعمري وما بين رشدان
0: صار يأخذ مواقع مش مواقعهم. يأخذ مواقع مش مواقعهم. نعم
8: بالضبط بالضبط. فالآن أنا طيب الآن أنا يعني إصابة يزن مش مبارح أنا كان معي 7 شهور. لو في دراسة استراتيجية للموضوع يفترض أني أنا خلقت إنسان ودربته على هذا الموضوع ولعبت مباريات ودية قبلها وحضرت نفسي لبطولة مثل هاي البطولة. هاي البطولة مش سهل إني أنا أدخلها مرة ثانية الله يعلم نرجع لها ما نرجع لها ولكن أنا المفروض إني أنا طالما دخلت بدي أكون أنا موجود يعني توبي أرنت توبي ما في مجال ما في مجال للخطأ. هذا موضوع. الموضوع الثاني أخطاء اللي انتقاها الكابتن سلامي على فكرة أنا بحمله 80% من أخطاء وأنا لاعب كرة قدم وعارف شو بحكي لك. أقسم لك بالله يا كابتن أقسم بالله أقسم بالله ثلاث أيمان 80% من أخطاء خسائرنا المباراتين اللي سابقات هو الكابتن الكابتن سلامي. عدم التوفيق بالاستبدال اللاعبين وعدم انتقاء اللاعبين من الأساس. في عنا شباب ظلوا بعمان ما سدعهم للمنتخب أفضل من بعض الشباب بدون أسماء مش عم يصيرش تجريح. أنا بقول لك طيب. في عنا أخطاء. هذا المفروض أن الاتحاد شارك بالتشكيلة على الأقل. الاتحاد قال لا اتركوه براحته يشتغل زي ما بده. طيب على راسي على احنا كمان دول العالم كلها بتتدخل كل منتخبات العالم بتتدخل مع المدرب بتشكيلة المنتخب.
0: اذا
8: قالوا بال 2002 بكاس العالم رئيس الدولة تدخل مشان يدخل اللاعب على موضوع كان هو رافض يستدعيه وتدخل رئيس البرازيل وخلاه يرجع كافو كان ما بده يستدعيه لمنتخب البرازيل.
0: نعم.
8: وخلاه يدخل
0: زي ما صارت زي ما صارت هاي المره مع نيمار ايضا. شكرا ابو محمد صباح الخير. ابو محمد بيقول هل غياب يزن العمات المصاب من اكثر من 7 اشهر الله يشفيه ويعافيه يعني هو اللي خربط كل امورنا وليش ما لقينا بديل لقلب هجوم في هذه حتى هذه اللحظه خلال 7 اشهر الماضيه. يمكن انا شفت احدى الصفحات كانوا منزلين صوره الكابتن يزن عمات وكاتبين عليها الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم. أخوي صبحي تفضل.
9: الله يصبحك بنوار النبي دكتور أبو زيد حبيبنا.
0: هلا أخوي صبحي.
9: يسعد قلبك يا رب. أبو زيد يا حبيبي قبل ما أبدأ في الحديث معاك عن المنتخب بدي أقول يعني يا لهم اليوم دكاترة الضغط عندنا بالبلد.
0: نعم
9: يعني
0: دكاترة الضغط
9: دكاترة
0: لا تنسى ولا تنسى القولون كمان يا صبحي.
9: القولون يا اخوي ابو زيد يعني تعرف يا ابو زيد يا حبيبي
0: القولون بده يتفجر.
9: بدي يتفجر يا ابو زيد والله العظيم. انا شغلي وحدي اول شيء بدي اشكر الشعب الاردني العظيم اللي وقف ورا المنتخب وراح نضل واقفين ورا المنتخب. بس والله يا ابو زيد انحرقين قلوبنا واعصابنا. اليوم لازم روحنا بال3 نقاط.
0: نعم
9: اليوم لازم روحنا بال3 نقاط يا ابو زيد اليوم.
0: نعم
9: يعني انا مش عارف والله العظيم ماني عارف يا ابو زيد شو اللي صار معانا. المدرب جمال نعم. كل احترام وتقدير اللي وصلنا لكاس العالم نعم وبنرفع له القبعات نعم بس اليوم تكتيكه ما كانش صحيح يا ابو زيد.
0: نعم
9: يعني اليوم لازم احنا فزنا على الجزائر 2-1 النتيجة لازم معكوسة هاي مش علينا لازم صح. تكون إلنا النتيجة هاي يا أبو زيد.
0: آه والله يا ريت.
9: الشباب والله يعني ما قصروا. نعم. بس تعبوا. ارهاق يا ابو زيد، ارهاق يا حبيبي صاب اللي
0: يعني والله لاعبي يعني منتخب حاولوا حاولوا يطلعوا بنتيجه ايجابيه
9: وقدموا،
0: بس ما حالفهم التوفيق ما حالفهم التوفيق.
9: يعني الشباب ما قصروا، الشباب ما قصروا، بس المفروض انه الكابتن العظيم جمال السلامي انه تكتك وغير وبدل وريح لاعبين ودخل لاعبين، مفروض لعبه مدربين هاي صارت. انت تقدمت بالشوط الاول خلاص بضل وبجيب عزز الهدف، وكان فرصة عندنا واكثر من فرصة نعزز، رحنا نطلع منها. والله حرام يا ابو زيد.
0: روق روق يا اخوي صبحي، روق روق روق روق.
9: والله اندبحنا روك يعني روك. زي ما تفضل الشباب
0: خذ لك، خذ لك بيبي اسبرين ولا وروق وسلام.
9: والله انو بيبي والله بتاخذ مضيع مضيع يا ابو زيد هسه تاخذ مضيع. والله اندبحنا
0: والله يدنك صادق. يعني ايش صراحه سبت بدنا، لكن الحمد لله فخورين فخورين بالشباب. ان شاء الله ان شاء الله معوضه.

0: عليه والزيادة وأكثر، وهي أول مشاركة لنا والحمد لله بنعوضها بالجيات، وهارد لك للعيبة وهارد لك لكل الجمهور، وإن شاء الله بنعوضها المرة الجاية بإذن الله.
1: الشباب ما قصروا، بس هي فرقت بس لياقة بدنية وأمور تكتيكية بسيطة، بس الشوط الأول والله ما قصروا. ويزيد أبو ليلى مسامحينك بمباراة النمسا، بدعت بهاي المباراة، الله يعطيكم ألف عافية، ما قصرتوا الشباب.
2: أداهم كثير ممتاز وأبدع الشباب، بس كل شيء نصيب الحمد لله، معهم على الخسارة قبل الفوز
3: 100%. الخسارة قبل الفوز
4: لله رب العالمين، والله كانوا لعيب مناح والله، بس الحمد لله الحظ ما حلفهم، الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله القادمة
5: خفوش يا منتخب، إحنا معكو وكل الدعم إلكو.
6: منتخب ما قصروا الشباب، الله يعطيهم ألف عافية. بس في تعليق بسيط على موسى التعمري، يعني لولا الأنانية اللي موجودة فيهم ولا كان يعني المنتخب له نصيب كبير بالفوز، ويعطيهم ألف عافية ما قصر.
3: شكرا، شكرا لكم جميعا على هاي المشاركات. بدي أروح لأبو علي، نسمع أبو علي. هلا أخوي أبو علي.
7: السلام عليكم.
3: عليكم السلام، هلا أخوي أبو علي.
7: الله يسعد صباحك أبو زيد، ويسعد صباح،
3: صباح الورد.
7: أول نقطة أبو زيد بدك تتحملني، أنا في عندي أكمل نقطة بدي أحكيهم بس تتحملني.
3: يلا سريع لو سمحت، ما ظلش كتير معي وقت.
7: تأهلنا لكأس العالم، هذا أول إنجاز في تاريخ الكرة الأردنية
3: 100%.
7: مثابة تأهلنا لكأس العالم هذا إنجاز، إحنا وصلنا للقمة تمام. هاي أول نقطة. النقطة الثانية، إصابة يزن العماد من 7 شهور أو من 8 شهور في كأس العرب، هاي سبب من أسباب خسارتنا المباراتين. الكابتن جمال السلامي، جميع اللاعبين الأردنيين المهاجمين الأردنيين، ما وجد مهاجم يسد مكان يزن العماد، مستحيل. كان عندنا الكابتن إبراهيم صبرا، ولكن في معسكر في أمريكا انصاب وكان بإمكانه يسد مهاجم ثاني. معلش أنا بدي أذكر اسم، أنا في هاي المباريات كابتن بدنا مهاجم بنية قوية ويضغط على مدافعين الخصم. كان عندنا اللاعب بهاء فيصل، واستدعى في معسكر من المعسكرات وأبدع الكابتن بهاء فيصل. أنا ما بعرف، أنت ما عندك مهاجم أبدا، ما استدعيت أي مهاجم بعد كمان إصابة إبراهيم صبرا،
3: رغم أنه عندنا يعني مهاجمين في الدوري الأردني. صح،
7: من المهاجمين اللي بيمارس الضغط على المدافعين وبيخلي المدافعين يغلطوا أمامه وبيستغل هاي الفرصة بالبنية الجسدية اللي عنده.
3: نعم
7: تمام يا كابتن، هاي نقطة. وبالنسبة لمباراة اليوم معنا احنا الجزائر، احنا تقدمنا الشوط الاول وانبسطنا وكنا احنا المسيطرين في الشوط الاول ومشينا المباراة زي ما بدنا احنا. يا كابتن جمال السلامي، انت كابتن كبير وانت يعني على في قلوب كل الاردنيين، دخلت الشوط الثاني في خطة دفاعية، ليش انت يعني
3: في كان ملاحظات على الجهاز الفني. صح، تسلم اخوي ابو علي، بس لضيق الوقت سامحني. ابو عواد تفضل. ابو عواد
8: يعطيك العافيه اخوي.
3: هلا يا سيدي.
8: يا اخوي انا بدي اعلق بس تعليق صغير، انا شو اللي خلاني احكي واشارك، انا اللي شفته.
3: ممكن تطفي الراديو نسمعك احسن.
8: انا اللي شفته الصراحه من على الفيسبوك، يعني بصراحه صرت هسه اشوف بوستات على الفيسبوك. والله ما لها داعي. يعني موسى، يعني المباراه الاولى دقوا في يزيد وسبوا على يزيد، والله يسامح كل واحد سب على يزيد.
3: نعم.
8: المباراه هاي داقين في موسى التعمري. يا جماعه الخير، كثير لاعبين ما بينوا في مباريات مثل ميسي، ومثل يعني ميسي في مباريات كثيره قديمه ما
3: كان يعني غير ميسي فيها. لانه ميسي بين كل مباريات اللي لعبها.
8: هسه عندك موسى التعمري ما في عنده ظاهر ارتكاز زي العالم والناس اللي يبين فيه، وكان عليه رقابه شديده.
3: طبعا
8: اشوف
3: ما في لاعبين وسط وصلوا له ما كانش يلعب في مركز
8: الجمهور، بس بندور على شماعه بضبطش.
3: نعم.
8: انا والله يعني بترجاك انك انت تنوه على هاي الشغله، انه نحكي لهالعالم بس ما يدوروش على شماعة من هاللاعب المنتخب، الله يعطيهم العافية، ما قصر.
3: تسلم، كلام مهم أبو عواد، شكرا، يسعد صباحك 100%. زي ما كنا إحنا نقول في البداية أنه إحنا اليوم مع المنتخب فوز وخسارة، وأكيد لا يمكن اليوم القبول بالإساءة مهما كانت الإساءة. شكرا أخوي أبو عواد، يسعد صباحك.
8: الله يسعدك.
3: وأكيد إحنا لا نقبل بالإساءة مهما كانت الإساءة. حقك تنتقد، حقك تحلل، حقك تبدي رأيك في المباراة، لكن أكيد مش من حقك اليوم أن يعني خليني أقول أن تنتقد بعدم احترام، أو يكون في الكلام ما في أدب، أو يكون في تجريح أو إساءة. هذا كلام مش مقبول، سواء لا يزيد لا موسى كلهم.

0: حفظ الألقاب طبعا، سواء الكابتن يزيد وكابتن موسى أو أي حدا من اللاعبين أو حتى المدرب. انتقد، ابدي رأيك واحكي اللي بدك إياه لكن باحترام. الله يقويهم الشباب. مثل ما قلنا هذه هي كرة القدم. النتيجة نعم ما كانت زي ما تمنينا، أكيد هذه النتيجة لا تنقص من قيمة النشامة بقلوبنا ولا من اللي قدموه بالملعب في المباراتين. نعم خسرنا وفقدنا فرصتنا في، يعني هاي كانت بطاقتنا للتأهل للدور الثاني، فقدناها صراحة، لكن ما خسرنا فخرنا بهذا المنتخب. الشباب قدموا، حاولوا حتى آخر لحظة، ممكن ما كنا مركزين في بعض الكرات، ضيعنا بعض الفرص، لكن هذه هي النتيجة. الله يقويهم في المباريات الجاي، وإحنا معهم بالفوز والخسارة، وبالخسارة كمان منوقف معهم أكثر. شكرا لكم جميعا على اتصالاتكم وتعليقاتكم. إن شاء الله إلى الأمام، يكفي إنجاز الوصول إلى كأس العالم، وإن شاء الله معوضة في المباريات والنسخ القادمة في كأس العالم من جيل جديد إن شاء الله يصنع الفارق لتاريخ الكرة الأردنية. تقبلوا تحياتي وفريق العمل، عدي القاضي، شفاء شلول، مؤمنة معالي، أنس عربد، عبد الله الجعفري، وعبد الرحمن أبو رياش، ومني محدثكم ليث جبور. نلتقي غدا إن شاء الله في موعدنا المعتاد، نعود إلى الساعة 7:30 صباحا. إلى اللقاء.
1: صوت حياة مع ليث الجبور.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال

0: نشرة الأخبار من حياة فم. السلام عليكم، والبداية بالعناوين. النشامى يخسرون مباراتهم الثانية في كأس العالم أمام الجزائر. وزير الخارجية يؤكد أن احترام سيادة الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها أساس العلاقات مع إيران. اختتام المحادثات الفنية بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، من المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. خسر منتخب النشامى مواجهته الثانية في كأس العالم أمام منتخب الجزائر الذي تقدم بهدفين مقابل هدف واحد للأردن، وحافظ منتخب النشامى على تقدمه بهدف دون مقابل في شوط المباراة الأول قبل أن يستعيد منتخب الجزائر المباراة في الشوط الثاني ليسجل هدفين متتاليين. وكان تقدم منتخب النشامى على منتخب الجزائر بهدف أول في الدقيقة 36 من عمر المباراة سجله لاعب المنتخب نزار الرشدان، فيما سجل منتخب الجزائر هدف التعادل في الدقيقة 68 من عمر المباراة، وسجل هدف التقدم في الدقيقة 82 وكلاهما من ركلتي زاوية. هذا وتابع جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد مباراة المنتخب الأردني لكرة القدم أمام منتخب الجزائر في ثاني مباريات النشامى ضمن بطولة كأس العالم 2026 في ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو، وأقيمت المباراة على استاد سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة وسط حضور جماهيري أردني لافت في المدرجات ومتابعة واسعة من الجماهير داخل المملكة التي توافدت منذ ساعات الفجر إلى مواقع العرض الجماهيري في مختلف المحافظات لمؤازرة المنتخب الوطني. قال حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم يزيد أبو ليلى إن نصيبنا اليوم الخسارة أمام المنتخب الجزائري، مؤكدا أن منتخب النشامى قدم بداية جيدة في أولى مبارياته في كأس العالم أمام المنتخب النمساوي. وأضاف في تصريحات صحفية بعد انتهاء المباراة أمام الجزائر أن المنتخب يعاني من الكرات الثابتة، مشيرا إلى أنهم حاولوا تصحيح هذه المشكلة إلا أن الحظ لم يكن إلى جانبنا في المباراة أمام الجزائر. وبين أن المنتخب الجزائري سجل هدف أو هدفين من الكرات الثابتة، وهي نقطة يعاني منها المنتخب الأردني رغم العمل على معالجتها. قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن الدول العربية أكدت دعم مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وضرورة نجاح المفاوضات التي انطلقت، مثمنا الجهود التي بذلتها باكستان وتركيا وقطر ومصر والسعودية للوصول إليها. وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عبد اللطيف الزياني والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عقب انتهاء أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 65 بعد 100 في عمان. أضاف أن الحديث خلال الاجتماعات ركز على الوقوف خلف الجهود الرامية إلى إنجاح المفاوضات والتوصل إلى حل شامل يعالج أسباب التوتر السابقة بما يضمن أمن الدول العربية وسيادتها وعدم التدخل في شؤونها. هذا وأكد الصفدي أن الدول العربية لم تكن طرفا في الحرب ولم ترغب في اندلاعها، مشيرا إلى أنها كانت وما تزال تريد علاقات طيبة مع إيران، إلا أن الوصول إلى هذه العلاقات يتطلب معالجة أسباب التوتر السابقة وفي مقدمتها التدخل في شؤون الدول العربية. وشدد الصفدي على أن ما تريده الدول العربية هو وقف التدخلات واحترام سيادة الدول العربية والعمل وفق الأسس التي تضمن احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. أكدت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاتحاد الأوروبي يواصل تعميق علاقاته مع الأردن في أعقاب القمة الأردنية الأوروبية التي عقدت العام الحالي وإطلاق الحوار الأمني والدفاعي بين الجانبين. وفي منشور عبر حسابها على منصة إنستغرام عقب وصولها إلى الأردن، قالت كالاس إن الأردن يعد من أقرب شركاء أوروبا وأكثرهم موثوقية في منطقة الشرق الأوسط. وأضافت أنها بحثت مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات. وإلى فلسطين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 9 فلسطينيين في مناطق متفرقة من بيت لحم. وللمزيد معنا مراسل حياة اف ام من القدس المحتلة محمد سمري. محمد، بعد تحية، ما الجديد؟
1: نعم محمد، لدى السادة المستمعين، واصلت قوات الاحتلال خلال ساعات الليلة الماضية وفجر هذا اليوم اقتحام عدة مدن وبلدات وقرى فلسطينية في الضفة الغربية. أثرت هذه الحملة عن اعتقال أكثر من 20 فلسطينيا. تركزت الحملة كما تفضلت في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية. منذ الساعة 4 حتى اليوم قوات كبيرة أيضا اقتحمت مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة وأغلقت الشارع الرئيسي وشرعت بعمليات هدم زواجهات محلات تجارية ومصادرة عدد من المركبات. أيضا خلال ساعات الليل هاجموا مستوطنون فريق برقة في الشرق من مدينة رام الله وقاموا بتحطيم مركبتين خلال هذا الاقتحام. أخيرا نحو 100 مستوطن اقتحموا منزل الأقصى من الصباح هذا اليوم وفق حماية مشددة إسرائيلية. خلال هذا الاقتحام قام المستوطنون بأداء صلوات تلمودية تحديدا أمام البائكة الغربية للمسجد الأقصى. كل هذه الاقتحامات تتم وسط مضايقات كبيرة على دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى وأداء الصلوات فيه.
0: شكرا لك مراسل حياة اف ام من القدس المحتلة محمد سمرين. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في تلة أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن عددا من جنود الاحتلال برفقة دبابتين توغلوا في التلة. وكانت قوة للاحتلال توغلت أمس الاثنين في قرية العارضة بريف درعا الغربي. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 74 من خلال توغلات في الجنوب السوري واعتداءات متكررة على المدنيين بما يشمل المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف. أصدرت القيادة السياسية في الكيان الإسرائيلي قيودا على تحرك جيش الاحتلال جنوب لبنان في خطوة قد تعكس ضغوطا أمريكية لدفع تل أبيب إلى الالتزام ببنود مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها مع إيران لإنهاء الحرب والتمهيد لمفاوضات تخص الملفات الخلافية. وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن القيادة السياسية أصدرت بالفعل لائحة تتضمن حدود تحرك الجيش في جنوب لبنان وتنص على حرية العمل ضمن الخط الأصفر لغرض صد التهديدات المباشرة مع حظر العمليات في المناطق البعيدة في بيروت وصور. أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي اختتام المحادثات الفنية مع الولايات المتحدة في إطار المفاوضات الدائرة في سويسرا بواسطة قطرية وباكستانية لإنهاء الحرب وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية إرنا عبر تطبيق تيليجرام أن نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي ورئيس الفريق التفاوضي الفني الإيراني أعلن اختتام المحادثات بين الدول الأربع والتوصل إلى اتفاق بشأن إطار المفاوضات المستقبلية. هذا وأعلن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أن طهران ستتولى إدارة مضيق هرمز وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم. وقال قاليباف أيضا إن مضيق هرمز لن يعود أبدا إلى ظروف ما قبل الحرب وستديره الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما يتماشى مع القانون الدولي وفق ما ذكرت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية. اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين عددا من الحلفاء الأوروبيين بالفشل في دعم الولايات المتحدة خلال حربها على إيران، وذلك قبيل زيارة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتا لواشنطن. وبدأ ترامب وكأنه يشكك في التزامات الولايات المتحدة الأمنية المستقبلية تجاه أوروبا، قائلا إن واشنطن أنفقت مبالغ طائلة على مدى سنوات للمساهمة في حماية القارة، غير أن حلفاء رئيسيين لم يقفوا إلى جانبها عندما طلبت منهم الدعم. اعتبرت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة دلسي رودريغيز أن إطاحة الولايات المتحدة بنيكولاس مادورو وضعت فنزويلا على المسار الصحيح. وتولت رودريغيز التي شغلت سابقا منصب نائبة الرئيس السلطة بعد اعتقال مادورو على يد قوات أمريكية خاصة خلال عملية عسكرية في كاراكاس في كانون الثاني. ومنذ ذلك الحين أعادت رودريغيز فتح البلاد أمام الاستثمارات الخاصة والمصالح الأجنبية في ظل رقابة مشددة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبهذا نصل إلى ختام نشرة الأخبار دائما. للمزيد تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: اسم له تاريخ. في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-44-43.
4: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.
5: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبنائكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 079-99-364-1.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23
3: خرب

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: اف ام الكلمة الطيبة. بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مدارس آيلا العالمية،
0: حديقة المملكة التفاعلية،
1: مدارس تزكية.
0: بيت حواء

على كفوف المدينة. يسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفا شلول، ومن الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن الإشراف العام دكتور فريد سرسك. ويا هلا ورحب فيكم.

هلا ويا ريحة فيكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا، من الشمال للجنوب عبر جميع تردداتنا، أو عم بتشاهدونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر حياة تي في. يعني اليوم صح تأخرنا عليكم، لكن في جعبتنا الكثير والكثير من المواضيع العديدة والمميزة. يعني أكيد اليوم المود أو المزاج مش ضابط بعد المباراة اللي صبحنا فيها، مباراة على الريق أنا بسميها. الحمد لله رب العالمين على كل شيء، نتمنى للنشامة الأفضل، ما قصروا، عملوا اللي بيقدروا عليه، ويعني الاعتراضات إنها مش هاي اللي بيقدروا عليها، بيقدروا أحسن من هيك، فالله يقويهم والله يعطيهم العافية، وإن شاء الله يقدموا لنا الأفضل والأفضل في الأيام القادمة. هاي تجربتنا الأولى في كأس العالم، وأكيد بإذن الله مش آخر تجربة، وإحنا معاكم، معاكم بالخسارة قبل الفوز، يعني إحنا معاكم بكل وقت. المحبة ما بتكون فقط لما تفرحونا، حتى بالأوقات اللي إحنا حزينين وإنتوا حزينين فيها احنا معاكم باذن الله تعالى. نصبح على الكومنتات كونه الوقت يداهمنا لضيق الوقت، بعتذر انس، يعني اليوم ما راح نسمعكم اناشيد انس، سامحونا، دائما بعرف في حماس على الاناشيد يكون فيها بيعملنا اياها انس، لكن اليوم بدنا نلحق يا دوب نقرا الكومنتات. ميساء غنام، يسعد صباحك وكل اوقاتك. مأمون ميناوي، يسعد صباحك. ام ابراهيم تقول لي يسعد لي صباحك حبيبتي رند الغاليه، يا صباح الورد والياسمين يا ام ابراهيم. ميساء بتقول حظ اوفر لنا شام، ان شاء الله خيرها بغيرها ولا علو خير، ان شاء الله يا حبيبتنا يا ميساء. مي البلبيسي، يسعد صباحك وكل اوقاتك. مراد احمد، يا صباح الورد والياسمين، الله يرضى عليكم ويرضيكم، يا هلا ويا رحب فيكم ويسعد كل اوقاتكم يا ربي.

عمر أبو زيتون بيقول لنا ما بنخسر شي لو حكينا كلمة حلوة، لو علقنا تعليق إيجابي، ما بنخسر لو فرحنا شخص في الحياة، لو طلعنا شخص من جو الاكتئاب والحزن، ما بنخسر لو حكينا لحدا لابس حلو اليوم أو طالع شكلك حلو وضحكتك حلوة. جبر الخواطر حلو يا جماعة، والله كلامك صحيح، وهذا الإشي اللي كنت بحكي فيه عنه أخ عمر. اليوم من الصبح وإحنا مواضيع سلبية سلبية سلبية سلبية، الناس زعلانين وأكيد وأنا من الناس الزعلانين، إحنا كلنا متضايقين، مع إنه إحنا لا نفقه شيء في الكرة، في عالم الكرة، وبنشجع فقط لأن الكل بيشجع، خصوصاً إحنا السيدات، يعني نكون صريحين وواضحين. لكن التعليقات السلبية، الأشياء اللي بتمس الناس شخصياً، هاي مؤذية. يعني حتى أنا كمستمع كمتلقي أو حدا عم يقرأ الكومنتات، والله إنها سيئة جد، مؤذية نفسياً. فخلص الكلمة طالعة وطالعة، لما نطلع الكلمة الحلوة ونجبر خواطر الناس، زي ما إحنا زعلانين ترى هم زعلانين، زي ما إحنا حزنانين على الخسارة أيضاً المنتخب فريق النشامة برضو حزينين، هم فكرة ما مش بيوم وليلة طلعوا وصلوا كأس العالم، تعبوا تدربوا تعبوا على حالهم اشتغلوا لحتى وصلوا لهاي المرحلة، فهم بالنسبة لهم تعبهم ما جاب الثمار أو ما أتي الثمار زي ما هم بدهم، فنخف على بعض شوي. هاجر بتقول لي يا رب صباحات مبشرة لنا ولكم أختنا وجميع صديقات بيت حواء، يسعد صباحك يا هاجر يا حبيبتنا جميلة، بتقول يسعدك وصباحكم محبة محبة رسول الله، يسعد صباحك يا جميلة. مي بتقولنا حظ أوفر للنشامة مش نهاية العالم الخسارة 100% يا مي، أتفق معاكي. أم إبراهيم بتقولنا لعله خير، بإذن الله لعله خير. كريم بحكي لنا يسعد صباحكم بكل خير وسعادة من مصر لبلد الثاني الأردن، الله يجعل صباحكم رزق ودوام الصحة والعافية عليكم أجمعين بيت حواء. يا هلا ويا رحب بربعنا وأهلنا في مصر أم الدنيا.

0: صباحك وكل أوقاتك يسعد صباحكم جميعا. مشوار بيت حواء بدأ معكم، وإن شاء الله اليوم رح نحكي عن موضوع جدا مهم بإذن الله تعالى، لكن بعد موجز الأخبار مع الزميل محمد رياض. خليكم معنا، تكة وراجعين.
1: الحادية عشرة ظهرا بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. المنتخب الوطني كرة القدم ينهي مواجهته أمام نظيره الجزائري بخسارة بنتيجة 2-1 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة في كأس العالم. حارس المنتخب الوطني يزيد أبو ليلى يقول: نعتذر للجمهور ولم نكن محظوظين أمام الجزائر. وزير الخارجية أيمن الصفدي يقول إن احترام سيادة الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها أساس العلاقات مع إيران. جيش والاحتلال الإسرائيلي يقول إنه سيواصل تحييد التهديدات والبقاء في المنطقة الأمنية جنوبية لبنان. نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي يعلن اختتام المحادثات الفنية مع الولايات المتحدة في إطار المفاوضات الدائرة في سويسرا. كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف يعلن أن طهران ستتولى إدارة مضيق هرمز وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية. انتهى الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مدارس آيلا العالمية،
0: حديقة المملكة التفاعلية،
1: مدارس تزكية،

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: سادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك. بانتظاركم.
4: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0374-74-24.
5: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
6: الصورة ماجيك واستمتع بصورتها.
5: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
6: ماجيك عمزاجي وعن مضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون، اسرح بالكون متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
5: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
7: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
8: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم،
2: مدارس آيلا العالمية،
1: حديقة المملكة التفاعلية،
3: مدارس تزكية،

يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة FM في برنامج بيت حواء. يعني اليوم كله متكركب، مش بس أوقات برنامج بيت حواء، حتى اليوم كامل الناس اللي ما بتصحى بكير صحيت وصحبت حالها وتحضر المباريات، سواء بأماكن معينة بالبيت، الأطفال صحيوا، الأهالي صحيوا، فالكل اليوم كان صاحي. فاليوم نبلش بدردشتنا بإذن الله تعالى بعد 11، أنتم متعودين عليها قبل، لكن اليوم بدنا نحكي شو تعليقكم على الردود أو ردود الانتقادات المسيئة بدل النقد البناء. شو بتحكوا لهم؟ بتتبعوا معهم ولا لا؟ أكيد بنستقبل آراءكم ومشاركاتكم عبر تعليقات البرنامج أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020 516-2060-516-4020 516-5020.

هاجر بتقولنا النشامة عملوا جهودهم وما قصروا، الخير والفوز قادم لهم بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى يا هاجر، اللهم آمين. مي بتقولنا الدنيا صبح ويسعد صباحكم جميعا وكل أوقاتكم، يسعد صباحك يا رنود الأمر، يا صباح الورد والياسمين يا مي. بتقولنا لعله خير وكل الخير في كل شيء من الله، لكن اللي مش خير الرسائل السلبية والكلمات الجارحة لكثير من الناس لمجرد التعليق. بكفي تعليقات على كل شيء. والله يا مي انتي نفس شعوري، بجوز احنا لانه بعاد عن المشهد، يعني مش بعاد عن المباريات، لانه احنا مش كتير منتابع، احنا بنشوف اللمة هينا، اللمين التمينا معهم مع العيلة وحضرنا، فبجوز الناس عن جد اخذت الموضوع شخصي بالنسبة لإلها. منى يسعد صباحك وكل اوقاتك، بتقولنا صباح الخيرات والبركات، النشامة ما زالوا اقوياء والقادم افضل، تحية بالورد والزهور والعطر المنثور. يا هلا ويا رحب يا منى، يا هلا بيكي.

سحر بتقول لنا بك أصبحنا يا كريم، أصبحنا وأصبح الملك لله. الله يسعد صباحكم يا صباح الفل والياسمين. منال يا صباح الورد والفل والياسمين، الله يرضى عليك ويرضيكي. أنوار بتقول لنا صباح الخير والإشراقة والإشراقة لكل مستمعي ومتابعي برنامج بيت حواء. صباح يحمل في طياته الأمل والبدايات الجميلة، مع كل خيط من نور الشمس نلتقي بكم لنرسم معا لحظات دافئة مليئة بالحياة والتفاؤل. وصباح خاص لمذيعتنا المتألقة رنودة التي تزين أثيرنا بحضورها الراقي وكلماتها العذبة، فتجعل من كل حلقة مساحة من القرب والصدق والجمال. رند ليست فقط صوتا يسمع، بل إحساس يعاش وروح تلهم كل من يتابعها. يا الله، الله يجبر بخاطرك يا أنوار، عن جد شكرا لك يا حبيبتي، تسلمين يا رب.

0: لك تكون.
1: سحر حمدان بتقول لنا حظ أوفر لنا شام، عملتوا اللي عليكم وما قصرتوا، رفعتوا راسنا بدخولكم لبطولة كأس العالم، وإن شاء الله القادم أجمل بإذن الله. مش نهاية العالم الخسارة، والكلام الجارح والتعليقات ليس لها أثر سلبي عليكم إن شاء الله. أيوة يا سحر، هاي المعنوية، هاي الروح الحلوة والإيجابية يلي بدنا إياها. فاطمة يسعد صباحك وكل أوقاتك. فاطمة أبو غليون بتقول لنا صباح الورد وراحة القلب، جعل الله يومكم فرحا ورزقا وبركة. أنوار بتحكي لنا، دقيقة نطلع الكومنت اللي فوق، مبارك لإخواننا الجزائريين الفوز والنشامة، هارد لك لهم وإن شاء الله القادم أفضل، أبطال النشامة ما قصروا وإحنا معهم قلبا وقالبا 100%. يا أنوار يسعد صباحك يا شريفة. ميساء شو بتقول؟ والله الناس من القهر بيصيروا يعلقوا أشكال وألوان، وبالآخر مو نهاية العالم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والله روحك حلوة يا ميساء، ما شاء الله تبارك الرحمن، 100% كلامك. شريفة طباخ يسعد صباحك وكل أوقاتك. هاجر بتقولنا صح الواحد بزعل على الخسارة، بس الانتقاد السلبي بيأثر عليهم حرام، فعلا ممكن يأثر عليهم على معنوياتهم ويأثر علينا إحنا نفسيا دائما، لأنه إحنا بنحبهم، هم بيمثلونا زي ما بيحكوا، هم بيمثلوا الشعب الأردني في محفل دولي جدا كبير ما شاء الله تبارك الرحمن. فتخيلوا إنه يشوفوا إنهم هم إنه إحنا محبطين منهم، قدر رح يأثر عليهم هذا الكلام. أم يوسف الغالي يسعد صباحك وكل أوقاتك يا حبيبتنا. أم أحمد بتقول لي يسعد صباحك يا أحلى نشمية أصيلة، يا صباح الورد والياسمين يا أم أحمد. بتقول لنا شريفة بإذن الله القادم أفضل، فعلا النقد السلبي والله بيهبط المعنويات، ارفعوا معنويات بعضكم البعض، كل له أجر وثواب وطاقة إيجابية بإذن الله تعالى. وبتحكي لنا شريفة حمى الله الأردن قيادة وجيشا وشعبا، اللهم أمين. وأم أحمد بتقولنا عادي تخسر، الرياضة مربح وخسارة، بكفينا دخلنا الحياة من أوسع أبوابها. الله، جمهور إذاعة حياة FM وبيت حواء بقمة ألقه وإيجابيته، ويا هلا ويا رحب فيكم.

0: مشاركة عبر الهاتف الأخ عمر. يا هلا ورحب، كيف الحال؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مرحبا. يا هلا يا هلا، كيف الحال؟
1: الحمد لله رب العالمين، الله يعطيك العافية.
0: يعافي قلبك.
1: بنقول أولا نحن مع الوطن ومع المنتخب بالفوز وبالخسارة والخسارة قبل الفوز.
0: نعم صحيح، حبنا لإلهم مش مشروط يا أخ عمر، مش مشروط بس تفرحونا من حبكم، لا طبعا احنا بنحبهم دائما وأبدا.
1: بالضبط، يعني أنا بقول دائما يعني الرياضة فيها فوز وخسارة، مش معقول تفوز دائما. وقدر الله ما شاء فعل، يعني احنا أدينا العيال، لكن صحيح هو كان في شوية أخطاء من مثلا خلينا نقول المدرب وبعض اللاعبين، لكن أنا وفي له نقطة معينة هنا.
0: نعم.
1: نقطة مهمة، وجزء مديته فيها بوست اللي هي جبر الخواطر بالكلمة، يعني عدم مؤاخذة، يعني الانتقاد مطلوب، تنتقدني أنا، بنتقد رن، بنتقد نفسي، بنتقد أي واحد على أدائه مش على شخص.
0: صح صح بالضبط.
1: أما أسيء للمسبات والشتم، لا والله ما بصير.
0: لا والله،
1: لأنه اللاعب هذا زينا زي بشر، عنده أهل، عنده زوجة، عنده أم، عنده بنت، عنده ابن.
0: نعم.
1: عنده أقارب.
0: نعم.
1: هو نفسيته. أنا ليش أتعرض له؟ ليش أغلط عليه أصب عليه؟ أنا بدي أنتقد حتى أحفزه يقدم أحسن في المباراة القادمة.
0: أو الله.
1: يعني أنا مثلا الأخت رند مثلا، نضرب لأختك مثال، قدمت برنامج مثلا ما عجبنيش مثلا، أو كان في لها أسلوب غير جيد بهذا.
0: نعم.
1: بنتقدها حتى بالبرنامج القادم تكون حافظ إلى تقدم أحسن.
0: هو هذا النقد البناء، أنت بتنتقد أسلوب عشان يعني عشان تحسني وتطوري، مش عشان أكسر مجدي فيك، هذا اللي بدنا إياه.
1: نعم. ما بنزل فيه يمين وشمال وفوق وتحت، يصير يعني إخوان والله دينا برفض هذا.
0: صح صح، وهذا إشي يكون جدا مؤذي. صح،
1: إحنا أعراضنا وصينا كما توصل للأعراض والله ما بصير.
0: لا والله ما بيصير. صح الكلام، صح، لازم يكون فعلا روح رياضية.
1: يعني سامحون على الإطالة وسامحون على الكلام اللي حكيت، لأنه والله قرأت بعض التعليقات مسيئة جداً.
0: صح يعني. صح، هي من الصبح كانت سلبية للأسف هي التي تسود. أي نعم كلنا زعلانين على موضوع الخسارة، لكن ما بيصير هذا، ما بيبرر التصرفات غير المنطقية اللي شفناها. شكرا جزيلا أخ عمر، الله يرضى عليك ويرضيك يا رب. أشكرك. أنوار بتقولنا الصبح نانيت تتواصلت معي بتحكي لي اللي أزواجهم أردنية وإحنا جزائريات شو نعمل؟ قلت لها أنت بتجيبي له كنافة إذا فزتوا، والعكس صحيح. يعني اليوم نانيت عندها كنافة، سواء هي الجزائر فازت أو الأردن فازت، فعليك الكنافة يا نانيت.

مكملين معكم بحلقتنا اليوم بإذن الله تعالى لنحكي عن موضوع الكلاب الضالة والحيوانات التي لا ملجأ لها إن شاء الله، لكن بعد الفاصل خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مدارس آيلا العالمية،
4: حديقة المملكة التفاعلية،
5: مدارس تزكية،

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.

0: جوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
2: تعبان؟

0: للمفروشات
1: مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002 مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: كارمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
2: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.
3: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

تصل ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل جمعية الفرقان الخيرية
1: دريم هوم
2: مدارس آيلا العالمية
3: حديقة المملكة التفاعلية
4: مدارس تزكية

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي ذات حياة في أم في برنامج بيت حواء. مشكلة الكلاب الضالة، يعني اليوم من هو المخطئ؟ من هو الوحش للطرف الآخر؟ الإنسان للكلب أم الكلب للإنسان؟ وغيرها من الحيوانات يلي تنأذى وهي لا حول لها ولا قوة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع في استديوهات إذاعة حياة إف إم دكتورة ريم زياد، مؤسسة ملجأ للحيوانات. أهلا وسهلا فيك دكتورة، يسعد صباحك.
1: أهلا فيك، صباح الخير.
0: صباح الورد، كيف الأمور؟ طمنين عنك.
1: الحمد لله.
0: كيف الملجأ والأمور بالملجأ؟
1: معاناتي زي معاناة كتير من الملاجئ أكيد، لأنه ما في تعاون من الجهات المسؤولة، ما في تعاون من بعض الناس، إحنا أقلية للأسف وكلنا عم نعاني، فمشكلة أكيد عم نلاقي تحديات كبيرة
0: للأسف الشديد. لكن اليوم الملجأ هو موجود فيه عدد كبير من الحيوانات، الكلاب الضالة، موجود أنواع حيوانات مختلفة أيضا.
1: مزبوط.
0: فأحكي لنا أكثر عن هذا الملجأ ومين الحيوانات الموجودة فيه.
1: الملجأ إحنا كنا مجموعة وأسسنا هذه الجمعية وفتحنا هذا الملجأ، وكنت أتوقع أنه يعني أنا الفيل تبعي مختلف تماما عن موضوع الحيوانات، ولكن هي مسؤوليتنا جميعا رحمة وإنسانية. إحنا توقعت أنه الملجأ يكون فيه بس حالات خاصة، لكن اللي تفاجأت فيه انه لا، احنا الحيوانات كلها بتعاني للاسف يعني ببلدنا، انه عم بتعاني من قسوة الانسان، السم، القتل، يوميا حالات تعذيب، حالات شنق، اطفال بيمارسوا ممارسات غير طبيعية ما لها علاقة بالطفولة، شنق قطط، شنق جراوي صغار، اخذ كتن، تشريحة بالسكين. فللاسف انه صار حالات كثيرة، وبالتالي صار عندنا عدد كبير جدا، عندنا كلاب وعندنا قطط وعندنا يعني هلا بدي احكي حمير، بدي اشوف الكومنتس شو بدهم يحكوا علي. الحمار اللي بيستخدمه الانسان بشغله برزقه، لما بتعب او بيصير له شيء بيقتله بطريقه ما فيها نوع من الانسانيه، حرق بحرقوه حرق يعني. فعندنا هذه الحيوانات موجوده
0: للاسف الشديد.
1: للاسف الشديد
0: يعني. بس شوفي، وصل لكم انتوا، انت عم تحكي حضرتك بتقول لك اخي رند بين موضوع الحيوانات والكلاب الضاله والبسس وجميع الحيوانات والحشرات، يعني كتير بكون حابه اطلع اتمشى الصبح بدري او بالليل، بس للاسف خوف الزايد بتكاسل وبضل قاعد بالبيت. صفى انه في ناس فعليا اساسا بتخاف، عن جد بتخاف، يعني هذا الموضوع فوبيا. يعني ميساء بتقول لك انا ما بطلع برا البيت من ورا هذا الموضوع. فعليا المناطق المأهوله اليوم يلي فيها عمارات، يلي فيها ناس عايشين، مش مناطق فاضيه، فيها مجموعات من الكلاب الضالة اللي ممكن تهاجمهم، وإحنا بطبعنا كإنسان أكيد حنخاف. فما هو الحل اليوم؟ لا يؤذيهم ولا يؤذونا.
1: بالضبط. هلأ إحنا للأسف تربينا على أساس إنه الكلب بعضك وبهجم عليك والكلب مسعور، مش عارفين الناس يعني كلب مسعور. فهي بتطلع خايفة لأنها ما تعلمنا ثقافة كيفية التعامل مع الحيوانات. يعني الحيوان هو عبارة عن ردة فعل للإنسان، تأذي بأذيك، بترحمه بيصير صديقك. أوفى مخلوق على وجه الأرض للإنسان هو الكلب، يعني إذا طعمته مرتين رح يصير صديقة. بس إحنا المفروض يكون في عنا يعني برامج توعية كيف التعامل مع الكلاب، كونه الجهات المسؤولة مش عم تسمح لنا إحنا كشلاتر إنه نقويهم عنا، فلازم يخلقوا حل بديل. صحيح. إنه توعية الناس كيف تتعامل مع كلب إذا شفته بالطريق، يعني أنا إذا مشيت جنب كلب ما بيأذيني، أنا بيأذي غيري، لأنه هو أنا تعاملت معه بطريقة صح. يعني ما خفت منه هي لأنها بتخاف، ولكن لو جربت مرة طعمي تحط له أكل أو كذا هو بدي يصير يحميها، هو حماية لها حقيقة.
0: يعني شوفي، هذا في حال أنه كان عندنا الثقافة والتقبل الداخلي. بالآخر في ناس عندها خوف، يعني ما بتقدري أنه حتى لو رفعت الوعي عندك أنا رح أضل خايفة، أنا ما رح أقدر أقدم الطعام. وممكن شخص من المنطقة، من الحي اللي عايشين فيه، يقدم الطعام للكلاب والكلاب كلها تتجمع عنده، فبالتالي أنت بتأذي غيرك، بتأذي الناس التانية اللي عم بتخاف منه، خصوصا اللي بيكون عندهم 10 و12، يعني لما يجي 10 و12 كلب مرة واحدة هذا عدد مخيف، عرفتي؟ فأنا بتخيل أنه نحتاج إلى حل جذري فعليا ما ينأذى أي شخص. اللي بيحب يحسن للكلاب يستطيع الإحسان لإلهم، واللي بيخاف منهم ما ينأذى. عرفتي كيف؟ هاي هذا احنا المعضله اللي فيها.
1: الحل التعقيم والمطاعيم، وزي ما حكينا برامج التوعيه، انه انا كيف اتعامل مع كلب منطقتي، عمره ما كان اللي بيطعمي الكلب او بيعطف عليه عم باذي ناس ثانيين، بالعكس هو عم بيحمي الناس الثانيين. الكلب حمايه للمنطقه، لان انت يعني بتقدري تقولي انا ما في حرامي ممكن يكون خطر اكثر من الكلب، ممكن يكون في لص خطر، ليه انا ما استخدم الكلاب كحراسه؟ ليه انا ما اعمل تعقيم وتطعيم وانزل اقول كيف تتعاملوا مع الكلاب هدول؟ هدول يكونوا حراسه بدل ما يكونوا لا انا اخاف منهم.
0: طب واليوم الملجا هو مش فقط للكلاب الضاله، حكينا في حيوانات مختلفه وبرضه لهم حالات مختلفه. يعني لسه امبارح عم بتفرجيني حاله الكلب اللي وصلكم الجرو صغير، هو صح
1: قطعوا له ايده.
0: طيب لا ليش؟
1: هدول اطفال، المفروض ان الاطفال براءه، ما يكون في عندهم تقبل لانه يشوفوا هذا المنظر. اخذوا البابي من عند امه، قطعوا له ايديه وتركوه بالشارع. والشكوى اللي وصلتنا انه هاي مو اول مره هم بيمارسوا هذا التصرف على قطط وعلى كلاب. طب يعني هذه هي ما في قانون. احنا اليوم اذا انا قطعت شجره رح أتعاقب، إذا أنا عملت مخالفة سير رح أتعاقب، أما إذا أنا قتلت حيوان لا أعاقب. هيك الطبيعي يعني.
0: هل هو فعليا لا يوجد قانون لحماية الحيوان؟
1: لا يوجد قانون لحماية الحيوان للأسف. للأسف امبارح انتشر فيديو على قنوات انترناشونال، يعني الكلب نايم طرف الشارع لا أذى ولا قرب على حدا، إجا واحد دعسه وهو نايم. إيش هذا التصرف يفسر هيك؟ صح، كل الأديان حرمت قتل الحيوانات. مفتي المملكة سماحة الدكتور أحمد الحسنات ليه ما بنسمع له؟ حرم قتل الحيوانات، حرم السم اللي بعض البلديات للأسف بتوزعه على الناس وتقولهم اقتلوا فيه. ما في مشكلة، اقتلوا، اقتلوا قطط، اقتلوا. يعني مشكلتنا مشكلة كبيرة، لازم تعاون بين الجهات المسؤولة، بين الأطباء البيطريين وبين الناشطين. ليه تكون المسؤولية علينا إحنا لحالنا؟
0: يعني أنا ما بقدر أفتي أو أحكي بسبب ليش ما الجهات المسؤولة قامت بتقديم هذا الدعم، بس أقرأ لك الكومنت. بتقول لهاجر: أنا بعاني في منطقتي من الكلاب رغم أنها منطقة سكنية، صراحة لما أشوفهم برجع البيت كتير خوف منهم، كمان بكون هكلانهم لما بدي أطلع أي مشوار. هو هذا الخوف اللي أنا عم بحكي لك عنه دكتورة. اليوم الخوف يعني صار معيق للحياة اليومية، حتى اللي بيطلعوا على صلاة الفجر بكير مثلا، واللي بيطلعوا على المدارس بكير إلا ما يخافوا من هاي الحالات. فلكن الخوف ما بدنا نخليه هو اللي يكون سيد الموقف، بدنا نعرف نتعامل مع هاي المواقف. فما هي الحلول المقترحة اليوم كنشطاء في هذا المجال، حماية الحيوان أو إنشاء ملاجئ للحيوانات، وبالتالي عم يعني بتحافظ عليهم وبتحموهم
1: بالزبط.
0: فما هي التوصيات، ما هي الحلول؟
1: رح أرجع أقول إحنا لما تسافر أنت على تركيا ليه بتقدر تمشي بالشوارع وبين الكلاب ما بتخافي؟ ليه تقدري أنت بإسطنبول؟ أكيد نزلتي مرة وشفتي كيف الكلاب بالشوارع، خفتي منهم؟
0: أنا شخصيا ما بخاف من الحيوانات، عشان تكون ما بحب الحيوانات يعني شخصيا ما عندي مشاكل.
1: بننزل على أماكن تانية منلاقي ما منخاف إحنا منهم، منلاقي بالعكس يعني إنه الناس تتعامل معهم برحمة وإنسانية. هلأ هي أنا ما رح أقولها لا تخافي منهم، لأنه إحنا يعني إحنا تربينا على أساس إنه الكلب رح يجوم عليك، رح يعضك، رح يعمل، رح يسوي، الكلب نجس، هذا كله هذا مش مزبوط. رح أرجع أقول الجهات المسؤولة هي المسؤولة عن هذا الموضوع. إنشاء ملاجئ المفروض تكون خلص هذه المنطقة سكنية، إحنا هو عم نزحف بالسكن نحو مناطقهم. باي ذا واي هلا إحنا إنشاء ملاجئ، ولكن لازم يكون في تعاون من الجهات المسؤولة. زي إحنا هاي ملجأ، هاي إحنا أخذين كلاب من مناطق سكنية وحطينهم عنا، منعقمهم ومنطعمهم، وين تعاون الجهات المسؤولة معنا؟ لا بالعكس هم بتحدونا.
0: طب بتقدموا طلبات لحتى يعني
1: منقدم طلبات، ولكن للأسف ما في أي تعاون ولا أي رد. يعني عفوا أنا على الكلمة اللي رح أقولها، إحنا اليوم عم نعاني أنا ومجموعة من زميلاتي كمان اللي اشتغلوا بعملية الإنقاذ وككلاب وقطط وقطط منازل. اليوم إحنا وصلنا لطريق مسدود. هلأ اليوم إذا أنا ما في ملجأ آلاف الحيوانات اللي بالملجأ وين راح تكون؟ راح ترجع المناطق السكنية.
0: نعم
1: أنا
0: صحيح.
1: لا ألام اللي بلام الجهات المسؤولة،
0: بس يعني لما تحكي رن بدنا دعم. يعني دكتورة اليوم أنتوا بدكم دعم، ما هي طبيعة الدعم اللي أنت
1: يعطونا بحاجها؟ أرض
0: أرض
1: يعطونا أرض وإحنا إحنا بنشتغل عليها.
0: يعني مقصود مساحات، مساحات
1: يعطونا 20 دونم ويشوفوا كيف إحنا رح نتعامل مع هالمشكلة ولا رح توصل شكوى من إنسان. يأمنوا لنا الأكل من الملاحم، من يأمنونا الأكل، أكل مجاني ممكن يكون. موظفين موظفين من البلدية يأمنونا إياهم، وإحنا رح نشرف على الموضوع. هينا إحنا بدنا نتعاون معهم، بس يتعاونوا معنا كمان.
0: صحيح، إيد واحدة ما بتزقف لحالها دكتورة، نكون صريحين.
1: مزبوط، بس إحنا إيدنا لحالها عم بتزقف، رح نوصل لمرحلة إنه إيدنا حتنقطع، مش هنقدر.
0: بعد الشر عن
1: قلوبكم. مش هنقدر، وما بنقدر كمان إحنا ندير ظهرنا ونقول أنا ما إلي علاقة، لأنه مو هيك إحنا تعلمنا، مو هاي حضارة أي بلد بتقيميها من خلال تعامله مع الأضعف منه.
0: صحيح.
1: والأضعف
0: صحيح.
1: هو الحيوان. نعم. إحنا في قطط منزلية عم تنرمى، لازم للأسف. يكون في حد كمان لهذا الموضوع. تجارة الحيوانات اليوم، الواحد بيجيب قطة صغيرة بس تكبر برميها بالشارع، وين بتيجي؟ بتيجي عنا. إحنا عنا حالات عمى وحالات شلل وحالات خاصة، وقطط بيوت وكلاب بيوت ما بتعرف تعيش بالشارع. شو هالتسيب؟ شو هالاستهتار؟ شو هاد يعني؟ شو ما بعرف شو بدي أحكي.
0: هذا بيرجع أتوقع إلى واقعة الوعي. يعني اليوم أنا بربي بس عندي بالبيت، هي متعودة علي بالبيت، ما بتقدر على عيشة الشوارع، فحرام إني أنا
1: حرام.
0: لازم يكون عندي وعي. بس نقرأ الكومنتات دكتورة. منى بتقولنا ولكن نحن نقصد الكلاب الضالة، يجب جمعها وتعليمهم لأنها أصبحت مؤذية، بدها حملة قوية جدا، وهذا اللي بنحكي فيه، بدها حملة قوية جدا، بدنا جميع الأطراف إنها تتعاون. شريفة بتقول والله فعلا في أولاد مؤذيين على القطط والكلاب، طبعا القتل أذى خاص للقطط. بتقولنا أم يوسف هاي كلاب ضالة، دقيقة بس نقرأ الكومنت لأنه طلع الكومنت لفوق. هاي كلاب ضالة بتخوف والله، لما يروح الأولاد على المدرسة بيكونوا خايفين، وعلى صلاة الفجر بيكون على باب العمارة 12 كلب، والله هذا حرام، لازم تشوفوا إلهم حل. أطفال عم بيطلعوا لقوا 12 كلب على باب العمارة، يعني هذا مخيف.
1: إحنا عم نتعاون مع الناس وعم نقول نفس الحل، ملاجئ في المناطق هذه. شوفي بكل منطقة لازم على الأقل يكون في كلب، كلبين، قطة، قطتين. في توازن بيئي لازم يكون موجود
0: يعني،
1: ولكن إنشاء الملاجئ، برجع بقول ملاجئ، فبدنا ناس يساعدونا بإنشاء الملاجئ والإشراف عليها، رجال أعمال، الإنفلونسر اللي بيطلعوا بيحكوا عن قضايا عامة بالبلد، ييجوا يتفرجوا على الأماكن هذه ويحكوا عنها. قضية الحيوان، بالآخر شريكنا على الأرض، ربنا خلقه، مو إحنا أوجدناه، ربنا اللي خلقه، بدنا نعرف نتعامل معه بطريقة صحيحة.
0: طبعا 100%. بتقول كمان أم يوسف كانت مرة في السيارة وهجم عليهم 7 كلاب وهم بالسيارة. يعني تخيلي كمية الرعب اللي بتكون فيها عن جد والله.
1: هم ما بيكونوا عم بهجموا ليأذوا، هم بيفكروا انه هذا الشخص بده يأذيني، فرد فعل هم، زائد انه هن تخزنت في راسهم انه انا هذا الانسان بيأذيني. هو بالاخير ما بيفهم، احنا اللي بنفهم. احنا مش مطلوب من الكلب انه نعلمه انه ما تأذي وما تعمل مسؤول، الانسان لازم كيف يتعامل معه، ما عنده عقل.
0: يعني هلا احكي لك شغله، انا يعني بدي احط حالي مكان المواطن، لو تعرضت لهيك موقف بحياتي
1: تمشي عادي ولا حيقربوا عليها؟
0: هلا طبيعي، لأن المنطقة أصلا كلها فيها كلاب، فأنا مضطرة إني أتعايش مع الكلاب الموجودين بالمنطقة.
1: هيك أنت متعايشة معهم، كيف؟
0: لأنه أنا طبيعتي بتقبل، في غيري ما بتقبل.
1: لا بس أنت تدربتي على كيف تتقبليهم، ما هو أنت أقول لك هو واقع.
0: لقينا حل فجأة نتعامل معه.
1: بدك الصراحة، هلا هو واقع موجود ولا مش موجود؟ أنا بدي أتعامل معه. هو مشكلة ولا مش مشكلة؟ مشكلة زي أي مشكلة، مشكلة. لازم الجهات المسؤولة تعمل وعي كيف تتعاملوا معهم، لازم الجهات المسؤولة تعمل عمليات تعقيم وعمليات تطعيم وتحط تاج وتقولهم كيف تتعاملوا مع هذه الكلاب.
0: نعم نعم، حتى أنوار بتقول بمنطقة ماركة في منطقة معينة ذكرتها في كتير كلاب، وأخيرا بأكدوا على كلامك يجب تأمين مكان للكلاب أفضل.
1: بالزبط.
0: هي هذا الحل، لا نأذيهم ولا يؤذونا.
1: بالزبط.
0: ونعيش حياتنا متوائمين للي بيخافوا واللي ما بيخافوا.
1: بالزبط.
0: بإذن الله تعالى. دكتورة يعني بصراحة أنت ضوتين لمنطق يعني مكان وفكرة جدا مهمة. بس خلينا أقرأ عن عبد عبيد بيحكي، ما تنسوا الطفل يحيى بمنطقة سكنية بيلعب أمام بيته، هجم عليه كلب وتوفى الله رحمة الله عليه. أي حادثة موجودة وصارت، رحمة الله عليه والله يصبر أهله. ففعلا هذا الإشي اللي إحنا بيخوفنا كبشر، هاي الحالات اللي مخيفة بالنسبة لإلنا، عرفتي كيف؟ هجم الكلب وبالتالي توفى، هشم وتهشيم بهديك الفترة.
1: هلا بيكون هو ضحية، ضحية لإنسان زيه. هذا الكلب بيكون تأذى من طفل أو انضرب بحجر من إنسان، فبالتالي تخزن عنده إنه هذا الإنسان مضر إلي، فدفع ثمن ضحية طفل ما له علاقة. ما إحنا هيك المشكلة، إحنا الكلب عبارة عن ردة فعل.
0: صح
1: رح ارجع اقول الكلب عباره عن رده فعل. لازم نامن ملاجئ زي احنا مثلا احنا فاتحين ملجا, طب تعالوا ادعمونا, ما هينا عم ناخذ من الكلاب صح. من المناطق السكنيه وعم نساعدكم, طب تعالوا ساعدونا, هينا عم نحل مشكله صح. الكلاب الضاله
0: 100%. شكرا جزيلا دكتوره ريم, وان شاء الله يا رب يكون هذا الصوت المسموع يعني لحتى ننقذ الكائنات الحيه التي لا حول لها ولا قوه باذن الله تعالى. شكرا دكتوره ريم زياد.
1: شكرا حبيبتي.
0: الله يسعدك, الله يسمعنا الاخبار الطيبه.
1: شكرا.
0: الله يسعدك. ما انتم مستمعين الكرام, فاصل ومكملين ان شاء الله.
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل,
2: جمعية الفرقان الخيرية,
3: دريم هوم,
2: مدارس آيلا العالمية, حديقة المملكة التفاعلية,
3: مدارس تزكية,

0: أحمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

يعني اليوم حكينا بمواضيع عديدة، اليوم دردشنا وكشفنا مواضيع فعلا بتكون ممكن تكون مرهقة لإلنا، سواء الانتقادات السلبية الموجودة أو حتى مشكلة الكلاب الضالة، هي فقط رفع وعي. أما لهون أعزائنا المستمعين فنوصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. كنت معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء جلول، ومن الهندسة الإذاعية أنس حربد، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، والشرف العام دكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم، في أمان الله.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مدارس آيلا العالمية،
0: حديقة المملكة التفاعلية،
1: مدارس تزكية.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وبعد. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. أسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا بالآيات ويشرح صدورنا للآيات حتى تتنور منا البصائر والعقول، والمجتمع كله يصبح منيرا بهذا القرآن، متآخيا بهذا القرآن، متواصلا بهذا القرآن. مع الآية السابعة بعد المئتين نفتتح الحديث. ومن الناس، يا سلام، القرآن بيعرض علينا عينات ونماذج من المجتمع. كان بيتكلم في الآية السابقة عن ما سميته من المدسوس فينا، واللي عم بيقوم بدور خطير جدا مثل فيروسات الكورونا، قتل للمجتمع وتفتيت للحمته وتوهين لقوته وعزيمته. ويقسم انه انا والله ما اردت الا الاصلاح، انا بدي وطني وعزيزا. يا راجل، لا تبيعنا مراجل. الايه 207 تقول ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. النقيض من السابقين. سبحان ربي، المجتمع في عينات، يصلح المجتمع بمثل هذه العينه ويفسد المجتمع بمثل تلك العينه. احبابنا، نحرس مجتمعنا من ان يندس فينا مندسون يخرمون تع المخدرات، تع القمار، تع الفواحش، تع الدعار، وغير ان الخلاصه مليانه جواسيس ولا غيره. مثل هؤلاء سوس بياكل المجتمع. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ولاحظ كيف رسمت كلمة مرضات، هي بالتاء المربوطة لكنها رسمت بالتاء المفتوحة عشان يقول لك مرضات الله على ساعتها مفتوحة. مرضات الله أضافها إلى الله عز وجل لتكتسب عظمة من عظمة من أضيفت إليه، الله سبحانه. والله رؤوف بالعباد، الرؤوف الرحمة الشديدة، رؤوف رأفة ورحمة، رؤوف بالعباد مطلق العباد، لكن طبعا العباد اللي هم ملتزمين بمنهج الله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. سلمين مع الصهاينة مثلا؟ لا يا أبويا، ادخلوا في السلم كافة، السلم الاجتماعي، لأنه المجتمعات مثل ما قلنا أحيانا بيكون فيها حرب صامتة، عداوات وعصابات، إجرام وغيره، ومزورين ومتوحشين وفتوع دعارة والخلاصة. إذن يعني ينبغي أن نكون حذرين منها. ادخلوا في السلم كافة، السلم الاجتماعي، بمعنى الكل إنسان في المجتمع آمن مطمئن على بيته، على عرضه، على عقل أبنائه، لا يفسده المفسدون. يعني احنا نتذكر لما كان الشيوعيين منتشرين في شراييننا، منبثون في دواخلنا، والله كانوا يقولون ماركس أحسن من بكملش. يا الله، ادخلوا في السلم كافة، السلم الاجتماعي كافة، بمعنى يكون مجتمعكم مجتمع الأمن والأمان حقيقة مدعاء، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان بيعمل ايه؟ بروج كل المنكرات، دعارة وفواحش. يعني لاحظ السينما كان دورها في العالم العربي من 100 سنة إلى الآن، تخريبي، دور تدميري. إخواننا، الحذر الحذر، نحرس مجتمعنا، نحرس أمتنا، نحرس أجيالنا، نحرس أولادنا بناتنا من مثل هذه الميكروبات والفيروسات الخطيرة جدا التي تأكل الأخلاق والقيم والذمم. على كل حال، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يعني لما يطلعوا النساء في الأفلام شبه عاريات، ليه؟ من أجل أن يجرؤوا بنات المجتمع، نساء المجتمع، أخواتنا، أمهاتنا على مثل هذا. مغنيات ومغنين ورأس، كل هذا إخواننا وأخواتنا، تدمير للمجتمع. ينبغي أن نحرس مجتمعنا من هذه الآفات. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه عدو إنه لكم عدو مبين. شوف، قدم لكم لأهميتها، إنه لكم عدو مبين، واضح العداوة، مكشوف العداوة، مش مستتر ولا متخبي. مع الآية 9 بعد 200 لنا لقاء بإذن الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. سمو ولي العهد يوجه رسالة دعم وتقدير إلى لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم النشامة عقب مباراتهم أمام المنتخب الجزائري في كأس العالم. مديرية الأمن العام تعلن وفاة شخص وإصابة 8 آخرين خلال تدافع للجمهور داخل الساحة الهاشمية. مدرب المنتخب الوطني جمال السلامي يقول إنه فخور بما قدمه اللاعبون وإن قلة الخبرة والتجربة حرمتنا من نتائج أفضل. حارس المنتخب الوطني يزيد أبو ليلى يقول نعتذر للجمهور ولم نكن محظوظين أمام الجزائر. وزير الخارجية أيمن الصفدي يقول أن احترام سيادة الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها أساس العلاقات مع إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول أنه سيواصل تحييد التهديدات والبقاء في المنطقة الأمنية جنوبية لبنان. كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف يعلن أن طهران ستتولى إدارة مضيق هرمز وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية. انتهى الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

الحمد لله نحمده. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، الإسلام كما تعلمون دين الفطرة، أي أن كل تعاليمه الكبرى والتفصيلية تنطبق تماماً مع فطرة النفس الإنسانية. فالإنسان حينما يستقيم على أمر الله يجد نفسه، يمتلئ قلبه راحة لا توفرها له كل متع الحياة الدنيا. ابن آدم: أطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. فالإسلام أيها الإخوة دين الفطرة، يحرص في تعاليمه على صحة الجسد وطهر النفس، ويوازن بين المادة والروح والحاجات والقيم، ويهدف إلى إصلاح الدنيا وإصلاح الآخرة. دين متوازن، دين وسطي، دين يغطي كل حركات الإنسان، دين يشمل كل نشاطات الإنسان، يشمل جسده ويشمل نفسه ويشمل دينه ويشمل دنياه ويشمل آخرته، يشمل حاجاته الأساسية، يشمل قيمه الإنسانية. أيها الإخوة، إن لم يكن الذي سأقوله كائن ينبغي أن يكون. المؤمن إنسان متميز جدا، يرى ما لا يراه الآخرون، يشعر بما لا يشعرون، يتمتع بوعي عميق وإدراك دقيق، له قلب كبير وعزم متين وإرادة صلبة، هدفه أكبر من حاجاته ورسالته أسمى من رغباته، يملك نفسه ولا تملكه، يقود هواه ولا ينقاد له، تحكمه القيم ويحتكم إليها من دون أن يسخرها أو يسخر منها، سما حتى اشرأبت إليه الأعناق، وصفى حتى مالت إليه القلوب. أيها الإخوة، هذه الشخصية الفذة التي تجمع بين رجاحة العقل وسمو النفس، هل يعقل أن تكون هذه الشخصية الفذة مركبة في جسد عليل سقيم؟ كلا، أقصد بالجسد العليل السقيم إذا كان بسبب من تقصير الإنسان، أما إذا كان بسبب من قضاء الله وقدره فصاحبه معذور. أيها الإخوة، إن صحة الجسد مرتكز لسلامة النفس وسموها، منطلق لصحة العقل وتفوقه، فالله سبحانه وتعالى جعل صحة الجسد وقوته ورجاحة العقل واستنارته علة الاصطفاء، فقال تعالى متحدثاً عن طالوت: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. إذن قوة الجسد، صحة الجسد، علة الاصطفاء فيما ورد في القرآن الكريم. أيها الإخوة، قالت: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. ومن القوة قوة الجسد، لذلك أيها الأخ المؤمن الكريم، صحتك ليست ملكك، بل ليست ملك أسرتك، إنها ملك المسلمين، وجسدك أداة عملك الصالح، فإذا أهملت رعايته، أهملت سلامته، أهملت قوته، انقطع عملك. الآجال لا تتغير ولا تتبدل، ولكن بين أن تمضي هذا العمر الذي سمح الله لك به أن يمضي عليلاً أو نشيطاً. أيها الإخوة الكرام، بل النبي عليه الصلاة والسلام جعل صحة الجسد ثلث الدنيا، قال: من أصبح معافاً في جسده آمناً في سربه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. صحة الجسد وأمن الإيمان وطعام يقيم أودك، من ملك هذه الأشياء الثلاث
ما فاته من الدنيا شيء. الإمام علي كرم الله وجهه جعل الصحة دون الهدى وفوق الكفاية، وكأنه سلسل نعم الله العظمى بالهداية أولاً، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، ثم بالصحة ثانيا، ثم بالكفاية ثالثا. وقد تحدثت عن غنى البطر، وعن الغنى الذي دعا النبي عليه الصلاة والسلام لمن أحبه أن يكون غنيا، بمعنى أن يكون مكتفيا. اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافا. وقد تحدثت مرة عن فقر الكسل، وعن فقر القدر، وعن فقر الإنفاق. فقر الكسل مذموم، وفقر القدر معذور، وفقر الإنفاق محمود. ماذا أبقيت يا أبا بكر؟ قال الله ورسوله. أيها الإخوة الكرام، سمعت نبأ مزعجا، أن بلدا إسلاميا في شمال إفريقيا 600,000 إنسان مصاب بالإيدز، شعب أشل. نسب المدخنين في بلاد المسلمين مرتفعة جداً، بل إن أعلى نسبة في العالم في بلاد مصر المدخنون. نحطم صحتنا ونقوض دعائمنا ونقوي أعداءنا، وصحتنا أساس تماسكنا. أيها الإخوة الكرام، الحديث عن الصحة، ولكن الحديث عنها يطول، سأتناول جانبين فقط من جوانب الصحة، في جانب طبيعي وفي جانب وقائي، أو في جانب طبيعي وفي جانب نفسي، والجانب الوقائي والعلاجي إلى خطبة أخرى إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، شخصية المسلم مرتكزة على العطاء لا على الأخذ، مرتكزة على بذل الجهد لا على استهلاك الجهد، مرتكزة على العمل لا على الأمل، مرتكزة على الإيثار لا على الأثرة، مرتكزة على التضحية لا على الحرص، مرتكزة على إنكار الذات لا على تأكيدها. إذن بذل الجهد في حد ذاته صحة. أنبأني أحد الإخوة الأطباء الكرام أن الحد الأدنى الأدنى الأدنى من الرياضة أن تخدم نفسك في البيت، أن تتحرك، أن تذهب وأن تعود. الحد الأدنى، لا بد من حركة، لا بد من بذل الجهد. ولأحد الأطباء 4 نصائح لا تقدر بثمن. قال: كل كل شيء، لأن كل شيء خلقه الله عز وجل هو فيما يبدو لك غذاء، لكنه في حقيقته دواء. فقد قرأت عن أن خلايا الدماغ محتاجة حاجة ماسة إلى بعض أنواع الغذاء، ولا يوجد إلا في هذا الغذاء. كل كل شيء، ثم كل باعتدال، ثم ابذل جهدا، ثم وحد. إن وحدت لا تصاب بما يسمى بالشدة النفسية. فما كان وضع أسلافنا الصالحين؟ كانت حياتهم خشنة، كانت حياتهم فيها بذل جهد كبير، ولكن نفوسهم كانت مرتاحة بمعرفة ربهم وبالاستسلام له وبالتوحيد. فحالة أجدادنا جهد عضلي وراحة نفسية، حالة الناس اليوم كسل عضلي، كل شيء متوفر، لا تتحرك إطلاقاً، من المركبة إلى المكتب إلى البيت إلى المصعد. حتى الجهد البسيط ينبغي أن تستغني عنه بحركة آلية، حتى رفع البلور في المركبة يجب أن يكون أوتوماتيك. فهذا الكسل العضلي مع الشدة النفسية، مع القهر، مع الخوف، مع القلق، مع الحسد، وراء أكثر أمراض البشر، كسل عضلي وشدة نفسية. أما أجدادنا، راحة نفسية وجهد عضلي. أيها الإخوة الكرام، في بعض مؤتمرات طب القلب اتفق المؤتمرون على أن صحة القلب في بذل الجهد وراحة النفس،
وأن طبيعة هذا العصر كما قلت قبل قليل تقتضي الكسل العضلي والتوتر النفسي، وهما وراء تفاقم أمراض القلب في معظم البلدان المتقدمة. أيها الإخوة الكرام، أرأيتم إلى مثل صارخ من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ في معركة بدر أصحابه يقتربون من الألف والرواحل 300، ما الحل؟ أعطى النبي وهو قمة المجتمع، قمة المجتمع دينياً ومدنياً، رئيس دولة وقائد جيش ونبي أمة، أعطى أمراً قال كل 3 على راحلة، أما هو قال وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة، غير معقول. قائد الجيش، زعيم الأمة، فركب النبي عليه الصلاة والسلام وسار صاحباه معه. فلما جاء دوره في المشي توسلا أن يبقى راكبا، فقال ما أنتما بأقوى مني على السير، قوي، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر، أنا أريد أجر المشي وأنا قوي أسير مثلكم. في بعض أسفاره أرادوا أن يعالجوا شاة، فقال أحدهم علي ذبحها، وقال الثاني علي سلخها، وقال الثالث علي طبخها، فقال عليه الصلاة والسلام وعلي جمع الحطب. قالوا يا رسول الله نكفيك ذلك، قال أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. طبعا بذل الجهد مروءة، بذل الجهد تواضع، بذل الجهد عمل صالح، لكنه في الوقت نفسه رياضة، لكنه في الوقت نفسه أحد أسباب صحة الجسد. أيها الإخوة الكرام، هذا من توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام. الطب الطبيعي أن تبذل جهداً، أن تتحرك، أن تمرن هذه العضلات، أن تحرك هذا الجسد، أن تمشي، أن تحمل، أن تصعد، هذا كله من الطب الطبيعي، وهو في الوقت نفسه عمل طيب، في الوقت نفسه تواضع، في الوقت نفسه مروءة، في الوقت نفسه مساواة مع الآخرين. أيها الإخوة، أما الطب النفسي، يعني سألت أحد الأطباء لماذا تصاب هذه الشرايين بالتضيق؟ فقال لي كما يلي، قال إن هذا الشريان له صنعة عجيبة، إن جذوره الداخلية زلقة بحيث لا يمكن أن يعلق شيء عليها، كما لو أنك جئت ببلاط سيراميك في حمامك. ما هو هذا السيراميك؟ يعني ثقيل إلى درجة أن شيئا لا يمكن أن يعلق عليه. هكذا جذر الشرايين، ولا سيما الشريان الإكليلي. لكن قال الأزمات النفسية والشدة النفسية والخوف والقلق والوهم والجبن، هذه تحدث ندبات في جذر الشرايين، إذا سار الدم فيها وفيه ذرات من بعض الدهون تعلق في هذه الندبات وتتراكم، وهذه مشكلة العالم الأولى. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، إن أردت أن تكون معافا فوحد، لا ترى أن في الكون إلها آخر إلا الله، إنه في السماء إله وفي الأرض إله، لا تستسلم، لا تيأس، لا تخنع، لا تتشائم، إن الشدة النفسية أبلغ في إحداث المرض من أي سبب آخر. أيها الإخوة الكرام، حتى إن بعضهم قال إن ضغط الدم المرتفع ما هو إلا ضغط الهم، ما هو إلا ضغط الهم. لذلك الإنسان حينما يقع في هوة الشرك، حينما يقع في هوة الشرك يحمل نفسه من العذابات ما لا يطاق. قال تعالى فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فالإيمان بالله خالقا ومربيا ومسيرا، وأنه في السماء إله وفي الأرض إله، وأنه إليه يرجع الأمر كله، وأنه خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وأنه يحكم لا معقب لحكمه، وأنه لا يشرك في حكمه أحدا، وأنه يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، وأنه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، وأنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك
فلا مرسل له من بعده، وأنه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأنه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا الإيمان أيها الإخوة يملأ النفس شعورا بالأمن الذي هو أثمن وأسعد ما في الحياة النفسية، يدفع عنها القلق الذي يدمرها والذي يجعل حياة الإنسان جحيما لا يطاق. دققوا في هذه الآية: أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعمة الأمن أيها الإخوة في هذه الآية خاصة بالمؤمنين، أولئك لهم الأمن. ما قال الله عز وجل أولئك الأمن لهم؟ لو أنه قال أولئك الأمن لهم ولغيرهم، أما أولئك لهم الأمن وحدهم. إن أردت أمنا، إن أردت راحة فكن مع الله، كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك. أيها الإخوة الكرام، لسان حال المؤمنين: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أنت مستسلم، تعلم علم اليقين أن أمرك بيد الله، وهو الرحيم، وهو الحكيم، وهو العليم، وهو العدل، وهو اللطيف، وما عليك إلا أن تطيعه، والأمر بعدها كله إليه، وأنه في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. وماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، إن حبسوني فحبسي خلوة، وإن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. ولو يعلم الملوك، هذا قالوا إبراهيم ابن الأدهم كان ملكا، لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. نعمة الأمن التي يتمتع بها المؤمن لا تقدر بثمن أيها الإخوة. لذلك قالوا إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. سمها إن شئت سكينة، سمها راحة، سمها رضا، سمها طمأنينة، سمها تجلي إذا شئت، سمها لطف. حياة المؤمن النفسية ينفرد بها. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: نعنش
1: جديد شنينا بالنعناع من حمودة.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي جبل الحديد 0790 38 36 8. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

0: في طاعة الله. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 98.
1: كتاب الحوالات، باب إذا أحال على ملي فليس له رد. الحديث 1069. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، ومن أتبع على ملي فليتبع. باب إن أحال دين الميت على رجل جاز. الحديث 1070. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة، فقالوا: صل عليها. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صل عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صل عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه. كتاب الكفالة. الحديث 1071. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قيل له: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال: قد حلف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. الحديث 1072. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا. فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، وقال: خذ مثليها. كتاب الوكالة. باب وكالة الشريك. الحديث 1073. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقي عتود، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به أنت. باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد. الحديث 1074. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتى، فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك أو أرسل، فأمره بأكلها. باب الوكالة في قضاء الديون. الحديث 1075. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. فقال: أعطوه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء. باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز. الحديث 1076 عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم 10 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا: فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

من صخب المدرجات ولحظات الحسم داخل المستطيل الأخضر إلى الكواليس التي تصنع العناوين. جولة يومية مع مونديال 2026. نتائج المباريات، ردود الأفعال، قراءة المواجهات المقبلة، أخبار النجوم وتحليلات وأرقام ومتابعة شاملة ترسم لكم المشهد كاملاً. كن في قلب الحدث كل يوم من خلال برنامج أصداء المونديال السادسة مساءً عبر أثير إذاعة حياة FM.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الصلة.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي. حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياتي فأم يقرأه محمد رياض. سمو ولي العهد يوجه رسالة دعم وتقدير إلى لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم النشامة عقب مباراتهم أمام المنتخب الجزائري في كأس العالم. مديرية الأمن العام تعلن وفاة شخص وإصابة 8 آخرين خلال تدافع للجمهور داخل الساحة الهاشمية. مدرب المنتخب الوطني جمال السلامي يقول إنه فخور بما قدمه اللاعبون وإن قلة الخبرة والتجربة حرمتنا من نتائج أفضل. حارس المنتخب الوطني يزيد أبو ليلى يقول نعتذر للجمهور ولم نكن محظوظين أمام الجزائر. وزير الخارجية أيمن الصفدي يقول أن احترام سيادة الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها أساس العلاقات مع إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول أنه سيواصل تحييد التهديدات والبقاء في المنطقة الأمنية جنوبية لبنان. كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف يعلن أن طهران ستتولى إدارة مضيق هرمز وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية. انتهى الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: اف ام نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06516-2060 06516-2020 06516-2020 06516-2020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا للكرم الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في البدو الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم، الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام، وعبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. فتحنا محورا حول العقل والنقل، وقلنا هذا صراع موهوم لأنه الشريعة كلها عقل، فمن الذي يخاطب بالشريعة؟ العقلاء. من الذي يفهم الشريعة؟ إنهم العقلاء. لكن هذه ثنائية يتلاعب بها بعض الناس ليتهم الإسلام بأنه نقل، يعني لا عقل له. هذا اتهام باطل. العقل الكرام وجد مع الإنسان، وجد مع الإنسان العاقل، وهكذا ميز الله تعالى الإنسان عن باقي الحيوانات، ولذلك منحه العقل، وهذا به يكون التكريم، ولقد كرمنا بني آدم يكون به التكليف، فالعقل مناط التكليف. تخيل الفقهاء وعلماء الأصول نصوا على هذه القاعدة قديما، العقل مناط التكليف، أي هو سبب التكليف. إذا زال العقل زال التكليف، وجد العقل وجد التكليف. والعقول أيها الكرام تتلوث أحيانا، اليوم في تلوث فكري في حياة الناس، في تلوث في العقل من كثرة ما نشاهد وكثرة ما نسمع وكثرة هذه المذاهب المصطرعة في وسائل التواصل. لكن تخيل معي كيف كان الناس يعيشون في بيئة محصورة، كمن كان في الجزيرة العربية، كمن كان في منطقة محصورة وما في ملوثات البيئات المجاورة. العقل يكون أنضج وأفضل وأنصع، ولذلك من حكمة الله تعالى أن الله تعالى بعث نبي الخاتم من العرب إلى العرب الذين تميزوا بالعقول السليمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما قال مثلا لخالد: كنت أرى لك عقلا أربأ به عن الشرك. معروف، إذا العقل يكرم في تلك البيئات، العقل الفطري يكون أنضج. وذلك لاحظوا القرآن والسنة خطاب عقلي بامتياز، هذا لمن عرف ولمن قرأ ولمن دقق ولمن نظر. شوف القرآن لما يتكلم مثلا عن قضايا الخلق، لما يتكلم عن قضايا المسؤوليات، قضية الجزاء، عندما يصل القرآن إلى أسباب النزاع بين الأمم، ماذا قال الله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كيف الخطاب عقلي؟ كلكم من آدم وآدم من تراب. إذا القرآن والسنة كلها عقل وكل حكمة. هذا رد عملي على من يدعي إن هذه الثنائية هي ثنائية مفتعلة. العلماء هم أهل العلم، هم العقلاء، هم الذين فهموا الأدلة الشرعية برقي. نعم، هنا طبعا في عصرنا هذه اللافتات المرفوعة اليوم، قضية إن والله العقل والنقل وقضية الحقيقة والشريعة إلى بعض اللافتات، هي بحاجة لتحرير. هل هي صحيحة ولا هي يعني مدعى؟ هذا يعني ادعاء بأن العقل يناقض النقل. وقلت قاعدة ذكرها العلماء: العقل الصريح يوافق النقل الصحيح، ما في شيء صحيح يخالف العقل، وما في شيء إنما مهمتنا أن نفهم الشريعة لا أن نحكم عليها بعقولنا القاصرة، فإننا لا نستطيع ذلك. نرحب بكم طبعا بأسرتكم، حياكم الله تعالى. كان في سؤال حول الصدقة، هل ممكن أن نقدمها من باب الشفاء؟ ممكن، وفي هذا حديث: داو مرضاكم بالصدقة. كان السؤال: هل يمكن أن نطلب من أولئك الناس أن يدعو للمريض؟ والله لا حرج، لا حرج. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسافر عمر يقول: أشركني في دعائك يا أخي، والنبي لا يحتاج إلى دعاء، لكن من باب الخير. فمن هذا الباب نعم، داووا مرضاكم بالصدقة. ولو طلبتم من الناس يعني الصغار والمرضى أنه أدعو لفلان، فإن شاء الله هذا لا حرج فيه. سؤال عن مشروعية العربون. العربون هو المبلغ الذي يقدم حجزا للشيء الذي يشترى. انا بدي احجز سياره، بدي احجز بيت، بدي اقول له خلص لا تعرض على خيري على غيري، وهذا عربون. هذه الخطوه يا كرام خطوه متقدمه، الخطوه التي سبقتها النظر والتفكير والتامل قبل اتخاذ القرار، اخذ السلعه ام لا. فاذا عزمت ودفعت جزءا، بده يكون العربون جزءا من الثمن مقدما، هي واحد. ويجب ان يضرب موعد لتسديد باقي المبلغ، قول والله بعد اسبوع ادفع لك مبلغ، فاذا لم اتي فالجزء الاول هذا يعود اليك، بصراحه ملزم بهذا. اما ان يترك الموضوع بدون تحديد خطا سيؤدي الى منازعه، لانه احتمال ان يدفع هذا المبلغ البسيط، ممكن يدفع 1000 دينار ويأخر 50000 دينار، ثم الرجل لا يعرض السلعة البيت مثلا، ثم يعود إليه طالبا العربون، وبهذا يكون قد فوت فرصة البيع لمالك الشقة. هذا لا يصح. السؤال كان عن رد العربون، هل يعاد أم لا؟ طيب، إذا تحقق ضرر لصاحب السلعة حقيقة له أن لا يرده، خاصة إذا كان متفق عليه أنه هذا جزء من الثمن مقدم، إذا لم تأتي في الموعد المحدد فهذا ضائع ولا يعود إليك، هو ملزم. الآن إذا والله صاحب السلعة لم يخسر وإمكانية عرض السلعة لا يزال قائما، فيفضل أن يعيد العربون. ويمكن أن نتوسط بقول آخر، يمكن أن يمسك العربون لحين بيع الشيء، ثم الآن إذا ما خسر الرجل العربون، وإذا خسر يأخذ على مقدار الخسارة، وإذا كان المسلمون عند شروطهم، والله أعلم. طيب دعونا مع اتصالاتكم الكريمة، بدءا مع أخينا توفيق. تفضل يا توفيق.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك
1: يا سيدي، حياك الله.
2: نشكرك أنت وضيفك الكريم.
1: الله يتقبل.
2: سيدي العزيز، أنا عندي سؤال بخصوص اللي هو الزكاة.
1: نعم.
2: أنا عندي قطعة أرض اشتريتها كانت مشاع قبل 5 سنوات بقصد التجارة، هذه قطعة الأرض.
1: طيب.
2: فطبعا هلا أنت بعد 5 سنوات ارتفع سعرها، بالنسبة للزكاة يعني حال عليها أكثر من 5 حول، هل أنه لازم أدفع زكاتها على كل حول في المبلغ العام اللي أنا ببيع فيه قطعة الأرض؟
1: هل يعني أنت لكل سنة؟ هل أنت تاجر أراضي؟
2: لا لا، مش تاجر أراضي لا. طيب. بس أنا اشتريت الأرض بقصد التجارة والبيع.
1: خلص.
2: أنا مستأجر أراضي.
1: إذا لما تبيعها تزكيها يوم بيعها، هذا أفضل ما قيل في هذا. الآن لأنك لست
2: أزكيها على،
1: تفضل
2: سيدنا الشيخ، أزكيها على المبلغ العام كاملا؟
1: ما أنا بحكي لك، لا أحكي لك شيء. هلا أنت لو كنت تاجر أراضي لازم تزكي أراضيك سنويا، أنت لست تاجر أراضي، أنت هاي إذا إذا تيسر بيعها بعناها، لما تبيعها في الوقت الذي تباع بك بعد سنوات بتزكيها يوم البيع فقط عن سنة واحدة.
2: جزاك الله خير يا شيخ.
1: وأنت يا سيدي حياك الله، أشكرك. أخي عمر تفضل سيدي. أخي عمر. طيب تمام عمر، أهلا وسهلا. زكاة الأراضي والله فيها قيل فيها الكثير، فيها مذاهب. لما نقول إخواننا مذاهب هذا لا يخيفنا، يعني أنا بين يدي كتاب هون بتكلم اسمه الإسلام المقارن أو مرونة الإسلام لعالم مغربي قديم، بتكلم حول نقطة يعني بامتياز الإسلام، قضية الاجتهاد. وبدأ باجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، ثم شرع، وهذا الاجتهاد يعطي مرونة في الإسلام، يعني الوقائع تختلف، الحياة تختلف، وذلك بس المرونة الآن لا يعني التلاعب، لا تعني التساهل. بعض الناس إذا سمعوا أنه مسألة خلاف بيفكر أن الناس تتساهل، غير صحيح. هذا من مسائل الخلاف التي ستبقى. طيب عاد إلينا عمر. عمر تفضل.
3: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام، حياكم الله.
3: شيخ عندي بس استفسار، بدي بس تفصل لنا موضوع البيع، البيع كيف بيتم؟ وانا صار معي موقف، كنا قاعدين انا تاجر في،
1: يعني البيع على البيع بدايه، خلينا نفهم قصدك، انه اجى واحد نظر الى سلعه ويريدها، صح؟ هنا ممنوع تدخلك، ما
3: ممنوع
1: تفسد
3: تدخل.
1: البيع
3: لو كنا يعني لو كان مجلس، احكي اشرح لك اللي صار. كنا في مجلس واجى شخص بده يشتري سلعه، فاخذ سعر من الشخص اللي احنا قاعدين معه، وانا قلت له ممكن الاقي لك برضو افضل.
1: خطا،
3: هذا يعتبر بيع على البيع.
1: نعم هذا خطا، انت ستفسد بيعه، هذا خطأ. الأصل عدم التدخل في هذا، لا يبيع أحدكم على بيع أخي، ما دام عرفت إنه فلان أعطاه سعر لا تتدخل، ما لك علاقة.
3: العالمين.
1: بارك الله فيك يا عمر، أشكرك. أخي محمد فضل.
4: السلام عليكم دكتورنا.
1: السلام حياك الله سيدي، أهلا وسهلا بك.
4: كيف حالك سيدي؟
1: الله يديمك ورضا عليك.
4: الله يحفظك دكتور. أنا بتفرج على يوتيوب، طلع لي مقطع للشيخ ابن عثيمين.
1: نعم.
4: يقول لا تقول سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. قال لها بدعة أو إنه مش مظبوط.
1: يعني قصده في الصلاة؟ قصده في الصلاة؟
4: في الصلاة؟
1: أنت قصده في الصلاة والتحيات ولا خارج الصلاة كذلك؟
4: في التحيات.
1: طيب ماشي يا أخي محمد، أنت شخصيا مقتنع بهذا الكلام إنه بدعة؟ واحد يقول للنبي سيدي وتاج راسي، هل هذا مبتدع؟
4: وتاج راس العالم كله. لا والله ما بدعة.
1: طبعا سامح حوله الشيخ، رجل عالم كبير، لكن يعني كلامه يعني غير صحيح بصراحة، غير صحيح.
4: والله أنا سمعتها هيك، أنا حبيت أستفسر منك.
1: ما ما ما بضر، رحمة الله عليه، والحق وحق أن يتبع. بارك الله فيك، أشكرك يا محمد، أشكرك. ليس من غيرتنا أبدا إساءة أهل العلم، ولكن من حقنا أن ننتقي ونحسن الاختيار. بداية البيع على البيع، على عكس هذا من مكارم الأخلاق، وهذا أصلا من حقوق الآخرين. لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، هذا مهم يكرم. على كل حال قضايا لازم نفصلها تفصيلا بينا بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة، عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش، 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل، بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
4: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
5: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار، اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى. شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
6: ماجيك عمزاجي وعالمضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون، اسرح بالكل متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
5: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
7: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة.
8: زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180.
7: للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

الأرمن للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات، وبدينا بشيء غير الأهمية وهو الخطاب العقلي في الكتاب والسنة. ولذلك بعض المسائل التي معنا ممكن أن نطبقها على هذا المبدأ بكل بساطة، كعمر الذي سأل عن البيع على البيع. ثم في حديث عليه السلام يقول نهى أن يبيع حاضر لباد. طيب واحد حاضر في المدينة بده يبيع لواحد بادي، قد يستغفل المشتري من البادي. طيب أليس هذا عام عقليا؟ ولا تناجشوا اللي هو اصطياد من لا يريد الشراء بس بده يرفع السعر حتى يصطاد واحد مغفل فيأخذ بسعر عالي. ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. يعني التدخل للإفساد. إذن كل هذه المظاهر الكرام أليست أمورا يقول العقل بكرهها وبغضها؟ إفساد العلاقات، إفساد الخطبة. إذن ما دام أن فلان طلب من فلان وحدد له سعر ما لك علاقة، إلا إذا خدع. الآن بعدين ندخل في باب آخر اسمه باب الدين والنصيحة. إذا علمت أن فلان والله بده يغش فلان بالسلعة بالمواصفات بالسعر، الآن هنا للإصلاح. أما إذا ضمن السعر المعقول لا يجوز تدخل. أخي محمد سأل سؤالا عن عالم كبير ابن عثيمين رحمة الله عليه، أنه يقول ما تقول اللهم صل على سيدنا محمد في الصلاة. هذا اتجاه بعض العلم، بعض أهل العلم. في اتجاهان ظهر الحقيقة في عصر النبي عليه السلام، في اتجاه المحافظة على الظاهر ظاهر النص، وفي الولوج والدخول إلى روح النص. لما قال عيسى لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، في ناس غلبوا المكان، يعني نظروا خلاص لما نصل إلى بني قريظة وبغض النظر عن الزمن لا صلاة العصر إلا إذا وصلنا بني قريظة، أخذوا بظاهر الأمر. وذلك لعل من ذهب إلى هذا عدم التسييد للنبي عليه السلام أخذوا إن والله يقولون هذا اتباع للسنة نقتصر على اللفظ. المذهب الآخر اللي الصحابة قالوا لا، أراد رسول الله الاستعجال فنزلوا في زمان العصر ولم يقصدوا المكان، هذا أخذوا بروح النص. روح النص الآن نقول تعظيم وتبجيل وتكريم الرسول عليه السلام من باب الأدب لا حرج في هذا، وأنا ميال للرأي الثاني أنه يجوز. طبعا كلاهما صحيح، لا أحد يزعم ويدعي أنه والله من قال أضاف السيادة أنه صلاته فيها خلل، على العكس هذا كما قال الإمام الشاطبي وأن تزد لربك تنزيها فلست مجهل، وهذا تنزيه للرسول وزيادة تعظيم، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. في موظف يعني عهد إليه عمل وهو بيقدم يعني كم عدد ساعات المنجزة الحقيقية، سؤاله إنه هل ممكن أزيد على اعتبار إنه صار هناك من يساعده، أو يقصد الذكاء الاصطناعي. هاي مشكلة والله، إنه صار الإنجاز العمل اللي كان ممكن ينجزه بأربع ساعات خلال ساعة صار ينجزه. الحقيقة يجب أن تكون صريحا وصادقا في هذا، كم أنجزت تقريبا أو تحديدا بدك تذكر هذا الرقم. أما من عنده الواحد يصير يزيد أرقام ما بصح، أو تعمل عملك الميداني اليدوي وخليه يأخذ الساعات المنطقية كمان. بالمناسبة ما بصح إنسان يتعاجز ويصير يمد في الزمن، هاي أمانات. كم أنجزك هذا عمل كم ساعة فعليا بدك تقدمها. طيب أحد الأخوة بيقول أنه غير مرتاح إلى بعض المعاملات مثل القرض الشخصي. والله حر أنت، إحنا لك أن تسأل أنه ما حكم القرض الشخصي اللي هو التورق. سنقول لك هو مقرر في المذهب الحنبلي، حتى ليس عند كل فقهاء المذهب الحنبلي، عند بعض فقهاء المذهب الحنبلي، وكثير من المذاهب البقية لا تأخذ به. الآن إذا تستغنيت ممتاز، لكن ليس كل الناس مثلك، ليس كل الناس يستغني، هناك من يحتاج إليه. ما دام أنه الآن دخل في بنية الاقتصاد الإسلامي وأخذت مصارف إسلامية تمارس ضمن الرقابة الشرعية فلا حرج، بعيد عن التورق المنظم المصرفي، إنما التورق الشخصي لا حرج فيه. أنت مش مرتاح، بعض الناس أصلا لا يتعامل مع أي بنك لا إسلامي ولا غيره، ممتاز. بعض الناس لا يمكن أن يأخذ شراء شيء ذمة، ممتاز. والله من استغنى أغناه الله، لكن ليس كل الناس مثلك، لأن الله تعالى يقول

0: حل الله البيع، كل أنواع البيوع، وحرم الربا إلا المحرمة. وقال الله تعالى: يا الذين آمنوا إذا تداينتم، إذا في مداينة، فما نقدر احنا نفرض مذهبك على كل الناس. احنا بالنسبة لنا يجوز، أنت الآن لك الخير، غير مرتاح ابتعد. أخي أحمد تفضل سيدي، تفضل يا أحمد. طيب إذا أحمد معنا أهلا وسهلا. طيب كان هنا في سؤال حول نصاب الزكاة، استمع إلى رجل عالم ذكر لي اسمه ويؤكد أن نصاب الزكاة الفضة، والله هذا قول قوي هذا أيامنا، لأن الحقيقة الواقع اختلف كما قلت لك من مرونة الفقه الإسلامي، أنه يتحرك مع الواقع لا بتلاعب، لا ضمن مناهج مقررة في علم الفقه يعرفها أهل الاقتصاد. لما يكون الذهب والفضة كان بنفس الدرجة والمرتبة وبنفس القيمة، يعني 20 دينار ذهبي يساوي 200 درهم فضي، الآن اختلف، هذا فارق كبير بينهما. طيب عاد إلينا أحمد. أحمد تفضل.
1: السلام عليكم دكتور.
0: عليكم السلام، حياك الله، تفضل سيدي.
1: دكتور أنا إمام مسجد بس في حديث مش عارفه مش فاهمه، يعني
0: وهو
1: بعد إذنك اللي وبعد الفجر كان قبل أن يثني رجله، شو المقصود فيها؟
0: ذكرني الحديث بس انت اللي كان يقرا آية الكرسي، قصدك
1: آية الكرسي ولا ذكر لا اله الا الله وحده ولا شريك له،
0: يعني يبقى على جلسته الاخيره بعد ما سلم
1: اللي الافتراش.
0: نعم نعم، يعني كما هو، خلينا نقول اما الافتراش واما الثاني، فالمقصود انه لم يغير جلسته، ولكن هذا اخي احمد للقادر على هذا. بعض الناس اللي عنده مرض وكبر في السن قد لا يستطيع ذلك فيؤذيه، فلا يحرم، هذا للقادر على البقاء يبقى مكانه حتى يؤدي الذكر الوارد.
1: الذكر له 10 مرات لا اله الا الله
0: صحيح.
1: ولا شريك له.
0: لكن ليس كل الناس يقدر، احيانا الانسان بيصيب عنده شلل في رجله بده يحرك رجله، فهذا لا يحرم الاجر.
1: انا اقصد انه انا امام مسجد الان هسه، انا اظل قبل ما اخلص الذكر
0: نعم
1: بعدين ألف باتجاه المصلين ولا
0: لا؟ لا هذا انت بالنسبه لك، لا هذا بالنسبه للمصلين، النبي عليه السلام كان ينفتل عن يمينه وعن شماله، وكان مثل الجالس على الرضف اللي الحجاره المحماه، كان لا يطيل حتى لا يشق على الناس يحبسهم. اما انت بالنسبه لك انفتل على اليمين وضلك جالس الجلسه، واجه
1: نعم.
0: الناس هكذا فعل النبي عليه السلام.
1: بارك الله.
0: أشكرك يا سيد، أشكرك. في قضايا كرام في الأحاديث النبوية بدأ فهم النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك أنه قبل أن يثني رجل، المقصود أن يبقى على جلسته التي سلم عليه من صلاته إذا كان يستطيع ذلك. أما والله في ناس ما بيستطيعوا، عنده مشاكل في الجلوس، عنده مشاكل في ثني الأقدام، هذا معفو عنه ولا شيء على ذلك. إذا نصاب الفضة الحقيقة يعني مسألة قوية، لأنه نصاب الذهب اليوم حسب 85 غرام ذهب بدها توصل قريبة من 9000، تزيد بتنقص بصراحة. أما الفضة 1000 دينار، الآن أيهما أفضل، أن أوسع شريحة أهل الزكاة ولا لا، وأن أكثر المخرجين للزكاة، هذا أولى وأفضل. طيب تفضل يا أبو عبادة.
2: السلام عليكم.
0: السلام عليكم الله
2: شيخ. في معروف حديث أنه إن من قرأ قل هو الله أحد 3 مرات كأنما قرأ ختم القرآن.
0: نعم.
2: طب هل يعني بيقرأ قل هو الله 3 مرات له نفس الأجر اللي بيقرأ القرآن كامل قراءة كاملة يعني؟
0: طيب يعني قصدك هل هذا بده يزهدنا بتلاوة القرآن كامل؟ شو رأيك؟ يعني هل
2: طب أنا إذا قرأت قل هو الله 3 مرات بيعطيني نفس الأجر، ليش أقرأ القرآن كله ما أقرأ قل هو الله 3 مرات؟
0: إذا فهمت أنت التزهيد في القراءة صح؟ وهذا هذا كلام
2: يعني
0: غير صحيح، ما
2: يعني
0: قصده
2: يعني
0: عليه
2: هيك
0: السلام.
2: هيك بصير بختم القرآن أسرع وباخذ أجر أكثر.
0: صحيح. طب أسألك، من مر على القرآن كاملا أليس أفضل؟
2: إذا نفس الأجر
0: لا
2: ليش بقرأ قل هو الله 3 مرات؟
0: طيب بإذن الله تعالى، تكرم سيدي تكرم.
2: أنا مش مقتنع بالفكرة.
0: لا هذا كلام قطعا غير صحيح، قطعا غير صحيح.
2: أنا مش مقتنع بالفكرة، بس بدي أعرف كيف أشرحها للناس اللي بتحكي إنه
0: طيب.
2: ليش أقرأ كامل بقرأ قل هو 3 مرات وخلاص.
0: طيب بارك الله فيك سيدي، أشكرك. قضية غاية في الأهمية، كما قلت لكم أؤكد إنه الحديث نووي بدا فاهم. أخي طاهر.
3: السلام عليكم.
0: السلام عليكم الله، تفضل سيدي.
3: دكتورنا الحبيب الله يطول
0: يديمك
3: علمك
0: ويرضى
3: ويبارك
0: عليك
3: فيك
0: اكرمك الله
3: ويحفظك يا الله.
0: تفضل سيدي تفضل.
3: دكتورنا الحبيب انا في مرحله بنى، لما وصلنا عند تاسيس المرحاض والبلدات العربيه الصناعية لا توجهها للقبلة لا تخليها يعني معقول في منها
0: حاجه دكتور؟ هلا انت المصلحه الهندسيه الايسر انها تكون متوجهه باتجاه القبله؟
3: والله ما خطرت على بالنا بالمره
0: يعني. لا العكس لازم تخطر بالك، اذا كان بالامكان ان تشرق وان تغرب وان تبتعد عن الجنوب بكون افضل، اما داخل المبنى يجوز. الافضل انها ما تكون، ولكن لو كانت ما في حرج، لانه بالمجموع الادله يظهر انه اتجاه القبله ممنوع إذا كنت في فضاء بس، أما داخل المباني لا حرج.
3: جائز يعني لا حرج في بيت.
0: لا حرج، ولكن الأفضل تكون عكس، مش عكس اتجاه القبلة، شرق أو غرب. بارك الله فيك سيدي. أشكرك. طيب هاي قضية هامة وكرام، دليلها فعله عليه الصلاة والسلام، قوله وفعله. إنه هو الذي قال اجتنبوا تكون باتجاه القبلة. ابن عمر يقول رأيت النبي سام يقول باتجاه القبلة داخل البيوت. إذا داخل البيوت ما في مشكلة، مع أفضلية حرفها. وإذا اللي الله وفقه بده يبني بيت يستطيع ذلك إذا كان الهندس تقبل ذلك. المسألة الأولى يكرم قضية الفاتحة أو الإخلاص. هل الإخلاص من قرأها 3 مرات كمن ختم القرآن؟ لا طبعا، هو يأخذ الثواب قطعا، وتعدل أي في الثواب والعظم، لكن قطعا أن ختم القرآن أعظم أجرا. وإذا كان هذا الحديث، وذلك في شيء في علم البلاغة يسمى لازم الفائدة. ما هو لازم الفائدة من أنه من قرأ الإخلاص تعدل 3 القرآن؟ الحفاظ عليها وكثرة قراءتها، ولا تعني الزهد في غيرها أبدا. يعني خذوا حديث مثلا، هل يأذي النبي بالزنا؟ مستحيل. لأن يزني أحدكم في 7 أبيات خير له من أن يزني في حليلة جاره. ما المقصود يا رسول الله؟ عظم حرمة الجارة بس، وليس موضوع في الزنا. ذلك موضوع لا يقال فيه إن والله في إباحة ودرجات. نفس الكلام، المقصود هنا إثبات أهمية سورة الإخلاص، وليس التزهيد في قراءة ختم القرآن أبدا. على عكس الأحاديث، لما سئل عيسى ما أفضل الأعمال قال الحال للمرتحل. يعني كلما ختم ختمة شرع في أخرى. إذا أرجو أن نفهم الأحاديث النبوية الكرام حتى لا نضرب يعني النصوص بعضها ببعض. أعيدكم بالله من ذلك، ولكن هذا من باب التوكيد. إذا الأخذ بنصاب الفضة الحقيقة أنفع للفقير وأعظم أجرا لصاحب المال. أحد أخوة تكلم عن عقد الزواج، إنه هل يمكن أن يتم العقد بدون قبض المهر؟ طيب مسألة بسيطة سنكون معها إن شاء الله، ولكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-44-43.
2: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكى.

0: اسم له تاريخ. كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.
1: حياتك أغلى، شعار نرفعه معا، لأن مجتمعنا يستحق، ولأن شبابنا هم بستان الأمل وصناع الغد، ولأننا نؤمن أن الوعي هو الخطوة الأولى لحماية كل من نحب. تطلق إذاعة وتلفزيون حياة حملتها التوعوية الشاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك يوم الخميس 25 من حزيران إن شاء الله. الحملة راح تكون منذ ساعات الصباح الأولى وعبر جميع برامجنا. نفتح معكم هذه المساحة التوعوية بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبراء وأصحاب التجارب من المتعافين، ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم لنتشارك المعرفة ونعزز سبل الوقاية في مجتمعنا. شاركونا، تابعونا، وكونوا معنا خطوة بخطوة في هذه الحملة، لأن الأردن أغلى وحياتك أغلى وحياة من تحب دائما هي الأغلى.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياة فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال جبهة. دعوني الكرام أعلق على قضية سورة الإخلاص 3 مرات. أرأيتم إلى الصحابة رضي الله عنهم كيف فهموا هذه النصوص لما سمعوا أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؟ هل زهدهم هذا الأجر والثواب في أن يتلوا كتاب الله؟ أبدا. إذن هم فهموا بمقتضى عقولهم وفهم مقتضى البيان النبوي أن المقصود إثبات أفضلية سورة الإخلاص وليس نزع الأفضلية عن ختم القرآن، وهذا كما قلت لكم في علم البلاغة يسمى لازم الخبر أو فائدة الخبر. إحنا نجيب خبر ما غايته إبراز أهمية سورة الإخلاص والثواب، لا أنهم والله عند الممارسة قالوا إذا نكتفي بالإخلاص واتركوا، لا ما فعل أحد ذلك من السلف. إذن هذا الذي يسمى هذا الثواب وقطعا ختم القرآن أعظم أجرا والله أعلم. كان هنا في سؤال حول قضية ماشي، يعني إحدى الصبايا كان حابة تعمل صفحة تعليم وتربية وأمور منزلية، ما في حرج بس بشرط أن تلتزم بالضوابط الشرعية. يعني هي ذكرت الضوابط الشرعية، اللباس والتعامل كذا والحشمة وعدم المكياج إلى غير ذلك، إن تم ذلك لا حرج يكون في محتوى جيد ومفيد. أخي محمد فضل سيدي، تفضل يا محمد. حياكم الله لينا سيدي، تفضل.
1: فضيلة الشيخ، عندي سؤال متعلق بالزكاة، ممكن لو تكرمت؟
0: تفضل.
1: فضيلتك، أنا بكفل مجموعة عائلات بمبلغ شهري، تمام؟ فهل يجوز أنه في حين وقت الزكاة تطلع أقول أنه هذا الشهر أنا معطيهم المبلغ كجزء من الزكاة، يعني أغير نيتي من كفالة عادية مثلا لجزء من الزكاة وصرف؟
0: يعني السؤال، أنت بتكفلهم لأنهم فقراء صح؟
1: نوعا ما طبعا، أكيد
0: فقراء. يعني أنت بتعطيهم مثلا من الصدقة؟
1: أنا بعطيهم مبلغ يعني لله، هيك
0: مية. لا بدك تحدد، إذا أردت من الصدقة بتكون صدقة تحولهاش للزكاة، أما أنت بداية إذا هم فقراء احسبها من زكاة المال.
1: طيب شكرا جزيلا. ممكن
0: تغيرش الصدقة للزكاة، تفضل.
1: تغيرش عفوا؟
0: ما تغير الصدقة إلى الزكاة، طلعها يعني مباشرة واعتبرها، يعني ما بدي تعطيه عطية قبل أشهر وعند زكاة المال تقول ما أنا أعطيته بحسبها من زكاة، لا أديك صدقة.
1: لا والزكاة يعني القادم
0: ما في مانع لو حسبتها من الزكاة.
1: طيب أستاذنا الفاضل، دكتورنا الفاضل، لو سمحت، في آية تقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم؟ في بعض الناس أنا أعرف أنهم محتاجين، ولكن أعرف أني لو أعطيته مبلغ من المال بين قوسين محرز ما راح يستعمله لا في غايته الصحيحة له، وأنا بعرف أنه الزكاة لازم أعطيه المبلغ بيده وهو يتصرف فيه. طيب فهل في مشكلة لو أنا ساعدته فيها على أمور حياته؟
0: ما في مانع، ممكن طيب. ممكن تدفع عنه شيء علاج، ممكن تدفع له مثلا ثمن مواد يأكلها، ممكن يعني إذا كان سفيها لا مانع تعطيه مواد أو أنت تدفع عنه، ما في أي حرج.
1: هو ليس سفيها بالمعنى القانوني، ولكن أنت بتحس
0: يعني سوء التصرف، يعني احتمال مثلا أبسط شيء ممكن يشتري الدخان بس يمون حاله.
1: ممتاز.
0: خلاص اصرفها إلى شيء نافع، تفضل.
1: آخر سؤال، في حين وقت نصاب الزكاة أنا بستخرجها بضعها على جانب وبخرج منها شهريا للناس، فهل هذا يجوز ولا لازم أخرجها كلها مرة واحدة؟
0: ما في أي مانع لو أنك قصتها، بس بشرط افصلها عن أموالك ما تستغلها.
1: مفصولة أنا بحددها في بداية،
0: افصلها عن مالك وجزئها للمحتاجين، ما في حرج.
1: بارك الله فيك، وأسأل الله أنه ينفع بك الأمة
0: من بلاد العباد. شكرا لك عليك. أبو أحمد فضل سيدي،
2: السلام عليكم. سيدي
0: عليكم السلام، حياكم الله.
2: سؤالي، أنا سمعت عن شغلة فبدي أستفسر عنها.
0: تفضل.
2: في واحدة من دولة يعني أجنبية عربية،
0: نعم،
2: هون قاعدة بدون هذا، فدفعت لرجل 1500 دينار أنه يكتب عليها الكتاب.
0: كيف يعني؟ شو الفائدة؟
2: أنه جيزة، بس أنه جيزة على الورق.
0: هي دفعت له؟
2: نعم، هي دفعت له جيزة على الورق
0: حتى تكسب ايش؟ الإقامة،
2: بس عشان الإقامة.
0: طيب
2: فإجا مرة قال لا أنا بدي أجي، قالت له بدك يجي بدك تدفع أجار بيت وأجار كهرباء وأجار كذا كذا، فلا إيش مشروعية هذا الإشي؟
0: هلا يعني تم العقد في المحكمة الشرعية؟
2: تم.
0: إحنا بالنسبة لنا ما دام تم العقد فالعقد صحيح.
2: العقد صحيح
0: شرعا. الآن هم بيصيروا بدهم ينفذوا العقد الشرعي وملحقاته وآثاره، له ذلك ولها ذلك، ممكن هو بده حقه وهي بدها مثلا نفقة منه حقهم. احنا امام
2: يعني على اساسية كل الشغلة بس عشان تاخذ الاقامة.
0: على كل حال هو شرعا جائز، ولكن هو الرجل راضي بهذا؟
2: نعم.
0: على كل حال طيب ماشي يا ابو احمد،
2: الله
0: اشكرك يا سيدي. يعني امر غريب صراحه يا جماعه انه نصير يعني شوي نلف وندور في قضايا شرعيه ذات بعد كثير راقي، وهي مؤسسه الزواج اللي ربنا جعلها من اياته، ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. طب مثل هذا الزواج المصلحي اين السكن اين الموده؟ الزواج مصلحي ومثل هذا يفعل في أمريكا لأجل الإقامة. إحنا بتجرد إذا تم العقد في المحاكم الشرعية كامل الأركان إحنا زواج صحيح. بصير الآن هم مدى عاد رضاهم عن هذا، والأصل أن لا يكون الزواج تجارة، والقاضي حتى لا يعلم، يعني القاضي الشرعي أكيد لا يعلم ولا المأذون يعلم أنه تم هذا الاتفاق بين هذا بين الناس أمام القانون، هذا زواج الآن. ولكن في مخالفات، لو صحح الوضع وآتى هذا الزواج آثاره وثماره ما عندنا مشكلة، ما عندنا مشكلة. لكن اللي سبب هذا خطأ، وحقيقة العقود الزواج الأصل الابتعاد فيها عن التجارات، عن التجارة والمنافع هاي بصراحة، يعني إلها جانب قانوني بحت مجرد صحيح وقع، لكن في جانب اجتماعي في خلل. وذلك هنا الفقه يكون الكرام انه مثل هذا الان من باب التورع كان لازم يبتعد عنه، كان لازم السؤال قبل فعل ذلك. طيب كان سؤال حول اذا صمت فقط يوم عاشوراء لم اصم قبله ولا بعده، ما في حرج، صوم عاشوراء اصلا هو سنه لمن اراد. اذا صمنا التاسع والحادي عشر خير وبركه، اقتصرنا على العاشر فهذا اللي الله يسره والله يتقبل من الجميع. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
3: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-33-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
4: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم. لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. ولي العهد يوجه رسالة دعم وتقدير إلى لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم النشامة عقب مباراتهم أمام المنتخب الجزائري اليوم. مجلس الوزراء يقرر إضافة 30 حافلة على خطي الكرك الزرقاء والكرك العقبة. رئيس المركز الوطني للأمن السبراني يؤكد انخفاض الحوادث السبرانية في الأردن 16% خلال الربع الأول. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. وجه سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد رسالة دعم وتقدير إلى لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم النشامة عقب مباراتهم أمام المنتخب الجزائري في كأس العالم 2026. وقال سموه عبر حسابه في إنستغرام: نحبكم ونقدر مجهودكم ونعلم مدى حرصكم على إسعاد الأردنيين، ما قصرت يا النشامة، ومبارك للمنتخب الجزائري الشقيق. وتأتي رسالة ولي العهد تأكيدا على دعم المنتخب الوطني وتقدير الجهود التي بذلها اللاعبون خلال المباراة، مع تهنئة المنتخب الجزائري بالفوز.

0: قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء دكتور جعفر حسن الموافقة على إضافة 15 حافلة أو عاملة على خط الكرك الزرقاء و15 حافلة أخرى عاملة على خط الكرك العقبة إلى الدعم التشغيلي المقرر ضمن نطاق مشروع تطوير النقل العام بين المحافظات في مرحلته الثانية، وذلك لغايات التوسع في خدمات النقل العام المنتظم للمواطنين خصوصا طلبة الجامعات في المحافظات الثلاث. وتضمن القرار تكليف شركة رؤية عمان للنقل بأعمال توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة النقل الذكي وأنظمة المعلومات أو معلومات الركاب للمشروع، وكذلك تكليف شركة المتكاملة للنقل المتعدد بمهام الإدارة والرقابة على تنفيذ المشروع، حيث سيتم تزويد الحافلات التي تمت إضافتها بأجهزة دفع إلكتروني وتتبع للمركبات على هذه الحافلات لربطها على نظام مشروع تطوير النقل العام. أكدت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي يواصل تعميق علاقاته مع الأردن في أعقاب القمة الأردنية الأوروبية التي عقدت العام الحالي وإطلاق الحوار الأمني والدفاعي بين الجانبين. وفي منشور عبر حسابها على منصة إنستغرام عقب وصولها إلى الأردن قالت إن الأردن يعد من أقرب شركاء أوروبا وأكثرهم موثوقية في منطقة الشرق الأوسط، وأضافت أنها بحثت مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات. وخلال تصريحات أدلت بها إلى جانب الصفدي شددت على أن الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط يصبان في مصلحة الاتحاد الأوروبي وأوروبا، مؤكدة أن مشكلات جيراننا اليوم تصبح مشكلاتنا غدا. قال رئيس المركز الوطني للأمن السبراني محمد الإصمادي إن تقرير الموقف الأمني السبراني للربع الأول من العام الحالي أظهر انخفاض عدد الحوادث السبرانية في الأردن بنسبة 16% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025، فيما لم تتجاوز نسبة الحوادث الخطيرة 0.5% من إجمالي الحوادث المرصودة، بينما كانت معظم الحوادث متوسطة الخطورة. أكد المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة حيدر الفريحات أن مؤشرات الأداء الميداني للتعداد السكاني أو للسكان والمساكن للعام الحالي تسجل تقدما متسارعا في تنفيذ الأعمال على أرض الواقع، مشيرا إلى وصول نسبة الإنجاز الكلي إلى 90%. وجاء ذلك خلال اجتماع عقد في مبنى محافظة البلقاء مع المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة محافظ البلقاء فيصل المساعيد، حيث جرى استعراض آخر مستجدات المرحلة الحالية من أعمال التعداد. قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه أسعف للمستشفى اليوم 9 أشخاص إثر إصابتهم خلال تدافع للجمهور داخل الساحة الهاشمية. وتابع الناطق الإعلامي أن أحد المصابين ما لبث أن فارق الحياة وجرى تحويله للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، فيما تلقى باقي المصابين العلاج وحالتهم حسنة ومتوسطة. وجاءت الحادثة عقب تجمعات جماهيرية شهدتها الساحة الهاشمية في عمان لمتابعة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره الجزائري ضمن منافسات كأس العالم 2026. عاد وفد المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم إلى مقر إقامته الرسمي في مدينة بورتلاند، وذلك بعد تعثره أمام نظيره الجزائري بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب سان فرانسيسكو باي أرينا في الولايات المتحدة، ذلك ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2026. ويختتم المنتخب مواجهاته في دور المجموعات بلقاء الأرجنتين عند الساعة 5 صباحا بتوقيت الأردن يوم الأحد الموافق 28 من حزيران الحالي على ملعب دالاس. وفي القدس المحتلة اقتحم عشرات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت تتواصل فيه الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط في المسجد والتصدي لمحاولات فرض وقائع جديدة داخله. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك ونظموا جولات استفزازية في باحاته في إطار الاقتحامات المتواصلة التي يشهدها المسجد بشكل شبه يومي. أضافت دائرة الأوقاف أن المستوطنين أدوا خلال الاقتحام طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى وسط إجراءات أمنية مشددة وفرتها قوات الاحتلال التي رافقت المقتحمين خلال جولاتهم داخل الحرم القدسي. اتهم محققون تابعون للأمم المتحدة اليوم إسرائيل باستهداف الأطفال الفلسطينيين عمدا، معتبرين أن ذلك أصبح يشكل عاملا رئيسيا في الإبادة المستمرة في قطاع غزة. ذكرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة في تقرير أصدرته اليوم أن السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن استهدفت الأطفال الفلسطينيين عمدا، مما أدى إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة وجرائم حرب في الضفة الغربية. واعتبر أن الاستهداف المتعمد للأطفال هو أحد العناصر الرئيسية التي تثبت نية الإبادة الجماعية لدى السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن بغية تدمير المجموعات الفلسطينية كليا أو جزئيا في قطاع غزة. وبالانتقال إلى قطاع غزة لرصد آخر التطورات مع مراسل حياة اف ام من القطاع عبد الله الشربجي، أهلا بك عبد الله، ما الجديد لديك من تطورات في القطاع المحاصر؟
1: بالفعل صفية، الاحتلال الإسرائيلي لا يتوقف عن جرائمه وخرقاته لاتفاق وقف إطلاق النار تجاه المواطنين والنازحين في قطاع غزة. نتحدث عن مواصلة استهدافاته، مواصلة عمليات نسفية التي نسمعها بشكل كبير وخطير، حيث يقوم بين الحين والآخر بعمليات استهداف كبيرة لما تبقى من المنازل والمنشآت المدنية الواقعة في داخل الخط الأطفل الذي يسيطر عليه والذي يزداد يوما بعد يوم. رصد كذلك عملية تقديم للخط الأطفل خاصة في المناطق الجنوبية من قطاع غزة، نتحدث عن مدينة خان يونس وكذلك مدينة رفح، عملية تقديم كبيرة وخطيرة للخط الأصفر حيث يأكل مزيد من الأراضي الإنسانية التي يتحدث الاحتلال الإسرائيلي على أنها إنسانية وخارج سيطرته، يتحدث عن تقليص لهذه المساحة بعد أن يقوم بشكل مستمر بعملية تقديم للمكعبات الصفراء وللخط الأصفر. نتحدث من الصفية عن واقع إنساني ومعيشي وصحي غاية في الصعوبة، نتحدث عن استمرار المناشدات من قبل المواطنين خاصة مع دخول فصل الصيف أيامه الأولى، نتحدث عن ارتفاع درجات الحرارة في الخيام التي لا تستطيع الناس والنازحين المكوث والعيش فيها، نتحدث عن انتشار القوارض والحشرات التي تترك آثارها من حيث الأمراض الجلدية على النازحين، ما يتطلب حاجتهم للأدوية التي يفتقرها القطاع الصحي، ويناشد باستمرار مطالب الصحة العالمية وكافة المنظمات التي تعمل في هذا الجانب بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم الخدمة الصحية التي يعني تحفظ كرامة المواطن الفلسطيني والصفية.
0: نعم، شكرا لك مراسل حياة اف ام من قطاع غزة عبد الله الشربجي. استشهد لبنانيان اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان وفق ما أفاد الدفاع المدني اللبناني ومصدر أمني، وذلك في أحدث خرق لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية بين إسرائيل وحزب الله الأسبوع الماضي. عبرت 36 سفينة شحن على الأقل مضيق هرمز، مسجلة بذلك رقما قياسيا في الملاحة البحرية منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، وذلك بحسب بيانات منصة كبلر عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. ومع هذا الخبر نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: حياتك أغلى، شعار نرفعه معا، لأن مجتمعنا يستحق، ولأن شبابنا هم بستان الأمل وصناع الغد، ولأننا نؤمن أن الوعي هو الخطوة الأولى لحماية كل من نحب. تطلق إذاعة وتلفزيون حياة حملتها التوعوية الشاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك يوم الخميس 25 من حزيران إن شاء الله. الحملة راح تكون منذ ساعات الصباح الأولى وعبر جميع برامجنا. نفتح معكم هذه المساحة التوعوية بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبراء وأصحاب التجارب من المتعافين، ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم لنتشارك المعرفة ونعزز سبل الوقاية في مجتمعنا. شاركونا، تابعونا، وكونوا معنا خطوة بخطوة في هذه الحملة، لأن الأردن أغلى وحياتك أغلى، وحياة من تحب دائما هي الأغلى.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة، ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799-364-41.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: الكرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. بعد مبارتين أمام النمسا والجزائر، خرج المنتخب الأردني من الجولتين الأوليين في كأس العالم 2026 دون نقاط. لكن النقاش العام لا يقتصر على النتيجة فقط، بل صار يمتد إلى الأداء والمكتسبات والأسباب التي منعت النشامة من ترجمة حضورهم الجيد إلى نتائج إيجابية. المدير الفني جمال السلامي أكد أن المنتخب استحق نتائج أفضل، وأن عامل الخبرة كان السبب الرئيسي في عدم تحقيقها، فيما تحدث محمود مرضي عن شعور اللاعبين بالقهر لاعتقادهم أنهم كانوا قادرين على الفوز. واعترف الحارس أبو ليلى أن الفريق أضاع فرصا مهمة وافتقد للتركيز في لحظات حاسمة. وبين قلة الخبرة، إهدار الفرص وأخطاء التفاصيل الصغيرة، يفتح الباب أمام نقاش حول الفريق ومستقبله، وما الذي يمكن البناء عليه بعد هذه المشاركة التاريخية. والحديث أكثر حول هذا الموضوع انضم معنا عبر الهاتف من الدوحة الكابتن والمدرب الوطني عثمان الحسنات. أهلا بك أستاذ عثمان، مساء الخير.
1: يسعد مساك أستاذ صفية، ويسعد مسا كل متابعينك ومستمعينك ومشاهدينك الكرام، الله يحفظك يا رب.
0: بداية أستاذ عثمان، كيف تقرأ مشاركة النشامة في المونديال، وهل كانت المشاركة ناجحة أم مخيبة للأمل؟
1: شوف، في مشاركة تاريخية، احنا في النهاية هي أول مشاركة بتكون لنا في كأس العالم، يعني أول محفل عالمي كبير احنا بنكون متواجدين فيه كأردن، فأكيد المشاركة مهمة، مشاركة محترمة، مشاركة يشكر عليها كل من يعني ساهم في هاي الإنجاز. لكن السؤال الثاني وهو الأهم، ناجحة أم غير ناجحة؟ هي بالمجمل للمشاهد عن بعد ناجحة، يعني الناس اللي ما بيعرفوا كرة القدم في الأردن، الناس اللي ما بيعرفوا اللاعبين في الأردن، الناس اللي ما بيعرفوا طبيعة كرة القدم في الأردن، أكيد ناجحة، لأنه إحنا بصراحة يعني قدمنا أداء يعتبر مقبول في المباراتين. لكن أنا بأكد لك أنه كان بإمكاننا نكون أفضل من هيك بكثير، يعني المشاركة تعتبر مقبولة، لكن بإمكاننا نكون أفضل من هيك بكثير، وبإمكاننا نكون متأهلين في هاي اللحظات، لكن الحمد لله رب العالمين.
0: نعم، يعني هناك أخطاء بالفعل لاحظناها ورأيناها، بعض المراقبين قالوا أن هذه الأخطاء كانت فردية وأثرت على النتيجة، هل تتفق مع هذه المقولة؟
1: لا، في أخطاء كثيرة، أنا لا بحكي بأخطاء، أنا بحكي بأخطاء بالتشكيلة، بأخطاء بطريقة اللعب، بأخطاء بأسلوب اللعب، بأخطاء باختيار تكوين المنتخب الوطني من البداية. يعني إذا بدنا نحكي بأخطاء، أخطاءنا كثيرة، أخطاء فردية طبعا في أخطاء كثيرة، أخطاء جماعية في أخطاء كثيرة، أخطاء وهو الأهم القرارات الفنية اللي أخذها المدرب. يعني إحنا بدنا نحكي بموضوع التكوين الفريق، احنا في عندنا لاعبين في الاردن متواجدين افضل من اللاعبين المتواجدين مع المنتخب الوطني، يعني باحترامنا للكل، لكن نكون واقعيين، في اسماء كانت تقدر تكون ممثله للاردن افضل من هاي الاسماء بصراحه، وحتى لو كانوا بدلاء يعني كان بامكاننا انه يكون عندنا يعني خيارات افضل، ويكون المدير الفني جاهز لكل الخيارات المتواجده، لكن هو اصر على نوعيه لاعبين محدده، اللاعبين اللي كانوا معه في تصفيات كأس العالم وهم كمان مش في حالتهم الطبيعية. نعم. فبالتالي كان اختيار الفريق في نسبة كبيرة من المجاملة. تكتيكيا المدرب يعني في المباراتين ما قرأ المباراتين بشكل جيد، يعني مباراتنا مع النمسا يعني إذا هو حكى عن موضوع الخبرة وأنه اللاعبين ما عنده خبرة، لا، هو على الأغلب هو اللي ما عنده خبرة، لأنه أخطأ في المباراتين، في المباراة الأولى بعد تسجيلنا الهدف كيف قاد المباراة، قادها بشكل يعني سيء جدا، وكنا بنقدر أقل ما فيها نطلع متعادلين. مباراة اليوم إحنا فايزين وبنقدر نكمل على نفس الرتم اللي كنا فيه، لكن تغيير
0: هذه النقطة المراكز

0: هذه نقطة بالتحديد وهي يعني التقدم في البداية. المنتخب تقدم أمام الجزائر ثم خسر المباراة. هل كانت المشكلة في إدارة المباراة وأنت تحدثت عن سوء الإدارة أيضا، أم في جودة البدلاء وهذه النقطة التي لم نتحدث عنها، أم فوارق فردية ربما؟
1: لا هو كنا الشوط الأول نعتمد على ضغط في وسط الملعب وتحولات سريعة وكنا ناجحين في هذا الموضوع، فإحنا رحنا الشوط الثاني على موضوع مختلف تماما. وحتى الشوط الأول تبديل مراكز علي وموسى تحديدا يعني عمل مشكلة في خيارات المنتخب الوطني، في قرارات اللاعبين، فهاي المشكلة حتى في جودة موسى وعلي أنفسهم شفناهم مش كتير كويسين، لأنه الوحيد اللي كان متمركز في مكانه منهم الثلاثي الأمامي فقط مرضي، فبالتالي مرضي كان شكله جيد، لكن الاثنين الثانيين لا، كان لا موسى ولا علي لتغيير مراكزهم، وهذا الحكي أفقدنا قوتنا اللي هو علي كان على طرف وموسى على طرف في المباراة السابقة، فكانت قوة إن هاي القوة أفقدنا إياها في هاي المباراة، زائد القرار الفني وهو الأهم، العودة في بلوك متأخر دفاعي، يعني هذا مبالغ فيه، فالنهاية بتصير الهجمة المرتدة تاعتنا بدها مسافة كبيرة وبدها وقت طويل، زائد انه المنتخب الجزائري صار يوصل مرمانا بسهوله لانه خلص انت راجع له وراء على الخط 18، فبالتالي حالته الهجوميه بتصير اسهل، واحنا عندنا مشكله في الكرات العرضيه والكرات الثابته، فبالتالي انت بتتيح الفرصه للمنتخب الجزائري انه نرتكب اخطاء ونرتكب الفولات اللي بتصير والكورنرات اللي بتصير على اساس انه يحصلوا الكرات الثابته هاي اللي هم بدوروا عليها. فانا بعتقد الموضوع البدلاء اللي انت بتحكي فيه موضوع البدلاء لازم تتعامل فيه بشكل افضل، وبما انك بدك ترجع تدافع دفاع منخفض نوعيه اللاعبين المتواجده لازم مش هاي النوعيه اللي تكون موجوده، ولما بدك تبدل لازم تبدل بشكل سريع، حتى التعامل بعد تسجيل الهدف التعادل احنا المحتاجين المغامره، فاحنا المحتاجين الموضوع الهجومي، صار يبدل المهاجمين وننزل مهاجمين وصار ينزل لاعبين مدافعين، بصراحه اليوم تبديلاته غير مفهومه، توقيتها يعني غير جيد، وهو في كل الفتره تبديلاته بصراحة دائما متأخرة ويعني ما بتجدي نفع مع المنتخب الوطني.
0: يعني هل نستطيع القول خلال مباراة اليوم مع الجزائر أن المنتخب خسر المباراة ذهنيا بعد استقبال هدف التعادل؟
1: لا بالتأكيد لا، لأنه المنتخب ذهنيا كان مميز من بداية المباراة وكان مميز في كل الواجبات اللي كانت مقدمة له من المدرب، لكن تغييرات المدرب وقراراته الفنية بعد تسجيل الهدف دائما هاي القرارات تيجي من المدرب، وين بدنا ندافع، كيف بدنا ندافع، شكلنا في الحالة الدفاعية، شكلنا في الحالة الهجومية، هاي قرارات مدرب، فبالتالي المدرب قرر انه نرجع بحالة دفاعية اكثر، اخرج مهند ابو طه مثلا ونزل ابو حشيش، يعني انت نزلت اللاعب اللي بيهاجم في الخط الخلفي واللي هو بيزيد في وسط الملعب للامام ونزلت حالة دفاعية بحتة، فتبديل غير مفهوم، طلعت حسام ابو ذهب ونزلت سليم عبيد، هو كان اولى انه يعمل تغيير في طريقة اللعب، نخفف عدد المدافعين ونزيد عدد المهاجمين، هو عمل العكس. نعم. فبالتالي الموضوع من المدرب مش من اللاعبين ولا من الحالة الذهنية.
0: نعم، يعني نحن الآن الأعين الجميع على المباراة المقبلة وهي مباراة المنتخب مع الأرجنتين. قبل مواجهة الأرجنتين، ما المطلوب برأيك من اللاعبين والجهاز الفني للخروج بصورة تليق بالمنتخب الأردني وتترك بصمة إيجابية في ختام هذه المشاركة المونديالية؟
1: احنا شوفي الحمد لله يعني شكلنا كان جيد، واحنا نقارن حالنا في الارجنتين ونقارن حالنا في الجزائر وفي النمسا، لا فرق محترمه جدا، والارجنتين بصراحه يعني عاليين جدا واعلى من الفرق اللي لعبنا معها. احنا بدنا نكون حذرين جدا قدام الارجنتين ونطلع بشكل جيد وما يعني ما يصير عندنا موضوع بهدله، زائد والشيء الاهم هو انه اللاعبين لازم يكونوا عارفين انه مباراه تسويقيه بشكل كثير كبير لهم، لانه هاي المباراه يمكن اليوم على قناة البي ان يمكن الرقم كان الأعلى في التاريخ اللي هو 30 مليون بتابعوا المباراة كبث، وهذا شيء يعني مرعب بصراحة، رقم مرعب 30 مليون من بث الدول العربية، لكن أنا متأكد مباراة الأرجنتين راح يكون فيها عدد أكبر، يعني ممكن يتابعك 2 مليار
0: بالفعل، يعني هي مباراة مهمة. نعم
1: أستاذ، لأنه ميسي موجود، فبالتالي الناس راح بدها تشوف ميسي، فبالتالي إحنا لازم نكون حرصين كلاعبين كيف نسوق يعني أنفسنا بشكل جيد، لأنه هاي المباراة مهمة جدا في هذا الموضوع.
0: أستغل الوقت المتبقي معنا أستاذ عثمان لهذه الأسئلة السريعة، يعني بالحديث عن اللاعب الذي قدم أفضل مستوى في المباراتين الأخريتين، من هو برأيك؟
1: يعني يزن العرب كان مميز، مهند أبو طه كان مميز، يعني هذول ممكن كمان ديارة كان مميز، هذول أنا شفتهم أميز ناس بصراحة.
0: نعم أيضا

0: بالحديث عن موسى التعمري، يعني هل تحمل برأيك عبئا أكبر من اللازم؟
1: موسى تحمل عبء غياب يزن عماد، لأنه صار موسى هو اللي لازم يعوض مكان يزن عماد، وتكتيكيا المدرب أخطأ في أنه بطلنا نستفيد من قوة موسى، لأنه صار يعمل واجبات المفروض مش واجبات إيلو. فأنا بعتقد واجبات المدرب اللي عملت مشاكل لموسى، زائد أنه موسى تعرف هو اللاعب الوحيد المحترف في أوروبا، فبالتالي كل الأعين والأنظار عليه، يمكن هو كمان كان بده يظهر حاله أكثر من اللازم، فبالتالي ظهر بالشكل اللي شفناه.
0: نعم، يعني أيضا هل نستطيع أن نقول أن المنتخب افتقد لمهاجم حاسم يستثمر الفرص في هذه المباراتين؟
1: 100%، أنت تحكي صحيح. إحنا لما كان عندنا مهاجم صريح، الوحيد اللي استدعاه اللي هو إبراهيم صبرا، هو المهاجم الوحيد اللي استدعاه، وإبراهيم صبرا الله يشفيه وعافيه تمت إصابته، ولما تم تبديله بظهير شمال، فبالتالي برضو قرار فني سيء من المدير الفني، فكان من باب أولى.
0: نعم.
1: وجود رزق بنهاني، وجود بهاء فيصل، فهاي الأسماء ما كانت متواجدة.
0: نعم، شكرا لك الكابتن والمدرب الوطني عثمان الحسنات، كنت معنا من الدوحة، شكرا. وفي محورنا الثاني من برنامج استوديو التحليل نتطرق للوفاة التي راح ضحيتها أحد الأشخاص وأصيب آخرون إثر تدافع للجمهور داخل الساحة الهاشمية. نرحب بضيفنا عبر الهاتف مدير المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور همام القطونة. أهلا بك دكتور، مساء الخير. وبداية، ما هي سبب الوفاة بالتقرير الأول؟
2: مساء الخير، الله يعطيك العافية أستاذي صفية. الله يرحم المتوفى وسلامات للشباب المصابين.
0: نعم.
2: يعني تعرفوا انه في هيك واقع بيكون في تجمهر، او خلينا نقول وجود جماهير، ولحظه معينه ببلشوا يغادروا المكان او حتى دخول لنفس المكان، اذا كان مش منظم، اذا كان ما في مداخل ومخارج مفصولة عن بعضها، فممكن يكون في تعاكس بالاتجاه منه، وأي سقوط لأي إنسان ممكن يصيب، يقع عليه ضرر اللي هو الدهس بالأقدام، أو حتى بعضهم بيكون عنده أمراض.
0: نعم.
2: ضيق النفس، التهوية بتكون أقل كونه هو في مكان.
0: نعم.
2: تحت الأقدام ممكن يصيبه نوبة ويتوفى.
0: طب ما هو السبب الرئيسي لهذه الوفاة، وهل تم التعرف على صاحبها وعمره؟
2: احنا لغاية الآن احنا الجانب صحيح في جانب قانوني بحتمنا في الشغل في الحالة هاي، لكن احنا في كمان جوانب اجتماعية وجوانب إنسانية، بننتظر التعرف على شخصية الشخص. احنا إدارة المختبرات الجنائية في الأمن العام مشكورين، بعث المدير فريق من عنده صور واخذ.
0: نعم.
2: البصمة العشرية وصور الشخص المتوفي المرحوم،
0: إلى الآن لم يتم التعرف على صاحب الجثة وعلى العمر، لكن بالعودة.
2: نعم.
0: إلى التركيز على السبب الأساسي، هل هو فقط التدافع أم ما هو السبب الأساسي دكتور؟
2: بعض الحالات بيكون فيها أسباب مرضية، ما بتحمل الإصابات اللي بتحدث من جراء دهس الأشخاص.
0: لم يتبين إلى الآن؟
2: نعم، لسه، لأنه إحنا لسه ما شرحنا، إحنا ما بنقدر نشرح إلا لما الأهل يجوا يتعرفوا على الحالة ونشرح لهم طبعا، بحضور المدعى العام وبتكليف النيابة العامة يتم التشريح. فاحنا لازلنا ننتظر انه يراجعنا ناس من الاهل يتعرفوا عليها. صورة المرحوم موجودة على السيطرة عند الامن العام، اي شخص فاقد للشخص ممكن.
0: نعم.
2: يراجع المركز الامني.
0: نعم.
2: وبرجو الصورة، فاذا تعرف عليه بيقدر يراجعنا.
0: هناك معلومات عن ان هذه الحالة، حالة الوفاة، تبلغ من العمر 16 عاما، ما مدى صحة هذه المعلومة الى الان؟
2: لا، هو نهاية خلينا نقول بداية العشرينات، هو غالبا بعمر الطلاب الجامعيين، هو بداية العشرينات، هو لم يكن مش قريب من 16، لا هو أكثر. طبعا هذا تقدير مبدئي، لكن هو بدين السمنة، بدين البنية الجسدية. نعم. يعني ممكن أهلهم اللي فاقد ابنه يجي يراجعنا وإن شاء الله يتم التعرف عليه. بعده بتم إجراء القانوني اللي هو التشريح وحضور نعم. المدعي العام وببين عنا سبب الوفاة ونصدر التقارير حسب الوصول إن شاء الله.
0: نعم شكرا لك مدير المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور همام القطاونة على هذه التفاصيل، وشكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا على طيب وكرم المتابعة. في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
1: أعمارنا
2: هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
3: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5161630.
4: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: من عمان نبض القدس.
1: شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قضى محارب ابن قيس المعروف بالكسعي وقتا طويلا يترقب شجرة نبع وهي تشتد، حتى إذا استوت على سوقها اتخذ منها قوسا عز نظيرها، كانت صفراء صلبة كأنها قطعة من نور الفجر. براها وأصلحها ونحت لها 5 أسهم. مضى إلى مكمن في الجبل يترقب الصيد، ومع سكون الليل مر قطيع من الظباء فشد الوتر وأطلق السهم. مضى السهم فخرق جسم الظبي واصطدم بالصخر فقدح وأظهر شررا، فظن الكسعي في عتمة الليل أن السهم أخطأ الصيد فزفر غيظا. مر قطيع آخر فرشق سهمه الثاني وحدث ما حدث في المرة الأولى، نفذ السهم من الرمية وقدح بالصخر فظنها خيبة أخرى، وتكرر الأمر حتى نفدت أسهمه 5. في تلك اللحظة تمكن منه الغضب وقال: تبا لك من قوس، وعمد إلى قوسه التي صنعها بأتم عناية وكسرها، ثم نام في مكانه مغيظا. لما انشق الفجر هبط إلى الوادي وأدهشه ما رأى، وجد 5 من الظباء مدرجة بدمائها، كل قد نفذ منها السهم واصطدم بالصخر خلفها، لقد كانت قوسا لا تضاهى. نظر الكسعي إلى يده التي كسر بها القوس فغلبته الحسرة وعض على إبهامه حتى قطعها، وقال في ذلك: ندمت ندامة لو أن نفسي تطاوعني، إذن لقتلت نفسي، تبين لي سفاه الرأي مني، لعمر أبيك حين كسرت قوسي. وصار ذكر الكسعي في العرب مثلا للندامة، فيقال: ندمت ندامة الكسعي، أو فلان أندم من الكسعي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.
4: من صخب المدرجات ولحظات الحسم داخل المستطيل الأخضر إلى الكواليس التي تصنع العناوين، جولة يومية مع مونديال 2026. نتائج المباريات، ردود الأفعال، قراءة المواجهات المقبلة، أخبار النجوم وتحليلات وأرقام ومتابعة شاملة ترسم لكم المشهد كاملاً. كن في قلب الحدث كل يوم من خلال برنامج أصداء المونديال 6 مساء عبر أثير إذاعة حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. مجلس الوزراء يقر نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان لسنة 2026. مجلس الوزراء يقر دعم 30 حافلة على خطي الكرك الزرقاء والكرك العقبة. أمانة عمان الكبرى تباشر بتنفيذ أعمال تعبيد بالخلطة الإسفلتية في شارع الملكة زين الشرف اعتبارا من الساعة 12 منتصف هذه الليلة. الأمم المتحدة تتهم إسرائيل باستهداف الأطفال الفلسطينيين عمدا معتبرة أن ذلك أصبح يشكل عاملا رئيسيا في الإبادة المستمرة في قطاع غزة. استشهاد لبنانيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان إثر خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران وافقت بشكل كامل على إجراء عمليات تفتيش نووية بأعلى المستويات ولفترة طويلة في المستقبل. سلطنة عمان وإيران تعلنان أنهما ستعملان على اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة بمضيق هرمز والخدمات والتكاليف المرتبطة بذلك. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: رعايات FM 20 عاماً وفرعها في السماء.
2: مع العلماء برعاية
3: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: الداعية نضال بزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم أيها الأحبة الكرام ورحمته تعالى والبركات. سلام الله عليكم ما دمتم في سبيل الله قيدكم وفي مرضاته ذهابكم ومراحكم، بذكر الله ترتاح القلوب ودنيانا بذكراه تطيب. في هذه الذكرى، ذكرى يوم عاشوراء التي نعيشها ونتفيأ ظلالها، أستأذنكم ألا أكون برفقة أخي وحبيبي الدكتور محمد كما كنا في يوم الهجرة، ونعود إن شاء الله عودا مع القرآن إن شاء الله مع حضراتكم في تلكم السلسلة التي شرعنا بها في شهر رمضان. أسأل الله أن يعيننا وإياكم. يوم عاشوراء، أعظم وأكرم بهذا اليوم، يوم من أيام الله، والله تبارك وتعالى يأمرنا أن نذكر بأيام الله، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرنا بأيام الله، قال وذكرهم بأيام الله، كما أمر موسى أيضا عليه الصلاة والسلام. في الحقيقة لن أقف على كثير من تفاصيل يوم عاشوراء المطروقة، فقد أفاض أهل العلم فيها وأصبحت محفوظة ومعروفة لدى القاصي والداني والقريب والبعيد، ولكني سأقف على ما نحتاج إليه فيما أعتقد على ما نحتاج إليه في هذه الأيام، على المعاني الكامنة وراء هذا اليوم العظيم. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه؟ لماذا أمر بصيام التاسع والعاشر حين قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر؟ لماذا قال نحن أو أنا أحق بموسى منهم، نحن أحق بموسى منهم؟ ما الذي يكمن وراء هذه المعاني العميقة؟ هذا ما أحاول إن أذنتم أن أدندن حوله في هذه الدقائق. أبدأ وبالله المستعان، ومن استعان بغير الله لا يعان. أولا، فكرة يوم عاشوراء هي فكرة الانتماء لدوائر الحق ورفض دوائر الباطل حتى عبر الأزمنة الماضية. أنت تنتمي إلى الحق، أنت جزء أصيل من الحق الممتد من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. أنت تبرأ إلى الله من ظلم عاشته البشرية منذ فجرها إلى قيام الساعة. نحن أحق بموسى منهم. هذا النبي الذي صارع الباطل وجابه الباطل وكان في خضم حياته في صراع مع الباطل، هذا النبي أنتمي أنا إليه، أنا أحق بموسى منهم، نحن أحق بموسى منهم. ذلك قول حبيبي عليه الصلاة والسلام، رسولنا، قدوتنا. فكرة الانتماء هي فكرة خالدة في يوم عاشوراء. هل تنتمي إلى الحق؟ هل تنتمي إلى دوائر الباطل؟ هل تعتز بانتمائك للحق؟ فكرة أن أعتز، أن أجهر بانتمائي للحق، لا أن أكون وأنا أنتمي إلى الحق أن أكون منكسر الجناح، خائرا، واهنا، ضعيفا، لا، بل اعتز يا أيها الإنسان بانتمائك لهذه القافلة المباركة في فكرة الحق. هل تستشعر أنك تعتز بالحق؟ يوم عاشوراء يوم نحن أحق بموسى منهم، هذا النبي الذي جابه الباطل نحن ننتمي إليه. الله أكبر. فكرة الانتماء رقم اثنين، فكرة صراع الحق والباطل هي فكرة أصيلة في ديننا. الحق والباطل لا بد أن يتصارعا. إذا رأيت الحق والباطل في مرحلة انخراط وانصهار، فاعلم أن الذي تراه ليس حقا، لأن الله عز وجل سطر في كتابه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، هذا زعم، وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فكرة الصراع هي فكرة أصيلة، فكرة النبوة ينبغي أن يكون بجوارها فكرة صراع، فكرة أتباع النبوة أصحاب الحق ينبغي أن يكون في الصف المقابل لهم من يحارب ذلك الحق. الله تبارك وتعالى يسطر ذلك. يقول مولانا العظيم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. كل نبي له عدو من المجرمين. والآية الأخرى: جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. تجد أن الإنس يوحي إلى الجن والجن يوحي إلى الإنس، تجتمع منظومات الإنس ومنظومات الجن في صراع ذلك الحق. فكرة صراع الحق والباطل هي فكرة أصيلة في يوم عاشوراء، فكرة الانتماء للحق، الانتماء لدوائر الحق، حتى لو لم أعش في تلكم الدائرة أو في تلكم الحقبة، كيف وإن كنا نعيش اليوم صراعا بين الحق والباطل. إذن فكرة الصراع فكرة أصيلة عاشها الأنبياء. أصحاب الباطل يعرفون أن أصحاب الحق على الحق. أهل الباطل من يحاربون الحق، من يحاربون الفضيلة، يعلمون أن أصحاب الحق على الحق. رأيتم إلى أبي جهل حينما قال لنبينا عليه الصلاة والسلام، والقرآن يسطر ذلك، يقول: إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. الهدى، هل تؤمن يا أبا جهل بأن الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الهدى؟ نعم، هو يؤمن تماما أن الذي جاء به هو الهدى. إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أرأيتم إلى حيي بن أخطب حينما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان يجلس بجانب أخيه وهو يعرف صفات النبي، يعرفونه كما يقول المولى في كتابه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال لأخيه حينما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قال له: نعم. ما أنت صانع؟ قال له: لأحاربنه أبد الدهر. أصحاب الباطل يعرفون يا صاحب الحق أنك على الحق، ولكنها سنة الله في دفاع الحق للباطل والباطل للحق. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. إذن فكرة الانتماء للحق، فكرة أن تعرف أن الحق والباطل في صراع ليس في الزمن الذي تعيش. كثير من الناس من يريد أن يعيش الحياة وردية بدون صراع. لا، النبي عليه الصلاة والسلام حينما استقبلته المدينة، كانت يثرب، فأنارت برسول الله وأنيرت، عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ينصروه. كانت النتيجة 85% من الأنصار شهداء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فكرة الالتحام بين الحق والباطل فكرة متجسدة في عاشوراء. ولكن الله عز وجل سينصر أهل الحق، وسنرى من خلال السنن والسنن والنظم الإلهي، القانون الإلهي، كيف ينتصر الحق. والحق لا يحابي أحدا، حتى وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحابي أحدا الحق. النتيجة مضمونة في صراع الحق والباطل: إن الله بالغ أمره، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا متى؟ في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ستنتصر يا أيها الحق، يا صاحب الحق، ستنتصر في الحياة الدنيا. قد لا ترى هذا النصر، بانتصار الحق تنتصر، حتى لو لم ترى النصر قال الله لرسوله: فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك. ممكن ما ترى انتصار الحق، ولكن بطولة أن تموت وأنت على طريق الحق. لذلك العبرة للمؤمن أن يكون على الطريق. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. فكرة الانتماء، فكرة الصراع، الفكرة الثالثة، فكرة بديعة في عاشوراء، فكرة المخالفة. كيف ذلك؟ أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى القوم، عن اليهود، يصومون عاشوراء، فأراد أن يخالفهم، فقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. لماذا؟ يريد أن يخالف اليهود. فكرة المخالفة فكرة أصيلة في دين الله، فكرة بديعة. أنا بدي أخالف اليهود. النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بتنظيف أفنيتنا: خالفوا اليهود، نظفوا أفنيتكم ولا تتشبهوا باليهود، اعفوا اللحى وحفوا الشوارب، خالفوا اليهود. فكرة المخالفة هي فكرة أصيلة في دين الله، لأن فكرة عدم المخالفة تعني فكرة انبهارك بالآخر. والله هم عندهم حضارة، أنت لابد أن تخالفهم، عندهم حضارة، تبدأ تنبهر بما عندهم. يا أخي عندهم قطارات وانضباط ونظام ومواصلات ونظافة وتعليم وصحة وعد من هون لبكرة. فيبدأ الانبهار، يا أخي والله احنا شعوب متخلفة. تبدأ بالانحدار في مجتمعك نفسيا وأخلاقيا، تشعر بعدم قبولك لهذا المجتمع. قد يكون ما تقوله في مجتمعك حقا، ولكن فكرة أن تنبهر بالآخر هي فكرة يرفضها الإسلام. خالفوا اليهود، لا لا لا تطمئن إله، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. لا مجرد الركون ميل قلبي، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. الله تبارك وتعالى يقول في حق أولئك القوم، قال: يوادون من حاد الله ورسوله. قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله، مش موجود، لا تجد، مش موجود قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، الود الميل القلبي، من حاد الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فكرة أن تخالف اليهود فكرة نجدها في عاشوراء واضحة: لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. بضد المخالفة أنت تنبهر بالآخر. أمة مادية، اليهود عبر التاريخ أمة مادية تنبهر بهم، ثم تنصهر في حضارتهم، ثم تندثر يا أيها الإنسان، كما يقول دكتور عبد الوهاب المسيري. لكن إذنوا لنا أيها الأحبة الكرام أن نخرج بحضراتكم فاصلا يسيرا، نواصل بعده المسير، فابقوا بالقرب من حياتكم.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الصل.

0: جوردي ناوجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-44-43.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد. 0790-33-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

إليكم يا أيها الأحبة الكرام. كنا قبل الفاصل قد حدثناكم عن أفكار ثلاث: فكرة الانتماء للحق، فكرة صراع الحق والباطل، رقم ثلاثة فكرة المخالفة، لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. الفكرة الرابعة في يوم عاشوراء هي فكرة الصيام. اسمحوا لي أن أقف قليلا مع الصيام. الصيام في القرآن الكريم، دققوا، الصيام في القرآن الكريم مذكور مع قضايا كبرى. الصيام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مذكور مع قضايا كبرى، سأفصل. تجد مشاهد الصيام في القرآن عجيبة. ما الصيام؟ هو الامتناع مع القدرة، في امتناع بدون قدرة، هذا اسمه فقد، أنا لا أجد فأنا ما عنديش. الصيام هو الامتناع في الأصل، في الأصل هو الامتناع مع القدرة. تجد أن الله عز وجل أول ما أمر بالصيام في البشرية، في فجر البشرية، أمر آدم. كيف ذلك؟ بحسب ما حررنا من تعريف الصيام، الله تبارك وتعالى يقول لآدم وزوجه وهم في الجنة: كلا منها رغدا حيث شئتما. طيب، لكن هذه الشجرة صوما عنها ولا تقربا هذه الشجرة. لماذا؟ لأن، دققوا في العبارة، لأن آدم عليه السلام يعد ليكون خليفة لله في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. من بنود إعداد هذا الخليفة أن يكون قادرا على ضبط نفسه، لذلك يؤمر بالصيام، رقم واحد آدم عليه السلام. رقم اثنين، بنو إسرائيل حينما تحركوا حركة ثورية للخروج على الظلم، للخروج على الاستعباد الذي تعرضت له بنو إسرائيل بعد موسى عليه السلام. والقرآن قلما يحدثنا عن الزمن، ولكنه هنا يحدثنا عن الزمن. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل؟ متى؟ من بعد موسى، إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هم أتوا إلى نبي قالوا له: يا أيها النبي، أنت ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال لهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ أنا بعرفكم يا جماعة، معقول يعني الآن سيكتب عليكم القتال ولن تقاتلوا؟ هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: لا يا ابن الحلال. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. إذن حركة شعبية دينية، الدليل إنهم راحوا عند نبي، ما راحوا عند واحد ليبرالي علماني شيوعي بوذي هندوسي، ما راحوا. إذ قالوا لنبي لهم، فتحركت الشعوب حركة إسلامية، بلاش، تحركت الشعوب تحركا إسلاميا، تمام؟ طيب، فقالوا لنبي له مبعث لنا ملكا. قال لهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل، ابن الحلال، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد بنيت حياتنا على أركان النهوض والخروج على الظلم الذي نعيش، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. كيف ما بدنا نقاتل؟ إحنا مهجرين من أرضنا، من وطننا، أبنائنا يقتلوا، أسرى في السجون يعذبون صباح مساء، وما لنا ألا نقاتل.

في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا. ما هو عارفهم نبيهم. بعدين الله عز وجل إيش قال لهم؟ قال لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. مش أنا، أنتوا جيتوا عندي قلتوا لي، إذ قالوا لنبي لهم ابعث أنت يا أيها النبي، مش أنا اللي بدي أبعث. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا له لا لا ما بزبط. ليش؟ قالوا هذا طفران، طفران ما معه قروش. قالوا أن يعني كيف أن يكون له الملك علينا؟ طب شو اللي مش عاجبكم؟ ونحن سلالات ونحن أحق بالملك منه. شوف اعتراضاتهم، اعتراضات دنيوية. صح هم تحركوا حركة دينية عند النبي، بس اعتباراتهم في قرارة نفوسهم لسه دنيوية. ونحن أحق بالملك منه، سلالاتهم بدها هي اللي تحكم الأرض. طب رقم اثنين، ولم يؤت سعة من المال. ما عنده فلوس، ما عنده دراهم، ما عنده قروش. قال لهم لا يا ابن الحلال، إن الله اصطفاه عليكم. وأركان القيادة مش زي ما أنتم بتتوهموا، مش إنها تكون سلالات من سلالاتكم، ولا إن يكون معها مصاري ورصيد زي رصيدكم اللي أنتم بتفكروا فيه. ولم يؤت سعة من المال. قال لهم لا، إن الله اصطفاه عليكم وزاده. أنا بدي قائد عسكري بسطة في العلم والجسم، بدي يكون يفهم، عنده خطط، عنده استراتيجيات، عنده خطط اقتصادية، عنده خطط عسكرية، عنده خطط في حماية المجتمع، عنده خطط فكرية، عنده خطط. وزاده بسطة القيادة في العلم والجسم. المهم قصة طويلة، الله تبارك وتعالى أراد أن يمتحنهم بالصيام. قال لهم نبيهم أنتوا حتمروا على نهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا. فكرة الصيام هي مقدمة لبناء الاستخلاف في النفس والأمة. عيد آدم عليه السلام بده يكون خليفة، لا تقرب هذه الشجرة أنت وزوجك. بنو إسرائيل بدهم يتحركوا حركة تؤدي إلى أن يكونوا أحرارا، تؤدي إلى أن يكونوا أعزة. هذا النهر اللي حتشربوا حتمروا عليه لا تشربوا منه إلا من اغترف غرفة بيده، بيكون مع هذا الجندي. فشربوا منه إلا قليلا منهم، اللي ما شربوا. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول تعدادهم كتعدادكم يوم بدر. يا سلام. طيب احنا متى امرنا بالصيام؟ امة محمد صلى الله عليه وسلم متى امرنا بالصيام؟ امرنا بالصيام تفضل في اول معركة ومواجهة كبرى بين الحق والباطل. ايش يعني كبرى؟ هي تسمى غزوة بدر الكبرى. ليش؟ لأنه في قبلها غزوات، في قبلها أربع غزوات وأربع سرايا قبل ما نوصل لبدر الكبرى اللي كانت في 17 رمضان، في ذلك العام الذي سنواجه فيه قريش. تؤمر أمة محمد عليه الصلاة والسلام بالصيام، فينزل عليها الأمر كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لم يكتب في السنة الأولى من الهجرة، ولم يكتب في البعثة 13 سنة، لم يكتب علينا صيام
إلا ما كان متفرقا منه ليس وقتا لذكره، ولكنه الآن أصبح إلزاما على الأمة. ليش؟ لأنه أنتوا حتروحوا تواجهوا الباطل. ففكرة الصيام بحد ذاتها هي فكرة بنائية للإنسان والأمة تمهيدا لفكرة الاستخلاف. أنت لن تستخلف ولن تواجه الباطل إلا إذا كنت قادرا على كبح جماح نفسك. هو تعليمات الإسلام بالمجمل تيجي بتقول لك اكبح جماح نفسك. نفسك هذه بدها تنام، بيقول لك لا تنام. ليش؟ بيقول لك قم الليل إلا قليلا. بيقول لك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. إذا كان ثلث الليل الأخير أجمل وقت للنوم. قل لك تنزل ربكم إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، نزل ربكم إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، فينادي في خلقه هل من مستغفر، هل من تائب، هل من صاحب حاجة. لا تنام، اصحى. طب انت بتيجي نفسك تقول لك نام بمنعك، نفسك تقول لك كل يعني طعام لذيذ، قال لك ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. يا سلام. قال بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. لا اضبط حالك، هي كل التعليمات تقول لك اضبط حالك. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. طيب إن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الصيام هو فكرة ضبط للنفس، لكن الصيام مقدمة، الصيام مقدمة لفكرة الاستخلاف. فكرة يوم عاشوراء هي فكرة انتصار وانكسار، انكسار للنظرية الفرعونية وانتصار للنظرية الإلهية. هذا اليوم لابد أن تصوم يا أيها الإنسان فيه. طبعا صيامه سنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل الفاصل قال كما عند الطبراني في الأوسط، قال عليه الصلاة والسلام من وسع على عياله في يوم عاشوراء، عيد، هذا عيد لنا، من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر عامه. يا الله، عجيب. إذنوا لنا يا أيها الأحبة الكرام، قبل أن أحدثكم عن سنن النصر وسنن المعية في النصر، أن نخرج بحضراتكم فاصلا يسيرا، نواصل بعده المسير، فابقوا بالقرب من حياة.

إعلانك عنوانك برعاية وينزر بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزر بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية. صوت الصح.

0: اسم له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل، 0799-36-41.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله.
2: فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة،
1: وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: المفروشات مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002 مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام. الله تبارك وتعالى أرسل موسى إلى فرعون وأيد موسى عليه السلام بأخيه هارون رسول نبي. موسى عليه السلام أكثر أنبياء الله ذكرا في القرآن، أكثر من 135 مرة، ممكن 136 مرة في 131 آية. ماذا أريد أن أقول؟ موسى عليه السلام يجابه فرعون في مراحل. المرحلة الأولى الله تبارك وتعالى يكون مع موسى معية خاصة، ولكن الله عز وجل لا يحقق لموسى النصر بمعية النصر. كيف؟ صبركوا عليه. يقول الله عز وجل لموسى وأخيه اذهبا إلى فرعون. موسى وهارون يذهبان إلى فرعون في أول مواجهة واضحة بين موسى عليه السلام مع فرعون. موسى وأخوه قالوا قولة لا يستحق الإنسان معها، مع هذه المقولة، معية الله في النصر. كيف؟ إيش قالوا؟ اذهبا إلى فرعون قال ربنا إنا نخاف. تكلموا بالخوف، الكلام بالخوف ممنوع. أنت في صف الله، أنت جندي من جنود الله، أنت في صف الحق سبحانه وتعالى، لا تتكلم بالخوف. المرحلة الأولى مرحلة الكلام بالخوف. طبعا احنا بيجي القرآن بنهانا عن الكلام. أول خطاب للمؤمنين في كل القرآن: يا أيها الذين آمنوا اضبط أقوالك، لا تقولوا، اضبط كلامك. ممنوع إنسان مؤمن وغير مؤمن ما يضبط كلامه. طب هل السنن تنطبق على الأنبياء؟ نعم. ألم يقل الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لن ننصرك ثم لا تجد لك علينا نصيرا إن أنت ركنت إليهم شيئا قليلا. معية الله في النصر لا تتحقق حتى مع أنبياء الله إلا ضمن ثوابت وقوانين وسنن ونواميس رسمها لنا الله تبارك وتعالى. من يتكلم بالخوف، أعني هنا القيادة بالذات، من يتكلم بالخوف هنا لا ينصر. قال ربنا إنا نخاف. لم تستكملوا أركان النصر. طيب الآن في المرحلة الثانية، في المرحلة الأولى في البناء التربوي في صراع الحق والباطل، اضبط أقوالك. انت ليش تتكلم بالخوف؟ قال ربنا إنا نخاف. تتذكروا في سورة البقرة الله عز وجل يأمرنا أن نضبط أقوالنا في حق شهدائنا، قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. لا تتكلم، اضبط أقوالك، انتبه لألفاظك. أو نحن محاسبون؟ سكلتك أمك يا معاذ الحديث. إذن ضبط الأقوال. طيب ضبطنا أقوالنا، المرحلة الثانية بناء القرآن يبني، والنواميس السنن القوانين التي انطبقت على موسى عليه السلام تنطبق على أمتنا، ويأتي القرآن يوصينا بها. إذن ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا، اضبطوا أقوالكم. طيب بيجي المرحلة الثانية، موسى عليه السلام في يوم الزينة، مشهد بديع
يحشر الناس ضحى، يعني مش انت في مسرح الكل عم بيطلع. موسى عليه السلام أخذ درسا ممنوع أنا أتكلم بالخوف. طيب الآن بدي أواجه. ألقوا السحرة حبالهم وعصيهم، ألقوا حبالهم وعصيهم. موسى عليه السلام يتخيل فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، مشهد مرعب. والجمهور وأنا بتخيل تصفير وتصفيق، والحق ظهر اللي هو الباطل طبعا فرعون، لكن هذول أتباع الباطل، وتخيل في كم واحد يعني يتزلف إلى الباطل. لك أن تتخيل مشهد يوم الزينة، يوم عيد. طيب موسى عليه السلام أخذ درسا ممنوع أنا أتكلم بالخوف، ممنوع. طيب ما بدي أتكلم، طب الأمر مخيف، ما أنا أخذ درس ما بصير تتكلم. هل تكلم موسى؟ لا. طب ماذا فعل؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى. هو لم يتكلم بالخوف ولكنه أحس بالخوف. اضبط أقوالك المرحلة الأولى، اضبط أحاسيسك المرحلة الثانية. فأوجس في نفسه خيفة موسى، هل أتاه النصر؟ لا، لم يأتي النصر حينما تكلم بالخوف، ولم يأتي النصر حينما أحس بالخوف، شعور الخوف. سورة كاملة عندنا، سورة آل عمران، تدقق على الحالة الشعورية. سورة البقرة دققت على القول، اضبط جوارحك، الجوارح. سورة آل عمران اضبط الجوانح، اضبط أحاسيسك. هناك في سورة البقرة قال لي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. بنينا بناء هرمي تربوي، بعد سنة قال لي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. تفكرش هناك، لا تحكي، بس أنا بعد سنة تربيت. ولا تحسبن الذين قتلوا هناك، ولا تقولوا هون، ولا تحسبن، تفكرش. أخذ درسين موسى عليه السلام، ممنوع أتكلم، ممنوع أتكلم، ممنوع أحس. هذا في حق القائد، علماؤنا لهم تفصيل. طيب أخذنا درس ممنوع نتكلم، أخذنا درس ممنوع نحس بالخوف. إحنا اليوم في صراعنا مع الباطل، إحنا في المرحلة الأولى ولا في المرحلة الثانية؟ هل نشعر بالخوف أم نتكلم بالخوف؟ أنا أتكلم على صعيد القيادة، قيادة الأمة الفكرية، قيادة الأمة الفاعلة. هل نتكلم بالخوف؟ ممنوع. هذا الدرس اللي بدنا نأخذه في عاشوراء. هل نشعر بالخوف في صراعنا مع أعدائنا؟ ممنوع. طيب المرحلة الثالثة، متى تحققت معية الله بالنصر لموسى؟ أنا أتحدث عن معية النصر ولا أتحدث عن المعية الخاصة والمعية المطلقة العامة. بعد ذلك يفر موسى ومن معه من بطش فرعون هذا الجبار، حتى وصلوا إلى البحر، البحر من أمامهم والعدو من خلفهم. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، لسه الشعب في المرحلة الأولى. طب انظروا إلى القيادة، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، القيادة قال كلا لن أتكلم بالخوف ولن أشعر بالخوف، قال كلا إن معي ربي سيهدين. معي ربي في القرآن الكريم لم ترد إلا هنا. معية الله للقيادة لا تتحقق بقيادة مرتجفة تتكلم بالخوف والرعب. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم
وللأمر هنا العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله يا أيها القائد يا أيها النبي، لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين. القيادة ينبغي أن تكون ثابتة راسخة، لا ترتجف، لا تتكلم بالخوف ولا تحس بالخوف. قال أصحاب موسى، أصحاب موسى الناس تبع في العادة مش قضية، إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. سورة الشعراء، هنا يا سورة الشعراء، سورة صراع بين الحق والباطل، تجد أن فيها لفظ بديع، لا أسألكم عليه أجرا، كل الأنبياء لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الله، على رب العالمين، مكرورة في هذه السورة. أنت يا صاحب الحق كان لزاما عليك أن، وأنت قائد، أن لا تتكلم بالخوف وأن لا تشعر بالخوف، وأن تثبت الناس، أن تكون ثابتا، لأنك تتصل بالله، تتصل بالقوة العظمى. معية الله لا تتحقق مع قيادة مرتجفة، مرتجفة في أقوالها، مرتجفة في مشاعرها. أتذكرون إلى ذلك الرجل حينما كان يقود بلدا عظيما، حينما قال اللي ما بيخفش من ربنا، يعني أن لقائد أن يخرج لشعبه هكذا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهيئ لهذه الأمة قيادة كقيادة موسى عليه السلام، كقيادة أولئك الأحرار، كقيادة محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. أسأله تبارك وتعالى أن يبدل الحال من حال إلى حال. إلى الملتقى بكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا محدثكم نضال البزور، يتمنى لكم وقتا ممتعا في طاعة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: الداعية نضال البزور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. مجلس الوزراء يقر نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان لسنة 2026. مجلس الوزراء يقرر الموافقة على إضافة 15 حافلة عاملة على خط الكرك الزرقاء و15 حافلة أخرى عاملة على خط الكرك العقبة. صحة غزة تقول إن 4 شهداء و20 إصابة وصلوا المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين مساء اليوم بغارة إسرائيلية غربية مدينة خان يونس. استشهاد لبنانيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان إثر خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران وافقت بشكل كامل على إجراء عمليات تفتيش نووية بأعلى المستويات ولفترة طويلة في المستقبل. رئيس وزراء باكستان يقول إن مذكرة التفاهم الموقع بين طهران وواشنطن ستتحول إلى اتفاقية طويلة الأمد بعد 60 يوما. وأخيرا مصدر عسكري إيراني يقول لوكالة فارس إنه يسمح لعدد محدود من السفن بعبور مضيق هرمز يوميا بالتنسيق مع البحرية التابعة للحرس الثوري. ختام الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: اف ام 20 عاما وفرعها في السماء. ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

يا رب صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه. صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة FM وعلى تلفزيون حياة، دائما وأبدا يحلو معكم وبكم الوصال. فحياكم الله، حيا الله كل من يتابع حياة في هذا التوقيت الرابع عصرا، موعد جديد يحمل في طياته الخير البشرى يا رب لنا ولكم ولكل من يتابعنا. اللهم آمين يا رب العالمين.

وبتحيه فريق البرنامج ومسي عليكم من خلف المكسر ابو هاشم الله يعطيك الف عافيه. بعرف انك متضايق ومكشر وزعلان كونك لاعب يعني منتخب سابق. الله يهدي بالك ويحفظك ويرعاك. وسبحان الله مشاعرنا جميعا في هذه اللحظات، لكن سبحان الله هم رفعوا سقف توقعاتنا. يعني الإبداع في الأداء، العطاء، الجمال اللي عيشونا فيه لاعبي منتخب النشابة، عيشنا بهذه الحالة وخلينا نرفع سقف التوقعات. وبالعكس هم قبلوا بلاء حسنا، عملوا اللي عليهم، وحتى وإن لم يكسبوا التأهل للدور الثاني هم فعلا كسبوا محبة الأردنيين جميعا، فيعطيهم العافية وربي يبارك لهم. يزيد من الإعداد والتنسيق يعطيك ألف عافية. يعكف الآن على الأسماء، بنقول له الله يقويك عشان نشوف مين الفائز معنا بالمسابقة اللي حكينا عنها أمس. وأيضا من تلفزيون حياة الحبيب عبد الرحمن أبو رياش من خلف المايك داعين لكم بالخير دائما وأبدا، محمد أبو حلقة.

أنت الأغلى يا وطني، وجميع من على ثرى هذا الوطن يعشق تراب هذا الوطن، بل يفديه بروحه وبماله وبكل ما لديه، كيف لا؟ ونحن نؤمن أن حب الأوطان جزء من ديننا وعقيدتنا والتزامنا. أكيد يعني كل من تابع المشاهد وشاف الأجواء كان بتمنى أن يكون في تأهل لمنتخب المنتخب النشامة، لكن قدر الله ما شاء فعل. وهكذا هي الرياضة، يوم بنفوز ويوم بنخسر، أو يومين بنخسر واليوم الثالث الله يعلم شو وضعنا. يعني احنا الحمد لله املنا بالله كبير، والشباب مره ثانيه بقول قبلوا بلاء حسنا، عملوا اللي عليهم وزياده، انا هيك باعتقادي. بدنا نقعد نوصف بعض ونقعد والله نقول هذا اخطا وهذا دافع وهذا هجم وهذا لعب وهذا بدل وهذا ساوى، لاهل الاختصاص هم يصطفلوا ويرتبوا امورهم واوراقهم، اما نحن من هنا نقول نحن مع النشامه قلبا وقالبا. كان حلما وأصبح حقيقة أن نتأهل ونكون في مصاف الدول اللي تأهل لكأس العالم. الحمد لله شفنا عالمنا برفرف في أكبر بطولة عالمية لكرة القدم، شفنا اسم بلدنا بيتردد على ألسنة ناس والله ما كانوا يعرفوا شو الأردن، وين الأردن، ومين الأردن، وكيف الأردنيين. لكن الحمد لله رب العالمين، اليوم الأردني أثبت للعالم أجمع إنه هو فعلا النشمي اللي بيرفع شماغه وبيكون فخور في بلده وبأرضه وبوطنه وبينقل اسمه لكل العالم. فشكرا لكل أردني، لكل نشمي ونشمية اليوم على ثرى هذه الأرض، حمل اسم بلده معه وين مكان وأعطى الصورة الحسنة عن هذا البلد. شكرا لهم جميعا. ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك

طيب أكيد يعني شفنا أداء جميل بطولي لعب ولا أروع، لكن آلمنا خبر وفاة أحد الأشخاص. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يرحم رحمة واسعة ويصبر أهله لحد هاي اللحظة لسه مش عارفين من أهله. ترى كان في مناشدات ودعوات لمن فقد ابنه العمر طبعا حددوه من بين 16 ل 20 سنة لهذا الشخص، أنه يتواصل مع الجهات الأمنية. نناشد بحسب ما قاله مدير المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور همام القطاوني، قال نناشد من فقد أحدا من أفراد أسرته المراجعة للتعرف على المتوفى الذي يقدر عمره ببداية 20. طبعا الغريب في الموضوع أو اللي يعني هيك بيخلي الواحد يتضايق من هذا الأمر، هو حدا طلع الصبح يحضر المباراة بعدين يطلع على شغله، هيك بجوز أي حدا فينا ممكن يتخيل المشهد. فمين فينا بتخيل إنه ابنه ولا أخوه ولا حدا من ولاد عمه ولا كذا هو هذا الشخص. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمد هذا الشخص بواسع الرحمات وأن يصبر أهله يربط على قلبهم. الموضوع عبارة عن حادث تدافع كان في منطقة الساحل الهاشمي ومدرج الروماني، وطبعا قبل المباراة تكون بالصورة، الموضوع مش بعد المباراة، التدافع كان في ازدحام الدخول وكان في يعني حديث بهذا الشأن وكان في إصابات أيضا أخرى. فأسأل الله أن ربنا يشافي ويعافي ثمن مصابين ويعني يرحم من توفاه الله، اللهم أمين يا رب العالمين.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار تربية اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا، لجميع أحبائنا، كل من ينضم لنا عبر حياة اف ام للاستماع ومواصلة هذا المشوار. بنمسي عليكم جميعا بالخير وبالبركات.

تجربة جميلة جدا حملنا فيها الرسالة للعالم أجمع من هنا من الأردن إلى كل أصقاع العالم. تحية من كل أردني وأردنية وكل نشمي ونشمية.

طيب يا جماعة، يعني أكيد هالأجواء الحماسية الجميلة إحنا بنقول إيش؟ والله هاي يزيد بيقول لكم الحمد لله لسه في عنا أمل. آه يزيد شو الأمل؟ بقول نفوز على الأرجنتين وتخسر الجزائر. والله الأمل بالله، والله ما بتعرف، والله ما بتعرف. إحنا بنقول شبابنا مستلحمين، الله يعطيهم الصحة ويحفظهم. وأنا عندي وعد يا جماعة، امبارح قلت لكم اللي بتوقع النتيجة الصحيحة راح يفوز معنا بجائزة من شركة تمران، وأكيد أنا بشكر الشباب يعني أكيد على هاي الجائزة. كم عدد اللي توقعوا بشكل صحيح؟ 15 شخص تمام توقعوا الإجابة الصحيحة أو النتيجة الصحيحة اللي هي 2-1 للجزائر. أنا ما كنت مبسوط على النتيجة، لكن هذا التوقع الصحيح. يعني الجائزة هي عبارة عن 5 عبوات كرات تمر صحيح، مقدم من شركة تمران جميع النكهات يعني. فالله يبارك في عنا الآن. أي عجل فيهم هذول؟ وين رايح أنت؟ وش ذا؟ وش ذا؟ طيب يلا خلينا نشوف. لا لا لا لا يا يزيد راح الويل، يا يزيد راح الويل. طيب أجين هلا حنشوف إن شاء الله الفائز معنا من سيكون. طبعا مجموعة من الأسماء الآن حنشوفها ما بين اتصالات وتعليقات. راح نشوف من هو أو من هي الفائزة أو الفائز. هم هدول يلا أمامنا عشان تلفزيون حياة، نشوف أنا وياكم من الفائز معنا بجائزة توقع نتيجة مباراة الأردن والجزائر، النشامة وأسود الصحراء. مين يا ترى هيك اسمهم؟ يلا محاربي الصحراء، والله أسود برضه إن شاء الله عنهم. يلا الفائز هو فايز محمد ياسين. فايز محمد ياسين، ألف ألف مبارك لك. سكرين شوت للاسم خلي عنا. فايز محمد ياسين، ألف ألف مبارك لك. جائزتك هي عبارة عن 5 عبوات كرات تمر مقدمة من شركة تمران للمواد الغذائية. ألف مبارك لك. طعم الشباب حليهم.

يعني باعتقادي المرة هاي فيما يتعلق بموضوع النظافة كان الوضع أفضل شوي، هيك بتخيل أنا بناء على الصور اللي انتشرت والفيديوهات. أنا ما رحت بصراحة وما شفت، يعني كنت طالع دوامي، لكن في فيديو انتشر لعمال الوطن اللي بنوجهلهم تحية إجلال وإكبار وهم يعني ينظفوا الساحة الهاشمية. يعني باعتقادي إنه إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إنهم يعني ما كان في قمامة أو يعني كثير بصراحة. هاي الصورة أمامنا، فالله يعطيهم العافية، جهدهم مشكور. وأنا بقول لكل إنسان كان حريص على نظافة المكان، هذا من طيب أصلك، هذا من يعني الأخلاق والقيم اللي أكيد بتنتمي لها. فالله يحفظكم ويرعاكم جميعا، وخلينا نحافظ دائما وأبدا على نظافة بلدنا، وهذا دورنا جميعا، مش دور عامل الوطن ولا دور الموظف اللي في الأمانة أو في البلدية، هذا دورنا جميعا أن نحافظ على نظافة أوطاننا.

أصعب شعور في الحياة لما تضطر تبيع بيتك بسبب جارك، والأصعب من هيك لما بيكون جارك شايف في عينه إعلان بيع البيت والسبب ومع ذلك عم بيأذيك. فعلا هذا الكلام حقيقة وليس مبالغة. تم تداول صورة لأحد المنازل وقد كتب عليه يافطة أو لوحة بيت للبيع. شو السبب؟ مكتوب لأنه جيراني يؤذوني بكبوا زبالة على باب داري. صاحب هذا المنزل قرر أنه يبيع البيت، والسبب أنه الجيران برموا القمامة على باب بيت هذا الجار. شعور سيء، شعور قاسي، شعور مؤلم. يعني فعلا إحنا وإياكم نتذكر ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. قديش اليوم في ناس بيسمعوني وبشوفوني في هذا الفيديو وللأسف ولا أسهل منهم يرموا القمامة أو يرموا بعض الحاجيات أمام منازل جيرانهم. أنا بقول نتق الله ونحافظ على بيوت جيراننا، هي مسؤوليتنا أيضا جميعا، وما نأذي هذول الجيران. اكتبوا لي بالتعليقات هل فعلا في مناظر بحوارينا وببيوتنا وبمناطقنا ناس بيأذي جيرانهم بهذا الشكل؟ شاركونا بالتعليقات.

النبي. شوف ما احلى جاري ابو حسين بيرن علي يعني بده يطمن علي. حبيبي ابو حسين عارف انك تسمعني، بوجه لك تحيه، الله يسعد مساك ويسعد صباحك وربي يحفظك ويرعاك. اكرم بيقول لك متى السحب، اكرم الصالح يقول لك متى السحب، ان شاء الله باذن الله على المباراه الجايه بنعلن المسابقه الجديده. سحبنا وخلصنا، من ضمن نسحب هات لك سحب جديد. يلا الحلقه الجايه ان شاء الله.

0: يجي فيها فاصل أكيد لازم نطلع فاصل فاصل وبعده نواصل بحول الله ابقوا بالقرب من حياة ماذا تكرما فاصل
1: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس شاشات ومكيفات ماجيك AI الأوسط لتقنية الحاسب الآلي

حياتك أغلى، شعار نرفعه معا، لأن مجتمعنا يستحق، ولأن شبابنا هم بستان الأمل وصناع الغد، ولأننا نؤمن أن الوعي هو الخطوة الأولى لحماية كل من نحب. تطلق إذاعة وتلفزيون حياة حملتها التوعوية الشاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك يوم الخميس 25 من حزيران إن شاء الله. الحملة راح تكون منذ ساعات الصباح الأولى وعبر جميع برامجنا. نفتح معكم هذه المساحة التوعوية بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبراء وأصحاب التجارب من المتعافين، ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم لنتشارك المعرفة ونعزز سبل الوقاية في مجتمعنا. شاركونا، تابعونا، وكونوا معنا خطوة بخطوة في هذه الحملة، لأن الأردن أغلى وحياتك أغلى وحياة من تحب دائما هي الأغلى.

0: كلميات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-44-43.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: ترويحة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI،
3: الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياتي FM لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا وجميع أحبائنا يتابعوننا الآن عبر حياتي FM. في إحدى الحرس حارسة، يعني من الحراس وحدة، أوكي واضح الكلام صح؟ هاي كانت عاملة يعني قلق للجمهور الأردني، ممنوع وتحجز فيهم تمنعهم يدخلوا عشان يسلموا على اللاعبين. حتى هذا الشاب النشمي، محمود النشمي، يرحمونا إن شاء الله، بنعرف نسلم على الشباب وفيديوهات شديدة. لا ارجع لورا، ممنوع طبعا بالإنجليزي، ارجع لورا كذا عبين ما مر سمو الأمير علي. فرجونا بالله الفيديو نشوف شو سوت. طبعا هي عارفة إنه سمو الأمير طبعا، فقامت تمازحه، يعني بجزء أمامنا الفيديو يوضح يعني هيك المشهد كيف كان. هي أمامنا يعني حاولت طبعا تيجي من وراه وهيك عبطته لسمو الأمير علي، عبطتها حلال من أمريكية يعني. طيب على كل حال يعني هي مزحت سمو الأمير علي بمشهد هيك غريب عجيب بصراحة، وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. هاي الحارسة الشديدة اللي كانت شل أمل الجماهير الأردنية قامت بهذا الفعل. أنا هيك لازم أنا هيك أوكي. لو عبطتك هذا سؤالي لكل اللي بشوف الفيديو، لو لا سمح الله كنت أنت بهذا الموقف شو ممكن تتصرف معها؟

باش نقول بر فايده يوم استسلم. يلا ماشي. هاي من القواعد من الرجال على فكرة. طيب يلا نكمل أنا وياكم. وأكيد يعني فكرة الزواج هي ليست مجرد حاجة اجتماعية زي ما البعض بيعتقد. احنا اكيد نؤمن ان موضوع الدين حتى ان الانسان بيكمل نص دينه وبيضيع نص دينه الاولاني. لا لا مش هيك الفكرة. موضوع الزواج صحة. خليني احكي لكم عن احدى الدراسات اللي تحدثت. طبعا دراسات اجتماعية مش واحدة ولا اكثر من دراسة اجتماعية ونفسية تحدثت عن موضوع الزواج اذا ما ارتبط بطريقة صحيحة وكان مبني على التفاهم والدعم المتبادل سيكون له انعكاس كثير كبير على الصحة، على جودة الصحة والنفسية ويقلل من التوتر. يعني العنوان باختصار: زواجك صحة، الزواج يحسن الصحة والنفسية ويقلل التوتر. شو رأيكم بهالكلام؟ هل في من هالكلام كلام؟ شاركوني بالتعليقات. هل فعلا الزواج يحسن النفسية ويخفف من مستويات التوتر والضغط النفسي؟ اكتبوا لي بالتعليقات مع ولا ضد ولماذا.

ابو هاشم بقول الاولى ولا الثانيه؟ لا لا ابو هاشم نحكي عن الزواج الاول، يستر عليك بالله عليك، نروع على الدار. طيب على 0-6-516-40-20 و 0-6-516-50-20 0-6-516-20-60 و 0-6-516-20-20 هل فعلا الزواج يحسن الصحه والنفسيه ويقلل التوتر؟ شو رايكم؟

0: في دنيا. يلا نشرك يا هزين. معنا اتصال من أبي. ألو.
1: مسيكم بالخير جميعا.
0: مساء الورد والأنوار.
1: ما في أحلى من أيام العسل وأيام الزواج.
0: الله.
1: دائما نحن نسمع السلبيات تحكي على قبض الزوجي، الزواج الفاشل، المطلقات الكذا كذا. تعطيك طاقة سلبية.
0: والله شكلك يا أبي عزابي قسما بالله.
1: في أحلى من الزواج. فالمهم.
0: بالله عليك ما أنت عزابي، أمانة الله.
1: لا متزوج الحمد لله.
0: طب الحمد لله يعني طمنت.
1: واحد بلاقي نص الثاني طبعا تكمل حياتك. فاحنا دائما بنسمع من البعض برامج سلبيات طلاق ومشاكل وخلاف الامور. احنا بنسمع الايجابيات كبناء الاسره.
0: جميل.
1: وتربية الاطفال وخلاف الامور.
0: جميل جميل. الله يبارك لك.
1: كل ايجابيات ان شاء الله تعالى.
0: وبي زوجتك جنبك شكله.
1: كل واحد انه يتزوج ما يتاخر بالزواج.
0: بقول زوجتك جنبك ما شاء الله.
1: لا والله
0: بفكك اكثر. بنمنشنها على هو مباشره. ربي يحفظك ما شاء الله عنك يا ابي. كلام غايه في الجمال.
1: ما حدش تاخر عن الزواج.
0: الله يبارك لك. النصيحه
1: ستره وعفه.
0: النصيحه يا شباب كما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال تناكحوا تناسلوا فاني مباهن بكم الامم يوم القيامه. حديث صحيح طبعا. اسال الله ان ربنا يقدر الشاب على الزواج يا الله.
1: نعم.
0: ربي يحفظك يا أبي، شكرا لك. إذن أبي بيقول أظهروا الجانب المشرق من الحياة الزوجية، ما ظنكم تخوفوا الشباب من الزواج. شكرا، أحسن الله إليك. أخوي أمين تفضل.
2: الله
0: يعافيك. الله يعافي عمرك. الزواج صحة مع ضد؟
2: يعني الصحة قصدك إنه الواحد مثلا بعد ما يتزوج بنصح؟
0: لا لا
2: بعرفها شو الصحة يعني. بس والله
0: يعني بتحسن الصحة، بتحسن النفسية، بقل التوتر.
2: ممكن أول 3-4 أشهر بعد هيك يعني كل شيء بتغير.
0: شو بتغير؟
2: يعني بكون وزنه 60 بصير 70، المرة تكون وزنها
0: بتحسن الصحة يعني.
2: بتحسن الصحة نعم أكيد.
0: في الواحد في عشاء في أشياء زاكية في كذا نعم.
2: إذا الدراسة يعني تحسين الصحة الجسدية نعم صحيح. أنا بأكد لك الحكي.
0: طب بتقلل التوتر؟
2: لا
0: ما بقلل التوتر الزواج
2: في الغالب.
0: تمام. إذا أشكرك يا أمين. أمين يأخذ جزء بقول لك الصحة النفسية لا أو التوتر لا. شكرا لأمين بارك الله فيك. إلى فدوى تفضل يا فدوى.
3: يعطيك العافية.
0: الله يعافي عمرك. كيف الحال؟
3: الحمد لله. الله
0: مع أم ضد؟
3: والله كان زمان مع الزواج أما الآن ضد.
0: لماذا؟
3: لأنه زمان كان إنه يعني اتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تكاثروا فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة.
0: نعم.
3: كان يهتموا الأب والأم في تربية الولد أو الأولاد والبنات.
0: نعم.
3: الآن الأولاد والبنات كبيت عينهم بمراكز حماية الأسرة أو هلما جرى، فصار الأب والأم يعني عفوا تتناقص أهميتهم في حياتهم. وصار عندنا جيل الله يستر من اللي جاي بعد.
0: الله يحميهم. الله يربي يهديهم ويصلح حالهم.
3: والله. فإنه الزواج هسه لازم زي اللي بدور على إبري في كومة كش إنه يلاقي الزوج الصالحة أو هي تلاقي الزوج الصالح اللي يطلعوا جيل صح أو أسرة صح. فإنه بيزيد التوتر والله من الظروف والبيئة اللي حوالينا مش من الزواج نفسه.
0: أسأل الله أن يقر عينها الشباب والبنات بأزواج وزوجات صالحين وصالحات يا رب.
3: بالضبط.
0: ويحفظك ورعاك. يعني تجربة الواحد بنقولها اليوم يعني بده الإنسان يتقي الله في من يبحث عنها حتى يكون فعلا حياته سعيدة. أشكرك.
3: بالضبط. إذا كان بيتبع سنة الرسول في إنشاء
0: أسرة
3: صح.
0: أسرة طيبة. أشكرك يا فدوى. كل الشكر لك. ربي يحفظك ويرعاك. تحية لك. طبعا موضوع ما بنقول ما بين الصحة والنفسية وتحسن يعني هذا الجانب بعد الزواج. إلى خالد. مساء الخير يا خالد.
4: العافية دكتور محمد.
0: الله يعافي عمرك ويحفظك يا رب.
4: أنا خالد البوريني حكيت معك قبل 3 أشهر إذا بتذكرني.
0: أنعم وأكرم.
4: الزواج صح زي ما بتحكي مزبوط، بس لما تتزوج ويجيك أولاد ويكبروا أولادك.
0: نعم.
4: ويحملوك يرموك بالشارع. تذكرتني ولا ما تذكرتني؟
0: نعم نعم نعم طبعا.
4: أيوة. فأنا زواج تحكي عنه. أنا والله ما بنصح واحد من الشباب يتزوج.
0: الله أكبر.
4: ما بنصح.
0: طب بجوز تجربتك كانت قاسية يا أخوي خالد، لكن
4: بيكبروا بربي وبهذا وبالآخر بيرموا أبوهم بالشارع.
0: ما شفت في حياتك تجربة زواج ناجحة؟
4: والله بجوز واحد بالمليون، مش واحد بالألف، واحد بالمليون.
0: الله أكبر. الله يفرج الهم أخوي خالد.
4: زواج ناجح ولا زواج ناجح الأيام هاي إلا من رحم
0: ربي. إلا من أحسنت. أقول لك والله ما بدنا نعمم، بدنا نقول إلا من رحم ربي. الله يا ربي يرحمنا برحمته. ربي يحفظك ويرعاك أخوي خالد. شكرا جزيلا لك. أخونا خالد طبعا ينقل من واقع تجربة مريرة مر فيها هو ما بين يعني أبنائه، ويعني أسأل أن ربنا يفرج همه. اللهم آمين يا رب العالمين. منى بتقول ابو حلقه مطلوب اللي عامل هاي الدراسه حيا او ميتا جيبوا لنا راسه. يزيد طب راسك. لا انت مش عملت الدراسه, هو نقل الدراسه. طيب على 06-516-40-20 و06-516-50-20 06-516-20-60 06-516-20-20. الدراسة تقول الزواج صحة, يحسن صحتك ونفسيتك ويقلل التوتر, مع أم ضد ولماذا؟

0: تعال غمض العينين يعني تفضل. هاشم أسعد الله مساك. ألو.
1: أيوة معك.
0: مساء الخير.
1: الله يسعد مساك يا رب.
0: كيفك شو أخبارك؟
1: الله يحفظك بأفضل حال.
0: الزواج صحة وتحسين نفسية وتقليل التوتر وبيجيب شر الأطفال عفوا وبيظبط الأمور. تفضل.
1: يعني صراحة حسب اختيار الشخص. إذا اخترت شخص يعني مناسب لك.
0: هاشم هاشم مجوز حضرتك؟
1: نعم الحمد لله.
0: الحمد لله نعم.
1: يعني الفكرة أستاذ محمد إنه يعني صورة نمطية سائر الفترة الحالية إنه كل واحد أو يعني شخص شاب أو شابة بفوت على الزواج كل فكرة إنه الزواج هو عبارة عن سيارة بتفوت على الحارة وشاب أصحابه حاملين شماريخ تجهيز العرس ليش حيلبس إيش حيجيب فرقة إيش حيجيب إيش حيكون فعاليات العرس أكثر من التحية أو التجهيز كيف بدي أتعامل مع هذا الشخص المختلف عني
0: يا سلام.
1: بكل صفاته
0: يا سلام.
1: يعني الواحد يعني أنا من قبل عرسي بجوز تقريبا سنة كاملة وأنا
0: صوتك عريس هاشم صوتك بيقطع سمعني.
1: أيوة أنا سامعك.
0: أنا آسف كنت تحكي قعدت سنة وأنت بتجهز نفسك نفسيا للموضوع الزواج
1: 100% عشان أقدر يعني ما أظلم نفسي.
0: الله يبارك لك والله نعم الشاب ما شاء الله عنك
1: ماني. فإنه لو تصير صورة نمطية.
0: طب الآن السؤال الأهم هل أيوة. بعد الزواج تحسنت نفسيتك تحسنت صحتك قل التوتر عندك
1: يعني الحمد لله.
0: الله يبارك لك والله من صوتك مبينك ما شاء الله عنك سعيد. الله يا ربي يسعدك في الدنيا والآخرة. قول آمين
1: يا رب. الله
0: اللهم آمين.
1: الشباب والشابات
0: يا رب الله يزوج هالعزاب اللي قبالي هذول يا رب كلهم يطلعوا عليه بيقولوا ادعي لنا عيط وانت بتدعي يا رب يا رب. الله يزوجكم جميعا بارك الله فيك. شكرا لك هاشم. بارك الله فيك. شكرا جزيلا لهاشم.

0: حسن، اسعد الله مساك يا حسن.
1: اسعد مساك ابو حلقه.
0: والله شكلك اسعد سعيد فيك يا ارنب، ايه قصدي اسعد حدا فيك يا اردن.
1: ارنب سعيد ولا ايش؟
0: ولا اسعد حسين مش عارف، ولا يعني واحد كويس ولا دنيا اسعد سعيد. احكي لي.
1: انا متجوز لي 17 سنه.
0: حلو والله ما شاء الله، انه وياك عرسان مع بعض يعني لسه. انا عريس أنا والله 17 سنه لسه عريس والله.
1: عندي الكبير حسين
0: ما شاء الله،
1: الوسطانيه فاطمه الزهراء
0: ما شاء الله،
1: وعندي حمزه.
0: الله يحفظ لك اياهم جميعا، جعلهم قره عين يا الله.
1: الله يكرمك يا بحرقه بالدنيا وبالاخره.
0: هل الزواج فعلا يحسن الصحة ويقلل التوتر ويحسن النفسية؟
1: نعم نعم نعم نعم.
0: الله يحميك ويبارك لك، أشكرك.
1: في حمام المدينة بالله عليك.
0: والله جوز حمام بلدي بسوق الحمام، بسوق الحرامية في البلد. أبشر يا حبيبي أبشر، لعيونك يا حمام المدينة. بس نسمع هاي لا لا لا لا شوي صغير، خلونا لا لا لا يلا لعيونك.

يا رب صلي وسلم أنعم وبارك على ساكن المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم لأرشدنا وعلمنا قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يعني أكيد موضوع الزواج مش بس تحسين النفسية والصحة وإنما تحسين لبيئة المجتمع. لما نزوج الشباب بنعينهم على هذه الظروف الصعبة أكيد يعني إن شاء الله يا رب يجعل في درء للمفاسد وجلب المصالح، وربنا يرزقهم جميعا الزوجات الصالحات البنات الشباب الأزواج. يعني أنتوا فاهمين علي صح؟ محمود الجليل إن شاء الله الله يجوزه وريحني منه، خلاص هذا الزلم ختير شاب 20 يبحث عن عروس، واضح الأمور. بقول هي بتدور علي 30 يسار، يلا الله يهدي بالكم. وصلنا لنهاية مشوار ترويحتنا اليوم، أسأل الله أن ربنا يهدي بالنا في أهلنا في غزة وفي كل مكان، وربنا يحفظكم ويرعاكم جميعا، دمتم بمعية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترويحة مع محمد أبو حلقة.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ.
2: الخامسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة أف أم.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. صحة غزة تقول إن 4 شهداء و20 إصابة وصلوا المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين مساء اليوم بغارة إسرائيلية غربية مدينة خان يونس. بدء الجولة 5 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران وافقت بشكل كامل على إجراء عمليات تفتيش نووية بأعلى المستويات ولفترة طويلة في المستقبل. رئيس وزراء باكستان يقول إن مذكرة التفاهم الموقع بين طهران وواشنطن ستتحول إلى اتفاقية طويلة الأمد بعد 60 يوما. وأخيرا مصدر عسكري إيراني لوكالة فارس للأنباء يقول إنه يسمح لعدد محدود من السفن بعبور مضيق هرمز يوميا بالتنسيق مع البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني. ختام الموجز في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك
1: عنوان. حياتك أغلى، شعار نرفعه معا، لأن مجتمعنا يستحق، ولأن شبابنا هم بستان الأمل وصناع الغد، ولأننا نؤمن أن الوعي هو الخطوة الأولى لحماية كل من نحب. تطلق إذاعة وتلفزيون حياة حملتها التوعوية الشاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك يوم الخميس 25 من حزيران إن شاء الله. الحملة راح تكون منذ ساعات الصباح الأولى وعبر جميع برامجنا. نفتح معكم هذه المساحة التوعوية بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبراء وأصحاب التجارب من المتعافين، ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم لنتشارك المعرفة ونعزز سبل الوقاية في مجتمعنا. شاركونا، تابعونا، وكونوا معنا خطوة بخطوة في هذه الحملة، لأن الأردن أغلى وحياتك أغلى، وحياة من تحب دائما هي الأغلى.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
2: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.
3: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 07-99-63-41.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم.
3: اشتري ماجيك لابن عجيك على ماجيك الكل بيتفق.
2: شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة طبيعة
4: ماجيك واستمتع بصورتها.
3: الصورة طبيعة.
2: شاشات ماجيك 70 إنش الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
3: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكل بإيش ما يكون. اسرح بالكون ما تتعلى عيون الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
5: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: حياتك أغلى، شعار نرفعه معا، لأن مجتمعنا يستحق، ولأن شبابنا هم بستان الأمل وصناع الغد، ولأننا نؤمن أن الوعي هو الخطوة الأولى لحماية كل من نحب. تطلق إذاعة وتلفزيون حياة حملتها التوعوية الشاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك يوم الخميس 25 من حزيران إن شاء الله. الحملة راح تكون منذ ساعات الصباح الأولى وعبر جميع برامجنا. نفتح معكم هذه المساحة التوعوية بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبراء وأصحاب التجارب من المتعافين، ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم لنتشارك المعرفة ونعزز سبل الوقاية في مجتمعنا. شاركونا، تابعونا، وكونوا معنا خطوة بخطوة في هذه الحملة، لأن الأردن أغلى وحياتك أغلى وحياة من تحب دائما هي الأغلى.

0: للمفروشات
1: مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002 مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
2: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: كارمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
2: الصورة طبيعة
3: ماجيك واستمتع بصورتها.
2: الصورة طبيعة
1: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
2: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكل بإيش ما يكون. اسرح بالكون متع العيون. الصورة طبع أجمل ما يكون.
1: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة.
1: زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180.
4: للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: حياة أف أم 20 عاما وفرعها في السماء.
1: أصداء المونديال برعاية
2: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
3: أصداء المونديال أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
4: طابت أوقاتكم بكل الخير والبركة مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى رحلة جديدة مع أصداء المونديال، البرنامج الذي يأتيكم يوميا 6 مساء للحديث عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم بكل تفاصيلها وأخبارها وكواليسها. مرحبا بكم إلى حلقة اليوم التي نستهلها بأبرز العناوين.

0: منتخب النشامى يرتكب نفس الأخطاء ويودع المونديال بعد هزيمة أمام الجزائر. فرنسا والنرويج تتأهلان إلى دور 32 بعد الفوز على العراق والسنغال. البرتغال رونالدو تنشد التعويض أمام أوزبكستان، وإنجلترا لمواصلة التألق أمام غانا. بإمكانكم أن تشاركونا آراءكم حول أداء المنتخب الوطني منتخب النشامى والخسارة أمام المنتخب الجزائري من خلال تعليقاتكم عبر البث المباشر لهذه الحلقة على فيسبوك تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لحياة اف ام. كنا معكم طبعا منذ ساعات الفجر الأولى لتغطية مباشرة لمباراة المنتخب الوطني مع المنتخب الجزائري الشقيق، والتي انتهت بفوز المنتخب الجزائري بهدفين مقابل واحد بعد أن كان منتخبنا متقدما بهدف مقابل لا شيء حتى الدقيقة 69. بعدها تلقينا هدفين وخسرنا المباراة الثانية على التوالي بعد الأولى أمام النمسا، وودعنا المونديال فيما تبقى مباراة أخيرة أمام المنتخب الأرجنتيني في الساعة 5 من فجر يوم الأحد القادم. هذا وأكد جمال السلامي مدرب المنتخب الوطني في تصريحات بعد نهاية المباراة أن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة وكانوا مميزين في معظم أوقاتها، لكن أخطاء بسيطة كلفت خروجهم خاسرين. وقال السلامي بعد التقدم بهدف: كنا على وشك تسجيل هدف التعزيز، لكن لاعبي المنتخب الجزائري وإمكانيات بعض لاعبيهم خلقت لنا عدة إشكاليات رغم محاولاتنا بالمحافظة على تقدمنا. أضاف أيضا حارس المرمى المنتخب يزيد أبو ليلى: قدم مباراة كبيرة ونحن فخورون جدا بما قدمه اللاعبون من أداء. السلامي بعد المباراة قال بأن اللاعبين قدموا أداء كبيرا وشكرهم على جهودهم، كما قال أيضا بأن نقص الخبرة وقلة التجربة هي من تسببت في هذه الخسارة. هنا السلامي تحدث نصف الحقيقة، النصف الآخر يقول أن قلة تجربة السلامي أيضا في المستوى العالي لكرة القدم وفي المونديال تحديدا أدت وساهمت في هذه الخسارة، لأن رالف رانغنيك مدرب النمسا الخبير طبعا قلب المباراة بتغييراته وقراءته للمباراة الأولى. واليوم المدرب البوسني للمنتخب الجزائري بيتكوفيتش أيضا قرأ المباراة بشكل أفضل من السلامي وغير مجريات المباراة وفاز بها. إذن قلة الخبرة للاعبين وللمدرب ساهما في هذا الخروج من المونديال مع تقديم أداء طيب لا شكل المنتخب الوطني، لكن بالعموم يعني كانت تجربة جيدة للمنتخب الوطني، والحقيقة الكاملة أن اللاعبين والمدرب اكتسبوا الخبرة من خلال هذه المشاركة. للحديث عن مباراة المنتخب الوطني وكذلك عن مباراة البرتغال وأوزبكستان، اليوم ينضم إلينا الزميل الصحفي الإعلامي الرياضي محمد الطبل الصحفي في جريدة الرأي. مساء الخير أخ محمد.
1: مساء الخير أخي أنس لك وجميع المستمعين.
0: ما الذي أفرحك في المباراة وما الذي أزعجك في مباراة المنتخب الوطني مع الجزائر؟
1: بداية اسمح لي نترحم على روح اللي توفى اليوم في الساحة الهاشمية، وننقل تعازينا عبر يعني إذاعتك لأهله، والله يصبرهم.
0: آمين.
1: يصبرنا جميعا. شوف، بالنسبة للمباراة أول شيء أنا لنفتخر أن منتخبنا كان في كأس العالم في أكبر محفل عالمي، وهذا إنجاز بحد ذاته. قلة خبرة لاعبين، قلة خبرة مدرب، أخطاء نوعا ما، عدم استدعاء بعض اللاعبين، كل هاي أمور بتأثر على على على على نتيجة مباراة وعلى أداء منتخبنا في في في هذا المحفل. تعرف كأس عالم هي ليست نزهة، هي بدها إعداد كبير وبدها يعني تجهيزات كبيرة، سواء على صعيد اللاعبين سواء على صعيد المدرب. يعني أنت تفضلت إنه المدرب جمال السلامي ما عنده خبرة في محافل الكبرى مثل كأس العالم، وفعلا وهي هذا أكدوا إنه المدربين الآخرين تفوقوا علينا في قراءة المباراة. وإضافة إلى ذلك إحنا نطلع على القيمة السوقية للاعبين اللي كانوا مثلا في مباراة الجزائر مبارح، كل لاعب نزل بالملعب كان بيلعب في أحد الأندية الأوروبية بدون أدنى شك، وهذه خبرة تراكمية قياسا بلاعبين اللي كلهم أندية محلية أو أندية عربية باستثناء طبعا موسى التعمري. يعني كل هاي العوامل تؤثر على على على أداء منتخبنا، لكن شئنا ما بينا يعني كان هي تجربة وكان إنجاز وجودنا في في في كأس العالم.
0: يعني وكان يفهم من كلامك كابتن محمد أن ما حدث كان متوقعا.
1: هلا بالتأكيد إحنا إذا بنحكي على أرض الواقع يعني بالمجمل خلينا نبعد عن العواطف شوي، ما بعتقد إنه منتخب الأردني حاليا ممكن يفوز على الأرجنتين. هذا شئنا ما بينا.
0: على النمسا والجزائر بعيدا عن الأرجنتين.
1: بعيدا عن الجزائر، الجزائر فريق منظم جدا، فريق مقاتل، فريق اللاعبين فيه بيلعبوا أندية أوروبية، الخبرة اللي متجرعينها، حتى البدلاء بمستوى الموجودين وأفضل. أضف إلى ذلك إنه يعني أنت بتحكي على لاعبين متمرسين ومنتخب كان موجود في كأس العالم سابقا. كأس العالم بدك تفوتها بدك تكون أنت عارف وين رايح وشو وين أهدافك. امبارح كنا يعني جيدين نحكي لمرحلة معينة من المباراة وكنا متقدمين. عدم قراءة المباراة بصورة صحيحة إضافة يعني الجهد البدني الكبير اللي بذلوه اللاعبين واللي ما عرفنا نتعامل معه في تبديلات معينة وفي أوقات معينة. يعني احنا عملنا تبديلات لكن يمكن توقيت التبديلات كان شوي متأخر،
0: شعرنا التبديلات وكأنها إجراء بروتوكولي كابتن محمد وليس إجراء فني في الدقائق الأخيرة بلا أي فائدة.
1: يعني هلأ هو التبديل أنا حسيته بالنهاية معلش تحكي بواقعية أنه أمنح اللاعبين الموجودين برا أنه مشاركة في كأس العالم. أنا هذا شعرت فيه مبارح أنه سلمنا المباراة في آخر الدقائق خلص أنه سلمنا إحنا خسرين. ولكن المزعج كان بموضوع أنه تخسر المباراة بكرتين ثابتتين بنفس الأسلوب. يعني هذا مزعج وهذا بأكد إنه إحنا في عنا خلل بالتعامل مع هاي الكرات.
0: نعم.
1: يعني إحنا كنا متقدمين بغض النظر كان أدائنا جيد، كان أدائنا هجومي نوعا ما، كان فيه إنه شكل هجومي مع إن إحنا ما عنا مهاجم صريح. يعني إحنا مستعمري ما منلومه، والناس عم يحكوا موسى التعمري ولازم يتبدل. هو مستعمري لا يلعب في مركز، هو مش مهاجم صريح موسى التعمري، ولكن احنا كنا جيدين الى حد تقريبا يعني ثلثين المباراه. خلينا نحكي بعد ثلثين المباراه كان وجب التغيير، خاصه انه انت كنت متقدم، تكون متقدم انت بتحافظ على النتيجه وكان بهمك انت تخرج بنتيجه ايجابيه، لانه كانت اي خساره وهو اللي حصل طبعا بيخليك تودع. يعني قدر الله ما شاء فعل، ولكن هي تجربه تحت ظرف من نقول هارد لك لنا وهارد لك للاعبين، هارد لك لكل الأردنيين بالنهاية. نعم. ولكن هذه كرة قدم، هذه حال كرة قدم.
0: الأخ سعد السعد يقول هارد لك للنشامة، السلامي مش قد المنتخب. الأخ حسان يقول للأسف سوء إدارة السلامي للمباريات أدى إلى خسارة المنتخب. أيضا تعليق من الأخ ببراهيم يقول للأسف أول مرة أنتقد المدرب ولكنه خاف من الهجوم وركز على الدفاع في الشوط الثاني ولم يتم استغلال طاقم اللاعبين لدينا والتبديلات السيئة. لا شك أننا سنفتح ملف المنتخب الوطني موسعا أخ محمد بعد نهاية المونديال إن شاء الله. أذهب إلى البرتغال، شاهدنا تألق ميسي في المونديال سجل 5 أهداف وشاهدنا تألق مبابي، شاهدنا تألق هالاند. هل برأيك أن مباراة اليوم هي الفرصة لإعلان رونالدو بنفسه عن المونديال وعن تواجده في المونديال بقوة أمام أوزبكستان؟
1: يعني يفترض قياسا بالمستوى وقياسا بأسماء الفريقين البرتغال وأوزبكستان، يفترض رونالدو اليوم يظهر، يفترض رونالدو يكون في عنده غيرة أنه يؤدي ويكون في نفس المستوى اللي عم بنشوف فيه ميسي. يعني ميسي 5 جوال هني 5 جوال للمنتخب الأرجنتيني اللي أحرزهم هالاند مبابي، يعني أسماء لامعة وفيها صار في تنافس ما بين ميسي ومبابي على يعني الهداف التاريخي لكأس العالم. يعني هذا السباق هذا مزعج.
0: نعم.
1: وراح نشوفه مطولا. فرونالدو اليوم لازم يعني يظهر بثوب رونالدو اللي بنعرفه. طبعا هذا الحكي بده يكون بتكاتف اللاعبين. يعني شفنا مباراة الأرجنتين الكل بيلعب من أجل ميسي ومن أجل المتعة. مبابي نفس الشيء كان في إمكان يعني خاصة بالهدف الثاني، كان أي حدا يجيب الهدف الثاني ولكن كان أصره إنه مبابي يجيبه. فبالتالي أنت لازم تلعب لرونالدو إذا حابب أنت تكون فريقك وتكون محورك أنت هذا اللاعب، لأنه هذا لاعب سوبر بالنهاية ولاعب نجم.
0: تمام، شكرا جزيلا للزميل الصحفي والإعلام الرياضي محمد الطبل الصحفي في جريدة الرأي على كل ما تفضلت به. نلتقي إن شاء الله في حوارات قادمة.
1: شكرا جزيلا. شكرا.
0: أصبح منتخب النرويج سادس المتأهلين لدور 32 في كأس العالم بعدما حقق انتصارا مثيرا بثلاثة أهداف لاثنين على حساب منتخب السنغال، ووصل هالاند إلى 4 أهداف مع منتخب النرويج في النسخة الحالية للبطولة بعدما سجل أيضا ثنائية خلال فوز النرويج على العراق 4-1 في الجولة الافتتاحية. ورفع منتخب النرويج رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف منتخب فرنسا المتصدر، ليصعدا معا للأدوار الإقصائية في المسابقة قبل مباراتهما في الجولة المقبلة. منتخب فرنسا طبعا فاز على العراق الشقيق 3-2 في فيلادلفيا الأمريكية ضمن منافسات المجموعة التاسعة. تأخر انطلاق الشوط الثاني للقاء لمدة 2 ساعة عن موعده المحدد بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على ملعب المباراة، لتصبح هذه أول حالة توقف للقاءات في المونديال الحالي بسبب سوء الأحوال الجوية. وتقمص النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي الذي خاض مباراته الدولية الأولى بعد 100 دور البطولة عقب تسجيله الهدفين الأول والثاني لمنتخب الديوك، ورفع رصيده في كأس العالم إلى 16 هدفا، ويتقاسم المركز الثاني لقائمة الهدافين التاريخيين للمونديال مع الألماني المعتزل ميروسلاف كلوزي بفارق 2 خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي المتصدر. الليلة البرتغال تواجه أوزبكستان في الجولة الثانية من دور المجموعات وسط استمرار الجدل حول دور قائدها كريستيانو رونالدو ومستقبله مع المنتخب. رغم بلوغه 41 عاما، لا يزال كريستيانو يحظى بثقة المدرب روبرتو مارتينيز الذي أشركه أساسيا طوال مباراة البرتغال الأولى أمام الكونغو الديمقراطية والتي انتهت بهدف لمثله، إلا أن أداءه أثار تساؤلات جديدة حول مدى قدرته على قيادة المنتخب في هذه المرحلة. البعض يرى بأن استمرار رونالدو أساسيا في المنتخب البرتغالي يؤثر على تطور أسلوب لعب البرتغال ويحد من الاستفادة من الخيارات الهجومية المتاحة، وهو رأي عبر عنه عدد من المحللين والصحفيين البرتغاليين خلال الأيام الماضية. ورغم الانتقادات، قد تشكل مباراة اليوم أمام أوزبكستان فرصة مثالية لرونالدو لاستعادة بريقه، خاصة أمام منتخب مشارك للمرة الأولى في المونديال بعد خسارته أمام كولومبيا بهدف مقابل 3 في الجولة الافتتاحية.

بدوره وبعد نحو أسبوع من حصد أول نقطة في تاريخ مشاركته بكأس العالم، يعود منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى المنافسات عندما يواجه متصدر المجموعة 11 المنتخب الكولومبي في ملعب غوادالاخارا في الجولة الثانية من دور المجموعات. ونجح يوان ويسا في تسجيل هدف التعادل للفهود على البرتغال، بينما افتتح المنتخب الكولومبي مشواره بالفوز على أوزبكستان بثلاثة أهداف مقابل واحد.

0: بعد أن اجتاز المنتخب الإنجليزي اختباره الأول في طريقه نحو المجد العالمي، بات بإمكانه حسم تأهله إلى الأدوار الإقصائية من كأس العالم قبل جولة من نهاية دور المجموعات، عندما يواجه منتخب غانا على ملعب جيلت ضمن منافسات المجموعة 12. وتمكن منتخب الأسود الثلاثة من تجاوز بعض اللحظات الصعبة خلال فوزه المثير على كرواتيا 4-2، فيما يملك منتخب غانا فرصة مماثلة لضمان إنهاء الدور الأول ضمن أول مركزين بعد انتصاره الصعب على بنما 2-0. نختتم مع مواعيد أبرز المباريات القادمة. اليوم 8:00 البرتغال تلتقي مع أوزبكستان، وفي 11:00 لقاء إنجلترا مع غانا. فجر غد الأربعاء 2:00 كرواتيا تلتقي مع بنما، وفي 5:00 فجرا لقاء كولومبيا والكونغو الديمقراطية. وصلنا إلى الختام، ونترحم على روح الشاب الذي خسرناه اليوم إثر إصابته خلال تدافع للجمهور داخل الساحة الهاشمية أثناء مباراة المنتخب الوطني، رحمة الله عليه وأحر العزاء لأهله وذويه. شكرا لكم مستمعينا الكرام، نلتقي إن شاء الله غدا 6:00 مع أصداء المونديال. إلى اللقاء.
1: أصداء المونديال أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
2: أصداء المونديال برعاية
3: شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أولادنا بخير مع الدكتورة دلال الطيشات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في برنامجنا الذي يتجدد دائما بكم ومعكم. أهلا وسهلا في برنامج أولادنا بخير معي أنا دكتورة دلال قطيشات، مستشارة تربوية وخبيرة علاقات أسرية. مساء الورد مساء الفل، وأهلا من يتابعنا في هاي الساعة. أهلا وسهلا فيكم ببرنامجنا اللي قضايا وأفكاره تخرج من بيوتنا. ودائما السؤال المعتاد اللي بيسألوني يا دكتورة، ليش أولادنا بخير ونحن نتحدث في مرات عن الآباء والأزواج؟ لأن رأس الهرم هم هدولة، إذا صلح الرأس رح يصلح باقي الرعية. وأنا حابة أحكي لكم يا جماعة أنه بفضل الله عز وجل كل من صلح الآباء والأزواج كلما تلقائيا انصلح الأبناء. ويلا انذكركم بمثلث العلاقات الأسرية لكل من يحضرنا دائما وأبدا في برنامجنا. في مثلث العلاقات الأسرية أزواج وآباء وأولاد، الأزواج، الزوج يحتاج إلى الاهتمام والتقدير، والزوجة تحتاج إلى الحب والاحتضان، أما الأولاد فيحتاجوا إلى خلطة التربية وهي التكرار والحوار. فأهلا بمن يتمنى أن يكون دائما أولاده بخير. احنا داخلين على العطلة، خلاص سلام تسلمكم العطلة الرسمية، واحنا داخلين على الصيف. دخولنا على الصيف معناها أولادنا أصبحوا في إجازة، وكذلك المغتربين قادمين، والشباب اللي ناويين على الجيزة يلا على بركة الله بدهم يبدوا مشوارهم. لذلك موضوع اليوم بأولادنا بخير عن تكلفة الزواج الزائدة. ليش حفلة الزواج بيكون فيها مبالغة مع إن الإسلام دعا إلى الاعتدال وعدم الإسراف؟ أقولكم بلاش، من واقع الحياة شبابنا يلا مجمعين الألف والألفين عشان يلملموا حالهم عشان المهر، ومع غلاء الذهب يا سلام. كنا زمان البنت 3000 ذهب يا سلام عليها، 5000 ذهب ممتاز. اليوم إحنا 7 و8 ما بيجيبوا ولا إشي، وفوقيها كمان حفلة زفاف وقاعات، وكمان منظم حفلة وهات حلها ما بين ورد وأشياء. يا ترى زيف هاي الحفلات والتكلفة، هل إحنا فعلا بالأردن حملها؟ شبابنا حملها؟ ومن أين أتينا بهذا الزيف اللي إحنا بنحكي عنه؟ أهلا بالصيف، أهلا بالعطلة، أهلا بالأعراس، ولكن تعالوا نحكي كلمة خير لهالشباب اللي موجودين والصبايا، خصوصا الصبايا وأهل الصبايا. خففوا عن هالشباب بحفلات الزفاف، لأنه الحفلات اللي فيها تكلفة عالية كسرة للظهر. ولا تنسوا نقطة مهمة، كل ما زادت هاي التكاليف بخاف عليها بعد هيك من

لكم. يلا أعطيكم أرقام البرنامج 06-516-5020 06-516-4020 06-516-6020 و 06-516-2020. مساء الورد في كل الأوقات، صباح الخير في كل الأوقات. يلا شاركونا، مستنيين منكم دعم لهالشباب اللي محوشين لهم كم من ألف. روح تزوجوا بناتنا، ما عادوا يتطلبوا المتطلبات اللي بيطلبوها، وتوكلوا على الله. ليه؟ لأنه كلما قلت التكاليف إن شاء الله زادت البركة. أهلا وسهلا.

0: أول بداية بدي أبدأ فيها لازم أذكركم بعبارة جميلة جدا: الآباء يفعلون والأبناء يقلدون. الآباء يفعلون والأبناء يقلدون. أنا داخلة على الدوار قبل يومين، بنتي بجنبي، فجيت بدي أدخل ففي وحدة كسرت علي، طبعا الحق عليها ما شفتها إلا فتحت الشباك وبدأت تسميني أشكال ألوان، فأنا حتى يعني محجبة أنا آسفة وهي بيتك مرتبة، إيش الألفاظ اللي بتحكيها؟ طبعا أنا ما فتحتش تمي ولا بكلمة، بنتي توجيه عمرها 18 سنة بدأت تشمر هيك وبتبدأ بحكي لها أمي إهدي، فبتحكي لي ماما مشان الله من وين بتجيبي إنك ما تردي؟ بحكي لها أنا بحكي لك واحد لو بدي أرد عليها حرفع الكورتيزول عندي وتنكد علي طول اليوم، لأنه الهرمون إذا هذا ارتفع كتير صعب ينزل بسهولة، هحمل منها كرة سودة، طاقة سلبية حملتني إياها، أول ما أختك تغلط رح أفشغل لي فيها، أو إذا حكى معي زوجي وقال لي رح أتأخر رح أعلي صوته عليه وأحكي لي ليش ووا، وبعدين أكتشف أنه كله نتيجة أنها هي اتطاوشت معي وأنا رفعت نبرة صوتي أو حكيت معها. إذن أنا كسبت نفسي في أول ثواني ضبطت نفسي فيها، وهذا مصداقية حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. عشان هيك يلا نحاول نكون مهذبين، خصوصا إنه عنواننا الآباء يفعلون والأولاد يقلدون، فخلي أولادنا ياخدوا منا تقليد طيب. يلا نطلع مع مكالماتكم، الناس متشجعة على حفلات الزفاف والتخفيف من تكاليفها، ويمكن اليوم الرسالة كتير رح نوجهها للصبايا اللي بيسمعونا اللي بيحبوا التفاصيل. مساء الخير يا صفاء.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: الله يسلمك
0: أمي محمد الغالية.
1: الله يخليك يا رب.
0: الله يكرمك. ما رأيك؟
1: هلا أنا بحكي اللي معه الله يزيده، مش غلط يعمل ويسوي ويفرح واللي اجتهد على حاله، مش غلط انه يعمل الاشياء اللي نفسه فيها.
0: طيب
1: هلا اللي معوش الله يعينه.
0: اه والله.
1: فانا بحكي لك في اسباب كثيره انها مشكلتنا احنا او البنات خاصه، انه احنا بنحب التفاصيل.
0: نعم
1: صحيح. في عندنا غيره للاسف، هي غيره سلبيه انا بعتبرها مش ايجابيه.
0: نعم
1: ايجابي. نعم. ان التقليد بدنا نقلد، بدنا نشوف مين أحسن إنه، يعني بلا مؤاخذة بالكلمة إنه كبرة، يعني صح. بدنا نشوف حالنا على غيرنا.
0: نعم صحيح.
1: أو إنه فلانة سوت ليش أنا ما أسوي أحسن صحيح. منها، نسينا الفرحة اللي إحنا أصلاً بدنا نعيشها.
0: أيوة. الله عليكي. بس هي دي احنا يعني من كتر الدخول بالتفاصيل بدينا ما نعيش الفرحة، احنا بس بدنا نشيك هذا ظابط وهذا ظابط للأسف.
1: بدنا نرضي الناس.
0: نعم صحيح.
1: بدنا نرضي الناس احساب فرحتنا اللي احنا فعليا لازم نعيش كل تفاصيلها عشان احنا.
0: الله يكرمك.
1: وكمان في عنا ما في وعي بأهمية المسؤولية. الواحدة مش عارفة انها فايتة على على حياة جديدة وبدها تكاليف.
0: يا سلام عليك.
1: مسؤوليات كبيرة.
0: نعم.
1: فهذا
0: نعم.
1: المفروض لا شوي، مش غلط إنها الواحدة تضحي، دائما إحنا بنحكيها فرحة العمر.
0: نعم.
1: والله بالمعقول وبما يرضي
0: الله يرضى عنك.
1: وخفف عن حالكم إنه هذا إلكم مش للناس، والناس هيك هيك وما رح ترضى.
0: صحيح وما رح ترضى. شكرا يا صفاء. شكرا على المشاركة. عمر مساء الخير.
2: مساء الخير دكتورة.
0: يا أهلا يا عمر، كيف الحال؟
2: الله يسعدك ربنا يبارك فيك.
0: يلا قلنا.
2: يعني أو قبل ما أقول ما شاء الله عنك، يعني الله يجزاك الخير، بفضل إيديك على أو تحط إصبعك على الجرح.
0: أها الله يكرمك.
2: يعني خاصة يعني سبحان الله، يعني إحنا هسا توقف يعني

0: الموضوع تحكي عنه احنا عايشين الان
1: صحيح.
0: دخل الصيف ودخلت المناسبات عندك على غير الزواج عندك بكره في تخرج جامعات
1: صحيح
0: توجيهي ومغتربين جايين على كل مصاريف وكلها نفقات على كاهل الاسره.
1: والله
0: لكن خلينا نحكي موضوعك اللي تحكي فيه على تكاليف الزواج. والحديث زي ما تفضلتي موجه لاخواتنا وبناتنا.
1: والله للصبايا اكثر صحيح.
0: نعم نعم. ولو اولياء الامور ايضا اولياء الامور اللي هم البنات خلينا نحكي الصبايا
1: صحيح.
0: وانا كولي امر زوجت بنت وخطبت بنت وزوجت ابني كمان. انا بقول يعني خففوا على الناس يسر الامور يسر.
1: نعم.
0: خلي ربنا ييسر عليك.
1: نعم
0: خاصه نعم. الظرف اللي احنا عايشينه الظرف المادي الصعب على الناس. يعني انا اطلب من نفسي من اللي بيجي يطلب بنتي اطلب منه مهر غالي ممكن عشان بده البنت مثلا راح داين ويقول لك ابشر عمي راح يداين على اساس انه ياخذها
1: صحيح.
0: لذلك انا رتبت عليه ديون من بدايه الامر.
1: والله
0: والديون هاي عليه وعلى بنتي مش بس عليه.
1: صحيح صحيح.
0: فليش تبدا بحياتها من بدايتها بالدين او يبدا حياته بالدين؟
1: نعم
0: لا
1: نعم.
0: انا بيسر عليه امره لانه هذا اولا اخر اذا طلبت منه مهر عالي او مهر هو له مرجعه له ولها.
1: نعم.
0: فانا بدي اياهم يعيشوا بالعكس انا بدي اياهم يعيشوا عيشه سعيده مش عيشه بكره يصير افكر بالديون.
1: الله يكرمك.
0: انت حكيت كلمه طيبه زي ما حكيت انت كلمه طيبه دكتوره انه يعني ممكن يعني بعد كم شهر ما راح يقدر يسد ديونه وراح يقول لك عمي انت خلي عند اهلك وانا عند اهلي.
1: صحيح.
0: إذن احنا ما استفدنا احنا ما يعني بدل ما نجمع اسره بدل ما نعمل نكون اسره هيك هيك فرقنا اسره.
1: الله يجزيك الخير. الله يجزيك الخير يا عمر. دائما
0: انا يعني بدي اختم يعني اختم نصيحه لوجه الله تعالى يا اولياء الامور يا اولياء اسمعونا وبارك الله في من طلب القليل وحتى تعيش بنته عيشه سعيده وعيشه هنيه حتى يكون يعني بيت اسري او كون اسره تكون يعني ترفع الراس لقدام ويكون حياتهم هنية ما تكونش حياتهم يعيشوا بشقاوة من بدايتهم. فخففوا ويسروا الله بيسر عليكم.
1: الله يجزيك الخير يا عمر وبارك فيك ويطرح في أولادك البركة. الله يكرمك. الله يكرمك. إذا ليش المبالغة في الزواج في حفلات الزواج جايين على الصيف يا صبايا يا من يسمعنا الويدينج بلانر وهاي الأشياء والورد وغيرها رح نحكي عنها ولكن بعد الفاصل استنونا.

0: كل أمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790 38 36 8. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079 250 4000.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 0797-49-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: يا أهلا وسهلا فيكم، ورجعنا لكم مع برنامجنا أولادنا بخير، وحلقتنا اليوم عن المبالغة في حفل الزفاف. إحنا مقبلين على الصيف، وهالصبايا اللي خاطباتي بشهر 1 و12 أكيد حفلاتهم مع وجود المقتربين، وهالشباب اللي جايين يتزوجوا أكيد جايين عشان يحتفلوا بأعراسهم. يا ترى اختيار المزارع واختيار الويدنج بلانر، ونروح نجيب ورد ونبالغ بالأشياء والفستان، ونجيب مغني وأبصر إيش وألعب نارية، كل هاي التكاليف اللي ممكن تصل لأربعة وخمسة وثمان وعشر تالاف. هل هذا الإشي فعليا مناسب؟ ويمكن المتصل اللي قبل حكت نقطة كتير مهمة، يمكن الله معه، الله اللي معه الله يهنيه، بس اللي ما معه يعني حرام يركب على حاله دين. وأنا بحكي حتى اللي معه الأصل بناء على الشيء اللي أنا اليوم لما أفسره بس أخلص البرنامج، هو فعليا حتى اللي معه الأصل ما يعمل هذا الإشي. فيا رب تسمعوا منا وتستفيدوا من كلامنا، وحنرجع نعيد مرة تانية لمشاركاتكم. أرقام الاتصالات 06516-5020 06516-4020 06516-6020 و06516-2020. اليوم بدي أحكي لكم عن إشي صار معي. يا جماعة أنا مدربة بمؤسسة الحسين للسرطان، وكلنا عارفين وندعم المؤسسة والمركز لأنها عن جد من أفضل المراكز موجودة على مستوى الشرق الأوسط. أنا معهم مدربة وصانعة محتوى. هل تعلموا اليوم أنا كنت في تدريب مع مين؟ أنا كنت مدربة مع الواعظات اللي بيوعظوا في وزارة الأوقاف. شو جاب وزارة الأوقاف إلى اللي هو التوعية بسرطان؟ حقيقة الهدف منها حتى ندمج الخطاب الديني لندعو النساء حتى تحافظ على صحتها النفسية والجسدية. المهم اللقاء كان مع الواعظات، وأنا اليوم بدي أحكي لكم حقيقة أنا شفت ناس جميلة في كلامها، واعية في عطائها، متحمسة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عندهم الاتصال والتواصل كتير عالي لدرجة أني حكيت لهم يعني أنا اللي بدي أشكركم أني أنا سمعت منكم، أنا كنت أدربكم على كيفية التواصل، لكن فعليا فعليا أنا استفدت منكم كتير. ومن هنا طلبوا مني أكثر من 40 وحدة أسمعكم هذا الصوت. المساجد فارغة والنساء لا تأتي إلى دروس المساجد، ولمعلوماتكم وزارة الأوقاف كل المساجد تعمل فيها دروس، فبيسلموا عليكم الواعظات وبيحكوا لكم الدروس موجودة، أرجوكم تعالوا اسمعوها، صبايا صغار ونساء حتى يتم الاستفادة وتعمر مساجدنا. يا أهلا وسهلا براتب، سلام عليكم.
1: مساء النور دكتورة.
0: أهلا أستاذ راتب، يا أهلا،
1: حي الله. تقدير إليك ولكل المستمعات والمستمعين.
0: الله يبارك فيك.
1: وللحبيب كريم
0: الله يبارك فيك ويرضى عنك.
1: هذا اللي برد على التليفون بكل احترام وأدب.
0: الله يكرمك، الله يبارك فيك.
1: يعني ما شفته ولا بعرفه للمعلومة، بس
0: إيش
1: ما
0: هو؟
1: شاء الله يدخل إلى القلب من نفسه، يعني
0: من هو؟ كرام كريم
1: يا بي،
0: الله يجبر خاطره كريم، هالشباب الطيب يعني ابني هو ويزيد، يما حصتي هدول
1: ويزيد معه كمان، ويزيد كمان فوق الرأس وفي القلب.
0: أنا بحكي أنا عشان هم صغار فبينفع أولادي، عشان هيك
1: كلهم حبايبي.
0: والله يا سلام عليهم.
1: دكتورة،
0: ما رأيك بالمبالغة في حفلات الزفاف؟
1: الآباء يزرعون الحصرم والأبناء يدرسون. يعني أنا بقول أنت الأب، يعني أنا والله يا دكتور أنا بحكي أمام كل المستمعين.
0: تمام.
1: أنا زوجت 3 بنات، أنا جد لخمس أحفاد والسادس على الطريق.
0: الله يبارك لك.
1: والله العظيم بناتي جامعات، حافظات كتاب الله السلام،
0: تبارك الرحمن،
1: من فضل الله. والله لما كان يجي تنطلب الوحدة ما أحدد المهر. والله أقول له يا بني شو قدراتك؟
0: سبحان
1: أنا
0: الله.
1: ما ببيع بنات، أنا بشتري برجال.
0: الحمد لله.
1: أنا ما ببيع بنات، أنا بشتري برجال.
0: رجال. والله صدقت. والله.
1: لأنه أنا في الأخير أنت ابني وهي بنتي.
0: نعم.
1: أنت إذا جوعت أنا بجوع. لأنه نعم. أنت بكرة بتصير تقول والله أبوكي، لأنه البيوت أنت بتعرف دكتورة، البيوت ما بتخلى من الإشكاليات.
0: نعم.
1: والمناقرات والمناكفات إلى آخره.
0: صحيح.
1: بالتالي بكرة بتصير تقول أبوك اللي جوعنا. أبوك.
0: نعم.
1: اللي دوخنا. أبوك
0: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله يكرمك وحي أسرك.
1: بحكي بدون دبلجة كلام، بحكي بواقع.
0: نعم.
1: فأنا
0: نعم.
1: بقول إذا كنا منحب بناتنا ومنحب أبنائنا، فلنيسر السر
0: والله.
1: طرق الزواج والمهور والحفلات ونصيحة لبناتنا لبناتي للبنات كلها إنه ما تبالغوا في الصلاة
0: صحيح.
1: ما تبالغوا في فستان العروس
0: والله أنا ببصب لك بالمليون
1: بالضبط. المواقع هاي يا أختي والله بتكسر الظهر والله إنكم بتعركسوا كثير أمور
0: صحيح.
1: بتنقصوا على العريس بالتالي أنا بقول للبنات والله العظيم إذا أنتم بتيسروا أيضا على خطيبك الوعد بيكم
0: والله بيبارك بالبيت
1: ببارك.
0: بإذن الله
1: الله بيبارك فيك
0: الله يسعدك يا راتب
1: وأخيرا يزداد الحب والتوافق بين الجميع
0: لأن ما أرهقته الجميع. صحيح صحيح
1: الله يستر
0: الله يكرمك يا راتب وبارك في أولادك وبناتك
1: إليك.
0: أشكرك أشكرك
1: الله يجزاك الخير
0: الله يكرمك آية السلام عليكم
2: وعليكم السلام
0: يا أهلا يا آية حي الله بالناس الطيبة
2: الله يسعدك يا رب دكتورة أنا لفتني الموضوع لحضرتك طرحتي قديش حاليا في هذا الوقت فعليا كور في كل مكان يعني أنا لا أخفيك عمري 29 سنة لكن أبدا ما بفكر إنه يكون في العرس
0: والله قدام تروح شهر عسل
2: صدقا في إلي كتير صحبات ورفيقات وعنا نفس وجهة النظر وبنفس الوقت في عندي شوية صديقات لما تيجي بدها تتزوج الوحدة بياخدوا قروض
0: صحيح
2: هلا هون احنا احنا بنصفي نسأل انه ليش القرض مشان العرس يعني ليش القرض مشان احجز صالة احجز وديفر مزرعة يعني بضل في سؤال انه بس عشان هدول الساعتين فعليا فعليا دكتورة يعني بعد العرس وبعد المزرعة وديفر شو كان المكان فعليا في عندك جلسة تنفتح انه ليش هيك ما له هيك ليش سووا هيك
0: والله.
2: طب انه طبعا شو عفوا يعني هلا فعليا في كثير شغلات مهمه في الحياه التنين هذا بدهم يفتحوا بيت بدهم يكون
0: عندهم
2: مسؤوليات ليش نبلشها في قرض عشان عرس لساعتين يعني هذا الإشي كتير يعني أنا من منظور الشخصي يعني في كتير وجهات نظر من صحباتي
0: والشي حبيت إنه أنت بالعشرين وبرضو مجموعة من صحباتك وعادي متقبل أن تكون الحفلة كتير بسيطة والله برافو عليك
2: 100% دكتورة
0: الحمد لله
2: شوفي أنا أكون صريحة معك مجموعة من الزميلات خاصة إحنا جيل التسعين يعني إحنا فتنا بسوق العمل وإحنا
0: صحيح.
2: شهدنا قديش تغيرات الحياة مأساوية
0: فالله يعين الشباب
2: فعلا الزمن فعليا
0: فعلا
2: إحنا نصلا نحكي فعليا الله يعين الشباب يعني لما
0: انت شو بتشتغلي آية؟
2: بدي أتزوج بدي أنا فنية مختبر بالمستشفى
0: الله يعطيك العافية ويفتح عليكي والله عارفي أبسطيني إنه في صبية بهذا العمر وعادي بترن بتخبرنا عن هذا الموضوع
2: لا أبدا أبدا الموضوع أبدا مش حطيته في بالي حتى بتعرفي
0: عليك.
2: دكتورة يعني أنت شايف الفستان الأبيض هاد كله على بعضه أنا مش بحلم إني يعني ألبسه
0: أنت عملية قوية آية
2: لأن أنا بحكي لك دكتورة يعني هلأ في شغلات كتير في الحياة الواحد بتمنى أنها تكون بيضة ما تكون سودة ولا في الجيزون يعني يا ريت تكون حياتنا بيضة نلتقي بالأشخاص البيض
0: اللي هي
2: البيضة
0: يا رب
2: ولا
0: يا
2: إنه
0: آية.
2: أنا ألبس فستان أبيض بهذا اليوم
0: وأعد
2: كل
0: سودة.
2: الدنيا معي وأوقف حال الدنيا كلها معي عشان أنا والله بدي أحتفل ويا ريت اسمي دكتورة كمان يا ريت إنه الناس تبادلني نفس المشاعر يعني إنه تكون صادق الجينيون لا بتلاقي إنه في ناس تيجي والله إنه بس عشان تشوف بس عشان تنتقد بس عشان
0: صح.
2: تحكي وتعمل وتسوي
0: صح. صح.
2: ففعليا
0: صح.
2: لا أنا من منظور الشخصي أبدا مش مع العرس مع إنه الواحد يبلش حياته باستقرار مادي
0: نعم.
2: غير مربوط لا بعرس ولا بحفلة ولا
0: whatever
2: ممكن حفلة بسيطة whatever خلاص اللي الواحد
0: تلم الحبايب وبس
2: صدقا فقط
0: والله
2: otherwise طيب. انه الواحد يحط حاله في خانه انه انا بدي انضغط عشان طب ليش 8000 لصاله جايز يعني انه احنا في كثير شغلات في الحياه لازم انه ندفع فيها مش بس صاله
0: يا سلام عليكي
2: ساعتين.
0: يا الله يا آية يا رب يسمعك الصبايا وهيك ويستفيدوا انه هاي صبية زيهم وعادي وبتشتغل مش انا والله عادي بالبيت بس لو عادي بشتغلوا اشي ومع ذلك انا مقدرة قيمة الاشياء البين ايدي
2: والله
0: شكرا
2: انا
0: آية. احكي
2: لك كمان دكتورة صح اني انا بشتغل لكن بحكي انه الله يعين الشباب اللي بيشتغلوا كمان
0: والله الله يفتح عليهم
2: قديش انه الحياة فعليا صعبة هذا الوقت دكتورة
0: صحيح
2: والله يفتحها على الجميع
0: امين يا آية امين دائما زودينا بمشاركاتك
2: الله يسعدك
0: الله يسعد مساكي حبيبتي آية شكرا شكرا الله يبارك فيك شكرا شكرا تمام طيب خليني أنا شوية أحكي لكم عن فكرة تكاليف الزواج أنتم بتعرفوا إحنا نتحدث في هذا البرنامج من جانب تربوي ونفسي، وبالتالي أنا بدي أحكي لكم من جانب تربوي ونفسي لماذا نبالغ في حفلات الزواج. كمان مرة، لماذا نبالغ في حفلات الزواج من جانب نفسي وتربوي؟ وذلك نتيجة البرمجة النفسي الاجتماعي. برمجونا كثرة تكرار الأشياء، صرنا على خط إنتاج واحد، لازم يكون في تكاليف وحفلة وواوا. وإذا رجعنا قبل 5 سنين متطلبات حفلة الزواج ما كانت زي اليوم، وكمان 4 سنين أو 5 رح تكون المتطلبات كتير أعلى، وذلك لأنها برمجة اجتماعية وليست اختيار شخصي. إياك تحكي لي إنه هذا اختيار شخصي، هو إما طبقتك دفعتك لهذا حتى توازي الآخرين، أو لأنه أنت بتشوف كتير على السوشيال ميديا وبتشوف الأشياء براقة، فبتكون النتيجة أني أنا بدي أعمل زيه من جماله. وللأسف لما بنعمله منجيب مطرب ومنلبس حفلة، منلبس بدل هيك إيش بسمه فستانين بالحفلة، ومنغير فوق الطرحة وتحت الطرحة ومش عارفة إيش، ولكن إذا أنا ما كنت مبسوط من جوا، شايفين كل هاي المظاهر الخداعة، زيف ليس لها واقع. فإياكم تقنعوني بأنه هذا اختيار شخصي، إنما برمجة اجتماعية حطونا على خط الإنتاج وصار لازم زي ما عمل فلان وعلان أنا لازم أعمل زيه. يا الله ما أحلى البساطة. اسألوني أنا من هذا المنبر كوني بشتغل مع الشباب والصبايا استشارات، تيجيني لابسة ماس وبعد 4 أشهر بدها تتطلق. ليه؟ لأنهم مش متفقين، عملوا بأفخم مكان في عمان، بالغوا في الأشياء مش عارف شو، وبالنهاية أرادوا الانفصال. لا تضلوا مركزين على المادة، لا ترهقوا الشباب. جماعة شبابنا اليوم رواتبهم كتير بسيطة، وهذا الخطاب أدعو فيه إلى البنات. بناتي حبيباتي، إذا شفتي الشاب كويس ومحترم لا تشدي على هاي الأشياء. اليوم اللي بتشتري بمبلغ وقدره من مواقع هو نفسه بالأوتلت بس 20 ليرة، اليوم الميك اب الارتست اللي بتدفع عليها 400 ليرة، بنات صبايا بيشتغلوا ببيوتهم أقسم بالله يمكن يوازوهم وأحسن. اللي بيدور على البركة والله إنه يجدها، اللي بيدور على فخفخ الكذابة أكيد رح يجر ورا. يلا ما أحلى البساطة، يا الله ما أحلى التواضع، يلا ما أحلى أكون أنا على طبيعتي. ليه المبالغات بالأشياء؟ وبالنهاية اسألوني أنا، أنا اللي بقعد مع الشباب والله والله بتكون دون والله ما انبسطت لأنه نكدت عشان كذا وكذا وكذا، بكون أحكي يا ويلي كلف العرس 7-8 آلاف، وبالنهاية بتقول لك ما انبسطت. أهلا يا أبو أحمد، مساء الخير.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا حي الله.
3: العافية دكتورة.
0: الله يجبر خاطرك. أهلا أهلا.
3: ما شاء الله عليكم، أنتم في حياتكم من أول ما طلعت، وهالبرامج اللي تودع عندكم ما تبارك الله. اللي بنحكي اللي بنسمعه على هالإذاعة واللي بتكلموا مع الإذاعة وكن أنا واحد منهم، كأنه يعني عايشين في الجنة إحنا، وخارج نطاق المحيط أو ما بعرف يعني إيش اللي عم بيصير. يعني بنسمع كلام مرتب، وزي ما بيقولوا بسمع كلامك يعجبني بشوف تعايلك تجنني، وهي اللي هذا اللي حاصل في يعني هو انتصام في الشخصية، هو انتصام في التفكير، هو لا يعني بتسمع على الإذاعة ما شاء الله أمور طيبة وإحنا مرتاحين وكله بزوج بناتي ببلاش وأنا بدي أتزوج ببلاش وأنا بدي
0: أبو أحمد بدي أحكي لك إشي. أنا بفضل الله عز وجل فستان العرس كان يعني أسطورة، وأنا مستأجريته ب150 ليرة من مكان الله يسر لي، لأني دورته بديش أدفع آلاف، والله اللي بنوي البركة ربنا بيجيبها. شغلة تانية، استنى بتبعت لي أم آدم صبية على الفيسبوك بتحكي والله إني ندمانة، يا ريت نعملته بسيط وحلو، ما دفعتش مهيها كاتبة على الفيسبوك مئات المصاري مقابل إني ضيعت هيك مصاري. والشيء الثالث، واقعنا يا أبو أحمد، والله الشباب إذا بدي أضلني أضغط عليهم هيك والله ما بيتجوزوا، والله بال36 37 حرام يا أبو أحمد.
3: دكتورة قلبي، أنا عندي 3 والله بسن الزواج، والأمور يعني بتتطلب إنه نجد هيك شيء، بس نحن على الواقع يعني ما بنجد هذا الشيء. يعني ما فيها خمسة بخمسة بخمسة بخمسة وتعدين.
0: صحيح نعم صحيح صحيح صحيح صحيح.
3: وبعدين يعني نعم. رواتب 400 و500
0: آه الله شفت يا أبو أحمد.
3: لا على الشاب العازب صار فين ولا على الشاب ولا البنت الثرية إيش صار فين.
0: الله عليك.
3: هون بدنا 600
0: بدنا التوعية.
3: بدنا جواب.
0: بدنا توعية أبو أحمد. هاي البرامج
3: هاي اللي بنحكي بدنا إشي إحنا على مستوى الوطن بيكون.
0: نعم صحيح.
3: مع المشايخ الجمعيات العشاء.
0: تعرف أبو أحمد
3: بصير هذا بصير زي ما إنه بلش عطى الدكتورة وصار هذا الرتم إنه والله كل عرس بده 20 و30 ألف.
0: نعم
3: برجع
0: نعم.
3: نرجع إحنا بأسلوب رجعي يعني بالعكس وبنرجع نعمل إنه خليه يرجع يكلف ال 4 و5 آلاف دينار وكله بصير بنت الشيخ وبنت
0: والله بس نعم صحيح. الله يكرمك يا أبو أحمد والله كلامك على الوجع ولكن خلي المنابر تعلو ويعلى صوتنا إنه والله البساطة حلوة. يعني دائما بيحكوا له الدكتورة دلال أنت بنت بلد أنت بتحكي زينا فلما أنا أجي أقولهم بسطوا يا جماعة والله بيكون الإشي كتير جميل. طيب نسمع أبو فراس. أبو فراس
4: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. يا أهلا يا أبو فراس.
4: أول إشي أنا بحييك على هالموضوع اللي أنت طرحتيه.
0: الله يبارك فيك.
4: وكثير بحل من المشاكل المجتمع.
0: أها.
4: أنت حكيتي بالنسبة للفتيات لكن أنا بدي أحكي بالنسبة للشباب.
0: أيوة قل لي النشوعات.
4: يعني أنا بحكي لك عن من واقع تجربة والله. أها. مش يعني إشي نظري.
0: تفضل.
4: يعني أحيانا وأنا حصلت معي البنت بتكون بدها بساطة وبدهاش تعيشي وبدها كده لكن إصرار الشاب أو أهل الشاب على إلهم يعملوا إشي كثير أمرار بتيجي من الشاب. وأنا صارت معاي التجربة
0: سبحان الله.
4: إجت البنت ما بدها حفلة خطوبة وبدها
0: الشاب بده
4: بالبيت بالبيت وكل شيء لكن الشاب وأهله أصروا إلا في قاعات.
0: يا سبحان الله.
4: بدك في قاعات
0: نعم. إذا أبو فراس أنصف مش بس البنات والشباب إنه برضو في منهم جزء حقيقة بتعامل بهذا الإشي. أبو فراس سامحني إني أنا قطعتك سامحني ولكن بأشروا لي انتهى الوقت انتهى الوقت. سامحونا الكلام معكم دائما وأبدا لا ينتهي بالخير والبركة. لنا لقاء يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله ببرنامجنا أولادنا بخير على الموعد. نراكم إن شاء الله. السلام عليكم.
5: أولادنا بخير.

0: حياة اف ام عيشوا المحبة.
1: السابعة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة اف ام.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: جرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا الكرم الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطي والبلقاء، 106.5 في البد الشمال، 102.7 في العقبة. من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام وعبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. فتحنا محورا حول العقل والنقل، وقلنا هذا صراع موهوم لأنه الشريعة كلها عقل، فمن الذي يخاطب بالشريعة؟ العقلاء. من الذي يفهم الشريعة؟ إنهم العقلاء. لكن هذه ثنائية يتلاعب بها بعض الناس ليتهم الإسلام بأنه نقل، يعني لا عقل له. هذا اتهام باطل. العقل الكرام وجد مع الإنسان، وجد مع الإنسان العاقل، وهكذا ميز الله تعالى الإنسان عن باقي الحيوانات، ولذلك منحه العقل، وهذا به يكون التكريم. ولقد كرمنا لبني آدم يكون به التكليف، فالعقل مناط التكليف. تخيل الفقهاء وعلماء الأصول نصوا على هذه القاعدة قديما، العقل مناط التكليف، أي هو سبب التكليف. إذا زال العقل زال التكليف، وجد العقل وجد التكليف. والعقول أيها الكرام تتلوث أحيانا، اليوم في تلوث فكري في حياة الناس، في تلوث في العقل من كثرة ما نشاهد وكثرة ما نسمع وكثرة هذه المذاهب المصطرعة في وسائل التواصل. لكن تخيل معي كيف كان الناس يعيشون في بيئة محصورة، كمن كان في الجزيرة العربية، كمن كان في منطقة محصورة وما في ملوثات البيئات المجاورة. العقل يكون أنضج وأفضل وأنصع، ولذلك من حكمة الله تعالى أن الله تعالى بعث نبي الخاتم من العرب إلى العرب الذين تميزوا بالعقول السليمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما قال مثلا لخالد: كنت أرى لك عقلا أربأ به عن الشرك. معروف، إذا العقل الكرام في تلك البيئات العقل الفطري يكون أنضج. وذلك لاحظوا القرآن والسنة خطاب عقلي بامتياز، هذا لمن عرف ولمن قرأ ولمن دقق ولمن نظر. شوف القرآن لما يتكلم مثلا عن قضايا الخلق، لما يتكلم عن قضايا المسؤوليات، قضية الجزاء، عندما يصل القرآن إلى أسباب النزاع بين الأمم، ماذا قال الله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كيف الخطاب عقلي؟ كلكم من آدم وآدم من تراب. إذا القرآن والسنة كلها عقل وكل حكمة. هذا رد عملي على من يدعي أن هذه الثنائية هي ثنائية مفتعلة. العلماء هم أهل العلم، هم العقلاء، هم الذين فهموا الأدلة الشرعية برقي. نعم، هنا طبعا في عصرنا هذه اللافتات المرفوعة اليوم، قضية أن والله العقل والنقل وقضية الحقيقة والشريعة إلى بعض اللافتات، هي بحاجة لتحرير. هل هي صحيحة ولا هي يعني مدعى؟ هذا يعني ادعاء بأن العقل يناقض النقل. وقلت قاعدة ذكرها العلماء: العقل الصريح يوافق النقل الصحيح، ما في شيء صحيح يخالف العقل، وما في شيء إنما مهمتنا أن نفهم الشريعة لا أن نحكم عليها بعقولنا القاصرة، فإننا لا نستطيع ذلك. نرحب بكم طبعا بأسئلتكم، حياكم الله تعالى. كان في سؤال حول الصدقة، هل ممكن أن نقدمها من باب الشفاء؟ ممكن، هو في هذا حديث: داو مرضاكم بالصدقة. كان السؤال: هل يمكن أن نطلب من أولئك الناس أن يدعو للمريض؟ والله لا حرج، لا حرج. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسافر عمر يقول: أشركني في دعائك يا أخي، والنبي لا يحتاج إلى دعاء، لكن من باب الخير. فمن هذا الباب نعم، داووا مرضاكم بالصدقة. ولو طلبتم من الناس يعني الصغار والمرضى أنه أدعو لفلان، فإن شاء الله هذا لا حرج فيه. سؤال عن مشروعية العربون. العربون هو المبلغ الذي يقدم حجزا للشيء الذي يشترى. أنا بدي أحجز سيارة، بدي أحجز بيت، بدي أقول له خلص لا تعرض على خيري على غيري، وهذا عربون. هذه الخطوة الكرام خطوة متقدمة، الخطوة التي سبقتها النظر والتفكير والتأمل قبل اتخاذ القرار، أخذ السلعة أم لا. فإذا عزمت ودفعت جزءا، بده يكون العربون جزءا من الثمن مقدما، هي واحد. ويجب أن يضرب موعد لتسديد باقي المبلغ، قول والله بعد أسبوع أدفع لك مبلغ، فإذا لم آتي فالجزء الأول هذا يعود إليك. بصراحة ملزم بهذا. أما أن يترك الموضوع بدون تحديد خطأ سيؤدي إلى منازعة، لأن احتمال أن يدفع هذا المبلغ البسيط، ممكن يدفع 1000 دينار ويأخر 50,000 دينار، ثم الرجل لا يعرض السلعة البيت مثلا، ثم يعود إليه طالبا العربون، وبهذا يكون قد فوت فرصة البيع لمالك الشقة. هذا لا يصح. السؤال كان عن رد العربون، هل يعاد أم لا؟ طيب، إذا تحقق ضرر لصاحب السلعة حقيقة له أن لا يرده، خاصة إذا كان متفق عليه إنه هذا جزء من الثمن مقدم، إذا لم تأتي في الموعد المحدد فهذا ضائع ولا يعود إليك، هو ملزم. الآن إذا والله صاحب السلعة لم يخسر وإمكانية عرض السلعة لا يزال قائما، فيفضل أن يعيد العربون. ويمكن أن نتوسط بقول آخر، يمكن أن يمسك العربون لحين بيع الشيء، ثم الآن إذا ما خسر الرجل العربون، وإذا خسر يأخذ على مقدار الخسارة، وإذا كان المسلمون عند شروطهم، والله أعلم. طيب، دعونا مع اتصالاتكم الكريمة بدءا مع أخينا توفيق. تفضل يا توفيق.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك
1: سيدي. حياك الله،
0: نشكرك أنت وضيفك الكريم.
1: الله يتقبل.
0: سيدي العزيز، أنا عندي سؤال بخصوص اللي هو الزكاة.
1: نعم.
0: أنا عندي قطعة أرض اشتريتها كانت مشاع قبل 5 سنوات بقصد التجارة، هذه قطعة الأرض.
1: طيب.
0: فطبعا هلا أنت بعد 5 سنوات ارتفع سعرها، بالنسبة للزكاة يعني حال عليها أكثر من 5 حول، هل أنه لازم أدفع زكاتها على كل حول في المبلغ العام اللي أنا ببيع فيه قطعة الأرض؟
1: هل يعني أنت لكل سنة؟ هل أنت تاجر أراضي؟
0: لا لا، مش تاجر أراضي لا.
1: طيب.
0: بس أنا اشتريت الأرض بقصد التجارة والبيع.
1: خلص.
0: أنا تاجر أراضي.
1: إذا لما تبيعها تزكيها يوم بيعها، هذا أفضل ما قيل في هذا. الآن لأنك لست
0: أزكيها على،
1: تفضل
0: سيدنا الشيخ، أزكيها على المبلغ العام كاملا؟
1: ما أنا بحكي لك، لا أحكي لك شيء. هلا أنت لو كنت تاجر أراضي لازم تزكي أراضيك سنويا، أنت لست تاجر أراضي، أنت هاي إذا إذا, إذا إذا تيسر بيعها بعناها، لما تبيعها في الوقت الذي تباع بك بعد سنوات بتزكيها يوم البيع فقط عن سنة واحدة.
0: جزاك الله خير يا شيخ.
1: وأنت يا سيدي حياك الله، أشكرك. أخي عمر تفضل. سيدي أخي عمر. طيب، تمام عمر، أهلا وسهلا. زكاة الأراضي والله فيها قيل فيها الكثير، فيها مذاهب. لما نقول إخوانا مذاهب هذا لا يخيفنا، يعني أنا بين يدي كتاب هون بتكلم اسمه الإسلام المقارن أو مرونة الإسلام لعالم مغربي قديم، بتكلم حول نقطة يعني بامتياز الإسلام، قضية الاجتهاد. وبدأ باجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، ثم شرع، وهذا الاجتهاد يعطي مرونة في الإسلام، يعني الوقائع تختلف، الحياة تختلف. وذلك بس المرونة الآن لا يعني التلاعب، لا تعني التساهل. بعض الناس إذا سمعوا أنه مسألة خلاف بيفكر أن الناس تتساهل، غير صحيح. هذا من مسائل الخلاف التي ستبقى. طيب، عاد إلينا عمر. عمر تفضل.
2: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام، حياكم الله.
2: شيخ، عندي بس استفسار، بدي بس تفصل لنا موضوع البيع، البيع كيف بيتم؟ وانا صار معي موقف، كنا قاعدين انا تاجر في،
1: يعني البيع على البيع بداية، خلينا نفهم قصدك، انه اجى واحد نظر الى سلعة ويريدها، صح؟ هنا ممنوع تدخلك،
2: ممنوع
1: ما تفسد
2: تدخل.
1: البيع
2: لو كنا يعني لو كان مجلس، احكي اشرح لك اللي صار. كنا في مجلس واجى شخص بده يشتري سلعة، فاخذ سعر من الشخص اللي احنا قاعدين معه، وانا قلت له ممكن الاقي لك برضو افضل.
1: خطأ.
2: هذا يعتبر بيع على البيع.
1: نعم، هذا خطأ، انت ستفسد بيعه، هذا خطأ. الأصل عدم التدخل في هذا، لا يبيع أحدكم على بيع أخي، ما دام عرفت أن فلان أعطاه سعر لا تتدخل، ما لك علاقة.
2: تمام يا
1: شيخ، بارك الله فيك يا عمر، أشكرك. أخي محمد تفضل.
3: السلام عليكم دكتور.
1: السلام حياك الله سيدي، أهلا وسهلا بك.
3: كيف حالك سيدي؟
1: الله يديمك ويرضى عليك.
3: الله يحفظك دكتور. أنا بتفرج على يوتيوب، طلع لي مقطع للشيخ ابن عثيمين.
1: نعم.
3: يقول لا تقول سيدنا محمد، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. قال لها بدعة أو أنه مش مضبوط.
1: قصده في الصلاة
3: بالصلاة.
1: أنت قصده في الصلاة والتحيات ولا خارج الصلاة كذلك؟
3: في التحيات.
1: طيب ماشي يا أخي محمد، أنت شخصيا مقتنع بهذا الكلام إنه بدعة؟ واحد يقول لا. للنبي سيدي وتاج راسي، هل هذا مبتدع؟
3: وتاج راس العالم كله. لا والله طبعا ما بدعة.
1: طبعا سامح حوله الشيخ، رجل عالم كبير، لكن يعني كلامه يعني غير صحيح بصراحة، غير صحيح.
3: والله أنا سمعتها هيك، أنا حبيت أستفسر منك.
1: ما بضر، رحمة الله عليه، والحق وحق المتبع. بارك الله فيك، أشكرك يا محمد، أشكرك. ليس من غيرتنا أبدا إساءة أهل العلم، ولكن من حقنا أن ننتقي ونحسن الاختيار. بداية البيع على البيع، على عكس هذا من مكارم الأخلاق، وهذا أصلا من حقوق الآخرين. لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، هذا مهم يكرم. على كل حال قضايا لازم نفصلها تفصيلا بينا بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
2: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات، وبدينا بشيء غير الأهمية وهو الخطاب العقلي في الكتاب والسنة، ولذلك بعض المسائل التي معنا ممكن أن نطبقها على هذا المبدأ بكل بساطة. كعمر الذي سأل عن البيع على البيع، ثم في حديث عليه السلام يقول نهى أن يبيع حاضر لباد. طيب واحد حاضر في المدينة بده يبيع لواحد بادي، قد يستغفل المشتري من البادي. طيب أليس هذا عام عقليا؟ ولا تناجشوا اللي هو اصطياد من لا يريد الشراء بس بده يرفع السعر حتى يصطاد واحد مغفل فيأخذ بسعر عالي. ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. يعني التدخل للإفساد. إذن كل هذه المظاهر الكرام أليست أمورا يقول العقل بكرهها وبغضها؟ إفساد العلاقات، إفساد الخطبة. إذن ما دام أن فلان طلب من فلان وحدد له سعر ما لك علاقة، إلا إذا خدع. الآن بعدين ندخل في باب آخر اسمه باب الدين والنصيحة. إذا علمت أن فلان والله بده يغش فلان بالسلعة بالمواصفات بالسعر، الآن هنا للإصلاح. أما إذا ضمن السعر المعقول لا يجوز تدخل. أخي محمد سأل سؤالا عن عالم كبير ابن عثيمين رحمة الله عليه، أنه يقول ما تقول اللهم صل على سيدنا محمد في الصلاة. هذا اتجاه بعض العلم، بعض أهل العلم، في اتجاهان ظهر الحقيقة في عصر النبي عليه السلام. في اتجاه المحافظة على الظاهر، ظاهر النص، وفي الولوج والدخول إلى روح النص. لما قال عيسى لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، في ناس غلبوا المكان، يعني نظروا خلاص لما نصل إلى بني قريظة وبغض النظر عن الزمن لا صلاة العصر إلا إذا وصلنا بني قريظة، أخذوا بظاهر الأمر. وذلك لعل من ذهب إلى هذا عدم التسييد للنبي عليه السلام أخذوا إن والله يقولون هذا اتباع للسنة نقتصر على اللفظ. المذهب الآخر اللي الصحابة قالوا لا، أراد رسول الله الاستعجال فنزلوا في الزمان، في زمان العصر، ولم يقصدوا المكان. هذا أخذوا بروح النص. روح النص لا نقول تعظيم وتبجيل وتكريم الرسول عليه السلام من باب الأدب، لا حرج في هذا. وأنا ميال للرأي الثاني إنه يجوز. طبعا كلاهما صحيح، لا أحد يزعم ويدعي إنه والله من قال أضاف السيادة إنه صلاته فيها خلل. على العكس، هذا كما قال الإمام الشاطبي وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهل، هذا تنزيه للرسول وزيادة تعظيم، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. في موظف يعني عهد إليه عمل وهو بيقدم يعني كم عدد ساعات المنجزة الحقيقية، سؤاله إنه هل ممكن أزيد على اعتبار إنه صار هناك من يساعده، يقصد الذكاء الاصطناعي. هاي مشكلة والله، إنه صار الإنجاز العمل اللي كان ممكن ينجز بأربع ساعات خلال ساعة صار ينجزه. الحقيقة يجب أن تكون صريحا وصادقا في هذا، كم أنجز تقريبا أو تحديدا بدك تذكر هذا الرقم. أما من عنده الواحد يصير يزيد أرقام ما بصح، أو تعمل عملك الميداني اليدوي وخليه يأخذ الساعات المنطقية كمان. بالمناسبة ما بصح إنسان يتعاجز ويصير من في الزمن، هاي أمانات. كم أنجزك هذا عمل كم ساعة فعليا بدك تقدمها. طيب أحد الأخوة بيقول أنه غير مرتاح إلى بعض المعاملات مثل القرض الشخصي. والله حر أنت، إحنا لك أن تسأل أنه ما حكم القرض الشخصي اللي هو التورق. سنقول لك هو مقرر في المذهب الحنبلي، حتى ليس عند كل فقهاء المذهب الحنبلي، عند بعض فقهاء المذهب الحنبلي، وكثير من المذاهب البقية لا تأخذ به. الآن إذا تستغنيت ممتاز، لكن ليس كل الناس مثلك، ليس كل الناس يستغني، هناك من يحتاج إليه. ما دام أنه الآن دخل في بنية الاقتصاد الإسلامي وأخذت مصارف إسلامية تمارس ضمن الرقابة الشرعية فلا حرج، بعيد عن التورق المنظم المصرفي، إنما التورق الشخصي لا حرج فيه. أنت مش مرتاح، بعض الناس أصلا لا يتعامل مع أي بنك لا إسلامي ولا غيره، ممتاز. بعض الناس لا يمكن أن يأخذ شراء شيء ذمة، ممتاز. والله من استغنى أغناه الله، لكن ليس كل الناس مثلك، لأن الله تعالى يقول أحل الله البيع كل أنواع البيوع وحرم الربا إلا المحرمة. وقال الله تعالى يا الذين آمنوا إذا تداينتم، إذن في مداينة، فما نقدر نفرض مذهبك على كل الناس. احنا بالنسبة لنا يجوز، انت الان لك الخير، غير مرتاح ابتعد. اخي احمد تفضل سيدي. تفضل يا أحمد. طيب إذا أحمد معنا أهلا وسهلا. طيب كان هنا في سؤال حول نصاب الزكاة، استمع إلى رجل عالم ذكر لي اسمه ويؤكد أن نصاب الزكاة الفضة، والله هذا قول قوي هذا أيامنا، لأن الحقيقة الواقع اختلف كما قلت لكم من مرونة الفقه الإسلامي أنه يتحرك مع الواقع لا بتلاعب، لا ضمن مناهج مقررة في علم الفقه يعرفها أهل الاقتصاد. لما يكون الذهب والفضة كان بنفس الدرجة والمرتبة وبنفس القيمة، يعني 20 دينار ذهبي يساوي 200 درهم فضي، الآن اختلف، هذا فارق كبير بينهما. طيب عاد إلينا أحمد. أحمد تفضل.
1: السلام عليكم دكتور.
0: عليكم السلام، حياك الله، تفضل سيدي.
1: دكتور أنا إمام مسجد بس في حديث مش عارفه مش فاهمه يعني.
0: وهو
1: بعد إذنك اللي وبعد الفجر كان قبل أن يثني رجله، شو المقصود فيها؟
0: ذكرني الحديث أنت اللي كان يقرأ آية الكرسي قصدك؟
1: آية الكرسي ولا ذكر لا إله إلا الله وحده ولا شريك له،
0: يعني يبقى على جلسته الأخيرة بعد ما سلم
1: الافتراش.
0: نعم نعم، يعني كما هو، خلينا نقول إما الافتراش وإما الثاني، فالمقصود أنه لم يغير جلسته، ولكن هذا أخي أحمد للقادر على هذا، بعض الناس اللي عنده مرض وكبر في السن قد لا يستطيع ذلك فيؤذيه، فلا يحرم، هذا للقادر على البقاء يبقى مكانه حتى يؤدي الذكر الوارد.
1: ذكر له 10 مرات لا إله إلا الله ولا شريك له.
0: لكن ليس كل الناس يقدر، أحيانا إنسان بيصيب عنده شلل في رجله بده يحرك رجله، فهذا لا لا يحرم الأجر.
1: أنا أقصد أنه أنا إمام مسجد الآن هسه، أنا أظل قبل ما أخلص الذكر
0: نعم
1: بعدين ألف باتجاه المصلين ولا
0: لا؟ لا هذا أنت بالنسبة لك، لا هذا بالنسبة للمصلين، النبي عليه السلام كان ينفتل عن يمينه وعن شماله وكان مثل الجالس على الرضف اللي هي الحجارة المحمى، كان لا يطيل حتى لا يشق على الناس يحبسهم، أما أنت بالنسبة لك انفتل على اليمين وضلك جالس الجلسة واجه سلام. الناس هكذا فعل النبي عليه السلام. أشكرك يا سيد، أشكرك. في قضايا كرام في الأحاديث النبوية بدأ فهم النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك أنه قبل أن يثني رجل المقصود أن يبقى على جلسته التي سلم عليه من صلاته إذا كان يستطيع ذلك، أما والله في ناس ما بيستطيعوا، عنده مشاكل في الجلوس، عنده مشاكل في ثني الأقدام، هذا معفو عنه ولا شيء على ذلك. إذا نصاب الفضة الحقيقة يعني مسألة قوية، لأنه نصاب الذهب اليوم حسب 85 غرام ذهب بتوصل قريبا من 9000، تزيد بتنقص بصراحة، أما الفضة 1000 دينار، الآن أيهما أفضل، أن أوسع شريحة أهل الزكاة ولا لا، وأن أكثر المخرجين للزكاة، هذا أولى وأفضل. طيب تفضل يا أبو عبادة.
2: السلام عليكم.
0: السلام عليكم الله
2: شيخ. في معروف حديث أنه إن من قرأ قل هو الله أحد 3 مرات كأنما قرأ ختم القرآن.
0: نعم.
2: طب هل يعني بيقرأ قل هو الله 3 مرات له نفس الأجر اللي بيقرأ القرآن كامل قراءة كاملة يعني؟
0: طيب يعني قصدك هل هذا بده يزهدنا بتلاوة القرآن كامل؟ شو رأيك؟ يعني هل
2: أنا إذا قرأت قل هو الله 3 مرات بيعطيني نفس الأجر، ليش أقرأ القرآن كله ما أقرأ قل هو الله 3 مرات؟
0: إذن فهمت أنت التزهيد في القراءة صح؟ وهذا هذا كلام يعني غير صحيح، ما يعني قصده يعني عليه
2: هيك
0: السلام.
2: هيك بصير بختم القرآن أسرع وبأخذ أجر أكثر.
0: صحيح. طب أسألك ما

0: طيب بإذن الله تعالى تكرم سيدي تكرم.
1: أنا مش مقتنع بالفكرة.
0: لا هذا كلام قطعا غير صحيح قطعا غير صحيح.
1: أنا مش مقتنع بالفكرة بس بدي أعرف كيف أشرحها للناس اللي بتحكي إنه طيب. ليش أقرأ كامل بقرة القوة ثلاث مرات وخلاص.
0: طيب بارك الله فيك سيدي أشكرك. قضية غاية في الأهمية كما قلت لكم أؤكد إنه الحديث نبي بدأ فهم. أخي طاهر
2: السلام عليكم.
0: السلام عليكم الله تفضل سيدي.
2: دكتورنا الحبيب الله يديمك ويرضى عليك
0: أكرمك الله
2: ويحفظك يا الله.
0: تفضل سيدي تفضل.
2: دكتورنا الحبيب أنا في مرحلة بنا لما وصلنا عند التأسيس المرحاض والدعوة العربية يعني بعض الصناعية لا توجهها للقبلة لا تخليها معقول في منها
0: هلا أنت المصلحة الهندسية الأيسر إنها تكون متوجهة باتجاه القبلة؟
2: والله ما خطرت على
0: بالنا
2: بالمرة
0: يعني. لا العكس العكس لازم تخطر بالك إذا كان بالإمكان أن تشرق وأن تغرب وأن تبتعد عن الجنوب بكون أفضل. أما داخل المبنى يجوز الأفضل إنما تكون ولكن لو كانت ما في حرج لأنه بالمجموعة الأدلة يظهر إنه اتجاه القبلة ممنوع إذا كنت في فضاء بس أما داخل المباني لا حرج جائز جائز
2: يعني لا حرج
0: لا حرج ولكن الأفضل تكون عكس مش عكس اتجاه القبلة شرق أو غرب بارك الله فيك سيدي أشكرك طيب هاي قضية هامة كرام دليلها فعله عليه الصلاة والسلام قوله وفعله إنه هو الذي قال اجتنبوا تكون باتجاه القبلة. ابن عمر يقول رأيت النبي سام يبول باتجاه القبلة داخل البيوت. إذن داخل البيوت ما في مشكلة مع أفضلية حرفها وإذا اللي الله وفقه بده يبني بيت يستطيع ذلك إذا كان الهندس تقبل ذلك. المسألة الأولى يكرم قضية الفاتحة أو الإخلاص. هل الإخلاص من قرأها ثلاث مرات كمن ختم القرآن؟ لا طبعا هو يأخذ الثواب قطعا وتعدل أي في الثواب والعظم لكن قطعا أن ختم القرآن أعظم أجرا. وإذا كان هذا الحديث وذلك في شيء في علم البلاغة يسمى لازم الفائدة. ما هو لازم الفائدة من أنه من قرأ الإخلاص تعدل ثلث القرآن؟ الحفاظ عليها وكثرة قراءتها ولا تعني الزهد في غيرها أبدا. يعني خذوا حديث مثلا هل يأذي النبي بالزنا؟ مستحيل. لأن يزني أحدكم في سبعة أبيات خير له من أن يزني في حليلة جاره. ما المقصود يا رسول الله؟ عظم حرمة الجارة بس وليس موضوع في الزنا. ذلك موضوع لا يقال فيه إن والله في إباحة ودرجات. نفس الكلام المقصود هنا إثبات أهمية سورة الإخلاص وليس التزهيد في قراءة ختم القرآن أبدا. على عكس الأحاديث لما سئل عيسى ما أفضل الأعمال قال الحال للمرتحل. يعني كلما ختم ختمة شرع في أخرى. إذن أرجو أن نفهم الأحاديث النبوية الكرام حتى لا نضرب يعني النصوص بعضها ببعض. أعيدكم بالله من ذلك ولكن هذا من باب التوكيد. إذن الأخذ بنصاب الفضة الحقيقة أنفع للفقير وأعظم أجرا لصاحب المال. أحد الأخوة يتكلم عن عقد الزواج إنه هل يمكن أن يتم العقد بدون قبض المهر؟ طيب مسألة بسيطة سنكون معها إن شاء الله ولكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية.
1: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
2: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال جبهة. دعوني الكرام معلق على قضية سورة الإخلاص ثلاث مرات. أرأيتم إلى الصحابة رضي الله عنهم كيف فهموا هذه النصوص لما سمعوا أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؟ هل زهدهم هذا الأجر والثواب في أن يتلوا كتاب الله؟ أبدا. إذن هم فهموا بمقتضى عقولهم وفهم مقتضى البيان النبوي أن المقصود إثبات أفضلية سورة الإخلاص وليس نزع الأفضلية عن ختم القرآن. وهذا كما قلت لكم في علم البلاغة يسمى لازم الخبر أو فائدة الخبر. إحنا نجيب خبر ما غايته إبراز أهمية سورة الإخلاص والثواب، لا أنهم والله عند الممارسة قالوا إذا نكتفي بالإخلاص واتركوا، لا ما فعل أحد ذلك من السلف. إذن هذا الذي يسمى هذا الثواب وقطعا ختم القرآن أعظم أجرا والله أعلم. كان هنا في سؤال حول قضية ماشي، يعني إحدى الصبايا كان حابة تعمل صفحة تعليم وتربية وأمور منزلية، ما في حرج بس بشرط أن تلتزم بالضوابط الشرعية. يعني هي ذكرت الضوابط الشرعية، اللباس والتعامل كذا والحشمة وعدم المكياج إلى غير ذلك. إن تم ذلك لا حرج، يكون في محتوى جيد ومفيد. أخي محمد فضل سيدي، تفضل يا محمد. حياكم الله لينا سيدي، تفضل.
1: فضيلة الشيخ، عندي سؤال متعلق بالزكاة، ممكن لو تكرمت؟
0: تفضل.
1: فضيلتك، أنا بكفل مجموعة عائلات بمبلغ شهري، تمام؟ فهل يجوز أنه في حين وقت الزكاة تطلع أقول أنه هذا الشهر أنا معطيهم المبلغ كجزء من الزكاة؟ يعني أغير نيتي من كفالة عادية مثلا لجزء من الزكاة وصرف؟
0: يعني سؤال، أنت بتكفلهم لأنهم فقراء صح؟
1: نوعا ما طبعا، أكيد
0: فقراء. يعني أنت بتعطيهم مثلا من الصدقة؟
1: أنا بعطيهم مبلغ يعني لله، هيك
0: مية. لا بدك تحدد، إذا أردت من الصدقة بتكون صدقة تحولهاش للزكاة، أما أنت بداية إذا هم فقراء احسبها من زكاة المال.
1: طيب احسبها. شكرا جزيلا.
0: ممكن متغيرش الصدقة للزكاة، تفضل.
1: تغيرش عفوا؟
0: ما تغير الصدقة إلى الزكاة، طلعها يعني مباشرة واعتبرها. يعني ما بدي تعطيه عطية قبل أشهر وعند زكاة المال تقول ما أنا أعطيته بحسبها من زكاة، لا أديك صدقة.
1: لا بس يعني القادم
0: ما في مانع لو حسبتها من الزكاة.
1: طيب أستاذنا الفاضل، دكتورنا الفاضل، لو سمحت، في أي تقول بلا تؤتوا السفهاء أموالكم؟ في بعض الناس أنا أعرف أنهم محتاجين، ولكن أعرف أني لو أعطيته مبلغ من المال بين قوسين محرز ما رح يستعمله لا في غايته الصحيحة له، وأنا بعرف أن الزكاة لازم أعطيه المبلغ بيده وهو يتصرف فيه. طيب فهل في مشكلة لو أنا ساعدته فيها على أمور حياته؟
0: ما في مانع، ممكن. طيب. ممكن تدفع عنه شيء علاج، ممكن تدفع له مثلا ثمن مواد يأكلها، ممكن. يعني إذا كان سفيها لا مانع تعطيه مواد أو أنت تدفع عنه، ما في أي حرج.
1: هو ليس سفيها بالمعنى القانوني، ولكن أنت
0: يعني سوء التصرف. يعني احتمال مثلا أبسط شيء ممكن يشتري الدخان بس يمون حاله.
1: ممتاز.
0: خلاص اصرفها إلى شيء نافع، تفضل.
1: آخر سؤال، في حين وقت نصاب الزكاة أنا بستخرجها بضعها على جانب وبخرج منها شهريا للناس، فهل هذا يجوز ولا لازم أخرجها كلها مرة واحدة؟
0: ما في أي مانع لو أنك قصتها، بس بشرط افصلها عن أموالك ما تستغلها.
1: مفصولة أنا بحددها في بداية،
0: افصلها عن مالك وجزئها للمحتاجين، ما في حرج.
1: بارك الله فيك، وأسأل الله أنه ينفع بك الأمور
0: آمين. شكراً لك، يرضى عليك. أبو أحمد فضل سيدي.
2: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام، حياكم الله.
2: سؤالي، أنا سمعت عن شغلة فبدي أستفسر عنها.
0: تفضل.
2: في واحدة من دولة يعني أجنبية عربية،
0: نعم،
2: هون قاعدة بدون هذا، فدفعت لرجل 1500 دينار أنه يكتب عليها الكتاب.
0: كيف يعني؟ شو الفائدة؟
2: أنه جيزة، بس أنه جيزة على الورق.
0: هي دفعت له؟
2: نعم، هي دفعت له جيزة على الورق
0: حتى تكسب ايش؟ الإقامة،
2: بس عشان الإقامة.
0: طيب.
2: فإجا مرة قال لا أنا بدي أجي، قالت له بدك يجي بدك تدفع أجار بيت وأجار كهرباء وأجار كذا كذا، فلا إيش مشروعية هذا الإشي؟
0: هلا يعني تم العقد في المحكمة الشرعية؟
2: تم.
0: إحنا بالنسبة لنا ما دام تم العقد فالعقد صحيح.
2: العقد صحيح
0: شرعا. الآن هم بيصيروا بدهم ينفذوا العقد الشرعي وملحقاته وآثاره، له ذلك ولها ذلك. ممكن هو بده حقه، هي بدها مثلا نفقة منه، حقهم. احنا امام
2: يعني على اساسية كل الشغلة بس عشان تاخذ الاقامة.
0: اكل حال هو شرعا جائز، ولكن هو الرجل راضي بهذا؟
2: نعم.
0: على كل حال طيب ماشي يا ابو احمد، أشكرك يا سيدي. يعني أمر غريب صراحة يا جماعة أنه سير يعني شوي نلف وندور في قضايا شرعية ذات بعد كثير راقي، وهي مؤسسة الزواج اللي ربنا جعلها من آياته، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. طب مثل هذا الزواج المصلحي أين السكن أين المودة؟ الزواج مصلحي ومثل هذا يفعل في أمريكا لأجل الإقامة. إحنا بتجرد إذا تم العقد في المحاكم الشرعية كامل الأركان إحنا زواج صحيح. بصير الآن هم مدى عاد رضاهم عن هذا، والأصل أن لا يكون الزواج تجارة، والقاضي حتى لا يعلم، يعني القاضي الشرعي أكيد لا يعلم ولا المأذون يعلم أنه تم هذا الاتفاق بين هذا بين الناس أمام القانون. هذا زواج الآن، ولكن في مخالفات. لو صحح الوضع وآتى هذا الزواج آثاره وثماره ما عندنا مشكلة، ما عندنا مشكلة. لكن اللي سبق هذا خطأ. وحقيقة العقود الزواج الأصل الابتعاد فيها عن التجارات، عن التجارة والمنافع هاي بصراحة، يعني إلها جانب قانوني بحت مجرد صحيح وقع، لكن في جانب اجتماعي في خلل. وذلك هنا الفقه هي كون الكرام انه مثل هذا الان من باب التورع كان لازم يبتعد عنه، كان لازم السؤال قبل فعل ذلك. طيب كان سؤال حول اذا صمت فقط يوم عاشوراء لم اصم قبله ولا بعد، ما في حرج، صوم عاشوراء اصلا هو سنة لمن اراد. اذا صمنا التاسع والحادي عشر خير وبركة، اقتصرنا على العاشر فهذا اللي الله يسره والله يتقبل من الجميع. شكرا لكم، الى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
3: فتاوى مع الدكتور ابراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

حياتك أغلى، شعار نرفعه معا، لأن مجتمعنا يستحق، ولأن شبابنا هم بستان الأمل وصناع الغد، ولأننا نؤمن أن الوعي هو الخطوة الأولى لحماية كل من نحب. تطلق إذاعة وتلفزيون حياة حملتها التوعوية الشاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك يوم الخميس 25 من حزيران إن شاء الله. الحملة راح تكون منذ ساعات الصباح الأولى وعبر جميع برامجنا. نفتح معكم هذه المساحة التوعوية بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبراء وأصحاب التجارب من المتعافين، ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم لنتشارك المعرفة ونعزز سبل الوقاية في مجتمعنا. شاركونا، تابعونا، وكونوا معنا خطوة بخطوة في هذه الحملة، لأن الأردن أغلى وحياتك أغلى وحياة من تحب دائما هي الأغلى.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

حياة FM للوطن حياة. على المحك مع أحمد الفاعولي.

تحياتي لكم أحباء المتابعين، أحباء المشاهدين، وين ما كنتوا بتتابعونا وبتشاهدونا على حياة إف إم في حلقة جديدة من برنامج كل أسبوعي على المحك. في البداية تحياتنا لكل فريق العمل اللي موجود معنا، وأيضا تحياتنا لكل اللي بتابعونا وكل اللي بيشاهدونا على الأولى والمتميزة دائما حياة إف إم. اليوم بجوز حكينا كثير وقليل في كل ما يتعلق بموضوع الجريمة الإلكترونية، ما بين الهاتف، ما بين التطبيقات، وما بين الرسائل، ما بين التحويلات المالية. بعدنا لغاية الآن منعاني من بعض الإشكاليات اللي بتكون هون وهون. منسمع من فلان إنه اخترقوا رصيده، منسمع من فلان إنهم اخترقوا تلفونه ووصلوا لكل الأمور الشخصية اللي موجودة على هاتفه، ومنسمع من فلان إنه تعرض للابتزاز من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الجريمة الإلكترونية. الجريمة الإلكترونية زي ما حكينا دائما متطورة ودائما بتسابق الزمان في تطورها حتى تستطيع أن تصل إلى أهدافها. وهون بالمقابل لابد أن يكون عندنا تطور كبير بوعينا بالتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا مع الجريمة الإلكترونية بشكل كامل، ما بين أنفسنا وما بين اللي حوالينا وما بين أطفالنا اللي لازم نتابعهم ونكون معهم أول بأول بكل هذه التفاصيل، خصوصا فئات المراهقين اللي للأسف ما زال عدد منهم بقع ضمن كضحية، خلينا نقول ضمن الجرائم الإلكترونية. حلقتنا اليوم راح تكون مميزة وراح ننطلق فيها في كل الاتجاهات، سواء القضايا المالية أو الابتزاز، وأيضا آلية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي. ضيفنا الرائد وائل المومني من وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، وحلقة بإذن الله تعالى راح تكون مميزة. خليكم معنا سيل من المعلومات اللي راح يكون في هذا الاتجاه.

0: تحياتي لكم من جديد في حلقتنا لهذا اليوم على المحك وحلقتنا على الجرائم الإلكترونية. وزي ما حكينا قبل شوي ضيفنا الرائد وائل المومني من وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، اللي دائما نشيد بجهودهم الجبارة بتقديم خدمة أمنية حقيقية للأخوة المواطنين وكل من وطأت أقدامه هذا الوطن العظيم. وائل بك مساء الخير.
1: مساء النور.
0: الله يعطيك العافية، طول عمرك. بتناموا؟
1: الحمد لله،
0: شغل 24 ساعة سيدي. الله يعطيك القوة والعافية.
1: الله يعافيك.
0: وإحنا بنعرف إنه لما نحكي عن الجريمة الإلكترونية إحنا بنحكي عن جريمة متطورة، جريمة بدها تكنيك معين للتعامل معها وبدها جهد جبار من كل العاملين في هذه الوحدة. بدي كمقدمة لدخولنا لهذا البرنامج نقارن بين مكافحتها وبينها، أيهما أسرع بالتطور؟
1: هو دائما احنا نحكي انه المجرم سابق المحقق في خطوة، لانه هو اللي بيدور على الجريمة، فدائما نعم. هي الجريمة التي تتطور واساليب الوقاية تتطور خلفها مباشرة.
0: نعم، يعني دائما خلينا نقول المجرم سواء في الجرائم الإلكترونية او غيرها دائما هو اللي بيبحث عن طريقة جديدة اللي يتجاوز فيها التقنيات او الامكانيات اللي وصلتها الجهة المسؤولة عن رقابة هذا النوع من الجرائم. التطور هذا مقلق والبيك؟
1: هو يعني ما نقدر نحكي انه مقلق، هو بالنهاية ترجع للشخص الذي يستخدم التكنولوجيا بايش بده يستخدمها. اذا انه هذا التطور استخدمه في ارتكاب جريمة حيصبح مقلق للمجتمع، لكن اذا استخدمه في طريقة سليمة تخدم مجتمع او تخدمه شخصي ما بكون فيها قلق.
0: نعم، وبالعادة مرتكب الجريمة الالكترونية مثقف، يعني مستحيل يكون انسان جاهل،
1: يعني مر علينا هيك وهيك،
0: بكون هيك وبكون هيك.
1: طبعا.
0: طب إذا لم يكن مثقف أو عنده قدرة على التعامل مع خلينا نقول الجانب الإلكتروني والجانب أيضا أو مواقع التواصل الاجتماعي، كيف يستطيع تنفيذ جريمته؟
1: هلا وجود التكنولوجيا بين أيد الناس ووجود اللي هو خلينا نحكي التعلم الإلكتروني سهل على الناس كثير حتى في ارتكاب الجريمة، إنه ممكن شرع على اليوتيوب هو يحصل أي إشي هو بيحتاجه في أي موضوع،
0: أي موضوع بطبقه بشكل مباشر على أرض الواقع،
1: بطبقه حرفيا من خلال الفيديو، وممكن هو ينفذه وهو ما بيفهم به.
0: طيب، الجريمة الإلكترونية متصاعدة عندنا بالأردن ولا ثابتة ولا متأرجحة؟
1: هلا استاذ احمد احنا نحكي وحده مكافحه الجرائم الالكترونيه موجوده من عام 2008.
0: نعم.
1: قاعدين نحكي كانت بمسمى قسم الاسناد الفني ورفعت وباراده ملكيه ساميه وسميت بوحده مكافحه الجرائم الالكترونيه. اذا بدنا نرجع لايام 2008 واطلع، قاعدين نحكي كنا نتعامل مع 50 70 قضيه بالسنه،
0: من 50 ل 70
1: هذا بال 2008.
0: 2008
1: الان احنا بال 2025 عندنا 24,000 قضية.
0: 24,000 قضية تم التعامل
1: نعم.
0: معها.
1: طبعا الأسباب تعود أول إشي لتوفر التكنولوجيا بين المواطنين، وشغلة ثانية اللي هو حملات التوعية اللي تقوم بها وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، شجعت الناس إنه لا تعال في لك حق، تعال خذه، لا تخاف، لا تستحي، فبرضو حملات توعية لها دور في رفع نسبة.
0: نعم، بجوز هذا اللي خلى الأرقام تنكشف على حقيقتها بشكل كامل. والبيك، الأرقام المعلنة تعكس الواقع الحقيقي ولا في جاب بين الأرقام المعلنة وبين عدد كبير من القضايا موجودة لكن لم يتم الإبلاغ عنها؟
1: هلا في كثير ناس مثلا يتعرض لاحتيال بعشرين ثلاثين دينار، يقول لك أنا بدي أروح على المحكمة بعدين أروح على الجرائم ورد أرجع جلسات،
0: بلا منهم.
1: وهذول يعني أتوقع انه عددهم كبير جدا،
0: لكن المبالغ الماليه ما بتكون
1: قليله وهو يعني خلينا نحكي بتعجز يروح.
0: هلا انا مع انه ضد، لكن اذا كان الفيصل فقط قيمه المبلغ المالي اشوى، اما موضوع الثقه لا موجوده، انه اثق كمواطن بهذه الوحده واراجعها كي اصل الى حق.
1: لا الحمد لله الثقه موجوده والسمعه طيبه.
0: كيف
1: الحمد لله بالعالم.
0: يعني احنا قاعدين حاليا كل ما نسال واحد يعني حديث الشارع اي جريمه الكترونيه يقول لك مباشره روح على الجرائم الالكترونيه، كيف كسبتوا هاي الثقه؟ مع انه انا لما اجيك بدي اشتكي بجريمه الكترونيه انا بسولف لك عن موقف كثير محرج، سواء كان بالابتزاز او بالاحتيال او اي جريمه صرت فيها ضحيه، الموقف محرج، بس كيف كسبتوا هاي الثقه؟
1: اول شيء من تجارب المواطنين نفسهم بيحكوا لبعض، انه انا رحت على الجرائم الالكترونيه وعملوا لي 1 2 3 4 وحلوا لي مشكلتي بكل سريه وخصوصيه، او انه رجعوا لي مبلغي باسرع وقت ممكن. هذه واحده. شغله ثانيه، الحملات التي تقوم بها وحده مكافحه الجرائم الالكترونيه، حملات توعيه تقوم بها وحده مكافحه الجرائم الالكترونيه، دائما يعني تحكي للناس تعال قدم شكوى، خذ حقك، لا تسكت عن حقك. فكثير ناس بتشجع بعد محاضرة توعوية انه انا صار معي كذا شو اعمل. فهذه برضو بتعطي ثقة للمواطن انه الجرائم الالكترونية بتحكي لك تعال،
0: وهي ضامنة للسرية.
1: نعم صحيح،
0: كثير ضامنينها سيدي.
1: طبعا السرية خط احمر.
0: خط احمر
1: طبعا،
0: بتعجبني الثقة لما تحكوا بهذه النقطة. خط احمر لاي مرحلة سيدي؟
1: لا ابعد مرحلة ممكن تتخيلها.
0: ممكن اتخيلها،
1: يعني احنا ممكن الان موضوع السرية والخصوصية في وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية، انت بتحكي عن شيء من الكبائر في وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية،
0: لا يمكن السكوت عنه باي شكل
1: ابدا. يعني انا في قضايا الابتزاز عندي عنصر نسائي ياخذ افادة البنت،
0: تمام،
1: والبنت يتم خلينا نحكي تخييرها بدك تشتكي ولا لا. في كثير بنات بيجونا بتحكي لك انا ما بقدر انزل محكمة، او انا ما بقدر اني اراجع جرائم مرة ثانية، انا طلعت مثلا بدون علم اهلي،
0: نعم،
1: وصلت الجرائم. فيتم حل مشكلتها مباشرة من خلال الحاكم الإداري.
0: من الحاكم الإداري،
1: هاي شغلة. شغلة ثانية، يمنع استفسار عن شكاوى الجرائم الإلكترونية من خلال الهاتف
0: بأي شكل من الأشكال
1: أبدا، لأنه أنا ما بضمن،
0: نعم،
1: مين اللي جنب البنت، ما بضمن هي بتحكي بإرادتها ولا لا، ما بضمن مدى أمنها وسلامها.
0: دقيقة، يعني حتى صاحب القضية،
1: حتى صاحب القضية
0: إذا حكى معك على التلفون ما بتتعاطى معه
1: أبدا. هاتف وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وجد لتقديم إرشادات للمواطنين،
0: مش استفسار عن تفاصيل القضية
1: أبدا. تفاصيل قضية على الهاتف في الجرائم الإلكترونية ما في،
0: حتى لو كان الضحية نفسه،
1: حتى لو الضحية نفسه يرن، لأنه أنا ما بضمن أنه هذا الضحية نفسه يحل. أول إشي
0: والله،
1: وثاني إشي ما بضمن إذا في جنبه حدا أصلا هو جابره أنه يحكي
0: ويقول لك يلا احكي لي معاهم واسأل عن الموضوع
1: الفلاني. خصوصا احنا في كل قضايانا هذا الموضوع هو هذا ستاندرد موجود عندنا، لكن في قضايا الابتزاز لسه باخذ خصوصية اكثر.
0: طيب بدي اقول لك شغلة، والبك هسا انت قاعد بمكتبك وقالوا لك الشباب في عندنا قضية برا، شو القضية اللي بتستفزك؟ يعني لما تكون ابتزاز، لما تكون احتيال، لما تكون شو القضية اللي بتضايق منها؟
1: والله يشوف يا أستاذ أحمد، إحنا قاعدين نحكي عن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تتعامل بشكل يومي من 150 ل 400 مراجع بشكل يومي.
0: هذول اللي بيقولوا هذول صباح الخير أو مساء الخير،
1: هذول يوميا من 150 ل 400 مراجع بشكل يومي، عندنا من 50 ل 70 شكوى بشكل يومي. ممكن قضايا الابتزاز لها يعني خلينا نحكي طابع إنساني أكثر.
0: طابع إنساني،
1: مش كل بنت تتعرض للابتزاز هي سيئة. الآن أنت قاعد تحكي عن بنت غلطت
0: عادي. وكلنا معرضين للخطأ،
1: كلياتنا معرضين للخطأ، وكل إنسان معرض للخطأ. ممكن واحد معه فلوس بهالبنك بالخطأ ضغط على إشي معين سحبه الفلوس منه، بالنهاية كمان هو صاحب حق بالنهاية. يعني قاعدين نحكي عن شخص هو صاحب حق بالنهاية، قاعدين نحكي بده حقه،
0: بده حقه. لكن قضايا الابتزاز بتستفزك او بتستفز الشباب، لانه طبعا فيها لها خصوصيه وفيها بالزبط نوع من الالم بجوز اللي مختلف شويه.
1: بالضبط، لانه تعاملنا مع انواع قضايا وانواع ابتزاز يعني ممكن ما تكونش مستصاغه اصلا للمستمع.
0: طيب خلينا نروح نضل شوي مع الابتزاز. رن السناب او بغض النظر عن موقع التواصل الاجتماعي ووصل الجاني لهدفه بفيديو أو بصورة، وبجوز اللي بسمعونا وإنت فاهمين شو نقصد فيه، صور لعاري. الآن في خيارين، إما أنه ينساق مع المبتز ويبدأ بتحويل المبالغ المالية، وإما أن يتعامل مع هذا الموضوع ضمن وحدة الجرائم الإلكترونية أو الجانب التوعوي اللي بتقدموه. شو الخيار هذا شو بصير معه، وشو الخيار هذا شو بصير معه؟
1: أستاذ أحمد، إحنا بدنا نقسم الابتزاز لقسمين.
0: قسمين،
1: قسم ابتزاز يحدث على الذكور وابتزاز يحدث على الإناث.
0: تمام.
1: ابتزاز الذكور بيجي طلب صداقة على موقع تواصل اجتماعي بغض النظر هو سناب شات فيسبوك بأي موقع تواصل اجتماعي.
0: أيهما أكثر أمانا؟
1: ما في أمان على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: اسمعوا، ما في أمان على مواقع. أنا أعلم الإجابة،
1: أنت عايش
0: لكن أنا بحاجة أنها تكون على لسانك مشان الناس تقتنع.
1: أنت عايش ببيت من زجاج،
0: يعني لا يوجد موقع تواصل اجتماعي
1: آمن.
0: فل سيفتي.
1: لا لا أبدا،
0: لا يمكن أبداً. تمام، نبلش بالذكور.
1: ابتزاز الذكور أستاذ أحمد، بيجي طلب صداقة من حساب على الفيسبوك، خلينا نحكي هذا عساس أنه من بنت بدها تتعرف عليه، بيقبل طلب الصداقة، بعديها ببلشوا يحكوا، بيفتح كاميرا. للأسف في كثير ناس بتعرى أمام الكاميرا ويتم ابتزازه مقابل مبالغ مالية.
0: تمام، هلا بعد ما يتعرى أمام الكاميرا ويحصلوا، هم بيكونوا شبكة أتوقع، ما بيكون شخص
1: شبكة. نعم صحيح،
0: حصلوا على الفيديو هذا، ببلشوا يهددوه بالفيديو، ببلشوا
1: يبتزوا فيه أنه إحنا بننشر الفيديو أو بتدفع.
0: أو بتدفع بالعادة؟ بتدفع
1: بالعادة؟ لا ما بدفع، يعني الآن الحمد لله رب العالمين حملات التوعية ولا أول، يعني الناس مباشرة براجع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية اللي هي خلينا نحكي وجهته الأولى في يأخذ القرار السليم.
0: طيب خلينا هسه بدرجع أنا وياك شو بتسووا له بالجرائم الإلكترونية، لكن قبل هيك خلينا نروح للي دفع شو بصير معه.
1: هلا اللي بدفع وبرضخ للطلب، لا تتخيل بيوم من الأيام إنه يتركوك.
0: لا تتخيل بيوم من الأيام إنه يتركوك.
1: حتكون أنت
0: على قائمة،
1: حتكون على قائمة لوحدك، هذه القائمة اللي دفعوا.
0: اللي دفعوا
1: حيرجع لك بيوم من الأيام، عاجلا أم آجلا حيرجع لك.
0: وبرجع لك بنفس القيمة ولا بالعادة أكثر؟
1: بأكثر.
0: أكثر
1: طبعا.
0: وخلص استلمك.
1: طبعا، لأنه أنت دفعت، أنت رضخت له.
0: دفعت. طيب اللي بيراجعك وشو بدك تسوي؟
1: اللي بيراجعنا مباشرة نقطع تواصله مع المجرم المبتز، ويتم التتبع الفني وتوديع القضية للمحكمة بشكل مباشر.
0: بشكل مباشر إذا كانت القضية خارج الأردن،
1: يتم
0: وبالعادة معظمهم خارج الأردن.
1: نعم، يتم التنسيق مع مدعي عام عمان ومخاطبة الدولة المعنية، وبتصير وقتها اللي هي خلينا نحكي مذكرات التعاون أو المعاملة بالمثل، يعني بتصير إجراءات قانونية في وزارة العدل،
0: في وزارة العدل حتى مع الدولة اللي خارج الأردن.
1: نعم صحيح.
0: فالآن طيب هلأ بلغة المنطق المبتز نفسه ترى ما بتخفى هاي الأشياء أنه راح يصير فيه مخاطبات وكذا، فأتوقع من البداية إذا ما بعث فلوس من الصعب بلاش نقول مستحيل أنه ينشر الفيديو ولا لا.
1: هل المبتز مش هدفه
0: ما نوع بالضبط؟
1: بالضبط، هو المبتز ما هدفه أنه هو يفضح فلان، هدفه فلوس.
0: تمام.
1: إذا أنت ما دفعت فلوس حتصل لمرحلة هو المبتز نفسه يزهق ويشوف غيرك، لأنه هو دوار فلوس، هو
0: دوار فلوس. لكن إذا بعثت له،
1: إذا بعثت له هو أنت أعطيته اللي بده إياه،
0: فالآن
1: هو بيدور على فلوس تعطيه فلوس،
0: راح تستمر هذا الموضوع ويرجع يطلب مبالغ ممكن تكون. وبالعادة حتى يعني من حكم الأشياء اللي احنا قاعدين نسمعها، المبلغ الأول بيكون مبلغ بسيط لأنه بقول لك بلاش إنه
1: بالضبط،
0: لكن بعديها
1: بتم
0: ببلش على الإناث. بتختلف التفاصيل ولا نفس التفاصيل؟
1: بتختلف التفاصيل. هلا الإناث على الأغلب يعني بكون الشخص هو معروف لها، ممكن تكون هو اخترق حسابها، ممكن يكون هو عمل دوبلاج للصور، ممكن يكون هو أصلا تعرف عليه وهي بعثت الصور طوعا واختيارا. بغض النظر عن طريقة إرسال الصور أو طريقة تحصيلها مع المبتز، بتراجعنا البنت، يتم التعامل معها بكل سرية وخصوصية.
0: نعم.
1: من كادر نسائي موجود في مكافحة الجرائم الإلكترونية، ويتم التعامل معها بكل سرية وخصوصية.
0: تمام، وبتتعاملوا مع الشخص اللي ابتزه، وبعض الأحيان بتكون الموضوع مش ابتزاز فقط مالي، هو ابتزاز لأشياء
1: بالضبط
0: أخرى.
1: مش كله مالي، مش كل الدوافع مالية.
0: وفي بعض الأحيان بتكون تعرف الشخص اللي
1: يعني في قضايا بتكون هي بتعرف.
0: هذا السلام عليكم على المحكمة.
1: بالضبط، يعني هذا محكمة، وبعديه يتم اتخاذ الإجراء الإداري عليه، ويتم توقيعه على تعهدات إنه ما يرجع يتعرض لهذه الفتاة، وإذا تعرض لها بكون في عقوبة تكرار أشد من العقوبة اللي وقعت عليه.
0: تمام، تلفونه اللي عليه الصور.
1: تلفونه بدخل عنا إحنا في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية.
0: عندكم مختبر خاص؟
1: عنا مختبر الأدلة الرقمية موجود عنا في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية.
0: أنت رئيس قسمه سيدي؟
1: صحيح.
0: صحيح. تمام.
1: فبدخل الهاتف على مختبر الأدلة الرقمية لدينا، مباشرة يتم تحريز الدليل.
0: تمام. اللي موجود.
1: اللي داخل العين. هذا لا يحذف من وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، لأنه ممكن إنه يطلب في القضاء. فيتم تحريزه بشكل مباشر. وفي حال انه جينا بدنا نسلم العينة للشخص المبتز بعد ما هو يخلص قضيته يتم حذف جميع محتوياته بطريقة موجودة فقط في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، لا تسمح له باستعادة المحذوف
0: مهما
1: حاول،
0: مهما حاول ما برجع. طيب محاور كثيرة بدنا نحكي فيها، نستأذنك فاصل قصير وراجعين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة اف ام.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
2: حياتك أغلى، شعار نرفعه معا، لأن مجتمعنا يستحق، ولأن شبابنا هم بستان الأمل وصناع الغد، ولأننا نؤمن أن الوعي هو الخطوة الأولى لحماية كل من نحب. تطلق إذاعة وتلفزيون حياة حملتها التوعوية الشاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك يوم الخميس 25 من حزيران إن شاء الله. الحملة راح تكون منذ ساعات الصباح الأولى، وعبر جميع برامجنا نفتح معكم هذه المساحة التوعوية بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبراء وأصحاب التجارب من المتعافين، ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم لنتشارك المعرفة ونعزز سبل الوقاية في مجتمعنا. شاركونا، تابعونا، وكونوا معنا خطوة بخطوة في هذه الحملة، لأن الأردن أغلى وحياتك أغلى وحياة من تحب دائما هي الأغلى.
3: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
4: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو، واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
5: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية، ولكل قطرة رسالة. ريادة في الأثر، ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم.
1: حياكم الله من جديد أحبائي المتابعين، ونكمل ما تبقى من حلقتنا في برنامجنا لهذا اليوم على المحك. من نحاول نستغل الوقت، لأنه دائما لما الحلقة تكون مميزة الوقت بيمشي بسرعة. والبيك لو أرجيك تلفوني هسه، يعني إذا ما بدي أبالغ، في 4 أو 5 رسائل وصلني عن روابط لحضور مباريات كأس العالم. أي رابط منهن اللي أفتحه؟
2: ولا واحد.
1: طيب شو صار معكم فيهن؟
2: احنا
1: انتبهوا بالله، النقطة هاي كثير مهمة يا جماعة الخير.
2: تقريبا قبل بداية كأس العالم حتى على بداية كأس العالم،
1: تمام،
2: انتشرت مجموعة من الروابط للمواطنين اللي هي رابط احضر مباراة بشكل مجاني ومباشر. هذه الروابط عملت على اختراق الهاتف، واختراق الهاتف لما الشخص المجرم دخل على الهاتف، دخل على الحساب البنكي وسحب كامل الرصيد اللي موجود من خلال التطبيق البنكي اللي موجود على الهاتف. فعندنا ما يقارب 6-7 شكاوي في هذا الموضوع. فدائما احنا بغض النظر هو مباريات او غيره، دائما نحكي انه لا تضغط على لينك ان مجهول او انت ما بتعرف مصدر
1: منين جايك.
2: بالضبط،
1: منين جايك. هلا بخترق هاتفك أول ما تضغط على الرابط ولا ببلش يعطيك تعليمات؟
2: هلأ مباشرة أنت أول ما تضغط على الرابط بلش يطلب منك أذونات. هذه الأذونات أنت بتسمح له بالدخول على الهاتف.
1: أو رصيدك البنكي راح.
2: طبعا
1: راح. أنت مع أنه الواحد يحط رصيده البنكي أو معلوماته البنكية على هاتفه؟ تعرف أنا بعدني ما سويتها، خايف منها.
2: لا عادي، بالنهاية أنت لما تكون عارف اللي لك واللي عليك وعارف الصح من الخطأ بتعمل كل إشي بدون خوف.
1: طيب بدي أسألك سؤال هسا، بجوز في معرفة قديمة بيني وبينك. الآن لو ودي لك رسالة على الواتساب، وائل بيك كيفك، أنا أحمد الفعوري بدي تحول لي 500 دينار، بتحول لي؟
2: لا، برن عليك.
1: بترن علي. نروح للمشكلة هاي اللي هو طيب.
2: سرقة الواتساب.
1: الواتساب شو اللي بصير؟
2: اللي بصير
1: نحدث انت من قد ما مر عليك
2: كثير سرقة الواتساب بكثرة، يعني
1: بكثرة.
2: احنا لا. صدقا بشكل يومي نتعامل مع سرقة الواتساب. احنا لو اجينا للأساس كيف بنسرق الواتساب، الواتساب بنسرق التالي: بصلك من خلال فيسبوك مثلا، انت بتعرف والمومني، بصلك على فيسبوك رسالة انه انا بدي اضيفك على جروب، هذا الجروب هو خاص وانا ما بضيفش عليه اي حدا. الان حيصلك كود الاو تي بي للاس ام اس اللي بيوصلك.
1: نعم، ابعث لي
2: تاكيد دخولك على هذه المجموعه.
1: تمام، هون الخطوه
2: هذا الاو تي بي اللي هو تاكيد تسجيل الهاتف عند الشخص المجرم.
1: تمام،
2: فبسرق الواتساب. هلا كثير ناس بيجي على الجرائم الإلكترونية بقول لك أنا سرق الواتساب، انسرق الهاتف، أنا مش عارف شو أساوي، سرقوا صوري، سرقوا معلوماتي البنكية، سرقوا شيء كثير. هلا الواتساب لما ينسرق حاله من حال لما تجيب تلفون جديد.
1: تمام،
2: بتدخل عليه الواتساب بالتلفون الجديد، شو بنزل؟ الجروبات فاضية.
1: تمام، ما بنزل عليه الصور
2: ولا إشي. ما بنسرق إشي، يعني هذه منطمن الناس فيها إنه تمام. ما في إشي بنسرق بسرقة الواتساب، سوى إنه ببلش المبتز يحكي باسمك من خلال الواتساب. هلا والله أنت أستاذ أحمد بعت لك والمومني على الفيسبوك، درجة المصداقية على الفيسبوك مش مثل الواتساب.
1: أقل
2: طبعا. نعم. واتساب يعني رقم تليفون، وهو يعني
1: وفي تأكيد وفي
2: أشياء
1: أرقام
2: كثير.
1: تأكيد تمام.
2: بالضبط. فالآن لما يبعت لك على الواتساب إنه أنا بحاجة فلوس، أو مثلا كيف هو من أي مدخل بيجي إنه أنا والله بالسوبر ماركت وناسي بطاقتي وأغلبك بس صور لي بطاقتك على الوجهين
1: يا حبيبي،
2: وأنا بس أطلع ببعث لك إياهم كليك، بس أشحن تليفوني أو كذا، يعني بعطيه هذه الدباجة.
1: للأسف كلمة تبشر على لساننا.
2: في كثير ناس أرسلت معلومات بطاقته الائتمانية، وهذه الجريمة يعني معقدة شوي، لأنه الضحية في دولة والجاني في دولة والسحب من دولة ثالثة، فشوي الموضوع معقد.

0: فن اختراق العقول.
1: من كيف الطريقة؟ يعني هو على أي وتر بيعزف؟
0: فن اختراق العقول، بيعزف على الوتر اللي بيناسبك
1: وبصل للي بده إياه.
0: بصل للي بده إياه. هسه بقول لك أنا أروح أخترق قاعدة بيانات بنك ولا أقنعك تعطيني أو تي بي؟ هي الأسهل.
1: أيهما؟ لا، قاعدة بنك مستحيل.
0: أقنعك أقنعك تضغط على لينك ولا أروح أنا أخترق قاعدة بيانات جوجل وأفوت على أندرويد؟
1: لينك هو الأسهل.
0: فهذه عملية الإقناع والسيناريو اللي قاعد يصير إشي اسمه الهندسة الاجتماعية.
1: طيب، وقلبك هسا بجوز مش اختصاصك النواحي القانونية أو ما تقول إليه الأمور بعد تهويلها للقضاء، لكن الآن إذا أنا تم اختراق حسابي وأجت رسالة لوائل المؤمن يحول لي فلوس، هل كون الرقم رقمي أنا مطالب من وائل ولا غير مطالب؟
0: هلا هي إجراءات قضاء بالنهاية، بتصير قناعة قاضي. يعني
1: بتصير قناعة قاضي بس يعني هون بين المطرقة والسنديان بصير الموضوع. أنت ببالك إنه هذا الزلم اللي فزع معي وحول لي مصاري لأنه أنا أحمد الفعوري وبالآخر طلع نصاب؟
0: صحيح.
1: اللي
0: صحيح.
1: يعني والله العظيم صدق. مشكلة. طيب، يعني على الأقل على الأقل على الأقل بعد الكم الكبير من التوعية اللي حكيته بهذا الاتجاه، على الأقل وصلتني رسالة من أخوي ابن أمي وأبوي بده مصاري، يخي ارفع التلفون عليه.
0: ارفع التلفون عليه بشكل
1: ما. يا فلان شو اللي بدك يا شو اللي يعني على الأقل أنت هيك بتكون طلعت
0: بالضبط بتتأكد. يعني هو من باب التأكد انه فعلا بده فلوس ولا لا. وبعدين ممكن كلمة واحدة تفرق في المحادثة.
1: انا متعود كيف يحكي معي فلان،
0: يحكي بطريقة مختلفة وتبعث له يعني شوي.
1: يعني هسه على سبيل المثال اذا صديقك المقرب ومتعود انك تحول له وحول لك، مستحيل والله يا اخوي، او ياخذ الموضوع بمنحة جد زيادة على اللزوم. ممكن بعض الاصدقاء العلاقة بينك وبينه وائل وحول لي، يعني خلص واضح.
0: احنا اجانا ناس محولة يقول لك انا والله اللي بعث لي اني ما انا قادر اقول له لا، انا مش قادر اقول له لا
1: ولا رفع عليه تلفون. تأكد
0: مش قادر لا يرفع عليه تلفون ولا يقول له لا،
1: لانه بتكون علاقتهم كثير
0: علاقتهم
1: قوية. وهون
0: قوي
1: صارت مشكلة. حتى اللي تضرر كصاحب رقم تلفون او رقم واتساب، هو اخلاقيا بده يحاول انه يرضي الاطراف اللي حوله. فهون كمان
0: احمد بيك الفيصل في هذا الموضوع هو الاو تي بي اللي بيصلك على SMS،
1: وهون المشكلة.
0: هون المشكلة. الآن إحنا دايما نحكي اعرف شو اللي بنعطى وما بنعطى، أنت بتحمي حالك بغض النظر تغير الأسلوب تغير الحوار تغير النقاش. أنت الآن لما تعرف شو اللي بنعطى وشو اللي ما بنعطى أنت بتحمي حالك.
1: طيب،
0: أي إشي بوصلك على الOTP أو بيصلك على الSMS هو تأكيد لهويتك الرقمية.
1: نعم، وهذا إذا أعطيته
0: خلص مشكلة. ممكن حساب بنكي، ممكن موقع تواصل، ممكن يعني أي إشي يخصك. الآن أي إشي بيصلك على SMS بخص موقع تواصل اجتماعي بشكل مباشر، ومن جديد الشركات كلها بلشت برضو تعتمد واتساب. بلشت تعتمد واتساب مش بس SMS، حتى الكود اللي بيصلك على الواتساب لا يرسل.
1: نعم، ولا لأي جهة.
0: ولا لأي جهة،
1: لأنه كود شخصي فيه.
0: طبعا ما حدا حيطلبه منك، هذا كود شخصي. وأصلا في كثير ناس انسرق واتسابه، واتساب بعت له رسالة لا تشارك هذا الكود مع أحد، كوبي بيست زي ما هي، مع لا تشاركه مع أحد وموديها
1: وموديها. طيب، وقلبك يعني لاحظنا أنه من بعض الأحاديث اللي بتكون موجودة بالشارع موضوع الاختراق الواتساب بتتعاملوا معه بسهولة كإرجاعه.
0: صحيح.
1: الطريقة سهلة لهالدرجة هاي؟ يعني بيقدر يقوم فيها المواطن لوحده ولا لازم؟
0: لا طبعا، بدها يعني بدها بطبيعة خبرة وحدة سكان فتح الجرائم الإلكتروني وكم القضايا اللي تعاملوا معه في هذا الأسلوب. نعم. فأصبحت الموضوع سلس
1: سهل جدا. يعني هي ساعات وبكون بالعادة. صحيح. بالعادة راجع. كل الهواتف بنفس السيفتي سي دي ولا أندرويد وآيفون وش اللي هاي فيه؟
0: لا هلا قبل فترة كان في مشكلة على آيفون، بس ما كان يعني ما كان يتعرض للسرقة الواتساب، كان. نعم. يسجل خروج فقط. لا
1: انا من الناس سجل خروج وتوقعت انه لا طلعت من السرقة.
0: بس انه يسجل
1: تسجيل خروج. طيب، في ادوات خلينا نقول زي ما بنقول ادوات سلامة عامة بالدفاع المدني، في ادوات سلامة عامة للتعامل مع الواتساب من
0: طبعًا.
1: تجديد مثل
0: المصادقة الثنائية.
1: المصادقة الثنائية
0: يعني شو بتفيدني؟ بتفيدك لما تسجل هاتف جديد على الواتساب، بعد ما تعطي الاو تي بي حيطلب منك كود يصلك على تليفونك،
1: وهذا مستحيل يقدر يخترقه باللحظة هاي.
0: مدام في مصادقة ثنائية ما حيقدر يخترقه، لأنه الكود أنت بتكون حافظه بعقلك، يعني أنت عارف شو هو هذا الكود، هو ما بيعرفه.
1: نعم،
0: لو سجل دخول ما حيقدر يكمل أو يعمل إشي في هذا الحساب. فدائما المصادقة الثنائية
1: بتفيدنا على تطبيق
0: طبقة حماية زيادة
1: على الواتساب.
0: يعني مش بس واتساب، حتى مواقع التواصل الاجتماعي، حتى البنوك بلشت تستخدمها.
1: تمام. طيب وقلبك الآن سواء في موضوع أنه يأخذ الواتساب أو يهكر لك موقع من مواقعك الإلكتروني، أو بعدها كيف بختار

0: ولا بختار الأرقام عشوائي اللي بده يتواصل معها؟
1: لا هو بختارهم بشكل عشوائي، بلش يحكي عشوائي معهم بشكل عشوائي، يشوف هو مين الشخص هذا شو بيشتغل، هل إنه الشخص بترسل فلوس أو لا، فبلش هو يشوف يعني يقيم الحساب اللي سرقه.
0: طيب نشف ريكو وانتو تسولفوا على موضوع الحسابات البنكية. البنك ما رح يطلبك رقم تأكيد، ببعث لك إياه على SMS. بعده في ناس بقعد بنفس المطب
1: ولا رح يخلص.
0: طيب شو اللي بصير؟
1: اللي بصير إنه بيرن عليك رقم على أساس إنه من بنك أو من محفظة موجودة.
0: طيب هو كيف بعرف ببنكك؟ ولا هي صدفة؟
1: لا مش صدفة، هذا بكون في صار تسريب بيانات، بكون هو عامل خلينا نحكي جمع بيانات عن الضحية، إذا إنه هو مستقصد هذه الضحية أو مستهدفها.
0: تمام.
1: فيتم
0: بكون على الأقل عارف اسم البنك اللي أنت بتتعامل معه.
1: عارف اسم البنك، عارف اسمك الرباعي مثلا، عارف ممكن تاريخ ميلادك يقدر يصله. بعد ما هو يحكي معك ويحصل هذه المعلومات ببلش على أساس أنه هو قاعد يحدث بيانات معك، بياناتك البنكية قاعد يحدثها من خلال الهاتف. دائما نحكي للمواطن اعرف شو بنطلب منك واعرف شو ما بنطلب، علشان أنت لو تغير عليك الأسلوب، تغير الصوت، تغير الأسلوب، تغير الحوار،
0: شو اللي بنطلب، حلوة
1: شو اللي بنطلب وشو ما بنطلب. لو تغير الأسلوب بتعرف أنه هذا الإشي ما بنطلب، بتعرف أنه احتياج.
0: شو اللي بنطلب وشو اللي ما بنطلب؟
1: هل البنك بطلب مثلا آخر حركتين على الحساب؟
0: ممكن يطلبك اياه،
1: بطلب اسمك الرباعي.
0: تمام.
1: بطلب رقمك الوطني، بطلب تاريخ ميلادك.
0: نعم.
1: ممكن يطلب رقم هاتفك، ممكن.
0: تمام. غير هيك
1: ما بطلب.
0: صور لي بطاقتك،
1: الاشياء اللي ما بتنطلب. بن كود البطاقه،
0: بن كود البطاقه
1: اللي هو اللي بتسحب منه الصراف.
0: نعم.
1: صور بطاقتك على الوجهين.
0: تمام.
1: اعطيني 16 رقم اللي مسجلات على بطاقتك.
0: تمام.
1: اعطيني كود الاو تي بي اللي وصلك على SMS. بنك ما بطلب هذا الشيء.
0: اذا طلب واحدة من الاربع هذول،
1: اعرف انه احتيال.
0: اعرف انه احتيال
1: بالضبط.
0: وبالعاده او بعض الاحيان هو بغرر فيك، لانه بكون في رقم موحد لبدايه الارقام، فبيقدم لك اياه انه بدايه الرقم واحد اثنين كمل لي اياه، اعرف انه نصاب
1: مباشره. ما في بنك او موظف حيطلب منك ارقام بطاقتك الائتمانيه. اعرف شو بنطلب منك واعرف شو ما بنطلب اصلا من الكل، فانت بتحمي حالك بغض النظر حتى لو تغير الاسلوب.
0: تمام. طلبك اي واحد من الاربع هذول، اعرف انه الموضوع في نصب.
1: بالضبط.
0: طيب وقلبك سؤال على غايه كبيره من الاهميه. بعض الاشخاص بتواصلوا معاه وحده مكافحه الجرائم الالكترونيه، بالله يا احمد الفعوري مر علينا، بس يصل احمد الفعوري وانه متهم نتيجه عدم تعامل صحيح مع التكنولوجيا بشكل عام. متى ممكن الواحد يكون ضحيه وهو مش داري
1: من القضايا اللي اشتغلناهم؟
0: متهم عفوا وهو مش داري
1: من القضايا اللي اشتغلناهم. شخص يبتز فتاة.
0: تمام.
1: هذا الشخص ما بروح يسحب فلوس، بروح بوقف عند الصراف الآلي.
0: تمام.
1: أي حدا بده يجي يسحب فلوس يقول له تقدر تعطيني إياهم كاش، لأنه أنا كليك تاعي موقف من البنك وأنا أخلي أخوي يحول لك إياهم.
0: حلو.
1: طبيعتنا إحنا كمجتمع أردني في كلمة إبشر.
0: تمام.
1: مباشرة بعطي إياهم كاش، بسحب لي إياهم مثلا من البنك بكذا، بعطي إياهم وبيصلوا حوالي فيهم، بيصلوا حوالي عادي بيصلوا فيهم
0: وبسحب حاله وبروع البيت.
1: يتفاجأ هذا الشخص انه الان هو متهم في قضية ابتزاز، وهو ما بيعرف،
0: لا بيعرف الضحية،
1: لا بيعرف ضحية ولا بيعرف مجرم.
0: تمام. كيف تتعاملوا مع هذا؟
1: هلا يتم التعامل معه بشكل مباشر، نثبت انه هو شخص ضحية. تمام. ويتم التوجه للمكان، سحب كاميرات، نجيب صورة الشخص، نجيب التاريخ، نجيب الوقت، بنصله بالنهاية.
0: بنصله.
1: وإذا وصلنا لقناعة إنه هذا الشخص فعلا هو ضحية وما ما ما له علاقة في قضية الابتزاز. ما هلا قضية الابتزاز مش بس يعني مش بس هو، بدناش نحكي قضية الابتزاز، حتى قضية الاحتيال المالي. الموضوع مش بس حوالي مالية، صار حسابات وصار حكي وصار.
0: تمام.
1: عينات وصار تليفون وصار كذا. إذا أنا جبت هذا الشخص وتبين لي إنه هو ما له علاقة في الموضوع، يتم استكمال الإجراءات التحقيقية للوصول إلى المستفيد النهائي من هذا الموضوع.
0: الشخص اللي اللي نعم. اللي خلينا نقول اللي ارتكب هذه الجريمة.
1: بالنهاية المجرم حيقع.
0: وهون بتكون تقدموا له نصيحة، لأنه إحنا مشكلتنا بعض الأحيان ننتخي زيادة عن اللزوم. طيب وقلبك معنا فاصل، يلا أعطونا الفاصل بعد إذنك وقلبك.
2: I don't know.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان الصلاة.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: حياتك أغلى، شعار نرفعه معا، لأن مجتمعنا يستحق، ولأن شبابنا هم بستان الأمل وصناع الغد، ولأننا نؤمن أن الوعي هو الخطوة الأولى لحماية كل من نحب. تطلق إذاعة وتلفزيون حياة حملتها التوعوية الشاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك يوم الخميس 25 من حزيران إن شاء الله. الحملة راح تكون منذ ساعات الصباح الأولى وعبر جميع برامجنا. نفتح معكم هذه المساحة التوعوية بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبراء وأصحاب التجارب من المتعافين، ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم لنتشارك المعرفة ونعزز سبل الوقاية في مجتمعنا. شاركونا، تابعونا، وكونوا معنا خطوة بخطوة في هذه الحملة، لأن الأردن أغلى وحياتك أغلى وحياة من تحب دائما هي الأغلى.
3: تعبان، سهران، حيران، خذ مني ما إلك إلا شهوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: والبيك مرحبا مرة ثانية سيدي، شرفنا. بدي أروح أنا وياك لموضوع شوي بجوز لسه ما سوانا مشكلة حقيقية، لكن أتوقع أنكم متنبئين عنه. الذكاء الاصطناعي الآن سهل جدا أنه نميز بين المحتوى المزيف بالذكاء الاصطناعي والمحتوى الحقيقي، ولا صعب؟
2: يعني لدرجة ممكن تميز. نعم
1: ممكن تميز.
2: نعم.
1: من أي ناحية بتقدر تميز؟ من جودة الفيديو أو
2: يعني جودة
1: حركته
2: الفيديو
1: أو كذا،
2: حركة الشفاه بأثناء الفيديو، حركة اليدين، عدم التناسق، ممكن أنت تنص يعني تقدر تميز أنه هذا ذكاء اصطناعي أو لا.
1: تمام. طيب الآن بلش نشوف على تحديدا الفيسبوك أنه إعلانات أنه يجي وائل المومني. طبعا احنا عارفينه الزلمة بالجرائم الإلكترونية، بحكي لي عن محصول الشمام بالأغوار. منطق؟
2: لا، هو الأغلب بكون عامل فيديو بالذكاء الاصطناعي بحكي عن تطبيق على أساس أنه بيربح فلوس للناس.
1: تمام.
2: هو شفنا. احتيالي
1: شفنا وحطوا شخصيات إعلامية وشخصيات طبعاً. سياسية أنها بتحكي وبتمدح بهذا التطبيق.
2: بالزبط.
1: الآن كيف بدي أميزه أنه هون احتيال سيدي؟
2: لا، أول إشي وأهم إشي هذا شخص سياسي وبيحكي عن تطبيق.
1: مستحيل. تمام.
2: يعني لحالها تثبت
1: ما
2: بدها
1: روحها عند القاضي.
2: شغلة ثانية، الصفحة الناشرة، الصفحة اللي ناشرة على الأغلب حتكون بدون صورة، على الأغلب حتلاقيها صفحة جديدة. فالآن هذه الأمور توحي لك أنه مش صفحة رسمية اللي ناشرة، فهذا إشي احتيالي وليس واقعي.
1: وليس واقعي، وهون مباشرة لا تقتنع بأي شكل من الأشكال أنه هذا المحتوى حقيقي أو هذا الشخص اللي قاعد بيحكي هو يتكلم عن هذا التطبيق. والبيك بدي أروح أنا وياك على نقطة كثير مهمة. تلفون بيجيك أو بيجي أي واحد من الشباب، ما فات هذا التلفون، مرحبا كيف الحال يا حبيبي، حولنا لك فلوس بالغلط. بتكون الفلوس موجودة فعلا، محول لك فلوس بالغلط، لو سمحت حول لي إياها على الرقم الفلاني أو الكليك الفلاني، شو المشكلة؟
2: حتصير أنت المجرم.
1: أنا المجرم
2: طبعا.
1: كيف؟
2: هلا في بعض قضايا الجرائم الإلكترونية الشخص المبتز أو المحتال يلجأ الى خلينا نحكي ارسال الاموال لاكثر من جهه.
1: تمام.
2: وبالاخير هو بوديهم للجهه اللي هو بده اياهم، يعني ما بوديهم دايركت للجهه اللي هو بده اياها، فبوديهم لمجموعه من الاشخاص، بكون هو محصل ارقام تليفونهم من ضحايا اخرين، فمباشره ببعث لك انه انا وديت لك فلوس بالغلط، ودي ليهم على محفظه كذا. الان انا لما اعمل التتبع الفني الموجود في مكافحه الجرائم الالكترونيه مباشره حيوديني عليك انت اللي حولت، مش حيوديني على الشخص اللي رن عليك.
1: تتواصل معي وتقول لي تعال.
2: بالضبط.
1: ماشي، وانا اثق ثقه مطلقه انكم قادرين على تمييز الغث من السمين، وان انا معاهم ولا لا، بس انا شو جابرني اضيع يومي.
2: صحيح.
1: وانزل على الوحده وكذا، ولما تتاكدوا مني من البدايه كيف اتصرف؟
2: من البدايه وصلتك حوالي بالخطا، في بعض البنوك فيها خاصية إرجاع بترجعها
1: لنفس
2: على نفس الرقم
1: اللي
2: أو الحساب اللي أجا منها.
1: تمام.
2: لا توديها لحساب آخر، هاي شغلة. شغلة ثانية، في حال أنه ما لقيت أنت كبسة الإرجاع بإمكانك أنت ترن على البنك وتبلغه في الحادثة وأنه هذه الفلوس مش إلي وأنا بدي أرجح لمصدرها. فالبنك يتكفل في إرجاعها لمصدرها.
1: البنك اللي برجعها. نعم. لمصدرها. طيب ممتاز. في لعبة بين موضوع المحافظ الإلكترونية والتحويلات وغسيل الأموال، يعني في علاقة؟
2: يعني ممكن.
1: ممكن يكون في علاقة،
2: لكن ما تعاملنا صراحة.
1: ما تعاملتوا معها؟
2: مش شغلنا احنا كجرائم الكترونية،
1: ما لكم علاقة بهذا الموضوع، لكن ممكن
2: في ودي غسيل أموال في مديرية الأمن العام
1: هي اللي تشتغل مع هذا التفاصيل، لكن قد يكون هناك علاقة
2: ممكن
1: بين المحافظ الإلكترونية وال... طيب سيدي، لأنه الوقت بداهمنا في جانب كثير مهم ما تحدثنا عنه لغاية الآن، واللي هو جانب التوعية. التوعية اللي انتم بتقودوها على خلينا نقول المدارس، الجامعات، فئة المجتمع المحلي، بس مش هاي اللي بدي احكي عليها. بتوعي أطفالك بالبيت؟ مطلوب منا نوعي أطفالنا بالبيت، ولا يكون في رقابة حقيقية عليهم؟ ومن أي سن لازم أنتبه لابني حتى ما يقع ضحية للجريمة الإلكترونية؟
2: أستاذ أحمد، إحنا زمان أهلينا كانوا يحكوا لنا أو كانوا يخافوا علينا لما نضل بعد المغرب برا البيت.
1: نعم.
2: هسه الزمن اختلف. صرت أخاف على ابني إذا إنه سكر بابا حاله. تخيل أنت لوين
1: وصل. ولو كان برا البيت لسه أقل خطورة. أما سكر بابه على حاله تمام.
2: إحنا الآن قاعدين نحكي التليفون بطلت وظيفته هو مكالمات.
1: نعم.
2: الآن التليفون هو قاعد يربي الطفل وشريك في التربية معك.
1: نعم.
2: الآن قاعد يوتيوب بربي، مواقع التواصل بتربي، الفيديوهات اللي بحضرها بتربي، وهذا طفل مراهق حدث طينة طينة طرية.
1: أي شيء بيأثر فيه؟
2: إيش معجنته بتشكل؟
1: نعم.
2: وأي شيء بيأثر فيه؟ وأي شيء ممكن هو الآن يتبعه؟ فدائما نحكي إن الرقابة. اعرف ابنك شو بيلعب، اعرف ابنك عايش بفتح، اعرف الألعاب اللي بيلعبها، اعرف مع مين بيحكي، تليفونه دائما مراقب. يعني أنا كثير بيجيني حالات بتلاقي البنت عمرها 12 أو 13 سنة وعلى تليفونه باسورد.
1: حلو. ومش معطيته لأمها، بتقول لك خصوصية. ما والله ما دمرنا غير السالفة هاي. يعني شو الخصوصية اللي لطفل عمره 12 سنة بعده مش ميز الغث من السم؟
2: تعرف إنه في كثير ناس تجندت مع منظمات إرهابية من وراء اللعبة،
1: من وراء اللعبة
2: وقدام أهله، هو قدام أهله بس أهله مش عارفين شو قاعد بيصير.
1: يعني أنت قصدك وائل بيك إنه عندما يعتقد الأب إنه طالما ابنه أو بنته موجودين داخل البيت هم بأمان؟ لا، هم مش بأمان طالما
2: التلفون
1: موجود بطريقة مشكوك فيها. بتعرف وائل بيك إنه صرنا نشوف بعض الأطفال أو المراهقين ما يقدر يستغني عن التلفون حتى لما يدخل للحمام، بأخذه معه وبلعب.
2: صحيح.
1: يعني معقول هذا الشيء منطقي؟
2: طبعا.
1: طب وين بتبلش المشكلة؟ بتبلش المشكلة من أعطوه التلفون خليه يسكت هو بعيد طفل صغير، ولا قبل
2: إحنا إيه؟ إحنا الكلمة المشهورة إنه أعطيه التلفون للولد خليه يسكت زي ما
1: خليه يسكت.
2: لكن إحنا إذا منفكر بيها، إحنا ما منحل المشكلة إنه يسكت، إحنا قاعدين نرحل المشكلة وحيصيح بفترة أنا ما أقدر أمون عليه فيها.
1: وصار بده التلفون 24 ساعة.
2: أنا برحل المشكلة، مش قاعد بحل المشكلة أو مش قاعد أريح راسي، لأنه حيجيني وجعة راس بفترة أو في عمر أنا ما حقدر ألاقي له.
1: نعم. الأخطر بضحايا أو الأكثر بضحايا المراهقين ولا لا؟
2: مراهقين وفي كبار.
1: وفي كبار.
2: نعم.
1: وفي كبار.
2: في كبار.
1: وفي مراهقين بنسبة مش بطالة. طيب الآن قبول الرقابة على الشاب في بداية عمره 17 18 19 مع ولا ضد؟
2: الرقابة على هذا العمر.
1: الرقابة على هذا العمر.
2: مع مع وبقوة.
1: وما بصير يكون في باسورد على جهازه عن أبوه وأمه، أو على الأقل إذا في باسورد.
2: هسا إحنا يعني بدناش نحكي إنه كمان هو يحس حاله مراقب عمره 18 سنة، كمان هو شايف حاله كبير. في برامج ممكن أنت تربط تليفونه على تليفونك تشوف شو بيحضر، وين بيفتح، وين بروح، وين بيجي، بدون ما هو أصلاً يحس إنك أنت بتراقب فيه.
1: طيب بحال شفنا الخطأ سيدي، إنجابه ولا نوعي ولا نزعل ولا نكسر ولا نضرب ولا شو نسوي للأنثى ولا الشاب؟
2: هسه الضرب مش حل. احنا مشان يعني مش نكون احنا متفقين انه الضرب مش حل، لانه بالنهاية حيصل لمرحلة الضرب ما حيأثر فيه.
1: تمام.
2: الآن بإمكانك انت تقعد مع ابنك او بنتك تحكي معهم. يعني احنا كثير مثلا يجينا ابو بنت عمرها 16-17 سنة بعث صورها مثلا لطالب معها بالمدرسة.
1: تمام.
2: ويجي أبوها يشوف التليفون، يشوف صورها أنا بعثيته لهذا الشاب، يجي علينا على الجرم.
1: بتشتغلوا شغل طبعًا زي هيك؟
2: طبعا.
1: وبتنصحوه شو سوي؟
2: طبعا لا. تمام. منجيب للشاب كمان ومنأخذ الصور البنت من عنده ومنحله مشكلته كاملة. بس المبدأ أنه هو لجأ للجرائم الإلكترونية. يا عمي أنا ما بدي شكاوي، ما بدي محاكم، لكن صور بنتي عند هذا الشاب
1: من أن نشوفها
2: حلو لمشكلة.
1: وممكن يطلب منكم أنه الجانب أو عناصر الشرطة النسائية يتحدثوا معها، يوجهوها، ينصحوها.
2: نعم صحيح،
1: موجود.
2: يتم التحدث معها ونوجهها وننصحها أنه ما بصير تبعثي صورك، ما بصير تعملي مثل هيك. بالنهاية يعني بنحاول نحكي لها كلمتين كل
1: سنة. طيب بدي أسأل سريع سيدي قبل ما ننهي حلقتنا، في تطبيق أخطر من تطبيق على السوشيال ميديا ولا كل التطبيقات بنفس قيمة الخطورة على المتعامل معها إذا أساء استخدامها؟
2: إذا أساء استخدامها الآن لا، هي التطبيقات، هي كل تطبيق يتميز بشيء معين.
1: نعم.
2: لكن بالنهاية إذا بدنا نحكي عن الخطر، فالخطر موجود في كل
1: تطبيق.
2: في كل التطبيقات.
1: يعني طيب لا يوجد تطبيق آمن أستطيع تبادل الفيديوهات أو فتح الكاميرا فيه بأريحية؟
2: أبدا.
1: اللي بده يصيدك بصيدك على أي تطبيق أنت بتتوقع أنه ممكن.
2: ولو ما حدا صادك اتذكر انه هذه الشركة مش موجودة عندك،
1: مش موجودة عندك.
2: فالان في شخص ممكن يطلع على اشي معين انت ما بدك حد يشوفه،
1: ما بدك حد يشوفه،
2: هو يكون موظف في شركة وانت ما تعرف.
1: تمام. طيب والبك اللي اخليه على هاتفي ولا اشطبه عن هاتفي بدون ما يكون في اختراق وبدون ما كذا، شو اللي اخليه على تلفوني وشو الاشياء اللي ما اخليها على تلفوني؟
2: دائما نحكي انت كمواطن كيف بتحب الناس تشوفك،
1: خليها تلفونك،
2: كن بشخصية واحدة لا تكون شخصيتين.
1: نعم.
2: الآن أنت كيف بتحب الناس تشوفك، خليها على تلفونك. أنت في إشي معين ما بدك الناس تشوفك فيه على الواقع، لا تخليه على تلفونك، تخلي على تلفونك. السوشيال ميديا أو على مواقع التواصل أو حتى على التلفون نفسه.
1: تمام. كلمة للإناث أو الصبايا اللي بيسمعونا، وين تخزن صورها الخاصة بتلفونها؟ ولا الأصل إنه الصور اللي ما بتقبل إنهن يظهرن ما تكون على تلفونها؟
2: هلا دائما اي شيء مفصول على الانترنت،
1: مفصول
2: ممكن تحطه على فلاش، تحطه على سي دي، تحطه بخزانتها تخبيهم، ما تخليهم على شيء موصول بالانترنت.
1: اي شيء موصول على الانترنت
2: هو معرض للاختراق،
1: هو معرض للاختراق. يعني اول شيء وائل بيك، سعيدين جدا انكم موجودين معنا اليوم.
2: انا تشرفت فيك استاذ.
1: واحنا للامانه بنثمن الجهد اللي بتسووه، ومنثمن جزء اكثر شوي من الجهد مسعاكم الى التطور بشكل كبير. يعني الان احنا بنحكي عن المختبر الموجود لديكم واللي بتميز بتقنيات بجوز تكون الأحدث عالميا،
2: تتميز على مستوى الشرق الأوسط،
1: على مستوى الشرق الأوسط كتعامل مع خلينا نقول الدليل الرقمي. فهذا جهود يعني ما بتيجي من عبث، فلكم من كل التحية والتقدير، وإن شاء الله أنه اليوم رسالتنا تكون وصلت للجميع
2: إن شاء الله.
1: الله يخليك، كل شكر وائل بيك على وجودك معنا، وأيضا شكر موصول للزملاء الأعزاء فريق العمل اللي كان موجود معنا، والشكر أيضا لكل اللي تابعونا في حلقتنا اليوم على المحك. يوم الثلاثة الجاي إذا الله أعطانا طولة عمر قد يكون الحديث شائكا عن موضوع المياه في الأردن. يجي الصيف وبلشت المي تنقطع من أولها، وين الخطط وين اللي كنا نحكي في طول فصل الشتاء؟ احتمال كبير نناقشه الحلقة القادمة. كل الشكر لوجودكم معنا في حلقتنا. تقبلوا تحياتي، أنا أحمد الفعوري، في أمان الله.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وبعد. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. أسأل الله تعالى يشرح صدورنا بالآيات ويشرح صدورنا للآيات حتى تتنور منا البصائر والعقول، والمجتمع كله يصبح منيرا بهذا القرآن، متآخيا بهذا القرآن، متواصلا بهذا القرآن. مع الآية السابعة بعد المئتين نفتتح الحديث. ومن الناس، يا سلام، القرآن بيعرض علينا عينات ونماذج من المجتمع. كان بيتكلم في الآية السابقة عن ما سميته من المدسوس فينا، واللي عم بيقوم بدور خطير جدا مثل فيروسات الكورونا، قتل للمجتمع وتفتيت للحمته وتوهين لقوته وعزيمته. ويقسم انه انا والله ما اردت الا الاصلاح، انا بدي وطني وعزيزا. يا راجل لا تبيعنا مراجل. الايه 207 تقول ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. النقيض من السابقين، سبحان ربي. المجتمع في عينات، يصلح المجتمع مثل هذه العينه ويفسد المجتمع بمثل تلك العينه. بابنا نحرس مجتمعنا من أن يندس فينا مندسون يخربون، تعال المخدرات، تعال القمار، تعال الفواحش، تعال الدعار، وغير الخلاصة مليانة جواسيس ولا غيره مثل هؤلاء، سوس بيأكل المجتمع. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ولاحظ كيف رسمت كلمة مرضات، هي بالتاء المربوطة لكنها رسمت بالتاء المفتوحة عشان يقول لك مرضات الله على ساعتها مفتوحة. مرضات الله أضافها إلى الله عز وجل لتكتسب عظمة من عظمة من أضيفت إليه الله سبحانه. والله رؤوف بالعباد، الرؤوف الرحمة الشديدة، رؤوف رأفة ورحمة، رؤوف بالعباد مطلق العباد، لكن طبعا العباد اللي هم ملتزمين بمنهج الله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. سلمين مع الصهاينة مثلا؟ لا يا أبويا، ادخلوا في السلم كافة، السلم الاجتماعي، لأنه المجتمعات مثل ما قلنا أحيانا بيكون فيها حرب صامتة، عداوات وعصابات، إجرام وغيره، ومزورين ومتوحشين وفتوع دعارة والخلاصة. إذن يعني من ينبغي أن نكون حذرين منها. ادخلوا في السلم كافة، السلم الاجتماعي، بمعنى الكل إنسان في المجتمع آمن مطمئن على بيته، على عرضه، على عقل أبنائه، لا يفسده المفسدون. يعني احنا نتذكر لما كان الشيوعيين منتشرين في شراييننا، منبثون في دواخلنا، والله كانوا يقولون ماركس أحسن من بكملش. يا الله، ادخلوا في السلم كافة، السلم الاجتماعي كافة، بمعنى يكون مجتمعكم مجتمع الأمن والأمان حقيقة مدعاء. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان بيعمل ايه؟ بروج كل المنكرات، دعارة وفواحش. يعني لاحظ السينما كان دورها في العالم العربي من 100 سنة إلى الآن، تخريبي، دور تدميري. إخواننا الحذر الحذر، نحرس مجتمعنا، نحرس أمتنا، نحرس أجيالنا، نحرس أولادنا، بناتنا من مثل هذه الميكروبات والفيروسات الخطيرة جدا التي تأكل الأخلاق والقيم والذمم. على كل حال، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يعني لما يطلعوا النساء في الأفلام شبه عاريات، ليه؟ من أجل أن يجرؤوا بنات المجتمع، نساء المجتمع، أخواتنا، أمهاتنا على مثل هذا. مغنيات ومغنين ورأس، كل هذا إخواننا وأخواتنا، تدمير للمجتمع. ينبغي أن نحرص مجتمعنا من هذه الآفات. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه عدو إنه لكم عدو مبين. شوف، قدم لكم لأهميتها، إنه لكم عدو مبين، واضح العداوة، مكشوف العداوة، مش مستتر ولا متخبي. مع الآية التاسعة بعد المئتين لنا لقاء بإذن الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة رحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.

من صخب المدرجات ولحظات الحسم داخل المستطيل الأخضر إلى الكواليس التي تصنع العناوين، جولة يومية مع مونديال 2026. نتائج المباريات، ردود الأفعال، قراءة المواجهات المقبلة، أخبار النجوم وتحليلات وأرقام ومتابعة شاملة ترسم لكم المشهد كاملاً. كن في قلب الحدث كل يوم من خلال برنامج أصداء المونديال السادسة مساءً عبر أثير إذاعة حياة FM.

لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 98. كتاب الحوالات، باب إذا أحال على ملي فليس له رد. الحديث 1069. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، ومن أتبع على ملي فليتبع. باب إن أحال دين الميت على رجل جاز. الحديث 1070. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة، فقالوا: صلي عليها. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صلي عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صلي عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه. كتاب الكفالة. الحديث 1071. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قيل له: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال: قد حلف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. الحديث 1072. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عيدة أو دين فليأتنا. فأتيته فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا. فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، وقال: خذ مثليها. كتاب الوكالة. باب وكالة الشريك. الحديث 1073. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقي عتود، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به أنت. باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد. الحديث 1074. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتى، فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك أو أرسل، فأمره بأكلها. باب الوكالة في قضاء الديون. الحديث 1075. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. فقال: أعطوه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء. باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز. الحديث 1076 عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم 14 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا: فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج استديو التحليل، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. بعد مبارتين أمام النمسا والجزائر خرج المنتخب الأردني من الجولتين الأوليين في كأس العالم 2026 دون نقاط، لكن النقاش العام لا يقتصر على النتيجة فقط، بل صار يمتد إلى الأداء والمكتسبات والأسباب التي منعت النشامة من ترجمة حضورهم الجيد إلى نتائج إيجابية. المدير الفني جمال السلامي أكد أن المنتخب استحق نتائج أفضل، وأن عامل الخبرة كان السبب الرئيسي في عدم تحقيقها، فيما تحدث محمود مرضي عن شعور اللاعبين بالقهر لاعتقادهم أنهم كانوا قادرين على الفوز. واعترف الحارس أبو ليلى أن الفريق أضاع فرصا مهمة وافتقد للتركيز في لحظات حاسمة، وبين قلة الخبرة إهدار الفرص وأخطاء التفاصيل الصغيرة يفتح الباب أمام نقاش حول الفريق ومستقبله، وما الذي يمكن البناء عليه بعد هذه المشاركة التاريخية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع انضم معنا عبر الهاتف من الدوحة الكابتن والمدرب الوطني عثمان الحسنات. أهلا بك أستاذ عثمان، مساء الخير.
1: يسعد مساك يا أستاذ صفية، ويسعد مساء كل متابعينك ومستمعينك ومشاهدينك الكرام، الله يحفظك يا رب.
0: بداية أستاذ عثمان، كيف تقرأ مشاركة النشامة في المونديال، وهل كانت المشاركة ناجحة أم مخيبة للأمل؟
1: شوف، في مشاركة تاريخية، احنا في النهاية هي أول مشاركة بتكون لنا في كأس العالم، يعني أول محفل عالمي كبير احنا بنكون متواجدين فيه كأردن، فأكيد المشاركة مهمة، مشاركة محترمة، مشاركة يشكر عليها كل من يعني ساهم في هاي الإنجاز. لكن

0: لكن السؤال الثاني وهو الأهم، ناجحة أم غير ناجحة؟ هي بالمجمل للمشاهد عن بعد ناجحة، يعني الناس اللي ما بيعرفوا كرة القدم في الأردن، الناس اللي ما بيعرفوا اللاعبين في الأردن، الناس اللي ما بيعرفوا طبيعة كرة القدم في الأردن أكيد ناجحة، لأنه إحنا بصراحة يعني قدمنا أداء يعتبر مقبول في المباراتين. لكن أنا بأكد لك أنه كان بإمكاننا نكون أفضل من هيك بكثير، يعني نعم. المشاركة تعتبر مقبولة، لكن بإمكاننا نكون أفضل من هيك بكثير، وبإمكاننا نكون متأهلين في هاي اللحظات، لكن الحمد لله رب العالمين.
1: نعم، يعني هناك أخطاء بالفعل لاحظناها ورأيناها، بعض المراقبين قالوا أن هذه الأخطاء كانت فردية وأثرت على النتيجة، هل تتفق مع هذه المقولة؟
0: لا، في أخطاء كثير، بس أنا بحكي بأخطاء، أنا بحكي بأخطاء بالتشكيلة، بأخطاء بطريقة اللعب، بأخطاء بأسلوب اللعب، بأخطاء باختيار تكوين المنتخب الوطني من البداية. يعني إذا بدنا نحكي بأخطاء، أخطائنا كثيرة، أخطاء فردية طبعا في أخطاء كثيرة، أخطاء جماعية في أخطاء كثيرة، أخطاء وهو الأهم القرارات الفنية اللي أخذها المدرب. يعني إحنا بدنا نحكي بموضوع تكوين الفريق، احنا في عندنا لاعبين في الاردن متواجدين افضل من اللاعبين المتواجدين مع المنتخب الوطني، يعني باحترامنا للكل، لكن نكون واقعيين، في اسماء كانت تقدر تكون ممثله للاردن افضل من هاي الاسماء بصراحه، وحتى لو كانوا بدلاء يعني كان بامكاننا انه يكون عندنا يعني خيارات افضل، ويكون المدير الفني جاهز لكل الخيارات المتواجده، لكن هو اصر على نوعيه لاعبين محدده، اللاعبين اللي كانوا معه في تصفيات كأس العالم وهم كمان مش في حالتهم الطبيعية. نعم. فبالتالي كان اختيار الفريق في نسبة كبيرة من المجاملة. تكتيكيا المدرب يعني في المباراتين ما قرأ المباراتين بشكل جيد، يعني مباراتنا مع النمسا يعني إذا هو حكى عن موضوع الخبرة وأنه اللاعبين ما عنده خبرة، لا، هو على الأغلب هو اللي ما عنده خبرة، لأنه أخطأ في المباراتين، في المباراة الأولى بعد تسجيلنا الهدف كيف قاد المباراة، قادها بشكل يعني سيء جدا، وكنا بنقدر أقل ما فيها نطلع متعادلين. مباراة اليوم إحنا فايزين وبنقدر نكمل على نفس الريتم اللي كنا
1: نعم.
0: فيه، لكن
1: هذه النقطة هذه النقطة بالتحديد وهي يعني التقدم في البداية، المنتخب تقدم أمام الجزائر ثم خسر المباراة، هل كانت المشكلة في إدارة المباراة وأنت تحدثت عن سوء الإدارة أيضا، أم في جودة البدلاء وهذه النقطة التي لم نتحدث عنها، أم فوارق فردية ربما؟
0: لا هو كنا الشوط الأول نعتمد على ضغط في وسط الملعب وتحولات سريعة وكنا ناجحين في هذا الموضوع، فإحنا رحنا الشوط الثاني على موضوع مختلف تماما، وحتى الشوط الأول تبديل مراكز علي وموسى تحديدا يعني عمل مشكلة في يعني في خيارات المنتخب الوطني، في قرارات اللاعبين، فهاي المشكلة حتى في جودة موسى وعلي أنفسهم شفناهم مش كتير كويسين، لأنه الوحيد اللي كان متمركز في مكانه منهم الثلاثي الأمامي فقط مرضي، فبالتالي مرضي كان شكله جيد، لكن الاثنين الثانيين لا، كان لا موسى ولا علي لتغيير مراكزهم، وهذا الحكي أفقدنا قوتنا اللي هو علي كان على طرف وموسى على طرف في المباراة السابقة، فكانت قوة، إن هاي القوة أفقدنا إياها في هاي المباراة، زائد القرار الفني وهو الأهم، العودة في بلوك متأخر دفاعي، يعني هذا مبالغ فيه، فالنهاية بتصير الهجمة المرتدة تاعتنا بدها مسافة كبيرة وبدها وقت طويل، زائد انه المنتخب الجزائري صار يوصل مرمانا بسهوله، لانه خلص انت راجع لورا على الخط 18، فبالتالي حالته الهجوميه بتصير اسهل، واحنا عندنا مشكله في الكرات العرضيه والكرات الثابته، فبالتالي انت بتتيح الفرصه للمنتخب الجزائري انه نرتكب اخطاء ونرتكب الفولات اللي بتصير والكورنرات اللي بتصير على اساس انه يحصلوا الكرات الثابته هاي اللي هم بدوروا عليها. فانا بعتقد الموضوع البدلاء اللي انت بتحكي فيه، موضوع البدلاء لازم تتعامل فيه بشكل افضل، وبما انك بدك ترجع تدافع دفاع منخفض، نوعيه اللاعبين المتواجده لازم مش هاي النوعيه اللي تكون موجوده، ولما بدك تبدل لازم تبدل بشكل سريع، حتى التعامل بعد تسجيل هدف التعادل، احنا المحتاجين المغامره، فاحنا المحتاجين الموضوع الهجومي، صار يبدل المهاجمين وننزل مهاجمين، وصار ينزل لاعبين مدافعين، بصراحه اليوم تبديلاته غير مفهومه، توقيتها يعني غير جيد، هو في كل الفتره تبديلاته بصراحة دائما متأخرة، ويعني ما بتجدي نفع مع المنتخب الوطني.
1: يعني هل نستطيع القول خلال مباراة اليوم مع الجزائر أن المنتخب خسر المباراة ذهنيا بعد استقبال هدف التعادل؟
0: لا بالتأكيد لا، لأنه المنتخب ذهنيا كان مميز من بداية المباراة، وكان مميز في كل الواجبات اللي كانت مقدمة له من المدرب، لكن تغييرات المدرب وقراراته الفنية بعد تسجيل الهدف، دائما هاي القرارات تيجي من المدرب، وين بدنا ندافع، كيف ندافع، شكلنا في الحالة الدفاعية، شكلنا في الحالة الهجومية، هاي قرارات مدرب، فبالتالي المدرب قرر انه نرجع بحاله دفاعيه اكثر، اخرج مهند ابو طاهر مثلا، نزل ابو حشيش. يعني انت نزلت اللاعب اللي بيهاجم في الخط الخلفي واللي هو بيزيد في وسط الملعب للامام، ونزلت حاله دفاعيه بحته، فتبديل غير مفهوم. طلعت حسام ابو ذهب ونزلت سليم عبيد. هو كان اولى انه يعمل تغيير في طريقه اللعب، نخفف عدد المدافعين ونزيد عدد المهاجمين، هو عمل العكس. نعم. فبالتالي الموضوع من المدرب مش من اللاعبين ولا من الحالة الذهنية.
1: نعم، يعني نحن الآن الأعين الجميع على المباراة المقبلة وهي مباراة المنتخب مع الأرجنتين. قبل مواجهة الأرجنتين، ما المطلوب برأيك من اللاعبين والجهاز الفني للخروج بصورة تليق بالمنتخب الأردني وتترك بصمة إيجابية في ختام هذه المشاركة المونديالية؟
0: احنا شوفي الحمد لله يعني شكلنا كان جيد، واحنا نقارن حالنا في الارجنتين ونقارن حالنا في الجزائر وفي النمسا، لا فرق محترمه جدا، والارجنتين بصراحه يعني عاليين جدا واعلى من الفرق اللي لعبنا معها. احنا بدنا نكون حذرين جدا قدام الارجنتين ونطلع بشكل جيد، وما يعني ما يصير عندنا موضوع بهدله. زائد والشيء الاهم هو انه اللاعبين لازم يكونوا عارفين انه مباراه تسويقيه بشكل كثير كبير لهم، لانه هاي المباراه يمكن اليوم على قناه البي ان يمكن الرقم كان الاعلى في التاريخ اللي هو 30 مليون بيتابعوا المباراه كبث، وهذا شيء يعني مرعب بصراحه، رقم مرعب 30 مليون من البث الدول العربيه. لكن انا متاكد مباراه الارجنتين راح يكون فيها عدد اكبر، يعني ممكن يتابعك 2 مليار
1: بالفعل، يعني هي مباراه مهمه. نعم
0: استاذ، لانه ميسي موجود، فبالتالي الناس راح بدها تشوف ميسي، فبالتالي احنا لازم نكون حريصين كلاعبين كيف نسوق يعني انفسنا بشكل جيد، لانه هاي المباراه مهمه جدا في هذا الموضوع.
1: استغل الوقت المتبقي معنا استاذ عثمان لهذه الاسئله سريعة، يعني بالحديث عن اللاعب الذي قدم أفضل مستوى في المباراتين الأخريتين، من هو برأيك؟
0: يعني يزن العرب كان مميز. نعم. مهند أبو طه كان مميز، يعني هذول ممكن كمان ديارة كان مميز، هذول أنا شفتهم أميز ناس بصراحة.
1: نعم. أيضا بالحديث عن موسى التعمري، يعني هل تحمل برأيك عبئا أكبر من اللازم؟
0: موسى تحمل عبء غياب يزن عماد، لأنه صار موسى هو اللي لازم يعوض مكان يزن عماد، وتكتيكيا المدرب أخطأ في أنه بطلنا نستفيد من قوة موسى، لأنه صار يعمل واجبات المفروض مش واجبات إله. فأنا بعتقد واجبات المدرب اللي عملت مشاكل لموسى، زائد أنه موسى تعرف هو اللاعب الوحيد المحترف في أوروبا، فبالتالي كل الأعين والأنظار عليه، يمكن هو كمان كان بده يظهر حاله أكثر من اللازم، فبالتالي ظهر بالشكل اللي شفناه.
1: نعم، يعني أيضا هل نستطيع أن نقول أن المنتخب افتقد لمهاجم حاسم يستثمر الفرص في هذه المباراتين؟
0: 100% انت تحكي صحيح. احنا لما كان عندنا مهاجم صريح الوحيد اللي استدعاه اللي هو ابراهيم صبره، هو المهاجم الوحيد اللي استدعاه، وابراهيم صبره الله يشفيه وعافيه تمت اصابته، ولما تم تبديله بظهير شمال، فبالتالي برضو قرار فني سيء من المدير الفني، فكان من باب أولى. نعم. وجود رزق بنهاني، وجود بهاء فيصل، فهاي الأسماء ما كانت متواجدة.
1: نعم، شكرا لك الكابتن والمدرب الوطني عثمان الحسنات، كنت معنا من الدوحة، شكرا. وفي محورنا الثاني من برنامج استوديو التحليل، نتطرق للوفاة التي راح ضحيتها أحد الأشخاص وأصيب آخرون إثر تدافع للجمهور داخل الساحة الهاشمية. نرحب بضيفنا عبر الهاتف مدير المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور همام القطونة. أهلا بك دكتور، مساء الخير. وبداية، ما هي سبب الوفاة بالتقرير الأول؟
2: مساء الخير، أعطيك العافية أستاذي صفية. الله يرحم المتوفى وسلامات للشباب المصابين.
1: نعم.
2: يعني تعرفوا انه في هيك واقع بكون في تجمهر، او خلينا نقول وجود جماهير، ولحظه معينه ببلشوا يعني يغادروا المكان، او حتى دخول لنفس المكان إذا كان مش منظم، إذا كان ما في مداخل ومخارج مفصولة عن بعضها، يعني فممكن يكون في تعاكس بالاتجاه منه، وأي سقوط لأي إنسان ممكن يعني يصيب، يعني يقع عليه ضرر اللي هو الدهس بالأقدام، أو حتى بعضهم بيكون عنده أمراض ضيق النفس، التهوية بتكون أقل كونه هو يعني في مكان تحت الأقدام ممكن يصيبه نوبة ويتوفى.
1: طب ما هو السبب الرئيسي لهذه الوفاة وهل تم التعرف على صاحبها وعمره؟
2: احنا لغاية الآن احنا يعني الجانب صحيح في جانب قانوني يعني بحتمنا في الشغل في الحالة هاي، لكن احنا في كمان جوانب اجتماعية وجوانب إنسانية بننتظر التعرف على شخصية الشخص. يعني احنا إدارة المختبرات الجنائية في الأمن العام مشكورين، يعني بعث المدير فريق من عنده صور وأخذ البصمة العشرية وصور الشغل المتوفي المرحوم.
1: يعني إلى الآن لم يتم التعرف على صاحب الجثة وعلى العمر، لكن بالعودة إلى التركيز على السبب الأساسي، هل هو فقط التدافع أم ما هو السبب الأساسي دكتور؟
2: بعض الحالات بيكون فيها أسباب مرضية، يعني ما بتحمل الإصابات اللي بتحدث من جراء دهس
1: الأشخاص. يعني لم يتبين إلى الآن؟
2: نعم لسه، لأنه احنا لسه ما شرحنا، احنا ما بنقدر نشرح إلا لما الأهل يجوا يتعرفوا على الحالة ونشرح لهم طبعا، يعني بحضور المدعي العام وبتكليف من النيابة العامة يتم التشريح. فاحنا لازلنا ننتظر انه يراجعنا ناس من الأهل يتعرفوا عليها. صورة المرحوم موجودة على السيطرة عند الأمن العام، أي شخص فاقد للشخص ممكن يراجع المركز الأمني وبرجو الصورة، فإذا تعرف عليه بقدر يراجعنا.
1: هناك معلومات عن أن هذه الحالة، حالة الوفاة، تبلغ من العمر 16 عاما، ما مدى صحة هذه المعلومة إلى الآن؟
2: لا هو نهاية بداية العشرينات، يعني هو غالبا بعمر الطلاب الجامعيين، يعني هو بداية العشرينات، ما لا هو لم يكن يعني مش قريب من 16، لا هو أكثر. طبعا هذا تقدير مبدئي، لكن هو بدين السمنة، يعني بدين البنية الجسدية.
1: نعم.
2: يعني ممكن أهلهم اللي فاقد ابنه يجي يراجعنا وإن شاء الله يتم التعرف عليه، بعديه بيتم الإجراء القانوني اللي هو التشريح وحضور المدعي العام، وبيبين عنا سبب الوفاة ونصدر التقارير حسب الأصول إن شاء الله.
1: نعم، شكرا لك مدير المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور همام القطاونة على هذه التفاصيل، وشكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا على طيب وكرم المتابعة، في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

0: حياتك أغلى، شعار نرفعه معا، لأن مجتمعنا يستحق، ولأن شبابنا هم بستان الأمل وصناع الغد، ولأننا نؤمن أن الوعي هو الخطوة الأولى لحماية كل من نحب. تطلق إذاعة وتلفزيون حياة حملتها التوعوية الشاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك يوم الخميس 25 من حزيران إن شاء الله. الحملة راح تكون منذ ساعات الصباح الأولى وعبر جميع برامجنا. نفتح معكم هذه المساحة التوعوية بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبراء وأصحاب التجارب من المتعافين، ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم لنتشارك المعرفة ونعزز سبل الوقاية في مجتمعنا. شاركونا، تابعونا، وكونوا معنا خطوة بخطوة في هذه الحملة، لأن الأردن أغلى وحياتك أغلى وحياة من تحب دائما هي الأغلى.
1: شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ بدنا نجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح. على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM، معي أنا أحمد الفاوري.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: حياة FM.
2: أعمارنا. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، من التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5 16 16 30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قضى محارب بن قيس المعروف بالكسعي وقتا طويلا يترقب شجرة نبع وهي تشتد، حتى إذا استوت على سوقها اتخذ منها قوسا عز نظيرها، كانت صفراء صلبة كأنها قطعة من نور الفجر. براها وأصلحها ونحت لها 5 أسهم. مضى إلى مكمن في الجبل يترقب الصيد، ومع سكون الليل مر قطيع من الظباء فشد الوتر وأطلق السهم. مضى السهم فخرق جسم الظبي واصطدم بالصخر فقدح وأظهر شررا، فظن الكسعي في عتمة الليل أن السهم أخطأ الصيد فزفر غيظا. مر قطيع آخر فرشق سهمه الثاني، وحدث ما حدث في المرة الأولى، نفذ السهم من الرمية وقدح بالصخر فظنها خيبة أخرى، وتكرر الأمر حتى نفدت أسهمه 5. في تلك اللحظة تمكن منه الغضب وقال: تبا لك من قوس، وعمد إلى قوسه التي صنعها بأتم عناية وكسرها، ثم نام في مكانه مغيظا. لما انشق الفجر هبط إلى الوادي وأدهشه ما رأى، وجد 5 من الظباء مدرجة بدمائها، كل قد نفذ منها السهم واصطدم بالصخر خلفها، لقد كانت قوسا لا تضاهى. نظر الكسعي إلى يده التي كسر بها القوس فغلبته الحسرة وعض على إبهامه حتى قطعها، وقال في ذلك: ندمت ندامة لو أن نفسي تطاوعني، إذن لقتلت نفسي، تبين لي سفاه الرأي مني، لعمر أبيك حين كسرت قوسي. وصار ذكر الكسعي في العرب مثلا للندامة، فيقال: ندمت ندامة الكسعي، أو فلان أندم من الكسعي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: أحلى حياة في طاعة الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: نضال لبزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم أيها الأحبة الكرام ورحمته تعالى والبركات. سلام الله عليكم ما دمتم في سبيل الله قيدكم وفي مرضاته ذهابكم ومراحكم، بذكر الله ترتاح القلوب ودنيانا بذكراه تطيب. في هذه الذكرى، ذكرى يوم عاشوراء التي نعيشها ونتفيأ ظلالها، أستأذنكم ألا أكون برفقة أخي وحبيبي الدكتور محمد كما كنا في يوم الهجرة، ونعود إن شاء الله عودا مع القرآن إن شاء الله مع حضراتكم في تلكم السلسلة التي شرعنا بها في شهر رمضان. أسأل الله أن يعيننا وإياكم. يوم عاشوراء أعظم وأكرم بهذا اليوم، يوم من أيام الله، والله تبارك وتعالى يأمرنا أن نذكر بأيام الله، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرنا بأيام الله، قال وذكرهم بأيام الله، كما أمر موسى أيضا عليه الصلاة والسلام. في الحقيقة لن أقف على كثير من تفاصيل يوم عاشوراء المطروقة، فقد أفاض أهل العلم فيها وأصبحت محفوظة ومعروفة لدى القاصي والداني والقريب والبعيد، ولكني سأقف على ما نحتاج إليه فيما أعتقد على ما نحتاج إليه في هذه الأيام، على المعاني الكامنة وراء هذا اليوم العظيم. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه؟ لماذا أمر بصيام التاسع والعاشر حين قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر؟ لماذا قال نحن أو أنا أحق بموسى منهم، نحن أحق بموسى منهم؟ ما الذي يكمن وراء هذه المعاني العميقة؟ هذا ما أحاول إن أذنتم أن أدندن حوله في هذه الدقائق. أبدأ وبالله المستعان، ومن استعان بغير الله لا يعان. أولا، فكرة يوم عاشوراء هي فكرة الانتماء لدوائر الحق ورفض دوائر الباطل حتى عبر الأزمنة الماضية. أنت تنتمي إلى الحق، أنت جزء أصيل من الحق الممتد من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. أنت تبرأ إلى الله من ظلم عاشته البشرية منذ فجرها إلى قيام الساعة. نحن أحق بموسى منهم. هذا النبي الذي صارع الباطل وجابه الباطل وكان في خضم حياته في صراع مع الباطل، هذا النبي أنتمي أنا إليه، أنا أحق بموسى منهم، نحن أحق بموسى منهم. ذلك قول حبيبي عليه الصلاة والسلام، رسولنا، قدوتنا. فكرة الانتماء هي فكرة خالدة في يوم عاشوراء. هل تنتمي إلى الحق؟ هل تنتمي إلى دوائر الباطل؟ هل تعتز بانتمائك للحق؟ فكرة أن أعتز، أن أجهر بانتمائي للحق، لا أن أكون وأنا أنتمي إلى الحق أن أكون منكسر الجناح، خائرا، واهنا، ضعيفا، لا، بل اعتز يا أيها الإنسان بانتمائك لهذه القافلة المباركة في فكرة الحق. هل تستشعر أنك تعتز بالحق؟ يوم عاشوراء يوم نحن أحق بموسى منهم، هذا النبي الذي جابه الباطل نحن ننتمي إليه. الله أكبر. فكرة الانتماء رقم اثنين. فكرة صراع الحق والباطل هي فكرة أصيلة في ديننا. الحق والباطل لا بد أن يتصارعا. إذا رأيت الحق والباطل في مرحلة انخراط وانصهار، فاعلم أن الذي تراه ليس حقا، لأن الله عز وجل سطر في كتابه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، هذا زعم، وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فكرة الصراع هي فكرة أصيلة، فكرة النبوة ينبغي أن يكون بجوارها فكرة صراع، فكرة أتباع النبوة أصحاب الحق ينبغي أن يكون في الصف المقابل لهم من يحارب ذلك الحق. الله تبارك وتعالى يصدر ذلك. يقول مولانا العظيم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. كل نبي له عدو من المجرمين. والآية الأخرى: جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. تجد أن الإنس يوحي إلى الجن والجن يوحي إلى الإنس، تجتمع منظومات الإنس ومنظومات الجن في صراع ذلك الحق. فكرة صراع الحق والباطل هي فكرة أصيلة في يوم عاشوراء، فكرة الانتماء للحق، الانتماء لدوائر الحق، حتى لو لم أعش في تلكم الدائرة أو في تلكم الحقبة، كيف وإن كنا نعيش اليوم صراعا بين الحق والباطل. إذن فكرة الصراع فكرة أصيلة عاشها الأنبياء. أصحاب الباطل يعرفون أن أصحاب الحق على الحق. أهل الباطل من يحاربون الحق، من يحاربون الفضيلة، يعلمون أن أصحاب الحق على الحق. رأيتم إلى أبي جهل حينما قال لنبينا عليه الصلاة والسلام، والقرآن يسطر ذلك، يقول: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. الهدى، هل تؤمن يا أبا جهل بأن الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الهدى؟ نعم، هو يؤمن تماما أن الذي جاء به هو الهدى. إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أرأيتم إلى حيي بن أخطب حينما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان يجلس بجانب أخيه وهو يعرف صفات النبي، يعرفونه كما يقول المولى في كتابه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال لأخيه حينما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قال له: نعم. ما أنت صانع؟ قال له: لأحاربنه أبد الدهر. أصحاب الباطل يعرفون يا صاحب الحق أنك على الحق، ولكنها سنة الله في دفاع الحق للباطل والباطل للحق. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. إذن فكرة الانتماء للحق، فكرة أن تعرف أن الحق والباطل في صراع ليس في الزمن الذي تعيش. كثير من الناس من يريد أن يعيش الحياة وردية بدون صراع. لا، النبي عليه الصلاة والسلام حينما استقبلته المدينة، كانت يثرب، فأنارت برسول الله وأنيرت، عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ينصروه. كانت النتيجة 85% من الأنصار شهداء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فكرة الالتحام بين الحق والباطل فكرة متجسدة في عاشوراء. ولكن الله عز وجل سينصر أهل الحق، وسنرى من خلال السنن والسنن والنظم الإلهي، القانون الإلهي، كيف ينتصر الحق. والحق لا يحابي أحدا، حتى وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحابي أحدا الحق. النتيجة مضمونة في صراع الحق والباطل: إن الله بالغ أمره، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي كتب الله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا متى؟ في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ستنتصر يا أيها الحق، يا صاحب الحق، ستنتصر في الحياة الدنيا. قد لا ترى هذا النصر، بانتصار الحق تنتصر، حتى لو لم ترى النصر قال الله لرسوله: فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك. ممكن ما ترى انتصار الحق، ولكن بطولة أن تموت وأنت على طريق الحق. لذلك العبرة للمؤمن أن يكون على الطريق. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. فكرة الانتماء، فكرة الصراع، الفكرة الثالثة، فكرة بديعة في عاشوراء، فكرة المخالفة. كيف ذلك؟ أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى القوم، يعني اليهود، يصومون عاشوراء، فأراد أن يخالفهم، فقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. لماذا يريد أن يخالف اليهود؟ فكرة المخالفة فكرة أصيلة في دين الله، فكرة بديعة. أنا بدي أخالف اليهود. النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بتنظيف أفنيتنا: خالفوا اليهود، نظفوا أفنيتكم ولا تتشبهوا باليهود، أعفوا اللحى وحفوا الشوارب، خالفوا اليهود. فكرة المخالفة هي فكرة أصيلة في دين الله، لأن فكرة عدم المخالفة تعني فكرة انبهارك بالآخر. والله هم عندهم حضارة، أنت لابد أن تخالفهم، عندهم حضارة، تبدأ تنبهر بما عندهم. يا أخي عندهم قطارات وانضباط ونظام ومواصلات ونظافة وتعليم وصحة و عد من هون لبكرة. فيبدأ الانبهار، يا أخي والله احنا شعوب متخلفة. تبدأ بالانحدار في مجتمعك نفسيا وأخلاقيا، تشعر بعدم قبولك لهذا المجتمع. قد يكون ما تقوله في مجتمعك حقا، ولكن فكرة أن تنبهر بالآخر هي فكرة يرفضها الإسلام. خالفوا اليهود، لا لا لا تطمئن إليه، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. لا مجرد الركون ميل قلبي، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. الله تبارك وتعالى يقول في حق أولئك القوم، قال: يوادون من حاد الله ورسوله. قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله، مش موجود، لا تجد، مش موجود قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، الود الميل القلبي، من حاد الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فكرة أن تخالف اليهود فكرة نجدها في عاشوراء واضحة: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. بضد المخالفة أنت تنبهر بالآخر. أمة مادية، اليهود عبر التاريخ أمة مادية تنبهر بهم ثم تنصهر في حضارتهم ثم تندثر يا أيها الإنسان، كما يقول دكتور عبد الوهاب المسيري. لكن إذن لنا أيها الأحبة الكرام أن نخرج بحضراتكم فاصلا يسيرا، نواصل بعده المسير، فابقوا بالقرب من حياتكم.

لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: حياتك أغلى، شعار نرفعه معا، لأن مجتمعنا يستحق، ولأن شبابنا هم بستان الأمل وصناع الغد، ولأننا نؤمن أن الوعي هو الخطوة الأولى لحماية كل من نحب. تطلق إذاعة وتلفزيون حياة حملتها التوعوية الشاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك يوم الخميس 25 من حزيران إن شاء الله. الحملة راح تكون منذ ساعات الصباح الأولى، وعبر جميع برامجنا نفتح معكم هذه المساحة التوعوية بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبراء وأصحاب التجارب من المتعافين، ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم لنتشارك المعرفة ونعزز سبل الوقاية في مجتمعنا. شاركونا، تابعونا، وكونوا معنا خطوة بخطوة في هذه الحملة، لأن الأردن أغلى وحياتك أغلى وحياة من تحب دائما هي الأغلى.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام. كنا قبل الفاصل قد حدثناكم عن أفكار ثلاث: فكرة الانتماء للحق، فكرة صراع الحق والباطل، رقم ثلاثة فكرة المخالفة: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. الفكرة الرابعة في يوم عاشوراء هي فكرة الصيام. اسمحوا لي أن أقف قليلا مع الصيام. الصيام في القرآن الكريم، دققوا، الصيام في القرآن الكريم مذكور مع قضايا كبرى. الصيام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مذكور مع قضايا كبرى، سأفصل. تجد مشاهد الصيام في القرآن عجيبة. بالصيام هو الامتناع مع القدرة، في امتناع بدون قدرة، هذا اسمه فقد، أنا لا أجد فأنا ما عنديش. الصيام هو الامتناع في الأصل، في الأصل هو الامتناع مع القدرة. تجد أن الله عز وجل أول ما أمر بالصيام في البشرية، في فجر البشرية، أمر آدم. كيف ذلك؟ بحسب ما حررنا من تعريف الصيام، الله تبارك وتعالى يقول لآدم وزوجه وهم في الجنة: كلا منها رغدا حيث شئتما. طيب، لكن هذه الشجرة صوما عنها ولا تقرب هذه الشجرة. لماذا؟ لأن، دققوا في العبارة، لأن آدم عليه السلام يعد ليكون خليفة لله في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. من بنود إعداد هذا الخليفة أن يكون قادرا على ضبط نفسه، لذلك يؤمر بالصيام. رقم واحد آدم عليه السلام. رقم اثنين بنو إسرائيل حينما تحركوا حركة ثورية للخروج على الظلم، للخروج على الاستعباد الذي تعرضت له بنو إسرائيل بعد موسى عليه السلام. والقرآن قلما يحدثنا عن الزمن، ولكنه هنا يحدثنا عن الزمن. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل؟ متى؟ من بعد موسى. إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هم أتوا إلى نبي قالوا له: يا أيها النبي أنت ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال لهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ أنا بعرفكم يا جماعة، معقول يعني الآن سيكتب عليكم القتال ولن تقاتلوا؟ هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: لا يا ابن الحلال. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. إذن حركة شعبية دينية، الدليل إنهم راحوا عند نبي، ما راحوا عند واحد ليبرالي علماني شيوعي بوذي هندوسي، ما راحوا. إذ قالوا لنبي لهم، فتحركت الشعوب حركة إسلامية، بلاش، تحركت الشعوب تحركا إسلاميا، تمام؟ طيب، فقالوا لنبي له مبعث لنا ملكا. قال لهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل، يا ابن الحلال، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد بنيت حياتنا على أركان النهوض والخروج على الظلم الذي نعيش، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. كيف ما بدنا نقاتل؟ إحنا مهجرين من أرضنا، من وطننا، أبنائنا يقتلوا أسرى في السجون، يعذبون صباح مساء،
وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا. ما هو عارفهم نبيهم. بعدين الله عز وجل إيش قال لهم؟ قال لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. مش أنا، أنتوا جيتوا عندي قلتوا لي، إذ قالوا لنبي لهم ابعث أنت يا أيها النبي، مش أنا اللي بدي أبعث، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا له لا لا ما بزبط. ليش؟ قالوا هذا طفران، طفران ما معه قروش. قالوا أن يعني كيف أن يكون له الملك علينا؟ طب شو اللي مش عاجبكم؟ ونحن سلالات ونحن أحق بالملك منه. شوف اعتراضاتهم، اعتراضات دنيوية. صح هم تحركوا حركة دينية عند النبي، بس اعتباراتهم في قرارة نفوسهم لسه دنيوية. ونحن أحق بالملك منه، سلالاتهم بدها هي اللي تحكم الأرض. طب رقم اثنين، ولم يؤت سعة من المال، ما عنده فلوس، ما عنده دراهم، ما عنده قروش. قال لهم لا يا ابن الحلال، إن الله اصطفاه عليكم. وأركان القيادة مش زي ما أنتم بتتوهموا، مش إنها تكون سلالات من سلالاتكم، ولا إن يكون معها مصاري ورصيد زي رصيدكم اللي أنتم بتفكروا فيه. ولم يؤت سعة من المال، قال لهم لا، إن الله اصطفاه عليكم وزاده. أنا بدي قائد عسكري بسطة في العلم والجسم، بدي يكون يفهم، عنده خطط، عنده استراتيجيات، عنده خطط اقتصادية، عنده خطط عسكرية، عنده خطط في حماية المجتمع، عنده خطط فكرية، عنده خطط. وزاده بسطة القيادة في العلم والجسم. المهم قصة طويلة، الله تبارك وتعالى أراد أن يمتحنهم بالصيام. قال لهم نبيهم أنتوا حتمروا على نهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا. فكرة الصيام هي مقدمة لبناء الاستخلاف في النفس والأمة. عيد آدم عليه السلام بده يكون خليفة، لا تقرب هذه الشجرة أنت وزوجك. بنو إسرائيل بدهم يتحركوا حركة تؤدي إلى أن يكونوا أحرارا، تؤدي إلى أن يكونوا أعزة. هذا النهر اللي حتشربوا حتمروا عليه لا تشربوا منه إلا من اغترف غرفة بيده، بيكون مع هذا الجندي. فشربوا منه إلا قليلا منهم، اللي ما شربوا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول تعدادهم كتعدادكم يوم بدر. يا سلام. طيب احنا متى امرنا بالصيام؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم متى امرنا بالصيام؟ امرنا بالصيام تفضل في اول معركة ومواجهة كبرى بين الحق والباطل. ايش يعني كبرى؟ هي تسمى غزوة بدر الكبرى. ليش؟ لأنه في قبلها غزوات، في قبلها أربع غزوات وأربع سرايا قبل ما نوصل لبدر الكبرى اللي كانت في 17 رمضان، في ذلك العام الذي سنواجه فيه قريش. تؤمر أمة محمد عليه الصلاة والسلام بالصيام، فينزل عليها الأمر كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لم يكتب في السنة الأولى من الهجرة، ولم يكتب في البعثة
13 سنة لم يكتب علينا صيام إلا ما كان متفرقا منه، ليس وقتا لذكره، ولكنه الآن أصبح إلزاما على الأمة. ليش؟ لأنه أنتوا حتروحوا تواجهوا الباطل. ففكرة الصيام بحد ذاتها هي فكرة بنائية للإنسان والأمة تمهيدا لفكرة الاستخلاف. أنت لن تستخلف ولن تواجه الباطل إلا إذا كنت قادرا على كبح جماح نفسك. هو تعليمات الإسلام بالمجمل تيجي بتقول لك اكبح جماح نفسك. نفسك هذه بدها تنام، بيقول لك لا تنام. ليش؟ بيقول لك قم الليل إلا قليلا، بيقول لك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. إذا كان ثلث الليل الأخير أجمل وقت للنوم. قل لك تنزل ربكم إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله.

السلام قال بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. لا لا اضبط حالك، هي كل التعليمات تقول لك اضبط حالك، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. طيب إن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الصيام هو فكرة ضبط للنفس، لكن الصيام مقدمة، الصيام مقدمة لفكرة الاستخلاف. فكرة يوم عاشوراء هي فكرة انتصار وانكسار، انكسار للنظرية الفرعونية وانتصار للنظرية الإلهية. هذا اليوم لابد أن تصوم يا أيها الإنسان فيه، طبعا صيامه سنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام احتسب على الله أن يكفر سنة ماضية. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل الفاصل قال كما عند الطبراني في الأوسط، قال عليه الصلاة والسلام من وسع على عياله في يوم عاشوراء، عيد، هذا عيد لنا، من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر عامه. يا الله عجيب. إذن لنا يا أيها الأحبة الكرام، قبل أن أحدثكم عن سنن النصر وسنن المعية في النصر، أن نخرج بحضراتكم فاصلا يسيرا، نواصل بعده المسير، فابقوا بالقرب من حياة.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: أحياء أف أم.
2: حياتك أغلى، شعار نرفعه معا، لأن مجتمعنا يستحق، ولأن شبابنا هم بستان الأمل وصناع الغد، ولأننا نؤمن أن الوعي هو الخطوة الأولى لحماية كل من نحب. تطلق إذاعة وتلفزيون حياة حملتها التوعوية الشاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك يوم الخميس 25 من حزيران إن شاء الله. الحملة راح تكون منذ ساعات الصباح الأولى وعبر جميع برامجنا. نفتح معكم هذه المساحة التوعوية بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبراء وأصحاب التجارب من المتعافين، ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم لنتشارك المعرفة ونعزز سبل الوقاية في مجتمعنا. شاركونا، تابعونا، وكونوا معنا خطوة بخطوة في هذه الحملة، لأن الأردن أغلى وحياتك أغلى وحياة من تحب دائما هي الأغلى.
3: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام، وكنا قد حدثناكم قبل الفاصل عن فكرة الصيام وارتباطها بالاستخلاف. حدثتكم عن آدم عليه السلام، عن بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا، عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل ولوجها في بدر، كيف كان الصيام مقدمة لأحداث كبرى في حياة المسلم. والآن سأحدثكم عن سنة النصر، وهي سنة دقيقة عميقة في كتاب الله، وهي سنة مطردة في بناء تربوي قرآني بديع بديع، عل الله عز وجل أن ينفع بهذه الفكرة. ولا أظن يعني أن هذه الفكرة تكون صعبة لدى حضراتكم. فكرة النصر ومعية الله في النصر، أنا هنا أتحدث عن معية الله في النصر. هناك معية مطلقة لله لعباده، وهناك معية خاصة للأنبياء، كما قال الله عز وجل لموسى عليه السلام إنني معكما أسمع وأرى. معية خاصة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. في معية عامة وفي معية خاصة، ليس عن هذا أتحدث، ولكنني أتحدث في هذه المعية التي فيها بناء في القرآن الكريم. أتحدث عن معية النصر بالتحديد حتى لا يشكل على حضراتكم. الله تبارك وتعالى أرسل فرعون، أرسل موسى إلى فرعون، العفو، الله تبارك وتعالى أرسل موسى إلى فرعون، وأيد موسى عليه السلام بأخيه هارون رسول نبي. موسى عليه السلام أكثر أنبياء الله ذكرا في القرآن، أكثر من 135 مرة، ممكن 136 مرة في 131 آية. طيب ماذا أريد أن أقول؟ موسى عليه السلام يجابه فرعون في مراحل. المرحلة الأولى، الله تبارك وتعالى يكون مع موسى معية خاصة، ولكن الله عز وجل لا يحق يقول لموسى النصر بمعية النصر. كيف؟ صبرك عليه. يقول الله عز وجل لموسى وأخيه اذهبا إلى فرعون. موسى وهارون يذهبان إلى فرعون في أول مواجهة واضحة بين موسى عليه السلام مع فرعون. موسى وأخوه قالوا قولة لا يستحق الإنسان معها، مع هذه المقولة، معية الله في النصر. كيف؟ إيش قالوا؟ اذهبا إلى فرعون قال ربنا إنا نخاف. تكلموا بالخوف، الكلام بالخوف ممنوع. أنت في صف الله، أنت جندي من جنود الله، أنت في صف الحق سبحانه وتعالى، لا تتكلم بالخوف. المرحلة الأولى مرحلة الكلام بالخوف. طبعا إحنا بيجي القرآن بنهانا عن الكلام. أول خطاب للمؤمنين في كل القرآن، يا أيها الذين آمنوا اضبط أقوالك، لا تقولوا، اضبط كلامك. ممنوع إنسان مؤمن وغير مؤمن ما يضبط كلامه. طب هل السنن تنطبق على الأنبياء؟ نعم. ألم يقل الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لن ننصرك ثم لا تجد لك علينا نصيرا إن أنت ركنت إليهم شيئا قليلا. معية الله في النصر
لا تتحقق حتى مع أنبياء الله إلا ضمن ثوابت وقوانين وسنن ونواميس رسمها لنا الله تبارك وتعالى. من يتكلم بالخوف، أعني هنا القيادة بالذات، من يتكلم بالخوف هنا لا ينصر، لا ينصر. قال ربنا إنا نخاف، لا لا، لم تستكملوا أركان النصر، لم تستكملوا أركان النصر. طيب الآن في المرحلة الثانية، في المرحلة الأولى في البناء التربوي في صراع الحق والباطل، اضبط أقوالك. انت ليش تتكلم بالخوف؟ قال ربنا إنا نخاف. تتذكروا في سورة البقرة الله عز وجل يأمرنا أن نضبط أقوالنا في حق شهدائنا، قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. لا تتكلم، اضبط أقوالك، انتبه لألفاظك. أو نحن محاسبون؟ ثكلتك أمك يا معاذ الحديث. إذن ضبط الأقوال. طيب ضبطنا أقوالنا، المرحلة الثانية بناء القرآن يبني، والنواميس السنن القوانين التي انطبقت على موسى عليه السلام تنطبق على أمتنا، ويأتي القرآن يوصينا بها. إذن ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا، اضبطوا أقوالكم. طيب بيجي المرحلة الثانية، موسى عليه السلام في يوم الزينة، مشهد بديع، يحشر الناس ضحى، يعني انت في مسرح، الكل عم بيطلع. موسى عليه السلام أخذ درسا، ممنوع أنا أتكلم بالخوف. طيب الآن بدي أواجه. ألقوا السحرة حبالهم وعصيهم، ألقوا حبالهم وعصيهم، موسى عليه السلام يتخيل، فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. مشهد مرعب، والجمهور وأنا بتخيل تصفير وتصفيق، والحق ظهر اللي هو الباطل طبعا فرعون، لكن هذول أتباع الباطل، وتخيل في كم واحد يعني يتزلف إلى الباطل. لك أن تتخيل المشهد، يوم الزينة، يوم عيد. طيب موسى عليه السلام أخذ درسا، ممنوع أنا أتكلم بالخوف، ممنوع. طيب ما بدي أتكلم، طيب الأمر مخيف، ما أنا أخذ درس، ما بصير تتكلم. هل تكلم موسى؟ لا. طيب ماذا فعل؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى. هو لم يتكلم بالخوف، ولكنه أحس بالخوف. اضبط أقوالك، المرحلة الأولى. اضبط أحاسيسك، المرحلة الثانية. فأوجس في نفسه خيفة موسى. هل أتاه النصر؟ لا، لم يأتي النصر حينما تكلم بالخوف، ولم يأتي النصر حينما أحس بالخوف، شعور الخوف. سورة كاملة عندنا، سورة آل عمران، تدقق على الحالة الشعورية. سورة البقرة دققت على القول، اضبط جوارحك، الجوارح. سورة آل عمران اضبط الجوانح، اضبط أحاسيسك. هناك في سورة البقرة قال لي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. بنينا بناء هرمي تربوي، بعد سنة قال لي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. تفكرش هناك، لا تحكي، بس أنا بعد سنة تربيت. ولا تحسبن الذين قتلوا هناك، ولا تقولوا هون، ولا تحسبن، تفكرش.
أخذ درسين موسى عليه السلام: ممنوع أتكلم، ممنوع أتكلم، ممنوع أحس. هذا في حق القائد، علماؤنا لهم تفصيل. طيب أخذنا درس ممنوع نتكلم، أخذنا درس ممنوع نحس بالخوف. إحنا اليوم في صراعنا مع الباطل، إحنا في المرحلة الأولى ولا في المرحلة الثانية؟ هل نشعر بالخوف أم نتكلم بالخوف؟ أنا أتكلم على صعيد القيادة، قيادة الأمة الفكرية، قيادة الأمة الفاعلة. هل نتكلم بالخوف؟ ممنوع. هذا الدرس اللي بدنا نأخذه في عاشوراء. هل نشعر بالخوف في صراعنا مع أعدائنا؟ ممنوع. طيب المرحلة الثالثة: متى تحققت معية الله بالنصر لموسى؟ أنا أتحدث عن معية النصر ولا أتحدث عن المعية الخاصة والمعية المطلقة العامة. بعد ذلك يفر موسى ومن معه من بطش فرعون هذا الجبار، حتى وصلوا إلى البحر، البحر من أمامهم والعدو من خلفهم. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. لسه الشعب في المرحلة الأولى. طب انظروا إلى القيادة. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. القيادة: قال كلا، لن أتكلم بالخوف ولن أشعر بالخوف. قال كلا، إن معي ربي سيهدين. معي ربي في القرآن الكريم لم ترد إلا هنا. معية الله للقيادة لا تتحقق بقيادة مرتجفة تتكلم بالخوف والرعب. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أولي الأمر هنا العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله يا أيها القائد، يا أيها النبي، لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين. القيادة ينبغي أن تكون ثابتة راسخة، لا ترتجف، لا تتكلم بالخوف ولا تحس بالخوف. قال أصحاب موسى، أصحاب موسى الناس تبع في العادة مش قضية، إنا لمدركون. قال كلا، إن معي ربي سيهدين. سورة الشعراء، هنا يا سورة الشعراء، سورة صراع بين الحق والباطل، تجد أن فيها لفظ بديع: لا أسألكم عليه أجرا، كل الأنبياء لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الله، على رب العالمين. مكرورة في هذه السورة. أنت يا صاحب الحق كان لزاما عليك أن، وأنت قائد، أن لا تتكلم بالخوف وأن لا تشعر بالخوف، وأن تثبت الناس، أن تكون ثابتا، لأنك تتصل بالله، تتصل بالقوة العظمى. معية الله لا تتحقق مع قيادة مرتجفة، مرتجفة في أقوالها، مرتجفة في مشاعرها. تذكرون إلى ذلك الرجل حينما كان يقود بلدا عظيما، حينما قال: اللي ما بيخفش من ربنا. يعني أن لقائد أن يخرج لشعبه هكذا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهيئ لهذه الأمة قيادة كقيادة موسى عليه السلام، كقيادة أولئك الأحرار، كقيادة محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. سأله تبارك وتعالى أن يبدل الحال من حال إلى حال. إلى الملتقى بكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا محدثكم نضال لبزور، يتمنى لكم وقتا ممتعا في طاعة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: الداعية نضال البزور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة،
0: أعلم بقصيده،
1: هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.

0: آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من أول سورة المؤمنون إلى الآية 20 من سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح.

أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم

ألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبون

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من أول سورة المؤمنون إلى الآية 20 من سورة النور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قضى محارب ابن قيس المعروف بالكسعي وقتا طويلا يترقب شجرة نبع وهي تشتد، حتى إذا استوت على سوقها اتخذ منها قوسا عز نظيرها، كانت صفراء صلبة كأنها قطعة من نور الفجر. براها وأصلحها ونحت لها 5 أسهم. مضى إلى مكمن في الجبل يترقب الصيد، ومع سكون الليل مر قطيع من الظباء فشد الوتر وأطلق السهم. مضى السهم فخرق جسم الظبي واصطدم بالصخر فقدح وأظهر شررا، فظن الكسعي في عتمة الليل أن السهم أخطأ الصيد فزفر غيظا. مر قطيع آخر فرشق سهمه الثاني وحدث ما حدث في المرة الأولى، نفذ السهم من الرمية وقدح بالصخر فظنها خيبة أخرى، وتكرر الأمر حتى نفدت أسهمه 5. في تلك اللحظة تمكن منه الغضب وقال: تبا لك من قوس، وعمد إلى قوسه التي صنعها بأتم عناية وكسرها، ثم نام في مكانه مغيظا. لما انشق الفجر هبط إلى الوادي وأدهشه ما رأى، وجد 5 من الظباء مدرجة بدمائها، كل قد نفذ منها السهم واصطدم بالصخر خلفها، لقد كانت قوسا لا تضاهى. نظر الكسعي إلى يده التي كسر بها القوس فغلبته الحسرة وعض على إبهامه حتى قطعها، وقال في ذلك: ندمت ندامة لو أن نفسي تطاوعني، إذن لقتلت نفسي، تبين لي سفاه الرأي مني، لعمر أبيك حين كسرت قوسي. وصار ذكر الكسعي في العرب مثلا للندامة، فيقال: ندمت ندامة الكسعي، أو فلان أندم من الكسعي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. حلقتنا اليوم عن غلطة الشاطر اللي ممكن تهدم سنين من التعب بكلمة واحدة. تعرف أنه في بيئة العمل أي كلمة بتحكيها عن شخص رح توصله حتى لو حكيتها بالسر؟ في بيئة العمل في قاعدة ذهبية: لا تنتقد حدا أمام حدا. ليش؟ لأنه أي كلمة بتحكيها عن شخص اعتبرها وصلت، مش يمكن توصل، أكيد رح توصل اليوم ولا بكرة. كثير منا بوقع في فخ الفضفضة، تقعد مع زميلك بتفتح سيرة المدير أو الشغل وبتبلش تنتقد وتشتكي وبتحكي الجملة السحرية: خليها بيناتنا. الموظف العادي بفكر الموضوع خلص هون. الموظف المثالي عنده قاعدة ذهبية: لا تنتقد حدا أمام حدا. إذا عندك ملاحظة يا بتروح للشخص وبتحكيها بوجهه بقمة الاحترام يا بتسكر الموضوع تماما. فأنت لما تنتقد مديرك أو زميلك أمام الموظفين أنت فعليا عم تخسر ثقة الكل، مش بس الشخص اللي عم تحكي عنه. مثال: موظف جلس مع زميله وحكاله بكل ثقة، المدير قراراته عشوائية وما بفهم بالسوق. بعد يومين المدير عرف الجملة حرفيا وبنفس النبرة تخيلوا الإحراج، انكسرت صورته المهنية لهذا الموظف وضاعت فرصته في أي ترقية قريبة، والأسوأ صار الكل بيشوفه شخص غير مأمون الجانب. قاعدة حلقتنا لليوم: ميزانها دقيق. أي كلام ما بتقدر تحكيه بوجه الشخص لا تحكيه من وراء، يعني ما تنتقد أحد أمام أحد. وإذا مش مستعد تتحاسب على كل حرف بتحكيه فالصمت هو أذكى قرار مهني ممكن تتخذه. تذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة. حافظ على أسرار شركتك وقيمتها، وخلي كلامك وجها لوجه وأدائك هو اللي بيحكي عنك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وبعد. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. أسأل الله تعالى يشرح صدورنا بالآيات ويشرح صدورنا للآيات حتى تتنور منا البصائر والعقول، والمجتمع كله يصبح منيرا بهذا القرآن، متآخيا بهذا القرآن، متواصلا بهذا القرآن. مع الآية السابعة بعد 200 نفتتح الحديث. ومن الناس، يا سلام، القرآن بيعرض علينا عينات ونماذج من المجتمع. كان بيتكلم في الآية السابقة عن ما سميته من المدسوس فينا، واللي عم بيقوم بدور خطير جدا مثل فيروسات الكورونا، قتل للمجتمع وتفتيت للحمته وتوهين لقوته وعزيمته. ويقسم انه انا والله ما اردت الا الاصلاح، انا بدي وطني وعزيزا. يا راجل، لا تبيعنا مراجل. الايه 207 تقول: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. النقيض من السابقين. سبحان ربي، المجتمع في عينات، يصلح المجتمع بمثل هذه العينه ويفسد المجتمع بمثل تلك العينه. أحبابنا، نحرس مجتمعنا من أن يندس فينا مندسون يخرمون، تعال المخدرات، تعال القمار، تعال الفواحش، تعال الدعار، وغير الخلاصة مليانة جواسيس ولا غيره مثل هؤلاء، سوس بيأكل المجتمع. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ولاحظ كيف رسمت كلمة مرضات، هي بالتاء المرموطة لكنها رسمت بالتاء المفتوحة عشان يقول لك مرضات الله على ساعتها مفتوحة. مرضات الله أضافها إلى الله عز وجل لتكتسب عظمة من عظمة من أضيفت إليه، الله سبحانه. والله رؤوف بالعباد، الرؤوف الرحمة الشديدة، رؤوف رأفة ورحمة، رؤوف بالعباد مطلق العباد، لكن طبعا العباد اللي هم ملتزمين بمنهج الله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. سلمين مع الصهاينة مثلا؟ لا يا أبويا، ادخلوا في السلم كافة، السلم الاجتماعي، لأنه المجتمعات مثل ما قلنا أحيانا بيكون فيها حرب صامتة، عداوات وعصابات، إجرام وغيره، ومزورين ومتوحشين وفتوع دعارة والخلاصة. إذن يعني ينبغي أن نكون حذرين منها. ادخلوا في السلم كافة، السلم الاجتماعي، بمعنى الكل إنسان في المجتمع آمن مطمئن على بيته، على عرضه، على عقل أبنائه، لا يفسده المفسدون. يعني احنا نتذكر لما كان الشيوعيين منتشرين في شراييننا، منبثون في دواخلنا، والله كانوا يقولون ماركس أحسن من بكملش. يا الله، ادخلوا في السلم كافة، السلم الاجتماعي كافة، بمعنى يكون مجتمعكم مجتمع الأمن والأمان حقيقة مدعاء، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان بيعمل ايه؟ بروج كل المنكرات، دعارة وفواحش. ويعني لاحظ السينما كان دورها في العالم العربي من 100 سنة الى الان تخريبي، دور تدميري. اخواننا، الحذر الحذر، نحرس مجتمعنا، نحرس امتنا، نحرس اجيالنا، نحرس اولادنا بناتنا من مثل هذه الميكروبات والفيروسات الخطيرة جدا التي تأكل الاخلاق والقيم والذمم. على كل حال، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يعني لما يطلعوا النساء في الأفلام شبه عاريات، ليه؟ من أجل أن يجرؤوا بنات المجتمع، نساء المجتمع، أخواتنا، أمهاتنا على مثل هذا. مغنيات ومغنين ورأس، كل هذا إخواننا وأخواتنا، تدمير للمجتمع. ينبغي أن نحرس مجتمعنا من هذه الآفات. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه عدو لكم عدو مبين. شوف، قدم لكم لأهميتها، إنه لكم عدو مبين، واضح العداوة، مكشوف العداوة، مش مستتر ولا متخبي. مع الآية 9 بعد 200 لنا لقاء بإذن الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة المائدة.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة المائدة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، الإسلام كما تعلمون دين الفطرة، أي أن كل تعاليمه الكبرى والتفصيلية تنطبق تماما مع فطرة النفس الإنسانية. فالإنسان حينما يستقيم على أمر الله يجد نفسه، يمتلئ قلبه راحة لا توفرها له كل متع الحياة الدنيا. ابن آدم: اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. فالإسلام أيها الإخوة دين الفطرة، يحرص في تعاليمه على صحة الجسد وطهر النفس، ويوازن بين المادة والروح والحاجات والقيم، ويهدف إلى إصلاح الدنيا وإصلاح الآخرة. دين متوازن، دين وسطي، دين يغطي كل حركات الإنسان، دين يشمل كل نشاطات الإنسان، يشمل جسده ويشمل نفسه ويشمل دينه ويشمل دنياه ويشمل آخرته، يشمل حاجاته الأساسية، يشمل قيمه الإنسانية. أيها الإخوة، دققوا في هذه الآية: أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعمة الأمن أيها الإخوة في هذه الآية خاصة بالمؤمنين، أولئك لهم الأمن. ما قال الله عز وجل أولئك الأمن لهم؟ لو أنه قال أولئك الأمن لهم ولغيرهم، أما أولئك لهم الأمن وحدهم. إن أردت أمنا، إن أردت راحة، فكن مع الله، كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. أيها الإخوة الكرام، لسان حال المؤمنين: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أنت مستسلم، تعلم علم اليقين أن أمرك بيد الله، وهو الرحيم، وهو الحكيم، وهو العليم، وهو العدل، وهو اللطيف، وما عليك إلا أن تطيعه، والأمر بعدها كله إليه، وأنه في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، إن حبسوني فحبسي خلوة، وإن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. ولو يعلم الملوك، هذا قالوا إبراهيم ابن الأدهم كان ملكا، لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. نعمة الأمن التي يتمتع بها المؤمن لا تقدر بثمن أيها الإخوة. لذلك قالوا إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. سمها إن شئت سكينة، سمها راحة، سمها رضا، سمها طمأنينة، سمها تجلي إذا شئت، سمها لطف. حياة المؤمن النفسية ينفرد بها. أيها الإخوة الكرام، ابن آدم: أطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. لو دخلنا في المجال العلمي، في الإنسان أيها الإخوة جهاز خاص للشفاء الذاتي، لم تأتي على ذكره فهارس كتب الطب أو قواميسه. هناك حالات مرضية مستعصية شفيت بشكل غامض ودون سبب واضح. هذا الجهاز المسؤول عن الشفاء الذاتي هو جهاز المناعة الذي أتلفه انحراف العصر. سمعت خبرا أن 40 مليون في الأرض مصابون بهذا المرض، وأن في صباح كل يوم 1500 إصابة جديدة بهذا المرض بسبب انحراف الأخلاق. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا فعلت الفاحشة حتى يعلنوا بها. مسيرات للشاذين يطالبون بحقوقهم،
يتبجحون أنهم شاذون حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأوجاع التي لم تكن في أسلافه. أيها الإخوة الكرام، هذا الجهاز الرائع الذي أبدعه الخالق ليس له مكان تشريحي ثابت، هذا من ميزاته، بل هو جهاز جوال مبرمج على أن يتعرف على أي خلية غريبة عن خلايا الجسد ليقوم بتمييزها، وأهم ما في هذا الجهاز ذاكرته العجيبة. يعني إذا جاء مرض وصنعت عناصر هذا الجهاز مصلاً مضاداً لهذا المرض وغاب المرض 70 عاماً ثم عاد، لهذا الجهاز ذاكرة لا تقدر بثمن. عنده ملف لهذا الجرثوم الذي دخل إلى الجسم قبل 70 عاماً، يخرج هذا الملف وهذه المناعة أساساً. لماذا نأخذ اللقاحات؟ كي نعطي هذا الجسد أهلية لمقاومة هذا المرض، يصنع مصلاً مضاداً بشكل مخفف ويدخل في ذاكرته العجيبة. أيها الإخوة، هذه العناصر، عناصر هذا الجهاز، تصنع في نقل عظام ويتم إعدادها القتالي في الغدة الصعثرية التيموس. معهد إعداد المقاتلين وعناصر هذا الجهاز موزعة بين مهمات الاستطلاع وتصنيع المصل المضاد والقتال والخدمات. لكن فيروس الإيدز يدخل الجسم متخفياً في صورة أحد هذه العناصر، وهنا هنا قوته، إنه أضعف فيروس في الأرض، لكنه يتخفى بشكل كريات الدم البيضاء. فالكريات حينما تراه تظنه صديقاً، فإذا تمكن من الجسد فتك بالجسد. أيها الإخوة الكرام، في هذا الجهاز، جهاز المناعة المكتسب، فرقة مغاوير ذات كفاءة عالية جدا. اكتشفت هذه الفرقة في 70s، وعناصر هذه الفرقة تستطيع أن تتعرف على الخلايا السرطانية وتتجه إلى تدميرها في وقت مبكر جدا. إن هذا الفيروس، فيروس الإيدز، يضعف جهاز المناعة، ومع ضعف جهاز المناعة يقوى هذا المرض. لذلك حينما قال النبي الكريم عن حبة البركة فإن فيها الشفاء من كل مرض، عجب الأطباء، عقد مؤتمر، فإذا بحبة البركة تقوي جهاز المناعة، وإذا قوي جهاز المناعة قوي على كل الأمراض. أخواننا الكرام، حقيقة خطيرة جدا، جهاز المناعة المكتسب هو أخطر جهاز في جسم الإنسان، والذي يكافح الأمراض كلها ولا سيما السرطانية والجرثومية. لكن هذا الجهاز قال، أنقل لكم بالحرف الواحد ما قرأته في مجلة فيها هذا المقال مترجما، قال إن هذا الجهاز يضعفه الاكتئاب والحزن والتوتر والقلق والحقد والشدة النفسية، وأن هذا الجهاز يقويه الحب والأمن والرضا والتفاؤل. معنى ذلك إذا كنت موحداً قوي جهازك المناعي، وإذا كان الإنسان مشركاً وخاف وامتلأ قلبه خوفاً، ولا سيما في هذه الأيام امتلأ قلبه خوفاً من هؤلاء الذين يهددون ويتهمون ويتوعدون وينذرون وهم في قبضة الله عز وجل. ما أمرك أن تعبدهم؟ أمرك أن تعبده له؟ أيها الإخوة الكرام، الحب والأمل والهدوء والتفاؤل تقوي هذا الجهاز. لذلك التوحيد صحة. إذا كنت موحداً فجهاز مناعك قوي جداً، وإذا كان جهاز مناعتك قوي جداً قوي على كل الأمراض. أيها الإخوة الكرام، دراسة ثانية في الإنسان طريق للألم، يبدأ من النهايات العصبية ثم يسير عبر النخاع الشوكي إلى البصلة السيسائية إلى قشرة الدماغ، هذا طريق الآلام. اكتشف العلماء على أن على هذا الطريق بوابات تفتح وتغلق. إذا أغلقت ضعف تأثير الآلام، وإذا فتحت تضاعفت هذه الآلام. قالوا
من يتحكم في فتح هذه البوابات وفي إغلاقها؟ الجواب حالة المريض النفسية، فكلما ارتقت حالته النفسية أغلقت هذه البوابات، ولم يصل إليه من الألم إلا النذر اليسير، لم يصل إليه من الألم إلا النذر اليسير. فيا أيها الإخوة، التوحيد التوحيد، الإيمان الإيمان، ألا ترى مع الله أحدا، أن ترى أن يد الله تعمل وحدها، وأن الله سبحانه وتعالى لا يشرك في حكمه أحدا. ولو لم تفهم بعض الحوادث، ولو كان هناك استفهامات كبيرة، أنت مؤمن بأن لله في خلقه شؤون وله حكم لا نعلمها نحن. لا يمكن أن ترى عدل الله من أفعاله إلا بحالة مستحيلة، أن يكون لك علم كعلمه. ألا تكفيك هذه الآية؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هؤلاء المسلمون في العالم هكذا، يعني مقصرون، بعيدون عن تعاليم دينهم، بعيدون عن عقيدتهم الصحيحة. جاءتهم صعقة، هذه الصعقة من أجل أن يصحوا، من أجل أن يعودوا إلى دينهم، إلى شرعة ربهم، من أجل أن يكفروا بالكفر. ما قال الله عز وجل فمن يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى؟ قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما دمت تعتقد أن هؤلاء كبار، وأن هؤلاء راقون، وأن هؤلاء يحترمون الإنسان، هم يدمرونه في كل مكان، هم يقتلون البريئين بلا سبب وبلا ذنب. أيها الإخوة، ما لم تكفر بهم وبقيمهم وبمبادئهم وبمقولاتهم فالطريق إلى الله ليس سالكا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أيها الإخوة الكرام، المؤمن كما ينبغي أن يكون، أنا أصف المؤمن الذي ينبغي أن يكون وأعرض عما هو كائن. قد يكون حال المؤمنين الكائن لا يعجبنا، لكن المؤمن كما ينبغي أن يكون قلبه مع واقع المسلمين، قلبه يتحرك على واقع المسلمين، على أوضاع أمته في مشارق الأرض ومغاربها، يعطف على إخوانه، يحقق قوله تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم، لا يكون شأنه شأن الخوارج في الدهر الأول الذين يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. المؤمن ينبغي أن يكون شديدا على الكفار، رحيما بالمؤمنين، يحقق في نفسه قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. علامة المؤمن أنه يتعاطف مع إخوانه المؤمنين، يألم لألمهم، يفرح لفرحهم، يسر لمسرتهم، يتمزق لمصابهم، ولو كانوا مقصرين، ولو لم يكونوا على منهج الله قائمين. هم إخوانه شاء أم أبى، هم قدره أساسا. أيها الإخوة الكرام، هذا ينبغي أن يكون واقعا عند المؤمنين. فإن لم تتأثر لما يصيب المسلمين في شرق آسيا وفي غرب آسيا وفي الشمال وفي الجنوب وفي بقاع الأرض، فما انتماؤك إلى هذا الدين؟ هؤلاء إخوانك، مقصرون أو غير مقصرون بحث آخر، بس هم إخوانك، هم من بني دينك. فيا أيها الإخوة، من علامة إيمان المؤمن أنه يتأثر لحال المسلمين. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. ما بال المسلمين في بلاد أخرى يتمتعون، هم غارقون في الملذات وفي الحفلات وفي النزهات وفي الولائم، وكأن الأخبار يستمتعون بها استمتاعا، وكأن الأخبار الطريفة هدم البيوت وتقتيل الأبرياء شيء طريف يستمتعون به ويتحدثون به في مجالسهم. أليس لك قلب؟ أليس في قلبك رحمة على هؤلاء؟ أيها الإخوة، علامة المؤمن أنه يحمل هم المسلمين. شيء آخر، يعني نحن نشكر الله عز وجل
على هذا العطاء الكبير الذي امتن به علينا. فالله سبحانه وتعالى أكرمنا وتفضل علينا ومنحنا هذا العطاء، لعل أطفالا رضع، لعل شيوخا ركع، لعل بهائم رتع، هذه كلها رزقها على الله. فلا بد من أن نشكره من أعماق أعماق. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة يونس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن رجلا من العرب يدعى المحلق الكلابي كان قد أدركه الفقر حتى لم يترك له الزمان إلا ناقة واحدة وثلاث أخوات في الخباء. في يوم نزل بساحتهم الأعشى صناجة العرب، وكان الصناجة إذا مدح رفع وإذا هجا وضع. فلما رأته عمة المحلق قالت لابن أخيها: يا بني، هذا الأعشى نزل من مائنا، والعرب تزعم أنه لم يمدح قوما إلا رفعهم، فانحر له ناقتك، فوالله لئن شبع منها ليقولن فيك شعرا يطير في الآفاق. فأجابها: ما أملك غير هذه الناقة، وأنا أنتظر لبنها. ثم أقبل يدخل ويخرج ويهم ولا يفعل حتى دخل وقال: ارتحل الرجل. قالت: الآن والله أحسن ما كان القرى، تتبعه ذلك مع غلام أبيك. فلما أدركه الغلام بعد طول تتبع استأذن للدخول عليه، فقال الأعشى لجلسائه: ويحكم، عربي والذي أرسل إلي لا قدر له، والله لئن اعتلج اللحم والسنام في جوفي لأقولن فيه شعرا لم أقله قط. وقال لغلام المحلق: أقره السلام وقل له وصلت رحم وسيأتيك ثناؤنا. ونظم قصيدة في مدح المحلق قال فيها: نفى الذم عن آل المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفهق، ترى القوم فيها شارعين وبينهم مع القوم ولدان من النسل دردق، لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاع تحرق، تشب لمقرورين يصطليانها، وبات على النار الندى والمحلق، يداه يدا صدق فكف مبيدة وكف إذا ما ظن بالمال تنفق. سار الشعر وأمس اسم المحلق على كل لسان، وتسامعت به القبائل، فما أتت على المحلق سنة حتى زوج أخواته الثلاث كل بمئة ناقة، فأيسر وشرف. فرب فعل كريم يفتح أبوابا أغلقت وكانت عصية قبل ذلك.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عليم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الأعراف.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا من تتابعوننا، حياكم الله. مع القرآن الكريم نمضي إن شاء الله، عسى أن يكون منارنا على الطريق، وأن يكون هدانا على الطريق، وأن يكون مثبتنا على الطريق، وأن يكون رائدنا، وأن يكون بصيرتنا وبصرنا، أكون جامعنا وموحدنا. اللهم اجمعنا على القرآن وثبتنا بالقرآن يا رب العالمين، اللهم آمين. نحن ما زلنا في آيات سورة البقرة، نبتدئ من الآية 8 بعد 200 إعادة من أجل أن نربط الكلام بعضه ببعض. يا أيها الذين آمنوا، ينادينا مولانا بأحب أسمائنا إلينا اسم الإيمان. مولانا قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، إذن أجمل أسمائنا، أكمل أسمائنا، أعلى أسمائنا اسم الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، يا سلام، من أجل أن يتفتح العقل والقلب بهذا النداء الرباني، يا أيها الذين آمنوا، يا سلام، إله الكون يناديك بأجمل أسمائك، بأعلى أسمائك، يا سلام. أخواني قرآنكم الله مدهش معجز معجب عظيم كريم، سبحان من أنزل له. إخواني والأخوات، ينبغي أن نكتشف كنوز القرآن، وراء كل كلمة معاني وظلال وإرشادات وتوجيهات. سبحان من أنزله، القرآن أغنى من كل ما نقول.

0: أيها الذين آمنوا لبيك يا ربنا. نعم ادخلوا في السلم كافة، سلم مع اليهود، لا لا ادخلوا في السلم الاجتماعي، في السلم أمتكم مع الإنسانية التي لا تعاديكم، لكن نسالم من يعادينا، من يحتل مقدساتنا ويهدد بهدم أقصانا قبلتنا الأولى. السلم مع هذا جريمة، خطيئة، إثم كبير. ادخلوا في السلم، إياكم أن تخدعوا بظاهر الألفاظ، لكن نفهم ما وراء الألفاظ. ادخلوا في السلم الاجتماعي، سلم الأمة بين مكوناتها، مو نحترب شرقي وغربي وشمالي وجنوبي وبدو حضري وحكايات، يعني ولدونا 100 سبب للتفرقة، عندنا 1000 سبب للجمع والتوفيق والوحدة. ادخلوا في السلم كافة، يا سلام، كلكم في مظلة كبيرة، في خيمة كبيرة، في فسطاط ضخم عظيم، والإسلام السلم الذي نشأ. احنا كنا قبائل محتربة، ما توقفش الحروب فيما بيننا، جاء الإسلام الفضل أطفأ كل هذه النيران. ادخلوا في السلم، الإسلام الذي جعلكم في سلام بين القبائل بينما كنتم أعداء، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إخواني، هذا القرآن والله لا يلا بدي أتكلم فيها منطلقا بها ساعة، اي والله، لكن احنا نختصر جدا. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إذن من الذي يسعى لتفرقتكم، لتمزيقكم، لشرذمتكم؟ من؟ الشيطان ومعسكر الشيطان وأتباع الشيطان والدول التي تنفذ خطة الشيطان، يعني أوروبا وأمريكا، الأنظمة، الشعوب معنا من فضل الله. بعد حرب غزة الشعوب الغربية كلها معنا، مع قضيتنا، مع حقنا، مع ديننا، لكن بقيت الأنظمة، ترامب ومش ترامب وبايدن ومدري مين، ذولا أعتقد لن يكونوا معنا يوما. إذن السلم كافة لأهل الإيمان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأنه الشيطان يريد أن يبعثركم، يريد أن ينثركم، يريد أن يمزقكم مزق فيتسلط عليكم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولاحظ التقديم، إن طبعا أقوى أدوات التوكيد، لكم عدو مبين، قدم لكم للاهتمام، عدو منكرة لتعم وتعظم، مو منكرة للتحقير، لا، عدو مبين، ظاهر العداوة، واضح العداوة، مكشوف العداوة، مو مخبي، مو مستتر، لا يا أبويا. فإن زللتم، احزل وزلق تقريبا نفس الجذر، زللتم ما أنا عملتم خطأ، نعمل إيه؟ من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. لما قال غفور رحيم؟ عشان يظل في رائحة التهديد، لأنه إياك والزلل من بعد ما عرفت الطريق. فكيف تنزلق على طريق معبد، طريق من فضل الله ممدود، طريق واسع، كيف هذا؟ لأن وقع منكم الخطأ فاعلموا أن الله عزيز حكيم، ولذلك ارجع إليه فور ما تقع منك الزلة، يغفر لك مولاك. والسلام عليكم، نلتقي مع الآية 10 بعد 200، كونوا معنا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة النساء.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد.

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. أخطر قرار ممكن تأخذه بمسيرتك المهنية إنك تقرر تشتغل بمزاجك بس لأنك زعلان من مديرك. طبيعي تمر بموقف بزعلك من مديرك، كلمة ما عجبتك، قرار حسيته ظالم، أو أسلوب تعامل ما كان بمحله. وطبيعي إنك تتضايق، بس الخطأ القاتل إنك تخلي هذا الزعل يأثر على مهنيتك وأدائك، لأنه أنت مش شغال عشان خاطر المدير، أنت شغال عشان قيمتك في سوق العمل. في أي شركة بالعالم في نوعين من الموظفين وقت هاي الأزمات. الموظف العادي بيزعل، بيسحب حاله، ببلش يعمل شغله، ببلش يغلط، وهون هو عم بيثبت لمديره بدون ما يحس إنه فعلاً مش محترف وما بيتحمل مسؤولية. الموظف المثالي ممكن يزعل بس بيفصل مشاعره عن العمل، بيحافظ على جودة شغله وبحل المشكلة بذكاء مش بنكد وسلبية. تخيل معي سائق تاكسي طلع معه زبون أسلوبه سيء. لو هذا السائق قرر يعصب ويسوق بتوتر ويختصر الطريق، مين الخسران؟ هو الخسران، خسر تقييمه وسمعته وممكن رزقته. بينما السائق المحترف بيكمل الرحلة بكل إيجابية وبنهيها، وبعدين بيقرر ببرود أعصاب كيف يتعامل مع هذا الموقف. نفس الشيء بمكتبك، بشركتك، بمحلك. طب شو أعمل إذا صار خلاف بدل ما تصير سلبي وتشتغل بنص طاقة وتخرب مهنيتك واحترافيتك؟ أولاً أطلب اجتماع سريع ودي من مديرك. ثانياً احكي بوضوح، حابب أوضح لك الصورة، شو اللي صار بالضبط بيننا. ثالثاً ناقش بهدوء بدون اتهامات وبدون دراما زايدة، وخليك واقعي، مش دائماً رح تطلع بكل اللي بدك إياه، ويمكن ما تنحل المشكلة أصلاً، بس على الأقل أنت عبرت وضبطت المسار وحافظت على صورتك المهنية الاحترافية. الخلاصة، قاعدة حلقتنا اليوم، مشكلتك مع مديرك هي اختبار لاحترافيتك وليست مبرراً لتراجعك. تذكر دائماً أنت عبارة عن شركة اسمها أنت، والوظيفة اللي أنت فيها حالياً هي مجرد أول مشروع رسمي لهذه الشركة، فلا تحرق اسم شركتك عشان موقف عابر. يومكم مهني واحترافي بامتياز.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا

فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج

وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة الأحزاب.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي. سورتي الملك والقلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي الملك والقلم.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. ما تيسر من سورة القصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة القصص.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة الزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي، ما تيسر من سورة الزمر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة التوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: وسلم.
1: يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.

0: سبحان الله.
1: عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

0: سيدنا محمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
0: محمد اللهم صل على